0: حقنا مواطنين.
1: تؤكد الشواهد الميدانية وحالة الاحتقان الشعبي الذي تعيشه المحافظات المحتلة أن المعاناة الخدمية والمعيشية التي تشهدها تلك المحافظات ليست وليدة اللحظة، بل جاءت نتاجا مباشرا للسياسات الإجرامية والممنهجة التي يمارسها الاحتلال وأدواته من المرتزقة والعملاء. للوقوف أمام آخر التطورات والمستجدات التي تعيشها محافظاتنا المحتلة، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط، الكاتب والخبير السياسي، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والإحترام لك أختي الفاضلة الأستاذ الإعلامي عشراق المقري وإذاعة صنعاء بكل طاقمها، وللإخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامت في كل ربوع اليمن الحبيب.
1: حياكم الله أستاذ عبد الرقيب. بداية وقبل الحديث عن ما تعيشه المحافظات المحتلة من معاناة ومآسي، قامت قواتنا المسلحة يوم الاثنين الماضي بتنفيذ عملية عسكرية في العمق الصهيوني في إطار التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني على محور الجهاد والمقاومة، كما أكدت حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الصهيوني في البحر الأحمر. وهذا القرار بالتأكيد جاء نتيجة كاملة لما تمتلكه صنعاء من حرية وسيادة في امتلاك القرار. كيف تقرؤون أبعاد هذه العملية في إطار ما تعيشه المنطقة من توترات، بينما حاول المرتزقة التقليل من أهميتها وتوقيتها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين، تخشاهم وتخشانا في الدنيا والآخرة. طبعا بالنسبة لما قامت به القوات المسلحة اليمنية في الأسبوع الماضي من خلال العملية العسكرية البطولية التي استهدفت عمق كيان العدو الصهيوني بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح، وطبعا بفضل الله الملك سبحانه وتعالى، وكذلك إصابة القاعدة العسكرية الأمريكية قاعدة الأمير سلطان في السعودية. هذه تأتي في إطار الموقف اليمني الثابت والراسخ الإيماني والإنساني والأخلاقي الداعم لمحور المقاومة، سواء كانت المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية أو حتى إيران، وأيضا للموقف الذي تتخذه الجمهورية اليمنية بقيادتها الثورية وقيادتها السياسية وقواتها المسلحة اليمنية وشعبها اليمني الصامد في إطار هذا الموقف البطولي الأسطوري الذي ترسخ وبقي ثابتا وراسخ الرسوخ الجبال الثابتات الذي لا تزعزعه العواصف مهما بلغت ذروتها، وأنها ثابتة وماضية في تلك العمليات البطولية الأسطورية، وخاصة بعد إعلان أيضا إعادة حظر الملاحة البحرية على سفن كيان العدو الصهيوني، وهو تمهيدا لإغلاق مضيق باب المندب، خاصة مع التطورات الجارية التي أشار إليها السيد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه ورضي عنه في خطاب يوم الولاية، حينما قال: نحن جاهزون لأي جولات قادمة ولأي تطورات أيضا قد تطرأ في الوقت الراهن، وهي إشارة صريحة وواضحة للموقف الطارئ من خلال هذه التطورات التي نشهدها اليوم من خلال شن العدوان على إيران في إطار ما يسمى بعملية وقت إطلاق النار الهش، الذي هو أساسا مكيدة وخديعة وتضليل للاستفراط بدول محور المقاومة، ابتداء بالاستفراط بالمقاومة الفلسطينية ثم المقاومة اللبنانية، وكذلك عملية أيضا استضعاف للقوات العسكرية الإيرانية من خلال هذه الضربات والعدوان الذي يتم بين الحين والآخر من أجل التمهيد لعملية الدخول البري وعملية احتلال إيران، وهو ما يريده هؤلاء الأعداء. لكن الجمهورية اليمنية تقرأ ذلك تماما وتعي وتفهم كل تلك المخططات الإجرامية العدوانية التي يجب على الجميع أن يكون معيدا لوحدة الساحات، كما كان في خلال العملية العسكرية البطولية التي دخلت فيها القوات المسلحة اليابانية، أثناء العدوان الذي شن على إيران وما يرتكب اليوم في داخل لبنان من خلال أيضا الاستفراد بحزب الله في لبنان والعمل على تقديمه وأيضا المغامرات التي تحاك عليه سواء من الداخل اللبناني أو من قبل العدو الصهيوني الأمريكي وأدواته وعملائه أيضا اللبنانيين والإقليميين، وأيضا لأن محور المقاومة هو محور واحد وثابت وراسخ وفي ساحة واحدة ويجب أن يحقق هدفه المنشود وهو في إزالة الأعداء الذين يشكلون الخطر القائم على فلسطين المحتلة ودول المنطقة العربية والإسلامية. بالنسبة لهؤلاء الأدوات والعضلاء الذين هم نعتبرهم عبارة عن أدوات وأحذية، هم دائما في حالة أنهم دائما تجديهم يعملون على إثارة المعارات الطائفية، إيجاد البلادل، انتقاد المواقف الوطنية والقومية التي هي تعمل عكس أهدافهم التي أتوهم لأجلها في تخريب الشعوب والأوطان والعمل على خدمة الأعداء في احتلال هذه الشعوب والأوطان ولها ثرواتها المختلفة. ولذلك هناك مثل يقول فاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى أنهم فاقدين للوطنية، فاقدين للحرية، فاقدين للعزة، فاقدين للكرامة، فاقدين للقومية، فاقدين للنخوة، ولذلك هم تجديهم دائما في حالة انتقاد دائم لأن هؤلاء قد هم موصوفون بأنهم أحقر الناس الذين دائما ما يفعلون ضد شعوبهم وأوطانهم وأيضا ضد الشعوب والأوطان العربية والإسلامية ولا يعملون في تصحيح الواقع الصحيح. ولو كانوا يفهمون أساسا لما كانوا اليوم يقبعون تحت إدارة تحالف العدوان الذي يهين كرامتهم بين الحين والآخر لمجرد ما يسمى فالح الشهراني أو ما يسمى محمد سعيد القحطاني أو أي كان من هؤلاء الأوباش الذين أتوا إلى هذه البلد من أجل أن يحتلوا بلدنا وينهبوا ثرواتنا، وهؤلاء يعملون في خدمتهم كأدوات وأحذية يتم استخدامهم لفترات مؤقتة ثم يتم خلعهم واستبدالهم بأحذية أخرى.
1: نعم أستاذ عبد الرقيب، بينما تعيش صنعاء نعمة الأمن والاستقلال تعيش المحافظات المحتلة للأسف جحيما لا يطاق. وصلت ذروة تلك المعاناة خلال الأيام الماضية بافتراش المواطنين الشوارع والأرصفة هربا من حرارة الصيف وانقطاع الكهرباء، وتحولت تلك المشاهد إلى ما أسمي بثورة الفرشان. برأيكم هل أصبح ذلك المصطلح هو من سيحرك الشارع ويلهب شرارة الثورة ضد المحتل، أم أنه مجرد مصطلح للتداول الإعلامي، أم أن هذه الحالة ستنتهي كسابقاتها مما أسمي بثورة الجياع التي أخمدتها سلطات الاحتلال وميليشياتها بوعود وأكاذيب وحلول تم تخدير المواطنين من خلالها؟
2: بالنسبة لهذه المصطلحات التي تستخدم اليوم سواء كانت ثورة الجياع أو ثورة الفرشان أو أي كان من هذه المسميات التي اليوم طرأت داخل مجتمعنا اليمني أو في مجتمعات أخرى من بقية الدول، هي تأتي في إطار المناكفات اليوم الحزبية الموجودة فيما بين هؤلاء الأدوات والعملاء. لكن في حقيقة الأمر الشعب هناك في تلك المناطق المحتلة مغلوب على أمره، لا يستطيع أن يفعل شيء من أجل أن يعمل على إخراج هؤلاء المحتلين. لكن نحن نعتبر مجرد الخروج إلى الشوارع اليوم هو إظهار بالواقع الحقيقي التي تعيشه تلك المحافظات اليمنية المحتلة، وهو ما كنا نتحدث عنه ما قبل أن يحدث. كنا نقول لهم لقد أنتم أسأتم إلى أنفسكم وأسأتم إلى شعبكم وأسأتم إلى وطنكم وسوف تتجرعون كؤوس العلقم. لا يمكن لاحتلال أو استعمار وأدوات وعملاء له أن يأتوا لإصلاح وطن وإصلاح شعب والعمل على خدمته وإيجاد كل ما يرتقي به من الخدمات اللازمة وإسعاده، وبالتالي هم يعملون لكم يلقون لكم الطعم فقط بمجرد الكلام كما تلقي الطعم للسمكة حينما تريد أن تصطادها.
1: نعم.
2: فهم كانوا يصطادون هؤلاء الشعب المتواجد في تلك المناطق بدغدغة العواطف وبالكلام الذي هو من أننا سنجعلكم تعيشون كقطعة من دول الخليج، سنفرج لكم الورود، سنجعلكم تعيشون في دغدغة، ستكونون أنتم في مكان أفضل مما أنتم كنتم عليه من سابق. وبالتالي أثبتت الأيام العكس، بمعنى أن كل ما يقولونه هو غير صحيح، وإنما كان لدغدغة العواطف. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن أنت دائما تتقول من أنك سوف أتيت لكي تصلح هذا البلد، أتيت لتعمل على الرخاء، وهل بإمكانك أن تفعل وأنت تأتي بالخراب والدمار إلى شعبك ووطنك وتقول بأنك أتيت لكي تصلح؟ ولذلك المثل يقول: اليد التي تبني لا يمكن لها أن تهدم، بينما اليد الهدامة لا يمكن لها أن تبني. وهكذا هي الأرض التي تتواجد في داخل البيوت، هل بإمكانها أن تصلح الأشياء أم أنها تعمل على خراب ودمار الأشياء المتواجدة في داخل تلك البيوت؟ فهؤلاء هم مجرد أرض داخل شعبنا وداخل وطننا، أتوا لخراب ودمار الشعب والوطن في الوقت الذي كانت فيه الكهرباء داخل الجمهورية اليمنية كافة متواجدة وتصل إلى كل البيوت بأسعار رخيصة. هم من عملوا على تقطيع أسلاك الكهرباء منذ التسعينات، وهم يحاولون قطع الكهرباء، وأيضا عملية تدمير المشاريع، وأيضا إيجاد عدم الأمن والاستقرار من خلال اختطاف السياح وكل ما كانوا يقومون به من تلك الجرائم. وأيضا هم من أتوا بهذا العدوان تحت مسميات البيانات والفتاوى الدينية الزائفة التي كانوا يصدرونها، وأيضا تحت مسمى التغيير وتحت مسمى معالجة الفساد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. إذن هم أكبر فساد على وجه الأرض، وهم من يقوبون في خراب ودمار الشعوب والأوطان، ولا يمكن أن يأتوا ويصلحوا. هناك اليوم كهربة الحسوة، كهربة أيضا عدن، كهربة حضرموت، يعيشون في ظلام دامس، ثم يخرجون ويرقصون ويهللون أننا وقعنا مع الجانب السعودي على منحة $150 مليون لإعادة الكهرباء، وسوف تستمر، وسوف يكون هناك الحوكمة، وسوف نعمل، وسنتركوكم، وسنضع لكم. كل هذه مجرد فزاعات. يتم تحويل $22 مليون شهريا بأوامر من الحاخام اليهودي رشاد العليمي تحت مسمى إعاشات له ولغيره من الذين يتواجدون في فنادق السعودية وقطر والإمارات ومصر وغيرها من هذه الدول، رواتبهم بالدولار، عايشين ويشحتون أيضا من الدول الأخرى أموال تصلهم بالهبل. ولكن الشعب هو الذي يأكل الفتات ويعيش اليوم، يحاول أن يوجد لنفسه شيء ويحاول أن يصنع شيء لكنه لا يستطيع في الوقت الذي فيه ثرواته موجودة داخل هذا الشعب وداخل هذا الوطن، ولا يستطيع الوصول إليها. ولذلك يجب أن تكون هناك حلول جذرية من قبل هذا الشعب اليمني بخروج مقاومة ضد هؤلاء الأعداء الغزاة والمحتلين الذين أتوا لدهب ثرواتنا واحتلال أيضا شعبنا وأرضنا، والعمل على تمزيق وطننا، وأيضا محاولتهم الإيثار بقوات أجنبية وممارستهم كل ممارسة الغزو والاحتلال. ولا يمكن لمحتل ومستعمر وأدوات وعملاء له أن يأتوا لإسعاد الشعب والوطن.
1: أستاذ عبد الرقيب، بينما تعيش تلك المحافظات المحتلة من أزمات مفتعلة وانهيار خدمي، تداولت بعض المواقع الإخبارية أن هناك اتفاق وشيك سعودي أمريكي على إعادة تصدير النفط من محافظة شبوة وبمباركة من حكومة المرتزقة. ونعلم أنه على مدى السنوات الماضية تم نهب الثروة النفطية والغازية من تلك المحافظات وتم تحويل عائداتها إلى خزانة البنوك السعودية في ظل وعود السعودية بتحسين وتطوير تلك المحافظات. كيف يمكن أستاذ عبد الرقيب تفسير هذه الوقاحة السعودية وجرأة حكومة المرتزقة على تداول تلك الأخبار والمواطنين يعيشون تلك الأوضاع المأساوية في ظل تكشف فضائح الفساد ونهب الأموال التي بلغت المليارات حسب ما تداولته وسائل الإعلام الخاصة بالمرتزقة من فساد العالمي وبعض القيادات، والذي تحدثتم عن جزء منه في إجابتكم للسؤال السابق؟
2: طبعا هم قاموا ببيع في السابق طبعا بأكثر من 60 مليار دولار عائدات من النفط والغاز التي لم تدخل لا لخزينة البنك الأهلي ولا لخزينة البنك اليمني في عدن، ولم تدخل في إطار أي بنوك تحت مسمى مثلا عائدات للدولة وللشعب وللوطن أبدا. ما تم إدخاله فقط 14 مليار دولار إلى داخل خزينة البنك الأهلي السعودي، وهذه ما اعترف بها العميل الصهيو أمريكي سلطان العرادة في قناة البي بي سي. وأيضا هناك أموال أخرى تم بيعها ولم تدرج أيضا، وإنما تم من خلالها شراء أسلحة من كندا ومن أستراليا وغيرها للعدوان السعودي، وتم استخدامه في اليمن بالحرب والعدوان على اليمن. هناك أيضا اليوم يتم سرقات ونهب الثروات النفطية والغازية داخل حضرموت وداخل شبوة وداخل مارب، وأيضا تصديره إلى مناطق أرض الصومال ومناطق دول في أفريقيا، وتهريب أيضا إلى الخارج عبر شركات أجنبية تقوم بعملية مد أنابيب وأيضا ضخ هذا النفط، خاصة بعد ما فرضت القوات المسلحة اليابانية في صنعاء عملية الحظر على تصدير هذا النفط. طبعا أمريكا والسعودية وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا هم يعتبرون النفط والغاز هذا هو حق لهم وليس حق للشعب اليمني، وهو ما كانت تقوم بممارسته شركة هند الأمريكية وشركة توتال الفرنسية بعد ما تم استخراج هذا الثروات النفطية من خلال ما كانوا ينهبونه بالنسبة كبيرة في عملية التصدير، ويأخذون هم النسبة الأكبر، وما كان يدخل إلى خزينة البنك المركزي في صنعاء إلا الفتات. وبالتالي هم كانوا يريدون عملية تجديد هذه العقود، ولكن لم يتم تجديد هذه العقود، وكان على رأس هذا الفساد من يسمى أيضا العميل الصهيو أمريكي حميد الأحمر، الذي كان أيضا هو المسؤول الرئيسي في داخل البرلمان اليمني، وهو رئيس لجنة النفط في داخل البرلمان، حيث أنه كان يأخذ ما يعادل حوالي 600 مليون دولار من كل شركة نفطية وغازية مقابل توقيع العقود في عملية أيضا الاستكشافات ومواصلة عملية الاستكشافات لشركات موجودة أصلا. وبالتالي كان أيضا يأخذ نسب أخرى من شركات ودول أخرى، وعلى رأسها شركة هند وشركة توتال الفرنسية. وبالتالي أول مقابلة أجريت معه في قناة الجزيرة حينما أراد أن يخرب هذا الوطن، هو أتى بإعاز من شركة هند الأمريكية التي تم طردها من اليمن وعدم تجديد العقد معها، لأنها كانت تريد أن تستمر لعشرين عاما في عملية الاستبدال في الاستكشافات، وأيضا في عملية ما تم استخراجه من النفط مقابل أن تكون الزيادة أكبر مما كانت تأخذ. ولذلك هم هذه الشركات النفطية والاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية وغيرها هم عينهم على ثروات اليمن، وهناك بحار أيضا من الثروات، ولكن ما يتم اليوم عملية بيعه في تلك المناطق المحتلة من ثرواتنا الموجودة، يتم بيعه عن طريق الأسواق السوداء وترتفع أسعاره بين الحين والآخر. لا حضر ما يسمى ارتفاع سعر الدولار الجمركي، أيضا بين الحين والآخر تطلق هناك درع على أسعار النفط والغاز، ومع كل ذلك لا يتواجد بالسعر الرسمي داخل المحطات، وإنما يتم بيعه على المواطنين عن طريق الأسواق السوداء. هناك العديد من المقبولات الغاز التي كانت تتوزع بما يسمى نسب للمحافظات، تصل إلى بعض المحافظات قبل أن تدخل إلى داخل المحافظة لتفرز في خزانات تلك المحافظة ويتم توزيعه على المحطات وأيضا بيعه على المواطنين. يختفي أول ما يدخل بوابة تلك المحافظات، تختفي تلك المقبولات وكأنها لم تكن موجودة، يعني أنهم مستشرين في هذا الفساد وأيضا مواصلين في عملية الإفساد، وأيضا ما يسمى بالاتفاق السعودي الأمريكي الحالي الذي يريد من خلاله تصدير النفط تحت مسمى التباكي على انعدام الخدمات، وأيضا على أن الشعب اليمني يمر في ضائقة وأزمات اقتصادية، هم فقط يتباكون بكاء التباسيح على هذا الشعب اليمني في تلك المناطق المحتلة. ولكن الهدف هم يريدون الاستمرار في نهب الثروات اليمنية التي هي ليست ملكهم. ولذلك يجب أن يكون هناك التحرك من قبل قيادتنا الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية في صنعاء، والعمل على تحرير أراضينا واستعادة ثرواتنا وعدم السماح لهؤلاء الأعداء في نهب ثرواتنا المختلفة.
1: نعم أستاذ عبد الرقيب، السعودية قامت باستخدام قوات باكستانية في إطار ما أسمته باتفاقية الدفاع المشترك إلى محافظتي حضرموت وشبوة. ما الذي تحاول السعودية فرضه في تلك المحافظات بعد عجزها عن تحقيق الأمن والاستقرار فيها؟ وهل يحق للسعودية أن تفرض تواجد تلك القوات الأجنبية؟
2: طبعا لا يحق للسعودية ولا لأي دولة أن تأتي بأي دول أجنبية إلى أرضنا، ولا حتى قوات سعودية لا يحق لها أن تكون متواجدة داخل أراضينا. ولكن نحن نقول اليوم هناك المناطق المحتلة هي قابعة تحت هؤلاء الغزاة والمحتلين والمعتدين على مناطقنا وبدرنا وجزرنا، ولذلك هي أتت بعملية القوات الباكستانية تريد من هذه، لأنه هناك عملية تحضير للمعركة القادمة التي يعدون لها ضد جانبنا الوطني في صنعاء، وهذا هو المخطط الأكبر الذي يخططون له. وبالتالي هناك تتواجد القوات الأمريكية البريطانية الإسرائيلية في كل تلك المناطق اليمنية المحتلة، ولكن هذه القوات كلها التي أتت لن تفيدهم في شيء، لا القوات الباكستانية ولا القوات الأمريكية ولا الإسرائيلية ولا البريطانية، لأنها مصيرها الزوال الأبدي، وهناك تحركات ستكون قادمة من قبل جانبنا الوطني في صنعاء في هذا الإطار لإعادة السيادة وأيضا إخراج هؤلاء الغزاة والمحتلين. هناك اليوم تدور مفاوضات فيما يتعلق في الجانب العسكري في العاصمة الأردنية عمان بين جانبنا الوطني وجانب العدوان السعودي.
1: نعم هذا ما دعا إليه غروندنبرغ يعني مؤخرا. هنا يعني يتبادر سؤال أستاذ عبد الرقيب، يعني من جانب تدعي السعودية أنها تسعى لتحقيق السلام وإنهاء الحرب مع صنعاء، ومن جانب آخر تمارس الإرهاب وسياسة الاستبداد والهيمنة في المحافظات الجنوبية المحتلة، ومن جانب ثالث تقف في خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كيف يمكن قراءة هذه التناقضات وهي يعني نقصد هنا السعودية لا تمتلك قرارها، وما الذي تسعى إليه بعد ما ادعت أنها أخرجت الإمارات وامتلكت القرار في إدارة المحافظات المحتلة؟
2: وهم أتوا فيما يسمى عاصفة الحزم من أنهم أتوا من أجل تحرير الشعب اليمني، هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من الحرية إلى العبودية والإذلال، هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من الحرية إلى الاحتلال والاستعمار، هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني إلى من الوحدة اليمنية إلى عملية التمزيق والتشتيت وأيضا أناد الثروات، هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من المعيشة الاقتصادية الموجودة، بدلا من يأتوا إلى أن يحسنوا المعيشة الاقتصادية أتوا إلى وضع المعيشة الاقتصادية إلى الحضيض. إذن كيف تنتظر من هؤلاء الأعداء أن يأتوا ويصلحوا بلدك وهم أتوا للغزو واحتلال شعبك ووطنك ولهب ثرواتك المختلفة؟ فبكاء التماسيح الذي يتباكى به سواء المحتل والمستعمر أو الأدوات والعملاء ما هي إلا دموع فقط لاصطياد هذا الشعب ونهب ثرواته المختلفة والعمل على احتلال أرضه. وبالتالي هذه التحركات اليوم الذي يتباكون من أجلها من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الشعب هم أساس الخراب والدمار. نقول لهم اخرجوا من أراضينا ودعونا ونحن سنصلح بلدنا ونحن قادرون على كل ذلك. إذا كان أنتم في بلادكم وأرضكم لم تستطيعوا إصلاح لا شعوبكم ولا أوطانكم وتفتقرون إلى أدنى حتى ممارسة حرية الكلمة، تفتقرون حتى أيضا لانعدام الخدمات، وقد أتت سيول الأمطار وفضحت في مكة والرياض وغيرها من المناطق في داخل السعودية بذاتها أنها حتى لا تمتلك خدمات المجاري في معظم شوارع الرياض وداخل مكة وغيرها من المدن السعودية. إذن السعودية والإمارات وقطر والكويت هؤلاء مستعدين أن يدفعوا مليارات الدولارات من أجل خراب ودمار الشعوب والأوطان، وأيضا لخدمة الصهيونية الأمريكية وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية الاحتلالية الاستعمارية، لكنهم غير مستعدين للعمل على إيجاد خدمات ومشاريع لشعوب وأوطان. ولذلك هم إذا أرادوا أن يأتوا بمنحة أو بعمل أو بمشروع يشترطون عليك أن تكون منفذ لمخططاتهم الإجرامية. ونحن نشاهد ما الذي يحدث في داخل سوريا، اشتروا دفعوا قيمة 3 تريليون دولار مقابل الخراب والدمار، ثم يأتون ويقولون سوريا عادت إلى الحب العربي. دفعوا 2 تريليون دولار في داخل ليبيا، واليوم شاهدي ما الذي يحصل في ليبيا مقابل أنهم يريدون إعادتها إلى الحضن العربي كما يقولون. وأيضا كم دفعوا في لبنان وغير يمارسونه حتى اليوم، ويريدون أيضا تسليم لبنان لإسرائيل لكي يعود إلى الحضن العربي. أتوا إلى اليمن وخربوا، ونحن اليوم في العام 18 وهم تحت مسمى عملية إصلاح الشعب، إصلاح الوطن، إصلاح اليمن وغيرها من هذه المسميات، وهم يريدون تسليم اليمن للعدو الصهيوني الأمريكي تحت مسمى إعادة اليمن إلى الحضن العربي. يحاربون اليوم إيران من أجل إعادتها إلى الحضن الإسلامي لأنها اليوم هي في الحضن اليهودي. وبالتالي هكذا هم دائما ما يستخدمون دغدغة هذه العواطف وأيضا استخدام هذه الأساليب المتوية والقذرة مقابل أنهم يريدون تحقيق معاربهم الخبيثة وأهدافهم القذرة، وهي خدمة العدو الصهيوني في تمزيق القرآن الكريم وأيضا إزالته وطمسه، وتمزيق الإسلام وإزالته وطمسه، والعمل على استبداله بالديانات اليهودية والنصرانية، وتمدد ما تسمى بدولة إسرائيل الكبرى، وهو ما يسمونه بتغيير الشرق الأوسط، والذي نتاجا لما يسمى بالربيع العبري الذي من خلاله حاولوا أن يصنعوا كل هذه الأشياء لكي لا تكون لديهم خسائر فادعة في الأرواح في بيوتهم وأيضا في أنفسهم. ولذلك سعوا بعد ذلك حينما فشل مخططهم هذا إلى استنساخ هذه العمليات ما تسمى عاصفة الحزب، وما يسمى تحرير سوريا، وما يسمى تحرير ليبيا، وما يسمى اليوم أيضا تحرير إيران من المجوسية ومن الفرس ومن غيرها من المسميات التي دائما ما يبقها لهم الاستخبارات CIA والموساد الإسرائيلي لكي أيضا ينفذوا هذا المخطط الإجرامي والعدواني في احتلال الشعوب والأوطان ونهب ثرواتهم المختلفة.
1: نقول في الختام، مهما تعاظمت مشاريع الهيمنة والاستعمار وتعالى ضجيجها وتكاثرت جيوشها وتوغلت أدوات بطشها وإجرامها، فإنها إلى زوال وستنكسر بلا شك أمام إرادة الشعب وعزيمة كل الأحرار والشرفاء، كما انكسرت هيبة وجبروت قوى الطغيان والاستكبار العالمي. وبمشيئة الله سيبقى اليمن القوة التي لا تعرف الانكسار بفضل الله سبحانه وتعالى، ولن تساوم على الدين والكرامة والسيادة. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والباحث السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمل.
2: شكرا جزيلا لك يا أختي فاضلة.
1: شكرا لكم، في أمان.
0: برا يا استعمار، برا يا استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برا يا استعمار قاوم،
3: قاوم فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: في عدن بما لها وما عليها ليست سوى أنموذج لما مارسته وتمارسه دول الاحتلال والعدوان على مدى أكثر من 10 سنوات من استباحة للسيادة ونهب للثروات في المحافظات الجنوبية والشرقية باسم دعم وحماية الشرعية الزائفة، بينما المواطن البسيط ظل عالقا بين حروب وصراعات عبثية قتلت آماله وسلبت حريته وحياته، وبيانات وتصريحات فارغة لا تطعم ولا تغني من جوع. ومع هذا وذاك، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
5: عن التيار، عن المازوت، عن الديزل، عن البترول، من المسؤول؟ عن الأسعار، عن الروتي وعن سعر الدقيق والفول، من المسؤول؟ عن المرضى وعلاج الضغط والسكر، عن المحلول، من المسؤول؟ عن الأطفال وحليب الطفل في لازال في الهندول، من المسؤول؟ عن الشهداء، عن الجرحى، عن الأعمى، عن المشلول، من المسؤول؟ عن السجار، عن السجناء، عن القاتل، عن المقتول، من المسؤول؟ عن التعليم ومعلمنا بلا راتب ولا كشكول، من المسؤول؟ عن الطرقات وخط السير، حفرة عرض حفرة طول، من المسؤول؟ عن الأسماك، عن اللحمة وعن سعر اللي مش معقول، من المسؤول؟ عن العملة وسعر الصرف ذي آلة إلى المجهول، من المسؤول؟ عن المصفى ومطر جولي، عن المينا الذي مقفول، من المسؤول؟ وحكومتنا بلا مبدأ يرأسها صبي مسطول، من المسؤول؟ قولوا لي من المسؤول، ولا أقول ولا الشعب ذي عانى أكيد بيقول، من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟

0: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. دين لا يحفظ حقه ولا يعرف قدره إلا الأحرار من هذا الوطن الذين سيظل هتاف حناجرهم برع استعمار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا. وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
2: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار،
2: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
1: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من أعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

اعتنق اليمنيون الإسلام عن بكرة أبيهم في السنوات الأولى لإعلان الدعوة الإسلامية، وحملوا لواء الجهاد في أصقاع الأرض مغاربها ومشارقها، فنشروا هذا الدين، أسسوا المدن والبلدات، وتحملوا في سبيل ذلك العناء والجهد، فخلد التاريخ ذلك، ومن ذلك فتح اليمنيين لبلاد الشام ومنها فلسطين واستيطانهم بها. ومر أبناء الإسلام والعروبة بنكبات وأهوال ومصائب، ووجدوا بلاد اليمن الملجأ والموطن، وجدوا الغوث والنصرة، فعرف اليمني بأخلاق قل ما توجد في غيره من شعوب الأمم، ومنها الحمية والغيرة والأنفة والعزة والشموخ وإغاثة المنهوب.

0: ارتبط الإنسان اليمني بقضايا أمته، ومنها القضية المركزية للأمة العربية الإسلامية، قضية فلسطين. نجد الإنسان اليمني من خلال 4 مراحل تمثل تاريخ القضية الفلسطينية، يجسد الهوية الإيمانية الإسلامية والمبادئ والقيم والأخلاقيات العربية.
1: وشددنا جميعا العهد والقسم، فإن طرى إلا وشاركنا هؤلاء الأبطال، شاركنا وتشاركوا معنا. نعم، لنقول هذا العهد ونكرر هذا القسم، نكرره هنا في أرض اليمن، أرض الثوار والأحرار، لأنه يزيد النار اشتعالا في هذه المنطقة العربية.
2: والله يا جمال به التكريح،
1: ما نبصر هذا الجمال.
0: المرحلة الأولى من عام 1917 إلى عام 1947 ميلادية. في هذه المرحلة تشكلت نشأة القضية الفلسطينية بإصدار وزير الخارجية البريطانية أرثر بلفور،

0: بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، أكبر قوة استعمارية، أرسل وزير خارجيتها بلفور رسالة بمثابة وعد أو إعلان إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد، والذي يعد أثرى أثرياء العالم، وما زالت ثروته وأسرته اليهودية تدير حكومة العالم الخفية لصالح اليهود. يقول بلفور: تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. وبعد احتلال بريطانيا لفلسطين، مكنت اليهود من مفاصل الحكم بفلسطين، وجاءت بهم من كل أنحاء العالم ليستوطنوها. وهنا بدأ الشعب الفلسطيني مقاومته ضد هذا التغلغل السرطاني، وقف إلى جانبه كل حركات التحرر العربية. وكانت اليمن قد تحررت من الاحتلال العثماني في العام الميلادي 1918، وبدأ الحكم الوطني بقيادة الإمام يحيى ابن الإمام المنصور بالله محمد بن محمد بن حميد الدين، ووضع مدامك الدولة اليمنية. في حين كان الشطر الجنوبي تحت الاحتلال البريطاني، وبدأت صحيفة الإيمان الناطقة الرسمية للمملكة اليمنية بمؤازرة القضية الفلسطينية. وكانت تصريحات الإمام يحيى وأولاده وحكومته كلها ضد التغيير الصهيوني الذي يحدث في فلسطين، وفتحت باب التبرعات والمعونات الجهادية. وإثر ذلك أصدر الإمام يحيى لولده سيف الإسلام عبد الله الذي كان وزيرا للمعارف لكي ينتقل إلى مصر. واجتمع سيف الإسلام عبد الله بكثير من قادة التحرر العربية وقادة الفكر والثقافة والساسة.
1: إنني لا أريد اليوم أن أبحث التفاصيل التي سبب ذكرها وتعرض للحجج التي أدلى بها كثير من الوثوق حول مشروع التاكسي. وقد وضعنا مشروع التقسيم غير قانوني لمخالفة الميثاق لهيئة الأمم المتحدة. قد وضع أنه غير عادل لأنه يفرض نظاما من الحياة على شعب بدون رضائه وبصورة غريبة عن النظام العالمي.
0: وهو ما أزعج بريطانيا القوة الاستعمارية التي تحكم مصر. ولكن المزاج الشعبي العربي الغاضب جعل بريطانيا تصمت، وخاصة مع ثورة عز البروق وعز الدين القسام، وسكتت عن رسائل التهديد والوعيد التي أرسلها الإمام يحيى لحكومة بريطانيا. أرادت بريطانيا الخروج بحل يرضي قادة العرب بإنشاء وطن قومي لليهود، وأغلب الأنظمة العربية هي صنيعتها، فدعت إلى مؤتمر فلسطين العربي البريطاني المنعقد في 18 من ذي الحجة عام 1357 هجرية، الموافق 7 فبراير لعام 1939 ميلادية، والذي حضره اليمن والوفد المكون من الأمير سيف الإسلام الحسين ابن الإمام يحيى، والقاضي محمد عبد الله الشامي، والقاضي علي بن حسين العمري، والسيد علي بن عقيل، والأستاذ إبراهيم الموجي. وفي الجلسة الافتتاحية وعقب كلمة رئيس الوزراء البريطاني تشيمبرلين، ألقى سمو الأمير سيف الإسلام الحسين نيابة عن والده الإمام يحيى إمام اليمن، مشددا على فورية حل القضية الفلسطينية. وهناك دور كبير لليمنيين في المهجر وخاصة في شرق إفريقيا وآسيا، فقد فضحوا الممارسات البريطانية والفضائع الصهيونية ودعوا إلى التبرع بالأموال، وما أكثر ما تبرع أبناء اليمن بالأموال من أجل قضيتهم المركزية.

المرحلة الثانية من عام 1948 إلى عام 1973 للميلاد، بعد إعلان الصهاينة قيام دولة ما يسمى بإسرائيل في 14 من مايو عام 1948 للميلاد، عقب إعلان بريطانيا نهاية انتدابها على فلسطين، كانت اليمن من أوائل من أرسلت المجاهدين، ومنهم من التقى بهم الباحث الحاج عبد الله بن محمد العمري، ويشتهر بالقدسية بضم القاف نسبة لوصوله إلى القدس الشريف رحمه الله تعالى، فقد كان أنموذجا لمئات من أبناء اليمن الذين انطلقوا تلبية لنداء الجهاد وسيرا على الأقدام من قريته كدف خضير شرق مدينة بيت الفقيه إلى بيت المقدس. وقص لنا رحلته هذه وكيف قاتل اليهود وأصيب بعدة رصاصات في ساقه وجسده، ولكن إصابة خيبة الأمل كان الأقوى والخيانة أنكى، وخاصة عندما كان قائد الجيوش العربية لتحرير فلسطين هو بريطاني يدعى جلوب باشا، إضافة إلى السلاح الفاسد. عاد القدسي محملا بالقهر وعاش في قريته مزارعا حتى وفاته عام 2004 للميلاد، وعقب عام 1967 ميلادية وذهاب المئات من أبناء اليمن للجهاد في فلسطين، لكنهم تفاجأوا هذه المرة بدول الطوق وهي التي تحمي الكيان الصهيوني، وفضل الكثير العيش خارج اليمن وعدم العودة خشية العيب الاجتماعي، ومنهم من عاش بالأردن وما زال أبناؤهم وأحفادهم بها، وذكرهم السفير اليمني بالأردن عبد الرزاق العمراني في كتابه القيم اليمنيون في الأردن، وبعضهم استوطن السعودية ودول الخليج ولم يرجع لليمن.

0: في عام 1973 ميلادية اندلعت حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عام 1973 للميلاد، وانتصر العرب في هذه الحرب، وشاركت اليمن في الحرب عبر إغلاق باب المندب أمام السفن الصهيونية وعبر كشفها شبكة الجواسيس الصهيونية بعد القبض على الجاسوس الإسرائيلي باروخ زكي مرزاحي. في السابع من فبراير عام 1927 إلى الثاني من يناير عام 2005 ميلادية عن طريق الضابط اليمني البطل النقيب محمد محمد المقبلي، والذي عرض عليه الجاسوس أموالا طائلة وجنسية غربية. وسط هذه الإغراءات رفض هذا البطل كل ذلك. وقبل أن ننتهي من هذه المرحلة لابد لنا من ذكر بطل يمني شارك في هذه المرحلة، وهو أنموذج للإنسان اليمني، ألا وهو الوحش إسماعيل حسن عبد الله كمال القرشي الزرنوقي. من خلال عمليات التطبيع وما يسمى بالسلام مع الكيان الصهيوني، كانت اليمن في جبهة الصمود والتحدي ضد التطبيع والسلام مع الصهاينة ورفض ذلك رفضا قطعيا.
1: إن حرب تحرير الأراضي العربية قائمة، والجمعية العامة واغتصابها للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وإن الشعوب العربية ستبرهن بأنها تستطيع صد العدوان الإسرائيلي الأمريكي مهما طال الزمن. إننا نشجب القصف الجوي الإسرائيلي الأخير على الأهداف المدنية في سوريا ومصر، وهو عمل مناف للقانون الدولي في النزاعات المسلحة، وإن الولايات المتحدة التي تمد إسرائيل بالقاذفات الطويلة طويلة المدى لا يمكن أن تتهرب من الإدانة. كما إن الإسرائيليين القتلة الذين يرتكبون الجرائم البشعة ضد المواطنين والأهداف المدنية سيدفعون الثمن غاليا. سيد الرئيس، إن حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تدعم دعما كاملا نضال مصر وسوريا لاسترجاع أراضيها، وتؤيد نضال الشعب الفلسطيني وحقه في الاستقلال والسيادة على أرضه.
0: ومع الحرب الأهلية اللبنانية ثم الاحتلال الصهيوني لبيروت، انطلق الكثير من شباب اليمن إلى لبنان للجهاد ضد القوات الصهيونية. ومع ترحيل الفلسطينيين من لبنان لم يجدوا أرضا تستقبلهم إلا اليمن. نعم، اليمن التي احتضنتهم وقاسموا إخوتهم الفلسطينيين الحياة، وفتحت المعسكرات للتدريب والقتال وإرسال المجاهدين في شمال الوطن وجنوبه. ومع انتفاضة الشعب الفلسطيني وظهور حركة المقاومة الإسلامية حماس ومد إيران يدها بالمساعدة والخبرة لهذه الحركة بعد تحرير جنوب لبنان على يد حزب الله، وبعد أن اتجهت أغلب القوى السياسية والعسكرية الفلسطينية إلى ما يسمى بالسلام في مدريد ووادي عربة وكامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية.
2: والاعتراف أيضا بأن طريق كامب ديفيد ليس هو الطريق الذي يوصل إلى السلام والاستقرار في المنطقة، وإنما هو استمرار للتآمر على الشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية، ويلتزم بقرار

أمريكا في المنطقة. كانت النتيجة فشل التحالف وانسحاب أغلب دوله وفشل الدول القائمة عليه وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، وحصار لم يحصل في التاريخ، وقطع المرتبات، واستخدام كافة أنواع الأسلحة. في الأخير نحن انتصرنا، أبناء الشعب اليمني انتصر، وخرجنا أقوى بكثير، قوة صاروخية ضاربة في العنان، قوة بحرية لا يستهان بها، جيوش برية لا تقهر، مدربة على الواقع وفي الجبهات، تصنيع حربي لا يضاهى مطلقا، اكتفاء غذائي ذاتي، كل عناصر القوة والحق معنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أحبتنا، ننتقل الآن إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على خير العمل، الله أكبر، الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا أحبتنا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة في الجامع الكبير أذان صلاة الفجر. هذه إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيما يلي نستمع لآي من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين

الله لكم لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم

في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا

آمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.

أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف.

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين

ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

إليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيخرج

أعمالهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل ف

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم

هم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله

الطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد.

أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تعودنا أسبوعيا أن يكون لنا وقفة مع ملزمة الأسبوع من خلال هذه الفترة في إذاعة صنعاء. ملزمة الأسبوع التي سنقف عليها هذه المرة هي ملزمة الدرس الثالث من آل عمران، ولتكن منكم أمة. طبعا هذه الملزمة هي في إطار سلسلة آل عمران، والتي تتحدث على ضوء آيات من سورة آل عمران تتحدث عن أمر خطير جدا، وعن كيف نواجه هذا الأمر الخطير، والتي بدأت بقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. خطورة كبيرة جدا، تحولكم بعد إيمانكم إلى كافرين. ثم أتت الهداية من الله في إطار هذه الآيات في سياق الحديث عن خطورة أهل الكتاب في تحويلهم للأمة إلى كافرة إن هي أطاعتهم. أتت الهداية على ضوء الآيات من قول الله: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهكذا. في بداية الملزمة أكد رضوان الله عليه أن من أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم، أن الله رحيم بعباده، ولأن الله رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. فهدى الله الناس لأن من منطلق رحمته بهم، والله عندما يهدينا هو يهدينا من منطلق رحمته، وهو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة. هذا شيء مؤكد، لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط، لا شيء قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه هنا في الدنيا، كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشر والباطل، لا نصبح عبيدا للشيطان. وعلى الرغم من ذلك كله يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه، فيكتب لنا أجرا عليه، ويكتب لنا الفوز بالجنة. لأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب، عن أعمالهم الخبيثة، خططهم الماكرة، ولأن الآيات أتت في هذا السياق والله سبحانه وتعالى يتعامل معنا من منطلق رحمته، هدانا إلى كيف نكون بمستوى مواجهتهم، كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشيطان، لا نصبح جندا للشر والباطل، عبيدا للشيطان. فبدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته، ثم الاعتصام بحبله، ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا هو العنوان الفرعي الذي تتحدث عنه الملزمة.

ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في سياق هذا الحديث قال رضوان الله عليه: لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو باريس أو نحوها. من هنا العمل يأتي في مواجهتهم، من هنا من الداخل، لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة، ويسعون في الأرض فسادا، فسادا ثقافيا، فسادا أخلاقيا، فسادا اقتصاديا، فسادا في البيئة، فسادا في كل مجالات الحياة. لا بد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب، وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب، حتى لا تتحول إلى أمة كافرة، إلى أمة مرتدة بعد إيمانها، سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة. لا بد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإلا فقد تكون أنت تفكر بأنك تجهز قطعاً عسكرية لتضرب واشنطن، وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك. هذا لا يتأتى، لا يمكن أن تتجه لضربهم عسكرياً وهم يضربونك أخلاقياً اقتصادياً ثقافياً داخل كل بيت. إذا غاب العمل على تصحيح الوضع من الداخل تحت العمل في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا مهما امتلكت من أسلحة في مواجهة اليهود والنصارى، لأن هذا الأمر أتى في إطار وضع الخطة الحكيمة المستمرة التي تؤهل الأمة لمواجهة أهل الكتاب اليهود والنصارى. فالأمة لا يمكن أن تقف على قدميها إلا بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الخير، أن تواجه الفساد، أن تواجه المنكر الذي يعمل اليهود على أن يتغلغل في داخلها لكي تكون بمستوى المواجهة. ولكن هنا مشكلة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصبح العمل في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤطرا جدا داخل هذه الأمة، والذي جنى على هذا المبدأ، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير، هم الفقهاء أنفسهم. الذي جنى على هذا المبدأ نفسه، على هذا المبدأ نفسه، هم أصحاب أصول الفقه وأصحاب كتب علم الكلام والفقهاء أنفسهم، الذين حولوا المسألة إلى مسألة فردية. لأن المفترض في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون مسألة بمستوى أمة، أمة تتحرك، أمة تأمر بالمعروف، أمة تنهى عن المنكر. والله هنا يقول: ولتكن منكم أمة، لأن الله يعلم أن كل فرد بمفرده لا يستطيع أن يعمل شيئا. لا بد في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير أن يتحركوا من قاعدة واحدة، من توجيهات واحدة، خطة واحدة، من أساليب واحدة، حتى يكون فعلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ودعوة إلى الخير بناءة، تكون نتيجتها تصب في قالب تأهيل الأمة فيما يتعلق بوحدتها، فيما يتعلق باهتماماتها بأمر الدين، وفيما يتعلق باهتمامها في مواجهة أهل الكتاب سواء في الداخل أو في الخارج. إذا كنت مؤمنا بالله، واثقا بالله، واثقا بكتاب الله، تعتبر هذه آيات القرآن أعلاما على حقائق واقعة، حقائق لا تتخلف، فتحرك وميدان العمل أمامك واسع. حاول أن تجعل من نفسك لبنة في صرح بناء واحد متماسك، حاول أن تجعل من نفسك عنصرا فاعلا متحركا في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في إطار وحدة لمجتمع يسير على خطة واحدة ونهج واحد.

0: من هنا يبدأ العمل. يا من تقول ماذا نعمل؟ اليهود والنصارى يتحركون، يعملون، يشتغلون بالليل والنهار. يجب أن نتحرك، والتحرك يبدأ من هنا لنكون بمستوى مواجهتهم، أن نتوحد، أن نعتصم، أن نكون بشكل أمة، ننطلق في أوساط الأمة، هذا أمة داخل هذه الأمة تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تعمل على بناء هذه الأمة، ولكن في إطار خطة واحدة ومنهج واحد وأسلوب واحد. ميادين العمل مفتوحة، تتسع لأن تشمل كل طاقاتك المعنوية والمادية، لكن حاول أن تغير من نفسك حتى تصبح إنسانا فاعلا قادرا على تغيير نفسية المجتمع بأكمله نحو الأفضل. نحن بحاجة إلى أن نظهر في وعينا، في سلوكنا، في أعمالنا، في جدنا، في اهتمامنا، إلى درجة تحطم معنويات المخربين من المنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض، فييأسون، فيضمحلون ويتضاءلون أمام ما يلمسونه من كل شخص منا من جده واهتمامه ووعيه، فيرون الناس كتلا من الصلب تتضاءل نفسياتهم وتضمحل ويتلاشون شيئا فشيئا حتى يصبحوا في المجتمع لا قيمة لهم. المجتمع الذي يبدو أفراده حتى المتدينون فيه وطلاب العلم وحملة العلم يبدون وكأنهم أغبياء، فيتحرك هذا المنافق بنشاط والذي في قلبه مرض والمرجف بنشاط، لأن الساحة تدفعهم نحو هذا. الساحة فارغة لا أحد يتحرك فيها، ونفسيات الناس ومعنويات الناس منحطة ومهزومة، حينها يتشجع المنافقون، يتشجع المثبطون، يتشجع المفسدون أن ينطلقوا فيعملوا. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون بشكل أمة ننطلق على أساس واحد وخطة واحدة ومنهج واحد في ميدان الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير. والله قال وأولئك هم المفلحون، عندما يقول وأولئك إشارة إلى من يعملون على أن يكونوا بشكل أمة مؤهلة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أرقى وسائله وفي أرقى نظمه، من منطلق واحد، توجيهات واحدة، خطة واحدة. هؤلاء هم المفلحون، هم المفلحون. إذا كنت أنت المفلح وحدك لا غيرك، فغيرك يعني هو الخاسر. والله قال عن هؤلاء الذين ينطلقون بهذا الشكل وأولئك هم المفلحون. إذا كنت تتجه نحو هذا الاتجاه وتبني هذا البناء، متجه لأن تكون أمة أو أن تكون أنت من ضمن أمة تبني هذا البناء، وأنت مثلا معلم، ففعلا سيكون تعليمك جهادا في سبيل الله، وتكون أنت طالب علم ممن تفرش الملائكة أجنحتها لك، إذا كنت ممن يتحرك على أن تكون ضمن أمة وتؤهل أمة وتبني أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ففعلا ستكون مفلح. وإلا فلا يمكن أن تعد مجاهدا وأنت في طريق الخسران، ولا أن تعد سالكا لطريق الجنة وأنت في طريق الخسران، ولا أن تفرش الملائكة أجنحتها لك وهي تعلم أنك لا تسير على هذا الطريق، طريق الفلاح. يريد أن يتعلم ولكن دون أن ينطلق في هذا الميدان مع المفلحين، ميدان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يمكن أن تفرش الملائكة أجنحتها لك إذا كنت طالب علم، ولا أن يكون تعليمك جهادا إذا كنت معلم. من بداية التوجيه للناس نحو الطريق التي فيها ما يجعلهم بمستوى مواجهة هذا الخطر، بل القضاء عليه وضربه، كلها تتجه نحو وحدة الكلمة تحت الاعتصام بحبل الله جميعا، كلها في هذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولتكن منكم أمة. الآية الأولى فيها ثلاث عبارات تؤكد على وحدة الكلمة، وحدة الأنفس، وحدة الصف، ولتكن منكم أمة كذلك تؤكد الوحدة. ثم يأتي نهي مؤكد بوعيد شديد، وأولئك لهم عذاب عظيم. تنهى عن التفرق، تنهى عن الاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عندما ينهانا عن التفرق لا بد وأنه قد رسم لنا الطريق التي إذا سرنا عليها سنكون متوحدين على أرقى ما يمكن أن نتصور، من توحد الصف، توحد الكلمة، تآلف القلوب، تآلف النفوس. لقد أرشد الله إلى ما يجعلنا بهذا المستوى في كتابه الكريم. فإذا رأينا أنفسنا في الواقع مفرقين غير متوحدين، لأننا بعيدون عن القرآن، بعيدون عن ثقافته. عندما نتفرق ونختلف فنحن تفرقنا واختلفنا على الرغم من وجود آيات الله التي تحول بيننا وبين التفرق لو عملنا بها. أما عندما نتفرق ونختلف ونصبغ فرقتنا واختلافنا بصبغة دينية فإن ذلك يدل على جهل شديد، جهل شديد بآيات الله، جهل شديد في مقام معرفة الله، اتهام لله في حكمته، اتهام لله في رحمته، اتهام لله في علمه وهدايته الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم. أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق، نعتصم بحبل الله جميعا فنجعل من أنفسنا أمة واحدة تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. الوهابيون أكد رضوان الله عليه في إطار الحديث عن التفرق وعن خطورته، من يعمل على أن يفرق الأمة هذا يرتكب جرما كبيرا فظيعا. وأكد أن الوهابيين إرهابيون فعلا يوم كانوا يسعون في المجتمع ليفرقوا كلمة المجتمع، يفرقوا كلمة الناس ويضللونهم. هذا هو الإرهاب الحقيقي، هذا هو الإرهاب الذي هو إرهاب للمؤمنين، إرهاب للمسلمين. لأن تهدم أسرة هنا وتفرق أحب إلى أمريكا من أن يبنى لها أبراج متعددة مثل الأبراج في نيويورك أو في واشنطن. إن هدم صرح الأمة هو الهدم الحقيقي، هو الذي ينفع أمريكا وإسرائيل، هو الذي ينفع اليهود والنصارى، الذي يضرهم، الذي يؤثر عليهم هو بناء هذه الأمة وليس هدم ذلك المبنى في نيويورك. الذي يعد ضربة لأمريكا هو بناء هذه الأمة لتصبح أمة واحدة، أمة واعية، أمة قادرة على أن تقف على قدميها. هذا هو الذي يعد ضربة لأمريكا. من يسمح لأنفسهم أن يظلوا متفرقين مختلفين على الرغم من خطورة ما يواجهون على أنفسهم وعلى دينهم، هم يجعلون أنفسهم في موقف خزي وعار أمام الله سبحانه وتعالى، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. من تفرقوا لأنهم تفرقوا فعصوا وخالفوا توجيهات الله، تفرقوا فخدموا أعداء الله. أن اليهودي لا يأتي إليك فيقول لك أكفر بالقرآن، أكفر بمحمد، سيوصلك إلى الكفر من حيث لا تشعر. عندما تكون إنسانا لا يبالي، عندما تكون مجتمعا لا يبالي، عندما تظل مجتمعا متفرقا، عندما لا تهتم بهذه القضية، فإنك قد هيأت نفسك لتكون بيئة صالحة توصلك إلى الكفر، توصلك إلى الارتداد بعد الإيمان، فتقدم على الله كفرد أو كمجتمع بوجوه مسودة. الوسط الذي قبل هذا الكفر هو ذلك الوسط الذي لم ينطلق على هدي الله من أول ما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانهم، هم الذين يمكن فعلا أن يكونوا هم من يضربون أولئك الذين يعملون على أن تكفر الأمة بعد إيمانها، وليسوا هم أولئك الذين سيكونون ضحية لأهل الكتاب فيرتدون بعد إيمانهم كافرين، فتكون وجوههم ملطخة بالعار. إذن الحل الوحيد أن تكون مفلحا، أن تنطلق في هذا الميدان، أن نتوحد، أن نعتصم، أن لا نتفرق، أن نكون أمة تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. من يثبط من ينطلقون في هذا الميدان يرتكب جرما. التثبيط معول هدم خطير على الأمة. لهذا قال الله مهددا لأولئك الذين كانوا يسلكون مثل هذا الطريق في أوساط المجتمع في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا. قاعدة يجب أن ننطلق منها وأن تكون دائما مترسخة في أذهاننا، أنه ليس هناك أحد أرحم بك من الله. فمن انطلق من منطلق النصح والإشفاق عليك والرحمة بك، وهو يوجهك إلى خلاف كتاب الله، إلى خلاف آيات الله التي هي تنطلق من الرحمن الرحيم، فاعرف أنه إنما يغشك من حيث يشعر أو لا يشعر، وأنك إذا ما قبلت ما قدمه إليك باسم نصح وإشفاق عليك ورحمة بك، فإنك قد غشيت نفسك وظلمت نفسك. فإذا أردت أن تنطلق في ميدان أن تكون من ضمن أمة، لبنة في صرح أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، من أراد أن يقول لك بأنك ستخسر، بأنك ستعاني، اعلم أن الله أرحم بك، وأن الله قال عن أولئك أنهم هم وحدهم المفلحون. الله عندما يرشدنا أن نسير على هذه الطريق، عندما يهدينا إلى هذا النهج، هو يقول لنا بأنه سيكون معنا، أنه سيقف معنا، وعندما يقف معنا هو من له ما في السماوات وما في الأرض وإليه ترجع الأمور. هو من يمكن أن يهيئ الظروف، هو من يهيئ في واقع الحياة المتغيرات التي تجعلكم قادرين على أن تصبحوا أمة قادرة على مواجهة أعدائكم، على ضرب أعدائكم، على قهرهم. انتهت هنا خلاصة الملزمة، ويجب أن يعود الإنسان إلى الملزمة لقراءتها وتفهمها، لأنها ملزمة فيها مواضيع مهمة جدا جدا جدا، تتعلق ببناء الأمة، تتعلق بمواجهة اليهود والنصارى. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يجعلنا بمستوى مواجهة أعدائه، وأن يجعلنا من المفلحين، ونعوذ بالله من الارتداد بعد إيماننا إلى كافرين. الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل بإذن الله تعالى للجرحى، والفرج العاجل القريب للأسرى، ونصر مؤزر لكل المجاهدين في سبيل الله الذين يعملون على مواجهة أعداء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

حجبته أسرار الجلال فدونهم.

حجبته أسرار الجلال فدونه

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في تاريخ الهجرة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم، نجد أن هناك الكثير من الدروس والعظات والعبر، من أهمها أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لدينه بالهزيمة ولا يرضى لعباده بالهزيمة، بل يحقق لهم النصر والعزة والكرامة، وهو سبحانه وتعالى من يتدخل بكل وسيلة وبكل طريقة ينتصر دينه وعباده المؤمنين. وأيضا من الدروس المهمة أن الله سبحانه وتعالى يستبدل كل من عصى، كل من فرط، كل من لم يتحرك في نصرة الحق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبالي به، بل يأتي بالبديل عنه، البديل المؤمن، البديل الثابت، البديل الصابر، البديل الصادق مع الله سبحانه وتعالى، البديل الذي لا يخاف لومة لائم. ولذلك من يتأمل للمجتمع المكي، كان مجتمع مغاير تماما للمجتمع المدني. كان المجتمع المكي مثلا مجتمع لا يؤمن إلا بالماديات، لا يعرفون إلا ثقافة الأخذ، لا يؤمنون إلا بمن لديه المال والجاه، ولذلك لم يؤمنوا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه لا يمتلك المال والجاه، كانوا يرون العظمة فقط في هذه الأشياء. ولذلك قال الله عنهم أنهم هكذا كانوا يقولون عن رسول الله، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة. هذه الأشياء ما هي؟ ماديات، لا يؤمنون إلا بالماديات. لماذا ليس لديه كنز؟ ليس لديه جنة؟ لماذا هو فقير إلى هذه الدرجة؟ ولذلك أتى الله سبحانه وتعالى بالبديل الذي يختلف تماما في المجتمع المدني عن المجتمع المكي. مجتمع المدينة ليس مجتمع مادي، بل مجتمع قيمي مبدئي، يؤمن بالمبادئ والقيم والأخلاق وعظيم الصفات ومكارم الأخلاق، ويرى أن لها قيمة عظيمة هذه الأشياء المعنوية، بينما أهل مكة لا يعترفون بتلك الأشياء. ذلك المجتمع الذي كان آخذا لا يؤمن بالعطاء بل بالأخذ في مكة، استبطل الله عنهم مجتمع المدينة مجتمع معطاء، قال الله عنه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذلك المجتمع الذي في المدينة قال الله عنهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، يبكون أنهم لا يستطيعون أن ينفقوا، وأولئك ربما يصل الحال بهم إلى أن يبكوا أنهم لم يعطوا، إذا هم يسخطون مثل حتى بعض الحالات في المدينة من المنافقين. بدلا عن مجتمع مكة الذي كان يرى أن اتباع النبي عبارة عن مشاكل، كان ينظر أهل مكة، الكثير منهم ينظر إلى أن رسول الله عبارة عن مشاكل، يتشاءمون من رسول الله وبمقدم رسول الله ومن الرسالة الإلهية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك قال الله عنهم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني تأتينا مشاكل وربما حصار وربما أزمات بسببك إذا اتبعنا هذا الهدى الموجود معك. جاء مجتمع المدينة الذي كان يرى أنها عزة وكرامة حتى أن يضحي في سبيل الله، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، كانوا هكذا يقولون لرسول الله، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. مجتمع عظيم جدا. والمجتمع المعطاء والمجتمع الثابت والمجتمع الذي يعرف عظمة الهدى والمجتمع المخول بأن ينصر الرسالة وأن يكون على يديه أو أن يقدم على يديه النموذج الجذاب البراق للرسالة والمشروع الإلهي. أما أي مجتمع أو حتى إنسان لا يؤمن إلا بثقافة الأخذ لا يمكن أن ينتصر الدين على يديه. الدين يحتاج إلى عطاء، الدين يحتاج إلى كرم، الدين يحتاج إلى من ينفق من ماله، من ينفق من وقته، من ينفق من جهده، من ينفق بكل جوانب الإنفاق من أجل هذا الدين، من أجل هذه الرسالة. هذا هو من يستطيع أن ينصر الهدى وينتصر الدين على يديه. لذلك كانت أهم ميزة في المجتمع المدني في مجتمع الأنصار هو تلك الصفة العظيمة التي خلدها عنهم أو لهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حينما قال: إنكم ما علمتم تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. عكس المجتمع المكي تماما، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما بيدخل في النفس عندما يعطي وينفق، لا يرتاح، يرتاح عندما ينفق. هكذا: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هذا هو المجتمع الذي أتى الله به بديلا عن مجتمع مكة ينتصر الدين على يديه. خسر ذلك المجتمع في مكة الذي أراد الله أن يكون هو الطليعة، هو في مقدمة العرب الذين ينصرون هذه الرسالة وهذا الدين رسول الله، منهم كتاب نزل بلغتهم في أرضهم على رجل منهم يعرفونه، يعرفون صدقه وأمانته وأخلاقه وإخلاصه ويعرفون كل مكارم الأخلاق الموجودة فيه، لكنهم حينما تولوا واتبعوا أهواءهم وكان حالهم ذلك الحال السيء الذي تشبهوا فيه بقوم ثمود عندما قال الله عن قوم ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قد جئناهم بالهدى إلى بين أيديهم فأحبوا العمى. وأهل مكة كانوا هكذا حالهم، أتى الله لهم بالهدى فأحبوا العمى وأحبوا الضلالة وأحبوا الباطل وأحبوا الخرافات وأحبوا الطغاة والطغيان والظالمين، فكان حالهم الخسران، الحالة السيئة، المقت عند الله سبحانه وتعالى والكراهية عند الناس والصفحة السوداء في تاريخ البشرية. مجتمع المدينة أتى له الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم، مجتمع يخلو من الطمع والجشع والأنانية والكبر والغطرسة، هذه الصفات السلبية التي كانت موجودة في مجتمع مكة، لا، مجتمع فيه قمة الإخلاص والتواضع ومكارم الأخلاق وغير ذلك من الأشياء العظيمة والصفات العظيمة التي حملها ذلك المجتمع، فحمل بحملها دين الله سبحانه وتعالى واستطاع أن يمثل القدوة والنموذج الراقي لدين الله. من الدروس المهمة أيضا في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ومن المحطات التي مر بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حينما نأتي لننظر في رسول الله نفسه الذي هو رسول للعالمين الذي يمثل بالنسبة لنا القدوة والقيادة حالتين، يجب أن نتطلع إلى رسوله في كل زمان وفي كل عصر وفي كل جيل. رسول الله هو رسول للعالمين إلى يوم القيامة، إذن لابد أن نتطلع إليه كقدوة وقيادة، ننظر إلى القرآن كمنهج فنستلهم من ذلك كله، من حركة الرسول في الإسلام، حركته بالقرآن وعلى أساس القرآن وما قدمه القرآن فيما قدم من توجيهات إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وفيما فيه من حديث عن الرسول نستلهم رؤى صحيحة حتى لا نكون ممن يتيهون وراء أفكار ظلامية. اليوم كم هم أبناء الأمة العربية الإسلامية الذين يتيهون خلف أفكار لمفكر أمريكي أو بريطاني أو فرنسي أو شرقي أو غربي ويتركون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يتبعون رؤى غريبة غربية ويتركون الرؤى الإيمانية القرآنية الإلهية النبوية المحمدية، يتبعون الباطل ويتبعون الظلام ويتركون الحق ويتركون النور. إذن لا نتوه مع التائهين الذين حالهم كحال من يتيه في صحراء في متاهات الضلال. أتانا الله سبحانه وتعالى بالنور الذي يجب أن نتطلع إليه دائما، أن نتوجه من موقع الاقتداء برسول الله والاهتداء بالهدى الذي جاء به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لنقفو أثر رسول الله، لنقتدي به لأنه هو القدوة وأعظم قدوة، وما كما قال عنه الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن: فكفى به رائدا وإلى النجاة قائدا. رسول الله يكفيك أنت كقدوة إذا كنت في مجال عملك في مجال اقتصادي، فرسول الله قدوتك، في مجال عسكري فرسول الله قدوتك، في مجال أمني، في مجال زراعي، في مجال اجتماعي، في أي مجال أنت متحرك في هذه الحياة، في رسول الله ما يكفي من القدوة والأسوة، والقيادة العظمى والأسوة والمعلم. أن نتأكد أن نتيقن أنه لا خلاص لنا ولا فلاح لنا إلا بالاتباع لرسول الله والاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولنعلم أن كثير مما يصل إلينا كمسلمين من هنا ومن هناك إنما منشأه ومصدره وما يقدمه الأعداء، ويصل من خلال أعدائنا إلينا الذين لا يريدون لنا أي خير ويريدون إضلالنا بكل طريقة ووسيلة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد المرسل رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مجددا حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآية كما سمعنا وأنصتنا تحصر وتقصر البر، وهو كل الخير تحصره في الإيمان بالله وبكل ما أخبر به من الغيب وبما أنزله من الكتب وبما أرسله من الأنبياء، ثم باتباع ما أمر به من سلوك صادق مستقيم في الإنفاق والوفاء والصبر في كل حال. والآية ليست مقطوعة الصلة عن الآيات قبلها التي تضمنت الأمر بتحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وما رافق ذلك من تقولات السفهاء وتشكيك اليهود والمنافقين، وهو موقف من اليهود لم يندفعوا إليه إلا بغيا وحسدا وكتمانا لما عندهم من الحق، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وعلى أي حال، فهذه هي عادة اليهود في كل زمان ومكان، يثيرون في الناس الشكوك في الحق ويصرفون اهتمامهم إلى المظاهر الشكلية التافهة عن الحقائق الأصلية النافعة، ويشغلونهم عن المفيد بما لا يفيد. ولهذا فإن الله هنا يأخذ بأيدي المسلمين ليخرجهم من هذا المزلق الخطر والجدال العقيم، وليدلهم على الطريق المستقيم الذي يقربهم من الله ويسمو بهم إلى مقامه ويدخلهم في السلام ويبعدهم عن مكر اليهود. فليس المطلوب لمن أراد البر أن يتجادل الناس حول الأماكن التي تحدد كقبلة لأي أمة، وإنما المطلوب هو الاتجاه إلى الله. وليس المهم أن يختلف الناس في الجهة التي يتجهون إليها لأداء الشعائر، وإن المهم هو السباق إلى الخيرات، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. بل ليس المقصود من الاتجاه إلى القبلة أيا كانت، ليس المقصود بها ذات القبلة أو ذات المكان، بل يجب أن يكون المقصود هو الله لا شريك له. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، نعم فلو قصد الناس المكان لأشركوا. ولهذا نفهم سر ذلك الهتاف المتجه إلى الله في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا فالله ينبهنا في هذه الآية إلى أن البر الذي نبحث عنه ونتسابق لنيله لن نجده في هذا المكان أو ذاك الاتجاه، فكل الأماكن والاتجاهات ملك لله وعابدة له، وهو واسع الوجود في كل مكان لمن اتجه إليه، عليم بمن دعاه. ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فما على العباد إلا أن يتجهوا إليه ليجدوه، وإلا أن يستجيبوا له ليجيبهم، وإلا أن يؤمنوا ليرشدوا وينالوا البر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الآيات القرآنية كلها تنبع من هذا المنبع وتصب في هذا المصب، وتدعو إلى نفس الاتجاه إلى الله، ومنها هذه الآية التي نحن بصددها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هكذا يقول الله للناس. لا تبحثوا عن البر في الشكليات ولا تؤملوا نيله بالمظاهر. يجب أن لا تأكل الشكليات اهتمامكم، وأن لا توهن قواكم، ولا أن تثير المظاهر خلافاتكم، ولا أن يتعلق بها جدالكم، فذلك أمر خادع كاذب وجهد ضائع خائب، لأنكم اتجهتم إلى غير الهدف وسعيتم إلى غير ذي نفع وتمسكتم بما لا يجدي. فوجهوا اهتمامكم ووفروا قواكم وطاقاتكم إلى الحقائق المفيدة. ولكن الناس رغم هذا التنبيه والإيضاح، طالما وقعوا في هذا المنزلق وتاهوا في هذا المتاه في كل قضاياهم وشؤونهم، تراهم يتنازعون ويتجادلون على الشكليات وكأنها شيء مهم، وفي كل أزماتهم وأزمانهم يتجادلون على المظاهر وكأنها هي الهدف، وينسون الأساسيات، يختلفون في القشور ويتركون اللب، يتعلقون بالهامشيات ويغفلون عن الجواهر والأعماق، يشتبكون حول الفروع وينسون الأصول والمنابع. هذا هو داء الناس، وهذا هو عيبهم في كل زمان ومكان وفي كل قضاياهم الدينية والدنيوية، وإنها لغفلة تدعو إلى العجب. ولهذا فإن الله الرحيم بنا يصرفنا عن هذا الهراء، ويبعدنا عن هذا الداء والوباء، ويدلنا على الدواء والطريق السواء. إنه ينبهنا إلى خطأ ما نمارسه من الاهتمام بالقشور والشكليات، ويوجه عنايتنا إلى اللب والأساسيات في كل أمورنا وشؤوننا. وما قضية القبلة التي ثار حولها الجدل إلا واحدة من القضايا التي يجب أن تقاس عليها غيرها، وأن نحذر الوقوع في مثل هذا الجدال العقيم وفي مثل هذه المنزلقات التي لا تجدي ولا تنفع في كل شؤوننا. ها هو الله بعد أن ينفي وجود البر في أن نولي وجوهنا قبل المشرق والمغرب، يوجهنا إلى الوجهة الحق فيقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا هو المنبع الذي يجب أن نتجه إليه، وهذا هو النور الذي يجب أن ننجذب إليه، وهذا هو الهدف الذي يجب أن نسعى إليه لنجد البر والفلاح والخير والنجاح في الدارين. إن الإيمان بالله وتوحيده يحررنا من العبودية لسواه، ويؤمننا من كل خوف إلا منه، ومن كل حاجة إلا إليه، ومن كل ذل إلا له. الإيمان بالله يسبغ علينا النعم، ويفتح لنا أبواب البركات، وينشر علينا الرحمة، ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، ويغرس في قلوبنا اطمئنانا، ويملأها نورا وسلاما. أما الإيمان باليوم الآخر فإنه يصون حياتنا من الظلم والجبروت، ويكبح جماح نفوسنا من العدوان والطاغوت، ويضفي على سلوكنا العدل والإحسان، وعلى أعمالنا الإخلاص والإتقان، خوفا من عقاب الله، وطمعا في جزائه، وثقة في عدله، ويقينا في حكمة قضائه. إن الإيمان بالآخرة هو المؤشر الصحيح للإيمان بالله، والعلامة الصادقة على اليقين بعدله وحكمته. أما الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين فهو يجعلنا نشعر بأننا جزء من موكب كريم، وجند في جيش عظيم يؤمن بالله ويجاهد فيه ويوقن، وبأننا تابعون، لا بل نحن رفقاء طريق لخير رفقاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين باختصار يجعلنا نحس بأننا نسير مع من سبقنا ومن سيلحقنا في مسيرة وقافلة واحدة، لها طريق واحد هو الإيمان، وهدف واحد هو الله، فلا شتات ولا افتراق ولا جدال ولا شقاق. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. فطوبى له من موكب أنيس مطمئن رشيد، ويا له من طريق منير، وجل من هدف رفيع مجيد. وبعد، فإن الإيمان بما ذكر لا بد أن يتجسد سلوكا يتصف بالعدل والإحسان، وعملا يتصف بالصدق والإتقان، وعلاقة رباطها الحب والأمان. وكيف لا وقد أصبح الإنسان مؤمنا بالله مملوكا لله لا يملكه شيء ولا أحد سواه، موقن بأنه عبد لله لا يخشى ولا يخاف سواه، واثقا من عطائه وغناه لا يحتاج ولا يسأل سواه. وعليه فإن هذا اليقين يتجلى في سلوك يوضحه الله بقوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. تصوروا مجتمعا بهذا السخاء وهذا الرخاء، فيه الإنسان يؤثر حب الله على حب المال، ويؤتي المال وينفق من خير ما يملك لكل من يحتاج ولكل من يضطر إليه، وما له من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنه والله لمجتمع سعيد قوي. ولكن كيف يستمر هذا الحال؟ وكيف يبقى هذا المجتمع القوي السعيد؟ إن هناك من الأعمال والصفات ما يضمن استمرار هذه الحال وتلك الصفات، وهي قوله تعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إن الصلاة تديم صلاة العبد بالله، كما أن الزكاة تديم قوة المجتمع وسلامه ونموه وتبقي عزته وقوته. وكيف لا وهم مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لهم صفات أخرى مكملة، هي قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. لقد عاهدوا الله فأوفوا واستقاموا على الإيمان وعلى الصلاة وعلى إيتاء المال لكل محتاج كحق، وعلى إيتاء الزكاة كركن واجب لا يسقط به الحق السابق، فإن في المال حقا سوى الزكاة. وهذا الإيمان والوفاء جعلهم صابرين في البأساء والضراء، شاكرين في النعماء، متراحمين، متعاونين في الحالين. ثم هم مع كل هذا الخير والعطاء والقوة والنمى والصبر في البأساء والضراء حريصون على صد كل اعتداء ضد دينهم، ولهذا تراهم صابرين حين البأس، فلا يترددون في الجهاد ولا يخافون الاستشهاد ولا يرهبون الجلاد، بل يصبرون ويصابرون ويرابطون في سبيل الله وابتغاء مرضاته. إنهم كرماء بالنفوس كما هم كرماء في المال، أوفياء بعهود الجهاد كما هم أوفياء بعهود السلام والوداد، صادقون في الدفاع عن دينهم كصدقهم في إقامته. فطوبى له من مجتمع عزيز قوي بعزة الله وقوته، كريم سخي بكرم الله وسخائه، صابر وفي بصبر الله ووفائه، شجاع أبي لإيمانه بأن الله هو المميت المحيي. لقد نالوا البر واتصفوا به لأنهم اتجهوا إلى الله لا إلى سواه، وتركوا السبل المتفرقة، واهتموا بالجواهر لا بالقشور، وقصدوا الأساسيات ورفضوا الشكليات. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

تمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: هيا مه، ما تفعلتوا؟
2: ما عاد بحد الملاعين الوهابيين يا قاضي.
1: من هو هذا الذي معكم يا جد؟
2: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
1: يا الله، نرجع من الحجاج.
2: ناهي راعي شوي
3: باقي معنا. قاسم يا نكي بحسين.
2: حق حسان
3: بهكو بالي فرقة كبيرة تصلح نتفن الشهداء فيها.
2: أيوة يا حجي، ضروري نتفن أصحابي.
4: صحتي يا جادي.
5: هاي يا بشير،
4: نبي دي أختي.
5: الحمد لله. وانتي كيف حالك؟ كيف قدرتي؟
4: الحمد لله. لقيت مال المسكين، زوجها هرب من الوهابية، جلست عندي وضيفتني الله يحفظها.
6: يرحمك يا أنت وصاحبك مال المال. الله راجع، الله يرحمهم كلهم. وانت كم من أعداء الله الأوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب ملتك وابنك يا
2: فعلت يا حج صالح. لو ما
7: تقصد كيف ما قتلوني ذول الملاعين؟
2: إيه؟
7: تخبئ اسمين الشهداء.
0: تنومة، الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 25.
5: يا رب، يا الله، يا الله عفت قلبي. يا رب صبرني يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب صبرني يا رب. يا الله عفت قلبي.
1: أبي يا جد، أبي بين أسمع صوتهم وأمسرهم قبالي. أنا شو مصدق أن قدست شهدوا.
2: الموت حق على كل إنسان يا ابني. والله اختر هذا الشهداء في سبيله وأجاب القتلة حيكون شديد. ولا تقلق، هو
1: مي ما عارف يضحك. وش يا جد، جالسين يبكوا فوق القبر ويونوا مسكيني.
2: أنت لا تبكي تبكي قبالي، تمام؟ أنت رجال البيت يا محمد.
1: أتبكي وحدي لو مشبع، لكن قبال الناس وقبال أمي. ماشي يا جد، ماشي.
2: هيا ما ستينا. قوم يا بي، قوم. الله يهديك، تدعي أمك. نخطى شرق علينا.
1: حاضر يا جد، حاضر.
2: أنسان عمك أحسن الفكر.
1: عمي حسان هو اللي حجج عدهم بخير وسدي لهم تم وخبز وماء وعرجع ذا الحين.
2: تمام، يلا سرع يا محمد، عاد الطريق طويلة.
1: حاضر يا جد.
2: ضروري نخطى من طريق فرعية، والله ما يخلوا لنا أحوال.

0: احمد الله واشكري يا فاطمه. يحيى شايف حي يرزق عند الله، والقاتلين في وسط جهنم مقيدين، حسابهم على الله يا فاطمه.
1: الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والحمد لله على سلامة زوجك يا خديجة.
0: الله يسلمك ويعصم قلوبكم بالصبر، انتبهوا لانفسكم في الطريق.
2: اي اي ماما، اي ما قد انتم جاهزين؟ جدي مراعين لنا.
0: بدهم مراعين ليش؟ هيا توكلوا على الله، الله يحفظكم.
1: وانتي يا خديجة انتبهي لنفسك، الله يقومش بالسلامة.
0: والله ما نسخان فاركم يا فاطمة، مبلحن صالح رجل مكسورة وأنا تعبة ما قدرش أخطأ كذاب تبصريها، لكن خيرة الله
1: أحسن كل خيرة.
0: ودعي لنا يا فاطمة عند الكعبة وسلمي على سيدي رسول الله. وش كي لما فعلوا بنا الوهابيين هول الكلاب حسبهم وأمرهم
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا خديجة إن شاء الله.

0: هذا القاضي أحمد السياغي رحمة الله تخشاك إنا لله وإنا
1: إليه راجعون. هذا الحج حسين القريطي
0: قتلوه
1: قتلوه يا ناس
0: إنا لله
1: يا رب رحمتك يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الحين من عاكفين هذا يقول لهم رفع في قبل نهربوا لا نفلتم إنا لله.
2: هذا الشيء حسين الداري واصحاب راحة
0: يا رب
1: انت قبل القتلة والمجرمين رحمك الله يا حج حسين القريطي.
3: اسرعوا يا رجال اسرعوا اسرعوا والله ان الوهابي وجاي ابن سعود خداري. هيا نتحرك طريق تهامه.
0: لا شيخ بالله هذا الحجاج
3: اي خاف والله ولا شيء نقاتلهم به. اتحركوا
0: هذا الشهداء حتى احسن من حد فيهم من حد فيهم حتى يحرب الا البيت حتى يحرب الا هذا الحجاج.
3: الله يتولاهم برحمته ولعنه الله على القتله والظالمي. ها قرب يا حاج وقرب انت هيا وقربوا هيا هذا شوية ماء وتم ونقمة. كلوا كلوا هيا يا رجال كلوا يا حجة كلوا على سبيل نتوكل على الله قبل ما يلحقونا.
1: إنا كيف عن سافر يا حج حسن ودنا هبوا علينا كل شيء.
3: توكل على الله وما عيفلت الله حد.
2: كلام الصح يا خبري خلونا نخطأ عي رجعوها ولا الوهابين يقتلوا خلونا نخطأ معنا.
3: لا تقلقوش اخطوا معي اخطوا اخطوا اخطوا معي. انا اخوكم حسن الفقيه من الروضه
2: وانا حمود الداري يا حج حسن من هجره الداري من الرضمه
1: وانا اخوكم احسن الحاضر من سبح
0: وانا ضيف الله المهدي من اب وذيك اللي بيبكي فوق صاحبه حسن غمضه صاحبي من صنعه.
3: فالحين ما هو خبركم ما قررتوا يا رجال؟
2: هل هي نقضب نقرا الفاتحه على الشهاده هي ما نفعل نقراها ونتوكل.
3: اذن
2: اعوذ بالله
3: لا عوليها أسير ودع صاحبي النقيب حسين وارجع بساعة وتوكلنا على الله
0: تعالى. مغضوب يعني والله يا الله يا خبر اكتبوا ارحمهم
2: هيا اخدوا
0: ارحمهم الله يتقبلهم
2: هيا اخدوا الرحلة
0: الله يتقبلوا من الحجة
1: هيا يا خبر
0: الله يتقبلوا من هيا تحرك هيا تحرك اخطوي شرك حول ولا قوة إلا بالله أي اختار حتى فينا ارحمهم ارحمهم الله يتقبلهم الله يتقبلهم.

0: شفنا الهواي اللي يا نقيب حسين وحوش مجرمين ضربوا علينا الرصاص مثل السيل من الجبال ومن كل مكان. ما عاد ترينا وين نختني ومكاننا نلبي. لبيك اللهم لبيك. وبعضنا كان يقرأ القرآن بصوت عالي، والجماعة ذول الوهابيين كان يزيد حقدهم وخلصوا على أغلب الحجاج. لا احترموا تلبية ولا احترموا حتى حرمة القرآن ولا الحجاج، ولا عدراعوا حتى حق الجور وحق العروبة ولا حتى أخوة الإسلام. يا نقيب حسين.
1: يا حج صالح، الله وحده يحكم بيننا وبينهم. هذه الجريمة ما حد فعلها قبلهم ولا حد يفعلها بعدهم إلا هم.
0: ايش اقول لك يا نقيب حسين، لو شفت بعدها حين نزلوا من الجبال مثل الكلاب المسعورة وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا الزيود. قسما يا نقيب حسين، لا اتفرقوا لا بين زيدي ولا بين شافعي. قتلوا الحجاج اللي في القافلة من كل مناطق اليمن وذبحوهم وقطعوا رؤوسهم وقتلوا كل الجرح.
2: حقوا الحجاج الذي هربوا وقتلوهم كلهم، منهم قاسم ابن القاضي حسن قتلوا كبال عيني.
0: حتى أنا واللي سلموا معي لو كان هربنا كان بيقتلونا، لكن جراحنا ما سعفتنا فبقينا بين الجثث وسط الدم، واللي ما تحرك منا وظنوه مقتول سلم، والباقيين كلهم خلصوا عليهم وسلبوهم كل ما كان معهم، نهبونا وقتلونا. قاتلهم
1: هذا أفعالهم دائما، لأن هذا هي أفعال الخونة والغدار.
0: لكن يا نقيب حسين، والله إن أصحابك قاتلوا لا ما خلصت بخيرهم، واستبسلوا واستشهدوا سلام الله عليهم. للحين يا نقيب حسين أنا بستودعكم.
1: انتبه لنفسك.
0: أبشر يا نقيب حسين، وصيتك يا نقيب حسين، افضحوا القتلة افضحوا القتلة، وعلموا كل المسلمين في مكة عن جريمة الوهابيين دولة. ضروري الناس يعرف من عدوهم.
3: استودعتك الله.
1: يا أمان الله.
3: استودعكم الله.
1: في أمان الله يا حج صالح.
0: في أمان الله.
1: استودعك الله.
0: الله معك.
1: انتبه لنفسك.
0: الله.
2: لو يخطأ معنا الحج صالح إن أحسن لنا الجلسة هنا. أو ما يا نقيب حسين.
1: أهل عازيرهم يمنيين مثلنا يا حج حسان، وعدونا وعدوهم واحد، هم الوهابيين جنود ابن زعوم.
2: أي والله إنك صادق يا نقيب حسين. الله يستر علينا وعلي.
1: هيا حج حسان اطلع مع محمد فوق البغلة حقه.
2: يا نقيب حسين.
1: بسم الله.
2: انا جيت اودعك الصدق خاطر.
1: انت تودعني يا حسن الفقيه. انا عدسي
2: لا بلا بالخبرة اتخطى معاهم. اس برجة فلتهم حجاج من الذي نجاهم الله من القهر.
1: من هم يا حج حسان؟
2: واحد من بيت القرق، واحد من سلحاء من بيت الحاضري، وواحد من صعب.
1: طا معانا احسن لك، معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله، والطريق واحدة طولت ولا قصرت، قدحنا قريبين من مكة.
1: كان استودعتك الله يا حج حسن.
2: مع الله.
1: مع الله.
2: في وداعة الرحمن يا نقي.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عندي رسالة من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
1: وين الرسالة؟ أعطني إياها.
0: اسمع يا شيخ.
1: إيه.
0: أول رسالة يا شيخ موضوع الزيود، يقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود وايش سويته في موضوع الزيود.
1: إيه، بشر طويل العمر، الموضوع تم والجيش خلص على الزيود.
0: الله يبشرك يا شيخ. الرسالة الثانية يقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود استخدم الملاينة مع الإمام يحيى والكلام الطيب، واتهم طرف ثالث إنه اللي قتل الحجاج الزيود.
1: طرف ثالث؟
0: إيه طرف ثالث يا شيخ. فهمت وش يقصد سلطاننا عبد العزيز يا شيخ؟
1: إيه.
0: ويقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود لا تدخل الجيش في الموضوع، قول اللصوص، قطاع الطريق، الإخوان الغطغط، أهم شيء لا تدخل الجيش في السالفة هذه.
1: بلغ طويل العمر، يبشر، وكلنا فدوة له.
0: إيه يا شيخ كلنا فداه، أنا وصلت الرسالة.
1: إيه هذا هو الكلام.
0: يا مان الله.
1: الأخوان والغضب وخالد بن جامح وماجد بن الخثيلة وسلطان بن مجاد العتيق هم قتلة الحجاج السيوف، وانا والسلطان مال

0: يا رب بلغنا حج بيت الحرام وأخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها يا أرحم الراحمين.
1: أسكر يا أسكر اتخبوا
0: يا الله أسكر يا الله أسكر
1: أسكر اتخبوا
0: قولوا العسكر أصحابنا أحراب ملاعين قتلة
1: أنا
0: جو نخطى الطريق الفرعية غربي ما رأيكم ما رأيك يا حاج؟
2: أي اسمع يا أخي حسان أنا عندي رأي نفترق الجماعة عيونهم على الطريق وإحنا خيرة ولا كب تبصروا ما رأيكم يا جماعة؟
0: هيا اسمعوا يا الله مع الجماعة جو نتوكل على الله ونغير الطريق.
1: العسكر رجعوا رجعوا الوهابيين رجعوا
0: هيا ما رأيك يا ضيف الله؟
2: من رأيي يا حسن تخبى هنا شوي لما يصيروا هذا الوكلاء
0: نقتسم فرقتي أو ما رأيك يا ضيف الله؟
2: أيوة أحسن رأي نصب نهرب منهم بسرعة.
0: أيوة صح من أجل نقدر نهرب بسرعة. هي خاطركم يا رجال الحق بعد خبرتي.

0: اللي معاك ويقعد راسه. سمعت الكلام
1: يا جماعة؟ حتك والله احنا مسلمين مثلكم، على ول اللي هبونا قتلونا واحنا مسلمين مثلكم. خاف والله ما عاد شلون منك
0: اقول. اخلع الثياب وانت حط اللي فوق ظهرك.
1: والله ما عاد معانا ريال، احنا ما عاد شلون حتى ناكل في طريق نموت جوع.
0: بسرعة
1: ولا
0: كلمة زيادة،
1: ولا
0: كلمة زيادة.
1: خاف والله،
0: اخلعوا ملابسكم وتسهلوا.
2: الله
0: الله، لحقوه لحقوه لحقوه.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: لأني سمعت عمي أحسن بيصيح من رأس الجبل وبيقول سرق ونهى به، وأنا كنت أرمي مطلع أفجعهم.
2: قولوا لي يا خال، هل متجينا من هذا الطريق بنبصر حال قافرة من الناس؟
3: أيوة يا فاطمة، صح أني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس إن شاء الله تكون آمنة.
2: محمد يا خال مسكين، تحمل مسؤولية وحده صغير يا خال.
3: محمد رجل يا فاطمة.
4: أيوة يا محمد، هكذا الرجال.
1: جيزوا في وقت التنازل. أمينا صعد العسكري في رأسه.
4: ونعم بها صداقات رب الرجال.
2: المسلمين والعلماء أينهم والناس أينهم؟
3: متفرقين يا فاطمة، متناحري، ما عاد بقي إلا اليمن، ما احتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال.
2: الوالد رضوان الله عليه كان معلما حقيقيا، لم يكن مجرد ملجم كما هي الحالة لدى الكثير من المعروفين على أنهم من حملة العلم والمحسوبين على أنهم علماء. كانت منهجيته التعليمية قائمة على التدقيق وعلى تقديم المفاهيم الصحيحة.
1: في المشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، والذي يعد العلامة بدر الدين الحوثي مرجعيته الفكرية الأبرز، ينظر إلى المرأة ككيان أساسي شريك في بناء الأمة وصناعة الأجيال وتحمل المسؤولية الدينية والجهادية وفق ضوابط إيمانية. ترتكز فلسفة المشروع تجاه المرأة على عدة محاور رئيسة، منها الشراكة في المسؤولية العامة. يرفض المشروع الفكر الغربي الذي يهمش المرأة أو يفصل دورها عن الرجل، بل يعتبرها شريكة للرجل في تحمل المسؤولية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صناعة الرجال والمجاهدين، حيث يركز فكر المشروع القرآني على الدور التربوي العظيم للمرأة كأم وزوجة، فهي من يقع على عاتقها غرس قيم العزة والشجاعة وتجهيز الرجال وتشجيعهم للانطلاق في ميادين العمل والجهاد والحصانة الأخلاقية، حيث يؤكد المشروع على ضرورة صيانة المرأة وحفظ كرامتها وعفتها ضمن موقع مصون بعيداً عن مفاهيم الانفتاح العشوائي والفوضى الثقافية التي يروج لها الأعداء، ولن يتأتى لها ذلك إلا من خلال الالتزام الديني والتربوي وتقديم السيدة فاطمة الزهراء كنموذج أعلى وقدوة للمرأة المسلمة في الوعي والعبادة والتصدي للانحرافات الثقافية. وقد ترجم المشروع مشروع الثقافة القرآنية هذا الفكر إلى واقع عملي واسع يتضمن العمل التعبوي والتثقيفي والإشراف أيضا على الأنشطة الاجتماعية والمراكز الصيفية للنساء وتأصيل الهوية الإيمانية في أوساط المجتمع.

في الفقرة الميدانية سامعين الكرام، أقامت التعبئة العامة للأمان الهيئة النسائية فعالية مركزية إحياء لذكرى السنوية لرحيل العلامة الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، وفاء لمسيرته العلمية والجهادية واستذكارا لمواقفه الإيمانية في مواجهة الطغيان والاستكبار. طبعا هذه الفعالية ألقت منسقة التعبئة العامة الأستاذة ابتسام المحطوري كلمة ترحيبية رحبت فيها بالحاضرات، وأيضا أشادت بمناقب العالم الرباني الجليل السيد بدر الدين الحوثي وإرثه الفكري ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء والتضحية والجهاد في سبيل الله. أيضا أشارت إلى أن السيد بدر الدين الحوثي مثل نموذجا للعالم العامل الصادق الذي حمل هم الأمة ورب الأجيال على ثقافة القرآنية وثبات في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار.

وللحديث عن هذه الفعالية سمعينا الكرام كان لنا لقاء مع الأستاذة هناء المحاكري الناشطة الثقافية للحديث عن أهمية هذه الفعالية وأبرز النقاط التي جاءت في هذه الفعالية وكيف للمرأة اليمنية أن تستفيد وأن تتأسى من شخص العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.

0: سامعين الكرام، أحياء نساء اليمن في فعالية ثقافية خطابية الذكرى السنوية لرحيل العلامة العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. الأستاذة هناء المحقري النشطة الثقافية تشاركنا الحديث حول هذه الفعالية التي أحيتها حرائر اليمن. أستاذة هناء، حياكم الله، ويعني في هذه الفعالية وهذه الذكرى نعزي أنفسنا ونعزي الأمة الإسلامية بوفاة هذه الهامة العلمائية اليمنية السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. سيدتي الكريمة، عندما نتحدث عن هذه الفعالية لابد لإقامة هذه الفعاليات أهمية. ما أهمية إقامة فعالية لإحياء الذكرى السنوية لرحيل هذا العلامة؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي وقرة عين مصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله الطاهرين. أولا نعزي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للعالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، ونعزي أنفسنا ونقول عظم الله أجر الجميع، وأننا في إقامة مثل هذه الفعاليات، نحن عندما نقيم مثل هذه الفعاليات يعني نعود العودة الصادقة والعودة الجادة إلى أن نتحدث عن من هو العالم الرباني الذي هو فعلا جسد القيم والمبادئ والإسلام والأخلاق، الذي جسدها في الواقع وكان سلوكه وفكره وجهاده وتضحياته هو من أجل الله وفي سبيل الله. فنرى أن هذه الفعاليات هي دائما تربطنا بأعلام هدى، بأعلام فعلا جسدوا الإيمان وجسدوا الصبر وجسدوا الإحسان، هم السبابون في من كانوا يتحملون الصعوبة منذ البداية. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الفعاليات هي بتبنينا وبتبني فكرنا ووعينا وتربطنا بالأعلام الذي يجب أن نرتبط بهم مدى حياتنا. فللفعاليات دور كبير في التوعية وفي أننا دائما نتحدث عن هذا العالم الرباني الذي فعلا نشأ كريمة واشتهر بالعلم والورع والتقوى والزهد والعبادة، وكان فعلا هو من السباقين الأولين، وهم من العلماء الذين تحركوا في مواجهة الباطل، وهو الذي تحرك فعلا من أجل إحقاق الحق ومن أجل أن يكون له فعلا بصمة كبيرة في أنه فعلا نشر دين الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فنرى أنه فعلا جسد كتاب الله قولا وعملا وتحرك بحركة القرآن الكريم، وأنه فعلا عندما تحرك بحركة القرآن الكريم يعني رأينا أنه كان يعني يهتم كل الاهتمام في أنه فعلا يوضح للأجيال الذي كان يدرسهم المنهجية الحق. والإنسان دائما يرتبط بالقرآن الكريم، ودائما يرتبط بمن الذي يجب أن يلتف الناس حوله، وبمن الذي يجب علينا أن نواجههم، لأنها فعلا واجه سيد بدر الدين يعني هجمة شرسة من قبل الوهابية التي فعلا كانت يعني فيها الضلال والباطل. ونراه يعني فعلا عندما تحرك كان تحرك قرآني، كان تحرك من أجل أن يعمل بصمة في أن يكون الإنسان يعني دائما وأبدا ترسيخ مبادئ وترسيخ أثقه بالله وترسيخ أن نكون فعلا ذو قيم وذو أخلاق، وأن نكون واعيين لأننا في مجال الصراع مع أهل الباطل.
0: نعم، يعني هذا هو الأثر وهذا هو العمل الصالح الذي بقي للسيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. يعني توفي الشخص لكن أعماله لم تدفن معه، بل بقيت قائمة وأثرها مستمر وممتد إلى يوم القيامة، ونحن بدورنا نتعلم ونعلم أبنائنا أهمية هذه الشخصيات العلمائية، الدور الذي قامت به تحركه الفكري والثقافي والدين الديني والجهادي، لا سيما أن السيد العلامة بدر الدين الحوثي أمضى 86 عاما وهو في هذه الحركة الدؤوبة، لم يثني لا مرض ولا قلة المادة ولا صعوبات التي كانت تواجهه من خلال يعني الهجمات الشرسة التي كان يتصدى لها من المد الوهابي الذي كان يسعى دائما إلى زعزعة العقيدة الإيمانية لدى أبناء اليمن. يعني هذه الفعاليات كما ذكرت أستاذ هنا مهمة جدا، ونتمنى أن تستمر وبقوة بفعالية، لأننا بحاجة لمثل هذه النماذج في وسط عالم يقدم لنا نماذج وقدوات يعني مزيفة بأعمال غير حقيقية. يعني مثلا أنا ألاحظ كم ينفق وسائل الإعلام وكم تنفق تلك الدول على مسألة كرة القدم، يعني إنفاقات كبيرة ومهولة وتغطية إعلامية على كل المستويات من أجل تغطية فعاليات كأس العالم لكرة القدم. أما هذه الشخصيات وهذه الهامات الفكرية والدينية فلا تنال حقها من تسليط الضوء عليها، والذي يكون الأثر بدوره يعود علينا نحن. أستاذ هنا، أبرز النقاط التي جاءت في هذه الفعالية التي أحيت ذكرى السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. فعلا عندما تكلمتي على أنه فعلا نرى في هذه المرحلة كيف أن الشعوب عندما ابتعدت عن منهجها القرآنية وعن أعلام الهداية من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم، كيف اليوم يعني يصرفون أموال هائلة في أشياء تافهة، كينفقونها على كرة القدم، على مسلسلات مباهضة، على أشياء لا تمت بالدين أي صلة. لكن عندما نحيي هذه الفعالية، فعالية إحياء ذكرى السنوية لسيدي بدر الدين الحوثي، وعندما نتكلم عن هذا الشخصية الذي هو فعلا كان يعمل وكان دائما كانت حركته هي حركة القرآن الكريم، وكان يعمل على تحصين الجيل من الأفكار الدخيلة، فقد كثف جهوده في التدريس ونشر حلقات العلم، وأيضا كان يعني على أساس يعني يحشد الناس ودائما يقول للناس بأنهم دائما ينفقون في سبيل الله في المجالات التي هي لله رضا، وأيضا كان دائما يربطهم بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه فعلا نرى أن اللوبي الصهيوني دائما يبعدنا عن هؤلاء الشخصيات لكي يعني يتحكموا بنا ولكي يدجنونا ولكي يبعدونا عن الشخصيات الذي هم فعلا من يريدون أن يربوا الأمة التربية الصالحة، التربية القرآنية، التربية الواعية، التربية التي تحصن أبناءنا وبناتنا من الضلال، من الضياع، من التيه، من الانحراف، من أي شيء يريد العدو اللوبي الصهيوني أن يستهدفنا. فنرى أن من أبرز النقاط التي يعني على أساس ذكرناها في الفعالية هو المنهجية والأسلوب الذي تحرك بها سيد الراحل رضوان الله عليه سيدي بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، التي كانت حركة القرآن الكريم الذي فعلا تحرك من أجل الدعوة إلى الخير ومن أجل الأمر بالمعروف ومن أجل النهي عن المنكر، وكان دائما يستشعر مسؤوليته وكان يهتم بكل جد وبكل اهتمام من أجل أن يحصن هذا الجيل من الثقافات الدخيلة، وكان يحرص على معرفة الحق، وكان دائما يريد أن يتسلح الناس سلاح الحق. فهذا كان دوره في نشر الوعي وفي الحركة الجهادية وفي التحرك الجهادي، وأيضا كانت حركته وكان اهتمامه في أنه يريد أن تكون الأمة العربية والإسلامية دائما تعتصم بحبل الله، أن تكون فعلا معتصمة بحبل الله وأن ترجع إلى منهجية القرآن الكريم، لأن العدو دائما يحاربنا في منهجيتنا، في قيادتنا، في رؤيتنا، في كل شيء. فنرى العالم الرباني هو فعلا كان له دور كبير، وكان من العلماء الذين لم يتخلوا عن مسؤوليتهم، كان يتحرك بالرغم من يعني على أساس من مرضه، بالرغم من كبر سنه، إلا أنه فعلا تحرك بكل ثقة وبكل يقين يريد أن يوصل رسالة قوية وكبيرة، من أجل أنه فعلا يربينا على أننا نسير في هذا المسار وأن لا نستسلم، وأن نكون فعلا ممن يواجهون الطغاة الظالمين، ممن يكون لهم دور كبير في أن نحصن أبناءنا وأبناتنا من التدجين ومن الضياع ومن الضلال، ممن فعلا يواجه كل الطغاة المستكبرين. ونراه سيدي بدر كيف أنه فعلا عندما تحرك بحركة القرآن كيف واجهته الحكومة الظالمة والنظام الظالم، فحاربوه في كل شيء، فضاردوه، فكانت فعلا سبحان الله يعني نرى من هذه الحركة ونرى من هذا الأثر أنه فعلا ربانا على الصبر، ربانا على أننا فعلا عندما نتحرك بحركة القرآن بأن الله سبحانه وتعالى سيتدخل معنا، وأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنا. وهذا ما رأيناه حاصل، ومثلا عندما تحرك به العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الذي جسد القيم والأخلاق، والذي تحرك بحركة القرآن الكريم، والذي فعلا دعا الناس إلى أن يسيرون بهذا بالقرآن الكريم، وإلى أن يوضح لهم ما هو الصراط المستقيم، والذي هو فعلا تحرك وكله ثقة بأن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه.
0: إذن أستاذة هناء، كيف للمرأة اليمنية أن تستفيد من شخص السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، خصوصا بأنها هي المربية وهي التي تصنع الأجيال؟
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. للمرأة اليمنية دور كبير وعظيم في تربية الأبناء، وأيضا في تحصين المجتمع من أي اختراق ومن أي ضلال ومن أي انحراف. فالمرأة دور كبير في إقامة دين الله، في إحقاق الحق، في دعوة الناس إلى الخير، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تربيتها لأبنائها وبناتها التربية الصحيحة، التربية التي هي فعلا تجعلنا نرتبط بالله سبحانه وتعالى ونثق بالله الثقة العالية، ونستشعر مسؤوليتنا أمام الله، والتي تجعلنا دائما نرى من هم الأعداء الحقيقيين، ونرى كيف خطورتهم، ونحرص كل الحرص على أن نكون فعلا خير أمة أخرجت للناس، وأن نكون فعلا أمة متوحدة، أمة معتصمة بالله سبحانه وتعالى، دائما تدعو إلى الوحدة، تدعو إلى الخير، تدعو إلى أن يكون لنا فعلا كلمة واحدة لمواجهة الطغاة والمستكبرين. ونرى فعلا أن للمرأة دور كبير في أنها فعلا عندما تتحرك التحرك الكبير والتحرك الواعي لتحصين الأمة من الضلال ومن الضياع، فنرى فعلا بأنها هي من حصنت الجبهة الداخلية، وهي التي فعلا جعلت الجبهة الداخلية أنها فعلا تواجه اللوبي الصهيوني، وعندها وعي وعندها يقين بأننا فعلا نمشي وفق المسار الذي سار إليه هؤلاء العلماء العظماء الذي هم يهتدون بهدي الله، والذي الله سبحانه وتعالى اختارهم لينورونا، ليبصرونا، ليجعلونا فعلا نسير يعني نسير في نور وفي بصيرة، وممن يجعلنا دائما نعمل الأعمال الصالحة التي هي ترضي الله سبحانه وتعالى. ونرى عندما السيد سيدي بدر الدين سلام ربي عليه كيف كان في تربيته لأبنائه ولبناته، كان هو الرجل المربي، الرجل المعلم، ونرى من ثمرات سيدي بدر أنه يعني على أساس ربى السيد حسين بدر الدين الحوثي هذا العلم الذي بصرنا ونورنا من خلال ملازمه التي فعلا جسدت لنا الإيمان، والذي جسدت لنا القيم، والذي جعلت للمرأة دور كبير وعالمي في رؤيتها القرآنية وفي نظرتها لما يدور من حولها. وأيضا هذا العالم الرباني الذي هو رب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم يواجه اللوبي الصهيوني بكل ثبات وبكل يقين وبكل إيمان. فنرى عندما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال إنما نحن بركة من بركات هذا العالم الرباني، فنرى فعلا أن للمرأة دور كبير في أنها تستفيد من هذا الرجل الرباني، وأنها فعلا تتحرك بحركة القرآن، وأنها فعلا تنشر الوعي، وأنها تكون لها دور كبير في إحقاق الحق وإزهاد الباطل.
0: إذن أستاذة هناء، شاكرة لك إتاحة الفرصة للحديث عن هذه الفعالية وعن غيرها من النقاط التي تتمحور في مجملها عن أهمية يعني العودة إلى مثل هذه الشخصية للاستفادة والتعلم منها. شكرا جزيلا للأستاذة هناء المحاقري، الناشطة الثقافية.

0: إلى هنا سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الذي نتمنى أن نكون وفقنا في طرح موضوع هذه الحلقة، ونتمنى أن نتوفق أيضا بتوفيق من الله عز وجل أن نقتدي بسيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي في حركته العلمية والثقافية والدينية والجهادية. وإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله بالخير أوقاتكم سامعينا الأفاضل. هناك خطر عظيم إذا استهتر به المزارعين يؤدي إلى خسارتهم الدائمة. ودائما ما نسمع من المزارعين ما بنستفيد من الزراعة غير الخسارة، ولكن هل تأملنا المثل القائل الذي ما يحسب الخرشة القرش قبل دخلته يتعب وما يدرى؟ هذا يعني أن الزراعة ليست خسارة، وإنما هناك تصرفات خاطئة بيعتمدها المزارعين، وهي الذي بتخسرهم الكثير من المال والجهد. وحتى نتعرف ما هي تلك الأخطاء ابقوا معنا، سأنقلها لكم أنا رشا محمد سعيد في حلقة اليوم، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: مستمعينا الكرام، في كل مكان يقول كبار الخبراء من المزارعين الزرع في أوانه يساوي ذهب في ميزانه. فهل تساءلنا يوما لماذا يصر المهندسون الزراعيون وكبار المزارعين ممن لديهم خبرات طويلة في الزراعة على تواريخ ومواقيت محددة للبذار والري والحصاد؟ تحدثنا في عدة حلقات سابقة عن هذا الموضوع، ولكن دعونا نتأمل لماذا كان الآباء يهتموا باختيار المحصول بحسب الأمطار. فهناك مزارعين يزرعوا قمح وذرة رفيعة في نفس الوقت، هذه طريقة خاطئة بل ربما مكلفة ومخسرة. ولكن كي نتفاداها ماذا نعمل؟ نستمع إلى حوار دار بيننا وبين المهندس الزراعي فؤاد الحدايا حول هذا الأمر، وهو أستاذ في كلية الزراعة تخصص إنتاج محاصيل.
1: أزرع الآن ذي الربيع وأزرع قمح. هنا هي المشكلة، القمح غير متحمل للجفاف بعكس ذي الربيع، ذي الربيع بتكون متحمل للجفاف. إذا زرعت أنا محصول ذي الربيع ومحصول القمح في نفس الموعد اللي هو مثلا في موعد 22/5،
0: نعم
1: في 22/5 أو في مايو، في نهاية مايو، إذا زرعت أنا هذا بيكون معانا بعد مايو يونيو يوليو، هذه لو تجت في أنظر لا في يوليو، في شهر 7 تبدأ الأمر.

0: إذن هفترة الشهرين هذه ما بصدعش للقمح أنه يتحمل الإشهادات المائية الكبيرة هذه، فبالتالي ما بعضش عنده، وخاصة إذا كانت الزراعة مضرية. إذن احتاج لها، احتاج لأيش؟ احتاج لعمل ريات إضافية أو ري تكميلي،
1: واخسر في المسرع،
0: واخسر في أيش؟ في عملية تكلفة. لا، أنا إذن هذا أنصح لعدم زراعة ذي الربيع والقمح معا، لكن أزرع القمح، أزرع ذي الربيع في 22 مايو، وإذا أنا حاب أزرع القمح ربيعي، يسمى الزراعة الربيعي، فأزرع في يوليو ممكن، لأنه موعد معنا موسم زراعي للقمح. ممكن أزرع على الأمضار في محافظة صنعاء وإب وحج وعمران وصعدة، ممكن أزرع ربيعي في شهر يوليو لأستفيد من كمية الأمضار. ولكن الموعد الأساسي والرئيسي لزراعة محصول القمح هي بتكون في أكتوبر، في أكتوبر، لأنه دائما بيكون شتوي القمح الشتوي، بالتالي بنزرع في أكتوبر خاصة في المناطق الشرقية من محافظة الجوف ومأرب. نعم. هذه بتكون زراعة حكم في شهر أكتوبر، وهي تعتمد أساسا على الري المروي، ولا يوجد فيها أمضار في هذه المناطق، وخاصة في فصل الشتاء ما بيش معنا أمضار في فصل الشتاء في هذه المناطق، وبالتالي بتكون زراعة أي زراعة مروية.

0: بالتالي المزارعين الأفاضل نحتاج للموازنة والاختيار السليم للمحصول بحسب البيئة والمناخ المتوفر لدينا، ونجنب أنفسنا الخسارة في حالة كان المزارع دخله محدود. حسناً، وهناك احتياجات أخرى وخدمات يحتاج يقدمها للمحصول ويخسر فيها كثير المزارع من المال، ومن أهمها السماد. لكن المشكلة ليست في شراء السماد أو التسميد، لأن النبات محتاج للسماد. المشكلة يا زارعين الكرام في زيادة التسميد أو استخدام التسميد في غير التوقيت المناسب والكمية المحددة للنبات، وهذا يخسر المزارع الكثير من المال والجهد. تعالوا نستمع للنصيحة.
1: نتكلم عن كل المحاصيل كلها بشكل عام. أجينا في مراحل النمو الأولى. المراحل النمو الأولى فهاني المحاصيل، معظم المحاصيل أو أغلبية المحاصيل يحتاجين عنصر رئيسي وهو عنصر الفسفور. إذا أنا ليش أضيف نيتروجين أو ليش أضيف بوتاسيوم؟ لا، إذا أضيف فقط الفسفور. ليش الفسفور بالذات في هذه المرحلة من مراحل الإنبات؟ لأن الفسفور يعني على تقوية الجذور. عندما يتقوي الجذور ينطلق النبات بسرعة، يستطيع أن يستفيد من عناصر الغذاء الموجودة في التربة، يستفيد من الكمية المياه الموجودة في التربة بقوة. إذا هاني أول مرحلة، يعني مرحلة الفسفور. أجي بعدها مباشرة مرحلة النمو الخضري. مرحلة النمو الخضري بالذات من الإنبات إلى الإزهار، هذه المرحلة تحتاج لي إيش؟ تحتاج لي عنصر النيتروجين بكميات كبيرة. عنصر النيتروجين، هذا عنصر النيتروجين أي فائدته؟ فائدة في زيادة النمو الخضري، زيادة التفريعات، زيادة عدد الأوراق، هذه كلها بتعطي لي مردودات في إيش؟ الإنتاجية. خلاص بعد عملية الإزهار، لا يفضل إضافة النيتروجين مطلقا نهائيا، لأن كلما أضفت نيتروجين بعد مرحلة الإزهار هنا بيعطي لي إلى زيادة في اللفحات وخاصة في الضمأ. إذا زادت نيتروجين، أنت فعلت نيتروجين بعد الإزهار، هنا بيزيد لي من اللفحات بشكل كبير جدا، لأنه إيش بيكون الأوراق أو السيقان غضة، وهذه عندما تكون غضة إذا بتكون هاجمها الحشرات
2: عرضة
1: بشكل كبير جدا، عرضة
2: للأمراض وتفقد مناعتها.
1: نعم، هذه بالنسبة لإيش للنيتروجين في هذه المرحلة. أجي أنا بعد مرحلة الإزهار مباشرة، بعد مرحلة الإزهار ممكن إضافة، الأسمدة مثل الحديد أو عناصر الصغرى، بشكل عام، وإضافة السماد البوتاسيوي والفسفور، لأن الفسفور في نفس الوقت ممكن أرجع لمرة أخرى، لأن الفسفور يعمل لي على تشجيع التزهير، والبوتاسيوم يحسن لي من جودة الثمرة. إذا في هذه الحالة شوف أنا كيف قون أنت، لأن كل مرحلة من المراحل النمو تحتاج لها عنصر غذائي محدد، فبالتالي أنت قون لنفسك لكي لا تزيد عليك التكاليف. أي مرحلة إنبات إذا أحتاج هنا فسفور، مرحلة نمو خضري أحتاج نيتروجين، مرحلة نمو ثمري إذا هنا يحتاج لي أيش؟ فسفور وبوتاسيوم. إذا هاني قوننت نفسي، أقلل من على نفسي التكاليف، أدري أيش احتياج المحصول أعطيه بقدر احتياجه.
2: أيوة، هو كان في عشوائية،
1: وكان عشوائية
2: من بداية النمو إلى أن تثمر، وهو بيعطي لها سماد وخسارة.
1: وعد أيش بعض العناصر يحكي بين تأثير العناصر الأخرى، عند زيادة النيتروجين يحسب لي تأثير الفسفور والعكس، فبالتالي عند إضافة أو الاستمادة في إضافة العناصر الغذائية هذه بتعمل لي، طفرات كبيرة جدا. عاد معنا مرحلة عند إضافة أو الإسراف تسميد النيتروجينيا واليوريا بشكل أساسي. اليوريا له مضار على التربة، زيادته يعضي إلى زيادة ملوحة في التربة. كلما أضفت أنت وزيت أنت بحاجة نفسك مني، كلما أضفت النمو الخضري أستاذ، صح أن النمو الخضري أستاذ ويكون اتجاب للنبات، بس أنت بتضر التربة. التربة هنا عندما تزداد نسبة النيتروجين بتزيد نسبة الملوحة،
2: وسيتأثر المحصول في الموسم الآخر،
1: في نفس المحصول والموسم الآخر. كلما زيت النيتروجين أتزداد كمية الماء، لانه النيتروجين اضيف له وتشتي كميتنا بعده. اذا هذه هي كلها ايش بتزيد لي من التكاليف او المدخلات الزراعيه، وهذه اهم التكاليف هي الاسمده، لان الاسمده الان ما عادش رخيصه. الان السماد الواحد بيوصل الى 70,000 الكيس الواحد، فبالتالي اذا قونا انت وعرفت اي حين اضيف المحصول او اضيف السماد للمحصول هذه لكي ايش لا اخسر انا الشيء افضل انتاج باقل التكاليف.

0: الآن فهمنا من المهندس المختص إنه التسميد في بداية النمو ثم في الإزهار وبعدها فيما بعد الإزهار، والتسميد ليس في كثرته ولا عشوائيته، وإذا زاد عنصر على عناصر أخرى يعمل طفرات وتشوهات في الإنتاج، وأحياناً يرفع من نسبة الملوحة في التربة، وهذا مكلف جداً جداً على المزارع. بل أنه كلما قمنا بزيادة السماد عن احتياجات النبات كان ضرره أكثر من نفعه. بالتالي مزارعين الأفاضل، النبات مثلنا يحتاج غذاء محدد وبنسب وتوقيت معين، لكن هناك نقطة يجهلها البعض والبعض للأسف يستهتر بها، وهو أهمية السماد العضوي وهو الذبل. فلماذا نجهل هذه النقطة؟
1: الشيء الأساسي السماد العضوي، هذا السماد العضوي يعني معك كل مزارع مخلفات الحيوان، مخلفات النبات موجودة في كل مزرعة، لا تخلو أي مزرعة من مزارع مزارعين إلا والمخلفات موجودة. فبالتالي أنا كيف أستطيع أني أوالف هذه المخلفات كلها وأعمل لها في حفرة وأعمل أيش تخمير لها، تخمير لهواي في حفرة، أستفيد من أيش من المخلفات هذه كلها في سماد عضوي أو غذي لي حقي المحاصيل كلها؟ طبعا لو نجي هنا لأنت فائدة أهمية السماد العضوي مقارنة بالأسمدة الكيميائية. عندما أقول أنا أسمدة كيميائية، الأسمدة الكيميائية معنا نوعين منها، معنا أسمدة كيميائية زي اليوريا مثلا، اليوريا هو عنصر واحد، هو عنصر النيتروجين، عنصر واحد فقط. معنا أسمدة أخرى تسمى أسمدة المركبة، وهي تحتوي على ثلاث عناصر رئيسية، وهي النبيكي النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، وهذه ثلاثة عناصر رئيسية.
2: يعني الأسمدة الكيميائية فيها نوعين، عناصر صغرى وعناصر كبرى.
1: أيوه، عناصر صغرى وعناصر كبرى. مثلاً اليوريا هو عنصر واحد للنيتروجين، الأسمدة المركبة وهي النبيكي النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، وهذه الثلاثة عناصر كبرى ويحتاجها النبات بكميات كبيرة. لو أجي لعند السماد العضوي حقي، السماد العضوي يحتوي على أكثر من 16 عنصر غذائي، أكثر من 16 عنصر غذائي، يعني يستطيع أن يمد النبات، يستطيع أن يمد المحصول بالأسمدة أو بالعناصر الغذائية طول حياة النبات بجميع العناصر الغذائية. فبالتالي عندما أضيف أنا هذا السماد العضوي، أنا أيش أبدأ الآن أحسن من خواص الأرض الطبيعية والفيزيائية للأرض نفسها، أوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات، مش في مرحلة معينة، في مرحلة الإنبات أو في مرحلة الأشطاء أو في مرحلة الحصاد، لا، في جميع المراحل بالسماد العضوي. كذلك من أهمية السماد العضوي بأن السماد العضوي يعمل على زيادة الاحتفاظ التربة بالماء، يعني بدل ما دروي أنت كل 10 أيام، عندها أنت السماد العضوي أدروي كل 15 يوم، كل 20 يوم.
2: وإذا فعلت سماد كيميائي؟
1: لكن إذا فعلت سماد كيميائي، لا، السماد الكيميائي أولا إذا جريت يوريا، إذا اشتريت يوريا، اليوريا الكيس الواحد تقريبا ب40 أو 50 ألف، السماد النبيكي والمركب ب70 ألف، بينما السبعين ألف هذه عاد عمل بها سماد عضوي 10 قلابة أو 20 قلابة، يعني ايش 10 طن ممكن تفعل به. انت سمت بالاسمده الكيميائيه عنصر واحد باليوريا، هذا السماد السابق او ادري ايش يسموه اليوريا، هذا عنصر واحد نيتروجين فقط، بينما السماد العضوي اكثر من 16 عنصر غذائي. السماد العضوي والسماد الكيميائي هذا حق اليوريا انت بتستخدمه، السماد هذه بتكون فتره فقد سريع جدا. ليش؟ ان اليوريا يفقد بالترشيح، يفقد بالترشيح بسرعة، لأنه يعني في الأخير النيتروجين غاز يتصاعد يتضاير أو يفقد في التربة أو يفقد مع الرش مع المياه الجوفية، بينما السماد العضوي لا، هو بأيش بيتحلل بصورة بطيئة جدا، والتحلل بصورة بطيئة جدا معنا بإمداد النبات بأيش بكمية العناصر الغذائية في كل مرحلة من مراحل النمو، مش للسنة فقط، لا، قد يكون السماد العضوي لذاتي لأربع سنين، يعني إذا أضفت سماد عضوي للسنة الواحدة قد يمتد معاك إلى سنتين ثلاث سنين، بينما السماد اليوريا هذا ما امتدش معك ولا شهر لو امتشيت سمد مرة ثانية، احيانا 15 يوم امتشيت سمد مرة ثانية، خاصة في التربة الرملية لأني سريع ما تفقد الماء.

سمعين الكرام مزارعين الأفاضل، الحشرات أيضاً والآفات والأمراض لها توقيت للظهور، فأنت عندما تستهتر بالتوقيت المناسب أو تقوم بالتسميد الزائد عن حاجة النبات، تقدم نباتاتك كوجبة أساسية وشهية للآفة. فتأخير القمح قد يقع له عرضة لمرض الصدأ أو حشرة المن، وأنت هنا لم تزرع محصول بل زرعت مشكلة داخل الحقل. ولنحسبها سوياً، كم بنخسر وبالنهاية نحصد محصول مريض وإنتاج مشوه، وتظل كأنك تدور مثل جمل المعصرة بين الخسارة والفقد للإنتاج. فماذا إذا طبقنا الدورة الزراعية؟ ما الذي نستفيده؟

0: زرع المره الاول ذر الشامي والسنه الثانيه وكان لها كان الانتاج حقه تمام
1: نعم.
0: السنه الثانيه جاء وكان الانتاج قليل. اولا الدوره الزراعيه هنا مهم جدا، لان عندما انت تزرع في القطعه في نفس قطعه الارض محصول، وجي السنه الثانيه تزرع نفس المحصول نفس قطعه الارض، هاني بدي شيء التربه بدي على اجهاد كبير للتربه، فبالتالي بيكون انتاجك اللي انتجته السنه الاول معلق الكل الناصبه. ماشي، العلاج ليس علاقه بالملوحه، هذا ليس لها علاقه بالملوحه مطلقا، زي ما انتجت السنه الاول وانتجت لك وإذا كانت إنتاج عالي، إيش علاقة الملوحة فيها؟ لا توجد أي علاقة للملوحة، وإنما العلاقة هي بالدورة الزراعية، لأن استنزفت عناصر الغذائية كلها السنة الأولى، هذا السنة الآن ما بيش معك عناصر غذائية، فبالتالي لابد من إيش؟ من تبديل محصول بقولي آخر، هو اللي يعقد التربة، لأن المحاصيل البقولية المعروفة بأنها تعمل على تغذية التربة، لأنها بتضيف النيتروجين إلى التربة. معانا في الجذور العائلة البقولية بشكل عام في جذور بتجي معانا بكتيريا اسمها بكتيريا ريزوبيوم، هذه البكتيريا ريزوبيوم هذه بتعمل على تثبيت الأزوت الجوي، تثبيت الأزوت الجوي من الهواء عند الله سبحانه وتعالى، تعمل على تثبيت الأزوت، تثبيت الأزوت هو اللي يعمل على إمداد النبات بالنيتروجين. حتى ايش تشتري ضمان إنتاجية عالية لابد من استخدام دور الزراعية في تبادل بين المحاصيل البقولية والنجيلي أو النجيلي والبور.

0: حوارنا اليوم مع المهندس فؤاد الحدايا هو نفس نصائح الآباء والأجداد الذي للأسف البعض من المزارعين بيستهتر بها ويعرضنا للخسائر عدم تطبيق نصائحهم، وهذا جزء بسيط من أهم الأخطاء التي يجب أن ننتبه لها. هناك ربما أخطاء أخرى نحتاج لمعرفتها في حلقات قادمة، أما الآن نذهب إلى تقية ورضية لنتعرف على موضوع حوارهن اليوم. فقد تفاجأنا عندما وجدنا في السوق الكركم البلدي أخضر طازج من مزارع المحويد إلى السوق الزراعي.
1: يا أختي تقية، أمس وأنا في السوق شفت جذور لونها أصفر مائل للبرتقالي، سألت البائع قال لي هذا كركم طازج. لما استغربت لأن إحنا متعودين نشوفه مطحون بس.
0: صحيح يا رضية، هذا هو الكركم قبل ما يطحن. هو في الأصل نبات يزرع في الأرض مثل الجنجبيل، ويستخرج من جذوره هذه المادة اللي تسمى الهرد.
1: والله أول مرة أعرف هذا الشيء، كنت أحسبه مجرد بهاء يجي جاهز من السوق.
0: كثير من الناس يظنوه هكذا، لكن الحقيقة أن الكركم محصول زراعي مهم. بعض المزارعين بدأوا يهتموا بزراعته لأنه مفيد وله قيمة اقتصادية.
1: طيب قولي لي يا أختي، هل زراعته صعبة هنا في اليمن؟
0: ما ليست صعبة، يزرع من الدرانات أو الجذور، ويحتاج تربة جيدة تصرف مناخ دافي مع ري منتظم حتى ينمو بشكل جيد.
1: يعني مثل بعض المحاصيل الجذرية.
0: بالضبط، وبعد حوالي 7 إلى 9 أشهر يبدأ المحصول بالنضج، وتظهر العلامات عندما تصفر الأوراق للنبات. تغسل الجذور جيدا وتسلقها قليل وتجففها تحت الشمس، وبعدها تطحن ليصبح الكركم الذي نعرفه في المطبخ الهرد.
1: سبحان الله، رحلة طويلة حتى يصل إلينا كبهاء.
0: نعم، الكركم معروف بفوائده الصحية، وليس بهار فقط، هو يساعد على تقوية المناعة، ويستخدم في الطب الشعبي لعلاج الالتهابات يختي وبعض مشاكل الهضم، يعني مش شو للمطبخ بس وللطب.
1: صحيح، ولذلك قيمته كبيرة، غير انه يعطي للطعم لون جميل وطعم مميز. انا دائما اضيف للرز والمرق، لكن ما كنت اعرف ان له فوائد صحية والكل.
0: حتى ان بعض الناس يختي يستخدمه مع الحليب او العسل كعلاج طبيعي، والطلب عليه كبير يا رضية في الأسواق، لأنه يدخل في الطب والصناعات الغذائية، ومثل ما قلت ليش حتى بعض الصناعات الدوائية.
1: يعني محصول مفيد للمزارع وللمستهلك أيضا، والأرض الطيبة تعطي خيرها لمن يهتم بها ويعرف كيف يزرعها. إن شاء الله نشوف مزارع الكركم تنتشر خيرات وكثير في اليمن، ونستفيد منها ويستفيد منها المزارع والمزارعات في بلادنا.
0: يا رب يا كريم، احفظ لنا الزراعة يا عظيم.

0: اكتفينا بجودك.
1: لازلنا معكم مستمعينا الكرام وفقرة رسالتك وصلت عبر بريد البرنامج تعتبر قلب الحلقة النابض لأنها تحمل أصواتكم من الحقول. ونود هنا أن نشكر كل مزارع اقتطع من وقته وجهده وتعبه ليرسل لنا رسالة أو يشاركنا تجربته ويطرح سؤالا أو حتى استفسار. ونحن في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية نثمن هذا التواصل، فأنتم شركاء التنمية الزراعية وبكم ومعكم نزرع الأمل قبل أن نزرع الأرض. شكرا لثقتكم الغالية، ولنستعرض معا البريد الوارد. هذه أولى الرسائل من دمار وصلت إلينا. رسالتي لكل مزارع ذرة: رجل المزارع أو قدم المزارع هي سماد الأرض، وأنت خير من يفهم يا رجال الرجال أن كثرة التفتيش الحقلي وزيارتك وسيرك بين الصفوف هي اللي تضمن لك إنتاج وفير وجودة عالية. خليك قريب من زرعك يبارك لك الله فيه. عبد العزيز محمد، رسالتك وصلت وشكرا لك.

رسالة أخرى من المزارع أبو إسماعيل من بني مطر. حياكم الله يا رجال، من تجربتي في زراعة الذرة تفتيش الحقل ساعدنا نكتشف الحشائش الضارة والغريبة ذي تنافس الزرع والمحصول وعاده في بدايته، والتفتيش المبكر والمستمر هو فرض من فروض الزراعة عندنا، ولكن هم شبابنا بيتكاسلوا وخصمه لو قلت له سير تبصر الحقل. نسأل الله لهم الهداية، فعلا نسأل الله لهم الهداية أخ أبو إسماعيل.

سبحان الله، وصلتنا مجموعة من الرسائل عبر بريد البرنامج، وكلها تؤكد على قاعدة ذهبية وهي تفتيش الحقل ثم تفتيش الحقل ومراقبة الحقل. لازال الحديث مع المزارع أبو الطيب عبد الله من الجوف، وفي رسالته يتحدث أبو الطيب: التفتيش الحقلي في المراحل الأولى والأخيرة مهم جدا لأجل نتأكد من جفاف السنبلة ونظافة الغلاف من الفطريات قبل ما تدخل في الحصاد، وهذا يوفر علينا خسائر كبيرة. لا تحصدوا يا رجال وأنتوا ما قد فتشتوا، لأنه لو به دودي أو صيب مصاب بتنقلوا الضرر لكل المحصول خصوصا في المخازن. لذلك فتشوا فتشوا، ويذكرها بشكل متكرر: فتشوا فتشوا قبل لا يوقع الفاس بالرس. شكرا لك أبو الطيب عبد الله من الجوف، ورسالتك وصلت. أما من محافظة تعز محمود سعد، نصيحتي لكل مزارعي الذرة: اجعل تفتيش الحقل عادتك اليومية أول الصباح يوميا. صحيح تتعب أرجلك ولا تفلس جيوبك، أحيانا ذبول بسيط يحتاج رشة سماد. فتشوا الأوراق من الداخل لأجل تكتشفوا لو به دودة حشد أو أي إصابة قبل ما تنتشر العين الذي تراقب الحقل تحمي المحصول. أما الرسالة الأخرى التي وصلت من الأخ ساجد من المحويد، ساجد يقول في رسالته: بصفتنا مزارعين نواجه تحديات كثيرة وكبيرة من تغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج، نأمل منكم الالتفات لدعم هذا القطاع الحي وتوفير التسهيلات التي تضمن استمرار عطاء الأرض واستقرار معيشة من يحييها. شكرا أخ ساجد على هذه الرسالة، ولا ننسى أن تكاتفنا جميعا وعملنا التنموي يجب أن يكون عبر الجمعيات التعاونية الزراعية، وتعاونكم في الزراعة هو الذي يسهل لكم التسهيلات ويضمن لكم استمرار العطاء في العمل الجميعي في الخير والبركة، والله مع الجماعة. عبد الرحمن محمد من إب، رسالة محمد: كان في الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة، اليوم نجني ثمار شهور من العمل والترقب. شكرا لكل من ساعدنا وساندنا في هذا الموسم. الزرع لله والحصاد للجميع والعودة للجذور والأصالة. دعونا نزرع اليوم لنأكل غدا مما صنعته أيدينا. شكرا يا عبد الرحمن على هذه النصيحة.

0: سمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. لا تنسوا التواصل معنا عبر رقم البرنامج 3748111. نذكركم ونذكر أنفسنا، الأرض كريمة ومن يعطيها بصدق تعطيه أضعاف. حافظوا على محصولكم، ففي كل حبة من الحبوب أو المحاصيل أو الثمار هي قصة صبر وكفاح لمزارع. نسأل الله أن يبارك لكم في خيرات الزراعة ويرزقكم الخير الوفير والعافية الدائمة. وحتى نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
1: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع آية حديث الولاية وكذلك آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وتحدثنا بشكل مختصر حول الموضوع، وأيضا تحدثنا حول الحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وقلنا بأن هذه الآية هي جاءت في أواخر عهد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في سورة المائدة، والمائدة آخر السور نزولا، وتعبر عن حدث مهم وحدث ثقيل. وحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه في نفس الوقت يعني في تلك المرحلة في أواخر عهد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بعد حجة الوداع. لم يكن هناك موضوع ثقيل تبليغه وحساس ومرتبط تبليغه بحيوية الرسالة واستمرارها بشكل سليم مثل موضوع الولاية ومن يقوم مقام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الآن سنتحدث قليلا حول موضوع الآية القرآنية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا الآية عندما نزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قول الله يا أيها الرسول بلغ، يعني من خلال الجو العام كما تحدث قائد الثورة أنها آية متوسطة ما بين إنما وليكم الله، يعني نزلت ما بين هذين الآيتين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، نزلت هذا الآية على رسول الله عندما الإمام علي سلام الله عليه كان يصلي في المسجد فدخل فقير فلم يعطيه أحد فكان الإمام علي راكعا. طبعا الروايات كثيرة في هذا الموضوع عند السنة والشيعة. الإمام علي مد أصبعه خاتم أصبعه وهذا الفقير أخذ هذا الخاتم. هذا الآية بلغ ما أنزل إليك من ربك أنها متوسطة ما بين إنما وليكم، رجع الله أمره يبلغ هذا الموضوع إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، وبعد أن تم تبليغ هذا الموضوع المهم اكتمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وتي الثلاث الآيات في سورة المائدة آخر السور نزولا. لا بأس أن نتحدث حول الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لاحظوا الآية ابتداء لا ينبغي أن نتجه إلى المعنى الآخر أو نخرج عن ظاهر الآية إلى معنى آخر مع عدم وجود قرينة، مع عدم أيضا وجود ضرورة للخروج إلى معنى آخر. الآية واضحة بتقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني بيدوا الزكاة حال ركوعهم. هذا المعنى الظاهر للآية القرآنية، لا ينبغي أن نتجه إلى معنى آخر، وبالذات أنه لا قرينة يعني تصرف المعنى عن معناها الظاهري. فالآية تتكلم عن شخص أدى ركعة وأدى الزكاة وهو راكع، أدى الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون. لو كان هذا الموضوع، لو كان هذا الموضوع يتحدث عن حال، طبعا احنا ما احناش مكلفين كمسلمين، نحن ندي الزكاة واحنا راكعين، إذا بالتأكيد هذا الموضوع هو يتحدث عن حدث خاص، يتحدث عن حدث خاص، لأن ما احناش مكلفين ندي الزكاة واحنا راكعين، هذا يتكلم عن حدث خاص. ولم يتحدث أحد لا بروايات صحيحة ولا بروايات ضعيفة ولا سنة ولا شيعة أن شخصا آخر يعني أدى الزكاة وهو راكع غير الإمام عليه سلام الله عليه، ما بحد بيتكلم حول هذا الموضوع. الكل الروايات تتحدث كلها حول الإمام علي، شخص الإمام علي هو من أدى زكاته وهو راكع. والمسألة هي لا تستقيم إلا بهذا الشكل، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. البعض منهم قال له هذا راكعون هي عائدة إلى الصلاة، يعني بمعنى أنها إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون، يعني كذية تقديم وتأخير، يقيمون الصلاة وهم راكعون. أقول له ما بالداعي تقدموا وتأخروا، قد الله وضعها في مكانها، يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني ليش داعي تي الأساليب، يعني ما لها ضرورة، يعني ما لها ضرورة، هي تتحدث عن حدث خاص. وقال ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لماذا تحولونها إلى يقيمون الصلاة وهم راكعون، يعني هم مصلون، هم بيدوا جزء من الصلاة الركوع. وأيضا هذا لا ينسجم حتى في البلاغة والذوق، والذوق الفني الأدبي يعني، لأن إقامة الصلاة هي أرقى وأرفع من مسألة ركوع، يعني لما جيت تقول يقيمون الصلاة وهم مصلون، يعني باعتبار أنهم راكعين بيأدوا جزء من الصلاة، يقيمون الصلاة وهم مصلون، إقامة الصلاة أرفع من مسألة وهم مصلون. يعني لما تجي أنت تضيف موضوع إلى شيء آخر وتصفه، وتقوم تجي توصفه بشيء أدنى من منه نفسه، يعني تصبح المسألة سامجة. يعني قد الله بيقول لك يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة أهم من قضية مصلون أو يؤدون ولا وهو راكع ولا، إقامة الصلاة يعني يجعلونها قيمة، يعني مثل ما تقول ما شاء الله عليه هذا علم الهداية، هذا معنا علم الهداية وهو خطيب ما شاء الله وخطيب، ها يعني تصبح المسألة سامجة، تقول هو خطيب يعني هكذا علم هداية بالتأكيد، يعني علم هداية معنا على أرقى مستوى في كل الجوانب العلمية بالتأكيد أنه خطيب وعلى أرقى مستوى من الخطابة. يعني تلاحظوا كيف أن المسألة أنت لما تشي تمدح علم الهداية، ها وتجي تقول أمان أن علم الهداية هذا ما شاء الله عليه هو خطيب يقدر يتكلم، ما شاء الله يقدر يتكلم، ها بالتأكيد يعني المسألة مفروغ منها. وهذا الشيء يمدح هذا الذي بيقيم الصلاة ويجي يدي بشيء أضعف من الإقامة الصلاة نفسها، لا يعني هذا المنطق يعني منطق ساذج، منطق ساذج. فلا ينبغي أنه يدوه في مثل هذا المقام، يدوه في مثل هذا المقام، ايش يقول لك يقيمون الصلاة وهم مصلون، يعني هذا منطق سقيم. إقامة الصلاة أرقى بكثير من قضية أداء الصلاة، أداء الصلاة ولا يعني يجدي لك يعني ايش يقول، قال الله هذا عامة والذين آمنوا عامة في كل المسلمين، عامة في كل المسلمين، هذا أيضا منطق غير سليم. لأنه لاحظوا أنتم من بداية الآيات ايش بيقول الله رب العالمين، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ها يعني يا أيها الذين آمنوا عاد تتولوا اليهود والنصارى. وبعدها أيضا في آية أخرى بيقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني يا أيها الذين آمنوا عاد ترتدوا عن الدين، جزء منكم عاد يرتد عن الدين. ويرجع بعدها بعد آية إنما وليكم الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني دائرة الذين آمنوا بيقول لنا الله جزء منها عيكون متولي لليهود والنصارى، وجزء منها عيتخذوا يتولوا من يتخذ دين الله هزوا ولعبا، وجزء منها يرتد ويرجع بعد هذا كله يرجع يقول لنا يا أيها الذين آمنوا تولوا الذين آمنوا، ها مثل يا أهل صنعاء مشوا بعد أهل صنعاء، ها يعني هذا المنطق منطق سقيم يا أخوة. يعني مثلا لما أجي أقول لك يعني على سبيل المثال، مع أن أهل صنعاء يعني أعظم وأرقى يعني لما نجي يقول على سبيل المثال نقول والله جزء من أهل صنعاء سيئين وجزء منهم كذا لعابين وجزء منهم كذا، ويا أهل صنعاء مشوا بعد أهل صنعاء، إيش يقولوا الناس؟ يقولوا هذا مجنون، يعني هذا مثل ما الذي يقول يا أيها الناس اتبعوا الناس، يا أيها الناس مشوا بعد الناس، يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الذين آمنوا. عادك بتقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني جزء من الذين آمنوا من دائرة الذين آمنوا يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ويا أيها الذين من يرتد منكم عن دينه وجزء يرتد، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني جزء يتخذوا وبعدها ترجع تقول يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الذين آمنوا. يعني بتلاحظوا كيف أنه هؤلاء الناس كما بالتعصب مذهبي بيرجع حتى الآيات القرآنية يخليها ولا ككلام المجانين. ما حد بيقول يا أيها الناس اتبعوا الناس، يا أيها الناس جزء منكم مجرم وجزء منكم عيفعل وجزء منكم، يا أيها الناس اتبعوا الناس امشوا بعد الناس، هذا منطق ما هو سليم. إذن يجب أن نفهم طبيعة اللغة العربية. طبيعة اللغة العربية لما بيجي يقول يا أيها الذين آمنوا ما هوش المقصود دائما تعميم استغراق لكل الأفراد، غير صحيح هذا الكلام، والآيات القرآنية كثيرة في هذا المجال. يعني مثلا لما بيقول الله في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هل المقصود بها كل الذين آمنوا؟ ما الرسول من الذين آمنوا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ما الإمام علي من الذين آمنوا؟ الحسن حسين من الذين آمنوا؟ عمار بن ياسر من الذين آمنوا؟ هل هؤلاء يقولون ما لا يفعلون؟ أما أنها تتحدث عن حدث خاص وتتحدث عن فئة وازنة، فئة تتحدث عن فئة، ولا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، المفسرين بيقولون الذي قالها هو عبد الله بن أبي، يعني حدث خاص مثلا. هناك آيات قرآنية ولا لما قال الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، البخاري مسلم بيقول نزلت في أبو بكر وعمر، يعني قد يتكلم النبي قد يتكلم القرآن الكريم بصيغة عامة ويكون ابتداء الحدث يتكلم عن حدث خاص، يعني تكلم عن حدث خاص عن اثنين مثلا ولا واحد ولا هذا. هكذا طبيعة اللغة العربية يا أخوة، هذا طبيعة اللغة العربية، هذا طبيعة اللغة العربية. فلا ينبغي أن احنا يعني بعض أحيان تجي وانت في قرية ويجي مجموعة وبه في القرية مثلا 20 أسرة وتقول لأبوك يا أبا بعد ما نمشي، يقول لك امشي بعد حمران العيون، بيجوا بأسرة مشحوطة مثلا وتقول له بعد ما يقول لك امشي بعد حمران امشي بعد الرجال، ها طيب ما كل الذي في قلال الرجال، لكن هو وإن ادى صيغة عامة لكن هو بيقصد جهة محددة. يعني مثلا لما يجي واحد يدور له على ما يقوله عن بنت ناس يشتي يتزوج، ها ويرجع يقول يتزوج بها ويرجع مثلا يظلمها، يقولوا ظلمت بنت الناس، ها ظلمت بده صيغة عامة رغم أنها بنت ناسي واحد، بنت ناسي واحد. الله بيقول في القرآن الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، هو واحد ما هوش نحن والله. فاللغة العربية بطبيعتها، اللغة العربية بطبيعتها قد تأتي صيغة عامة، قد تأتي صيغة عامة والمقصود واحد، المقصود واحد، لاحظتوا كيف؟ فهنا الآية تختلف عن آيات أخرى، يعني والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، هذا يتكلم عن شيء آخر. الآن الآية تتكلم في سياق قيادي، إنما وليكم الله، بخاطب المؤمنين يا مؤمنين وليكم، بيتكلم عن جهة قيادي الله، شوفوا حتى خلها وليكم مفردة ما قالش أولياءكم رغم أنه بيتكلم عن ثلاث جهات، الله ورسوله والذين آمنوا، ها ولاية الرسول امتداد لولاية الله، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا امتداد قيادي ما هوش خاص بكل الذين آمنوا، امتداد قيادي، هو يمثل ولاية الله في الأرض، لاحظتوا كيف امتداد قيادي تمثل المسألة. فهنا المسألة تتكلم عن اتجاه قيادي، وبعدها بيدي لنا عن أهل الكتاب وخطورتهم وغيرهم، يرجع يقول لنا يا أيها الناس اتبعوا الناس، يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الذين آمنوا، هذا المنطق يعني كيف بيرجعوا يخلوا آيات القرآن الكريم للأسف يخلوها ساذجة نتيجة التعصب المذهبي. هي تتكلم عن حدث خاص، عن رجل خاص، عن موقف خاص يا أخوة، موقف خاص. وهذا شيء، هذا شيء عجيب، هذا من الأشياء العجيبة، التعصب المذهبي إلى أن يوصل، إلى أن يوصل يوصل الناس. فما احناش بحاجة أصلا ندخل لنا في بعض، يجي يقول لك وهم راكعون المقصود وهم خاشعون. يا أخي ما احناش بحاجة نخرج إلى المعنى الغير شرعي مثلا، المعنى الغير ظاهر إلى معنى آخر. ما بشي قرينة تصرفنا عن هذا الموضوع أصلا، ما بشي قرينة تصرفنا عن هذا الموضوع. والقرآن كله يعبر عادة عن الخشوع بالسجود، سجدا لله، سجدا في القرآن بالذات، يعني في القرآن بالذات الركوع ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فحتى التعميم نفسه الخاشعون، لما شي تقولي تعمم لي ان كل الخاشعين، ها كل الخاشعين، به زيوت خاشعين وشوافع خاشعين وهابين خاشعين حتى ابوذين خاشعين. الخشوع ذاك لما يقف كذا وبخشوع وبها، يعني انت التعميم هذا تعميه، فيه نوع من التعميه، فيه نوع من التعميه، لما تعمم المسألة فيها نوع من التعميه. لا، الآية واضحة من البداية تتكلم عن اتجاه قيادي، إنما وليكم، بيقول يا مؤمنين وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ها الذي أدى زكاته راكع وأقام الصلاة وهو راكع. إذن هنا اتضحت لنا المسألة بأن الموضوع واضح يا أخوة، الموضوع ما يشتي له لف ودوران، ما يشتي له لف ودوران يعني، ولا يشتي له تحريفات، ولا يشتي له تأويلات. الموضوع يتكلم عن حدث خاص ورجل خاص، والآية في سورة المائدة أواخر سور النزول. شوفوا الانسجام العجيب حتى ما بين آية الولاية وحديث الولاية، إنما وليكم الله، وإيش بداية حديث الولاية؟ إن الله مولاي ورسوله وأنا مولى المؤمنين، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. شوفوا، وانصر من نصره، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تلاحظوا كيف الانسجام العجيب ما بين الآية القرآنية وما بين النص النبوي، ما بين النص النبوي. إذن اتضح لنا في خلال هذا المقطع بأن التعميم غير صحيح هنا، يعني يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الذين آمنوا، يا أيها الناس اتبعوا الناس، لا ما هو شل. وأيضا لما يجي يقول لك إن المقصود يقيمون الصلاة وهم راكعون، يعني المسألة فيها تقديم وتأخير في اللغة. يا أخي ما احناش بحاجة تقدم وتأخر، الآية واضحة، ويؤتون الزكاة، ما قالش يقيمون الصلاة وهم راكعون، قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني هو لا يتكلم عن حدث عام، يعني ما احناش مكلفين كلنا ندي الزكاة واحنا راكعين. إذن هذا حديث خاص، حدث خاص حصل. والتعميم كما قلنا في لغة العرب قد يدي صيغة عامة، والمقصود واحد، والمقصود اثنين، والمقصود ثلاثة، والمقصود مجموعة، والمقصود في أوازن. هذه طبيعة اللغة، هي طبيعة اللغة العربية. فلا ينبغي أن ننخدع أيها الإخوة بأساليب أولئك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي،
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سامعين الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. الأخ رشيد العريقي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ رشيد حياكم الله وصباح الخير.
3: صباحك بالعافية أختي ذكرى، أنت وطاقم البرنامج وجميع مستمعينا الأكارم.
2: ألو.
3: أيوة
2: تفضل.
3: يسعد صباحك بكل خير أختي ذكرى، أنت وطاقم البرنامج وجميع مشاهدينا المستمعين الأكارم. خلال طبعا ال 24 ساعة الماضية ظل الطقس شديد الحرارة وقاف على الصحاري والهضاب الداخلية والسهول الساحلية لبلادنا، وحارة طبعا المناطق الساحلية، وسجلت محطات الرصد القوي أعلى درجة حرارة في سيئون 43.4، وفي الكدن الحديدة 41.9، حبس حقة 41.6، القوف 41.3، لحق 40.3، وفي بيحان شبوة 39.5، عدن 38.9. ولا يزال المركز الوطني للأرصاد القوية والإنذار المبكر ينبه لكل المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلي والسهول والمناطق الساحلية أو المسافرين إليها من الطقس الحار شديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل. حيث يتوقع أيضا المركز الوطني أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا عن المناطق الجبلية، مع احتمال هطول أمطار على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، ذمار، المحويت ومرتفعات لحق وأبيان في فترة ما بعد الظهيرة. أما مناطقنا الساحلية وخمس خطرات طقس غائم جزئيا حار ورطب بوجهين عاما، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من ساحل تهامة والسواحل الشرقية. لذا لا زال أيضا هناك نشاط للرياح في الخبيث خطرة وأيضا شرق خليج عدن، وتصل سرعة أقصى سرعة لها 37 عقدة أي 74 كيلومتر في الساعة. لذا ينبه المركز الوطني للأرصاد القوية مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن حول الخبيث خطرة وشرق خليج عدن من ارتفاع الموج واضطراب البحر، كما ينبه أيضا الإخوة المواطنين في مناطقنا الجبلية المتوقع الهطول أمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في مراتها أو عبورها أيضا أثناء وبعد هطول الأمطار. درجات الحرارة العظمى اليومين هذا وصغرى للمغرب من مشيئة الله تعالى في صنعاء 32، والعظمى والصغرى 16، عدن 40 31، تعز 35 21، المكلا 35 30، في الحديدة 38-41، سيئون 44-24، سقطرة 36-28، ذمار 30-12، وفي إب درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 12، وفي الغيضة 34-27، زنقبار 38-30، الضالع 35-20، الحوطة لحق 41-28، لعب عوس لحق 32-17، حبس حقة 41-30، وفي حتق 38-15، مارب 41-24، صعدة 34-18، وفي المحويت درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 18، عمران 32-15، المخاز 37-30، حزم القوف 41-23، حقة 32-22، البقع 43-26، البيضاء 33-15، الجبين ريمة 27-19، الحبيلين 35-28، وأخيرا في بيحان درجة الحرارة العظمى متوقعة 38 والصغرى 25 درجة مئوية. طبعا هذه إطلالة سريعة أختي ذكرى لأحوال الطقس التي سادت والمتوقعة، نسأل الله السلامة لجميع مواطنين ودمتم بألف خير.
2: ودمتم أيضا أنتم في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بألف خير. شكرا جزيلا للأخ رشيد العريقي ولكل العاملين في المركز. في أمان الله.

تهلك الظالمين. الثامنة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم والبداية بالعناوين. مسيرة جماهيرية في مختلف المحافظات تجدد تفويض القوات المسلحة وتؤكد وحدة الميدان مع قوى المقاومة في مواجهة الغطرسة الصهيونية الأمريكية. إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مهاجمة قوات العدو الإسرائيلي منزلين جنوب بيت لحم واقتحام بلدة جنوب نابلس. المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين وتجهيزات فنية وتموضعين لجيش العدو الإسرائيلي. إيران تجدد التأكيد

قائمه في لبنان، مستنكرة بشدة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران وما يمثله من تهديد للسلم الدولي وخطوط التجارة العالمية. وجددت الجماهير الموقف اليمني الثابت برفض البقاء في موقع المتفرج إزاء استباحة الدماء والمقدسات، معلنة التأييد الكامل للرد العسكري الإيراني السريع والقوي ومباركة الضربات الحيدرية لأبطال حزب الله وملاحم المقاومة الفلسطينية الباسلة. كما دان البيان تواطؤ الأنظمة العربية المتصهينة التي فتحت أجواءها للطيران المعادي، معتبرا ذلك خيانة عظمى وشراكة مع شر البرية في الحرب على الإسلام والمسلمين. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام مساء أمس خلال مهاجمة قوات العدو الإسرائيلي متنزهين في منطقة سياحية جنوب بيت لحم واقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما اقتحمت قوات العدو قريتين شرق محافظة قلقلية بالضفة الغربية المحتلة وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أنه على إثر ذلك اندلعت مواجهات كثفت خلالها قوات العدو من إطلاق القنابل الغازية والصوتية وقيدت حركة المواطنين. كما اقتحمت قوات العدو الليلة الماضية بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وتمركزت في حارة جبريل وقامت بتفتيش محيط أحد المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات. أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت خلال أوقات متفرقة من أمس دبابتي مركافة وتجهيزات فنية وتموضعين لجنود جيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة يحمر الشقيف وداخل فندق في بلدة الناقورة بجنوب لبنان المحتل بمحلقة أبابيل الانقضاضية وبمسيرات انقضاضية وحققت إصابات مؤكدة. وأوضحت المقاومة في 5 بيانات منفصلة تفاصيل هذه العمليات مؤكدة أنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. توغلت دورية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي أمس إلى داخل بلدة كودنا في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل في البلدة وسط تحليق طيران واستنفار في المنطقة دون ورود معلومات مؤكدة عن تنفيذ اعتقالات أو وقوع مواجهات. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني أن عملية التوغل أثارت حالة من التوتر والقلق بين السكان في ظل تكرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متاخمة للشريط الحدودي جنوب سوريا خلال الفترة الماضية. جددت إيران التأكيد على ثبات موقفها التفاوضي القائم على استعادة الحقوق وفرض الإرادة المشروعة بعيداً عن أي ترويج أمريكي بشأن المفاوضات. وفي السياق أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات ستجري على مرحلتين، منوهاً إلى أن الملف النووي أرجئ إلى الاتفاق النهائي، وأكد أنه لم يتم توقيع أي تفاهم بعد ومن الممكن أن نشهد تغييرات في بعض القضايا. كما أكد أن أمريكا تتعهد في مذكرة التفاهم بأن لا تكون البادئة في أي حرب وأن لا تستخدم التهديد، مشيرا إلى أن مسألة مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مدرجة ضمن مذكرة التفاهم وتم وضع آلية محددة للأموال الإيرانية المجمدة. وأوضح عراقجي أن الاتفاق المؤقت خطوة أولى وإذا لم ينفذ فلن تكون هناك محادثات نووية. وفيما شدد عراقجي على أن إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى مرحلة ما قبل الحرب وأن السيادة على مضيق هرمز تخص إيران وسلطنة عمان، فإن إيران تبدو ماضية في فرض معادلاتها من طاولة المفاوضات بعد فشل كل الرهانات الصهيوأمريكية. وفي الإطار ذاته نوه عراقجي إلى أنه سيتم الإعلان في مذكرة التفاهم عن إنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان، مشددا على أن إيران لن تترك لبنان بمفرده أبدا.

وقال إن إيران والشعب الإيراني هما المنتصران في الميدان، وهذا ليس مجرد شعار. الخبر الأخير، أكد المبعوث الروسي الخاص كيريل ديمتريف أن نشر وثائق الاستخبارات الوطنية الأمريكية حول وجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا يثبت أن روسيا كانت على حق منذ البداية. جاء ذلك بعد أن كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد يوم الجمعة عن وثائق رفعت عنها السرية تفيد بتمويل واشنطن لأكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك أكثر من 40 مختبرا في أوكرانيا. ووفقا للوثائق، قامت الولايات المتحدة ببناء 4 مختبرات بيولوجية على الأقل في أوكرانيا بتكلفة تراوحت بين 1,700,000 و3,500,000 دولار لكل منهما بتمويل من وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون. وأشارت الوثائق إلى أن العديد من هذه المختبرات أجرت ولا تزال تجري أبحاثا باستخدام مسببات أمراض خطيرة وشديدة العدوى. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم بنشرتنا الإخبارية الأولى التي لم يتبقى لنا في ختامها إلا التذكير بعناوينها. مسيرة جماهيرية في مختلف المحافظات تجدد تفويض القوات المسلحة وتؤكد وحدة الميدان مع قوى المقاومة في مواجهة الغطرسة الصهيو أمريكية. إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مهاجمة قوات العدو الإسرائيلي متنزهين جنوب بيت لحم واقتحام بلدة جنوب نابلس. المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين وتجهيزات فنية وتموضعين للجيش العدو الإسرائيلي. إيران تجدد التأكيد على ثبات موقفها التفاوضي القائم على استعادة الحقوق وفرض الإرادة المشروعة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سامعين الكرام بأولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.

نجدد التحية وترحابكم سامعين الكرام في فترة في بثنا الإذاعي وبين يدينا صحيفة الورقية والتي سنستعرضها في عددها الصادر صباح يومنا هذا 13 من شهر يونيو لعام 2026 الموافق 27 من شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية. ونطلع وإياكم أبرز العناوين الصادرة في الصحيفة.

أولى عناوين الصحيفة: من دمشق إلى الجنوب المحتل، تكفيريون متعددون ومشروع دموي واحد، اغتيال طبيبين سوريين في عدن في تحريض يسبق الرصاص. تقارير صهيونية: الإمارات لجأت إلى إسرائيل لحمايتها من هجمات الحوثيين، ووصفت تعزيز محور تل أبيب أبو ظبي بالإنجاز الاستراتيجي. وتحت عنوان ضفاف الخبر: اللواء القادري، قواتنا البحرية في أعلى درجات الجهوزية لمواجهة أي تهديدات. إيران لن نتنازل عن خطوطنا الحمراء ومسودة التفاهم رهن التقييم والتدقيق. قيد البحرية الصهيونية السابق أضرر الرشاقات الصاروخية الإيرانية الأخيرة ضخمة. طهران: مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى ما كان عليه.

أما ملف 21 السياسي الذي يسطر كل سبت فحمل العديد من العناوين المونديال السياسي غانتانوم رياضي في عقر دار الغطرسة، وأيضا ليست مجرد لعبة.

العناوين الرئيسية في 21 سياسي المرفق كل سبت في مواجهة بروبوغندا بورصة المضاربة.

0: أما أبرز العناوين تحت عنوان قلب المحور، حزب الله يدمر 6 آليات مدرعة ودبابات ومرافض مدفعية صهيونية. فضل الله، إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي سيفرض انعكاساته المباشرة على لبنان.
1: حماس: الاحتلال يسعى لتفجير مسار المفاوضات بتوسيع الخط الأصفر.

0: وآخر العناوين في الصفحة الأخيرة لصحيفة لا، وقفات حاشدة دعما لوحدة الساحة. الأعزاء، كان ذلك استعراض سريع لأبرز العناوين الواردة في صحيفة لا الورقية الصادرة صباح هذا اليوم. شكرا للمتابعة، تواصلنا مستمر معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة ذمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة ذمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة ذمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: نهارنا في الليل. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة تحيا اليمن. طاب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثري جديد أجمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. هذا اللقاء الأثيري الذي نبدأه الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله يصحبكم به من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم. الصيانة الهندسية سليم عيسى. المكتبة والتنسيق البرامجي داود الحطامي. نظم المعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. وهذه أجمل ورقة تحية من الزميلة المخرجة هدى صبر.
1: عبدك العاصي ينادي لاذ بالباب وحيدا يا

أعزائنا المستمعين، يقول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إن السلاح الأقوى الذي يحارب به الشيطان الإنسان هو الخوف من المستقبل، فيوسوس له دائما بأن العطاء سينقص ماله وبأن السعي لن يثمر، ليقيده بالبخل والعجز تأثرا بوعد الفقر، ويصرفه عن اليقين بوعد الله بالفضل والبركة والاتساع. والاستسلام لهواجس الحرمان هو فقر معجل يقتل روح المبادرة، بينما المؤمن الحق يتحرك بيقين من يعلم أن خزائن السماوات والأرض بيد الله، فيبذل جهده وينفق من وقته وماله، مدركا أن حسن الظن بالله والعمل هما أولى خطوات السعة والنجاح.

إذن سمعينا الكرام، لابد أن يكون لدينا إيمان ويقين تام بوعد الله عز وجل، وألا نركن للشيطان وهواجس ووساوس الشيطان الذي يجعل الإنسان يبخل بماله أو لا يثق بوعد الله عز وجل الذي يملك خزائن السماوات والأرض. الرزق هو بيد الله وليس بيد الأشخاص، فكل إنسان ما عليه إلا أن يبذل السبب، وما عليه أيضا إلا أن ينفق مما رزقه الله.

مستمعينا الأعزاء، صباح الخير، صباح الحب، صباح السعادة تبعثها الحقول اليمنية لكل من بدأ يومه بفنجان البن، هذا الفنجان الذي يعدل الدماغ ويخفف علينا قيض الحر وهذه الحرارة التي بدأ بها الصيف في بلادنا. ما أجمل التفيؤ تحت ظلال الأشجار في مثل هذه الأوقات، خصوصا عند الصباح الباكر ومع نسمات الهواء العليلة الباردة التي تجعل من حرارة الجو معتدلة نوعا ما مقارنة بالوصول إلى الظهر حيث ترتفع درجات الحرارة. الأشجار التي تعطينا المتنفس والتي تمدنا بالأكسجين اللازم للحياة، هذه الأشجار وهذا الغطاء النباتي الأخضر الممتد على طول بلادنا وعرضها، والذي يتميز بأنه ليس مجرد غطاء نباتي أخضر يعطي رونق ويعطي الجمال للمناظر الخلابة في بلادنا خصوصا المدرجات الجبلية، ولكن أيضا هذا الغطاء النباتي يحمل الكثير من الفائدة لأبناء البلد، حيث تعد الزراعة من أهم الجبهات التي يقاتل فيها المجاهد اليمني، ونقصد به هنا المزارع الذي يتفنن في بذر المحاصيل الزراعية المختلفة. فباختلاف الأماكن واختلاف التضاريس واختلاف الطقس والمناخ تكون هناك سلة غذائية مكتملة من الحبوب والفواكه والخضروات والبقوليات ومختلف أنواع المزروعات التي يمكن أن نحصل عليها. فصول السنة موجودة على مدار الموسم الواحد في بلادنا نتيجة لوجود الأماكن الحارة والباردة والمعتدلة. فصول السنة فعلا نستطيع أن نقول بأنها موجودة في كل مكان، وهناك تطور بالنسبة لعملية الزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية في بيوت خاصة، بحيث أن هناك بعض من المحاصيل الزراعية حتى لو لم يكن موسمها ولكن يتم استزراعها بطريقة خاصة. وهنا نحيي جميع من يبذل الجهد ويعمل في الجبهة الزراعية من أجل أن نحصل على اكتفاء ذاتي، وقائد الثورة دائما يحثنا على الحصول على هذا الاكتفاء وأن نهتم بالجانب الزراعي، حيث يعتبر عصب الحياة وعصب الاقتصاد في بلادنا. هناك العديد من المحاصيل النقدية، منها محصول البن ومنها أيضا محصول اللوز البلدي، حيث يتميز بزراعته في بعض المناطق في بلادنا، وقد أثبتت زراعته جودة عالية جدا. مثل هذه المحاصيل علينا أن نهتم بها وأن نترك الاهتمام بشجرة القات، هذه الشجرة المؤذية والتي تستنزف منا المياه بشكل كبير جدا، وأن نهتم بزراعة البن. وإليك يا هدى، وجعلينا نتمتع بجو الصباح وفنجان بن من داخل استوديو بث. تحيا اليمن.

0: يا ليت والبحر زوم وقاع قهران من وجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وزر عرضك تجد في كل شبر مايده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع ان تلاقي خير باقي.

0: إذن سمعنا الكرام استمر الحديث عن هذه الشجرة المباركة، شجرة البن التي تؤصل تاريخ وحضارة اليمن من خلال هذه الشجرة العريقة. طبعا نحن ندعو دائما إلى الزراعة والاهتمام بالزراعة، وخصوصا زراعة شجرة البن واقتلاع يعني شجرة القات التي جاءت على حساب هذه الشجرة.
1: هذا أكيد هدى، ولكن سنواجه بحرب ضروس من قبل الجميع عندما نقول اقتلاع شجرة القات، ولكن سنقول الاهتمام أكثر بزراعة المحاصيل النقدية التي تشكل عصب الاقتصاد بالنسبة للجمهورية اليمنية، خصوصا وأننا نعاني من حصار شديد وحرب ضروس على بلادنا. لابد أن نثبت فيها جدارتنا وأن نكتفي فيها ذاتيا ومحليا. هناك الكثير من الأنواع الخاصة بالبن اليماني، وتتميز كل منطقة بزراعة أنواع معينة، لعل الأبرز والأهم فيها البن الإسماعيلي. هذه النوعيات تمثل نوعية فاخرة جدا بالنسبة لأنواع البن المزروع في بلادنا الحبيبة. وكما قلت ذكرى، البن هو أساس حضاري وتاريخي بالنسبة لليمن، ومعروف جودة البن اليماني على مستوى العالم، وهناك العديد من المهرجانات التي أقيمت على شرف هذه الشجرة العظيمة وهذا المحصول النقدي المهم الذي يشكل رافد كبير للاقتصاد الوطني. مشروب البن أو فنجان البن الصباح على الريق، يعني عادة ما تميز به أجدادنا اليمنيون عندما يستيقظون الصباح باكرا أو بعد تأديتهم لصلاة الفجر، يقومون بارتشاف هذا الفنجان الذي يعدل المزاج ويشعر الإنسان بالارتياح، يعني يعدل المزاج يحسن النفسية. فما الذي ستقدمه لنا زميلة هدى حتى تتحسن النفسية؟ وأنا أشتم رائحة البن اليماني، فماذا لديك؟

سامعينا الأعزاء، وسائل التواصل الاجتماعي يفترض أنها وجدت لتقرب الناس ببعضهم، ولكن ما الذي حدث في الواقع؟ في الواقع كلما ازداد عدد وسائل التواصل تراجعت العلاقات، وكلما ازداد عدد المتابعين ازداد شعور الكثير من الناس بالوحدة، وكلما أصبح الوصول إلى الآخرين أسهل أصبح الوصول إلى قلوبهم أصعب. قبل عدة سنوات كان الجار يعرف أخبار جاره، واليوم قد يعرف الإنسان تفاصيل حياة شخص يعيش في قارة أخرى، لكنه لا يعرف اسم جاره الذي يشاركه المبنى نفسه. الأسرة كانت تجلس حول مائدة واحدة فتدور الأحاديث والقصص والضحكات، أما اليوم فقد تجتمع الأسرة في المكان نفسه بينما يعيش كل فرد في عالم مختلف خلف شاشة مختلفة. الأب يتصفح هاتفه والأم تتابع ما فاتها، والأبناء يتنقلون بين المقاطع، والجميع متصلون بالعالم إلا ببعضهم. إذن المشكلة هنا أن وسائل التواصل لم تكتفي بتغيير طريقة تواصل الناس، بل غيرت طريقة تقييمهم لأنفسهم أيضا. أصبح الإنسان يقارن حياته العادية بأجمل اللحظات التي ينشرها الآخرون، ويقارن دخله بأعلى الدخول وشكله بأجمل الصور، وحياته اليومية بلحظات استثنائية لا تتكرر في حياة غيره إلا نادرا. النتيجة التي حصلنا عليها للأسف زيادة القلق، تراجع الرضا، وشعور دائم بأن هناك شيء ينقص الحياة. أما المفارقة الكبرى فقد أصبح كثير من الناس يوثقون الحياة أكثر مما يعيشونها، فبدل أن تكون الرحلة تجربة تعاش أصبحت محتوى ينشر، وبدل أن تكون المناسبة ذكرى تحفظ أصبحت صورة تلتقط. وهنا بدل أن يكون السؤال كيف أعيش هذه اللحظة أصبح السؤال كيف سأعرض هذه اللحظة، وهنا بدأت الخسارة الحقيقية، لأن المجتمعات لا تبنى بالإشعارات، ولا الأسر تبنى بالإعجابات، ولا الصداقات تبنى بالمشاهدات، إنها تبنى بالحضور والاستماع وبالمشاركة وبالعلاقات التي لا تحتاج إلى شاشة كي تثبت وجودها. وربما كانت المفارقة الأغرب في عصرنا أن الإنسان أصبح قادراً على الوصول إلى ملايين البشر، بينما يزداد عجزه عن الوصول إلى أقرب الناس إليه.

التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام مساء أمس خلال مهاجمة قوات العدو الإسرائيلي متنزهين في منطقة سياحية جنوب بيت لحم واقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما اقتحمت قوات العدو قريتين شرق محافظة قلقلية بالضفة الغربية المحتلة وبلدة تقوى جنوب شرق بيت لحم. وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهة كثفت خلالها قوات العدو من إطلاق القنابل الغازية والصوتية وقيدت حركة المواطنين. كما اقتحمت قوات العدو الليلة الماضية بلدة تقوى جنوب شرق بيت لحم وقامت بتفتيش محيط أحد المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات. أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت خلال أوقات متفرقة من أمس دبابتي ميركافا وتجهيزات فنية وتموضعين لجنود جيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة يحمر الشقيف وداخل فندق في بلدة الناقورة بجنوب لبنان المحتل بمحلقة أبابيل الانقضاضية وبمسيرات انقضاضية وحققت إصابات مؤكدة. توغلت دورية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي أمس إلى داخل بلدة كودنة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل في البلدة وسط تحليق طيران واستنفار في المنطقة دون ورود معلومات مؤكدة عن تنفيذ اعتقالات أو وقوع مواجهات. الخبر الأخير في هذا الموجز. جددت إيران التأكيد على ثبات موقفها التفاوضي القائم على استعادة الحقوق وفرض الإرادة المشروعة بعيدا عن أي ترويج أمريكي بشأن المفاوضات. وفي السياق

0: إعلانية.
1: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: فينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
5: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
7: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورايحة الغاز بتفوح.
9: أي لطف الله، ما نفعل لها.
8: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
9: نسينا،
8: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز،
9: وهذا ما يقع به،
8: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
9: خلاص، جل من لا يسهو.
8: السلامة تشتي الحرص،
9: وما نفعل.
8: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
9: إن شاء الله.
8: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
9: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
10: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

سامعين الكرام، الأطماع الصهيونية متعددة، لا تقتصر فقط على التوسع الجغرافي واحتلال الدول وأيضا نهب ثرواتها، لكن الأطماع الصهيونية تمتد وتطال أيضا التعليم الذي هو يعني ركيزة مهمة وأساسية في تقويم الإنسان، في خلق إنسان سوي. الفيلم الوثائقي الذي سوف نعرضه الآن يتحدث عن الأطماع الصهيونية والتعليم في شراك الصهاينة.

0: שאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים?
1: לא כולם חרדים.
2: חלק ערבים, חלק
3: חרדים.
4: יש גם ערבים שהם עובדים.
5: 80
3: ערבים
5: סוחנים את זה. שמחה בכל הערבים ימותו.
6: ما من شك بأن العلم أفضل من الجهل، فبالعلم تبنى الأمم وتشاد الدول ونصل إلى الهامات والقمم. ولأهمية العلم جعله الله منحة لعباده الذين كيفوا أنفسهم لطلبه والاهتمام الجاد لنيله، بل وتقدمت دول من خلاله وأصبحت إمبراطوريات عظمى. لكن ماذا لو تم استغلاله بطريقة سيئة وأفرغ من محتواه وتم تدميره بأساليب ممنهجة خبيثة؟ تلك كارثة ما بعدها كارثة. التعليم هو طاقة النور والأمل لكل الأمم للعبور من ظلال الجهل إلى التحضر والتقدم، ولأن الماسونية اليهودية العالمية تسعى سعيا حثيثا إلى جعل الأمم عبيدا لليهود، فهي تسعى إلى تدمير التعليم أو العملية التعليمية في كل البلدان، وخاصة الدول الإسلامية والنامية. يريدون تفريغ العقول حتى لا تبدع ولا تخترع وتكون تابعة للدول التي سيطرت عليها الصهيونية، تستورد منها كل ما تحتاج إليه حتى أبسط الأشياء. هكذا جاء ذكر ذلك في أكثر من بروتوكول، منها 16. ورغبة في تدمير أي نوع من المشروعات الجمعية غير مشروعنا، سنبيد العمل الجماعي في مرحلته التمهيدية، أي أننا سنغير الجامعات ونغير إنشاءها حسب خططنا الخاصة. يركز الصهاينة على تدمير العالم تعليميا، خصوصا التعليم الجامعي الذي من خلاله يتم إعداد جيل متخصص في كل مجال من مجالات الحياة، بل ويقومون على اختيار كادر جامعي يعمل وفق مخطط سري خاص. جاء ذلك في نفس البروتوكول بالقول: وسيكون رؤساء الجامعات وأساتذتها معدين إعدادا خاصا وسيلته برنامج عملي سري متقن، سيهذبون ويشكلون بحسبه، ولن يستطيعوا الانحراف عنه بغير عقاب، وسيرشحون بعناية بالغة، ويكونون معتمدين كل الاعتماد على الحكومة. وسنحذف من فهرسنا كل تعاليم القانون المدني، مثله في ذلك مثل أي موضوع سياسي آخر. إن تفكيك العملية التعليمية في أي بلد يكون من خلال عدم تطوير أساليب التعليم حسب مقتضيات العصر الحديث، وجعله عبارة عن حشو العقول بمعلومات تلقن وتحفظ وقد لا تفهم، وكذلك عدم إتاحة الفرصة للجميع أن يصلوا إلى الجامعات، ورفع تكاليف التعليم أي إلغاء التعليم المجاني. والناظر للأحوال التعليمية في دول العالم الثالث يجدها قد توقفت منذ الستينيات من القرن الماضي ولم يتم تطويرها، وارتفاع نسبة البطالة في خريجي الجامعات، وانتشار الجامعات الخاصة، وسوء أحوال الجامعات الحكومية التي تجعل الطالب خزينة العلوم التلقينية، حيث يضع الأستاذ الجامعي ما تعلمه في الماضي البعيد في عقل الطالب ولا يسمح له بالدراسة من مراجع علمية أخرى. وبالتالي ماذا ينتظر من خريجي الجامعات؟ وماذا ينتظر من أساتذة لا تملك ما يلزمها من مقومات الحياة الكريمة مثل أقرانهم في الدول الأخرى؟ فيضطر الأستاذ إلى الضغط على الطالب لشراء كتبه واللجوء للدروس الخصوصية، حتى انتهى الأمر إلى فساد العملية التعليمية. يضيف البروتوكول 16 من بروتوكولات حكماء بني صهيون، ولن يسمح للجامعات أن تخرج للعالم فتيانا من زبدة الشباب ذوي أفكار عن الإصلاحات الدستورية الجديدة، كأنما هذه الإصلاحات مهازل أو مآسٍ. ولن يسمح للجامعات أيضا أن تخرج فتيانا ذوي اهتمام من أنفسهم بالمسائل السياسية التي لا يستطيع ولا حتى آباؤهم أن يفهموها. إنها مؤامرة يهودية معلنة منذ زمن، يريدون شبابا مطيعا للسلطة الحاكمة في الدول الغير المبتكرة أو المخترعة، فهم من خلال ذلك يحتكرون السيادة العبقرية، فإذا ظهرت لغيرهم فيرون أنها عارضة أو بالمصادفة، وهم إما يحاربون المبدعين والمخترعين من خريجي الجامعات والدراسات العليا أو يجذبوهم إلى صفوفهم. المهم أن بلادهم لا تستفيد من عقولهم المبدعة. يقول المتآمرون في البروتوكول 16: لقد وضعنا من قبل نظام إخضاع عقول الناس بما يسمى نظام التربية البرهانية، التعليم بالنظر، الذي فرض فيه بأن تجعل الأمميين غير قادرين على التفكير باستقلال، وبذلك سينتظرون كالحيوانات المطيعة برهانا على كل فكرة قبل أن يتمسكوا بها، وأن واحدا أحسن وكلائنا في فرنسا وهو بوروي هو واضع النظام الجديد للتعليم النظري. يسعى الصهاينة إلى أن تكون العملية التعليمية عن طريق البراهين النظرية والمناقشات الفكرية، لا إلى التعليم عن طريق الملاحظة وإجراء التجارب المعملية للوصول إلى الحقائق العلمية الصحيحة. وهذه الطريقة العقيمة تفقد الطالب ملكة الملاحظة الصادقة والاستقلال في إدراك الحقائق وفهم الفروق الكبيرة والصغيرة بين الأشياء المتشابهة ظاهراً. فالتعليم عن طريق المشاهدة والملاحظة ودراسة الجزئيات تعود الطالب على حسن الملاحظة والاستقلال الفكري والتمييز الصحيح بين الأشياء،

0: التقدم العلمي في أوروبا جاء من عصر النهضة باتباع الطريقة الاستقرائية التجريبية، وهذا ما لا يريده اليهود في الدول الأخرى، وخاصة في العالم العربي الذي نجحت الماسونية اليهودية من جعل العملية التعليمية فيه ضررها أكثر من نفعها، ولا تسمح للعقول بالتطور، وإنما بالتواكل على خبرات الآخرين من أذناب اليهود. والنهوض بالعملية التعليمية يشمل الاهتمام أيضاً بالتعليم الجامعي اهتماماً خاصاً بوصفه البوتقة النهائية للتعليم الحكومي. وقد دعت دراسة أعدتها مؤسسة فريدوتش ناومان إلى اجتثاث ما أسمته ظاهرة الفساد في التعليم العالي، الذي عرفته بأنه إساءة استخدام السلطة الممنوحة للشخص التماسا لمنفعته الخاصة. مما لا شك فيه أن تغييب العقول وتغيير الثقافة والمعتقدات ليس بالأمر اليسير، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمحو هوية شعوب، سواء كانت هوية دينية أم وطنية أم ثقافية. ومحو الهويات لدى الشعوب هو لون من ألوان الاستعمار وأشدها خطرا، فإذا محيت الهوية سهل احتلال الأرض وتدمير العقول بالأفكار الخبيثة. لقد ركن الكيان الصهيوني منذ أن احتل أرض فلسطين إلى أساليب خبيثة كثيرة لتهويد أرضها وأسرلة عقول أبنائها، وأغلب هذه الأساليب تغلف بالتطوير والتنمية. فالكيان الصهيوني ينتهج سياسة واضحة لتهويد القرى والمدن تقوم على الإخلاء والبناء لصالحه، أي إخلاء وتفكيك الكتل السكانية الفلسطينية، إما بالهدم أو باستعمال أدواته غير الشرعية لطرد الفلسطينيين من منازلهم وبناء مستوطنات ووحدات استيطانية وإقامة حدائق ومتنزهات تخدم مستوطنيه، مما يغير ملامحها بشكل كامل من عربية فلسطينية إسلامية إلى عبرية صهيونية يهودية، كما هو الحال في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها تشهد على ذلك.
1: هو اللي صار الهدم تقريبا من هاي الزاوية، عندك هناك بيوت، عندك هنا بيوت، عندك هاي المغارة اللي هي هاي المغارة أكبر من دولة إسرائيل، عمرها حوالي 200 سنة، لكن مش رايحين يغيروا شو مكان، يعني احنا في الآخر صامدين.
0: وبالتزامن مع سياسة التهويد ينتهج الكيان الصهيوني أيضا سياسة أسرلة العقول وصهينتها، حيث يعمل على تفكيك الثوابت الفكرية والعقائدية لدى الفلسطينيين وغرس أفكاره الصهيونية من خلال وسائل مختلفة، منها المناهج التعليمية ووسائل الإعلام التي تبث باللغة العربية ومواقع التواصل الاجتماعي. ومن أجل تحقيق هذه السياسات ينفق الكيان الصهيوني أموالا طائلة في إطار خططه لتطوير المدارس العربية في القدس الشرقية والضفة الغربية، شريطة أن يتم تعديل المناهج في المدارس الفلسطينية بما يتوافق مع مناهجه، وأن يتم حذف جميع المحتويات التي تثير حماسة الفلسطينيين ضده، وإضافة محتوى لتمجيده في عيون القارئ. ويدلل على ذلك ما خصصه الكيان الصهيوني في العام 2018 من أموال تقدر بحوالي 2 مليار شيكل، أي ما يعادل 555 مليون دولار أمريكي، لأسرلة المدارس والمناهج التعليمية في القدس الشرقية في إطار خطة خمسية لتحقيق ذلك. كما سعت وزارة التعليم الصهيونية وبالتعاون مع بلدية الاحتلال الصهيوني في السنوات الأخيرة إلى إدخال المناهج الصهيونية في القدس الشرقية، كل ذلك في سرية بالغة حتى لا تثير احتجاجات الفلسطينيين أو غضب المؤسسات الفلسطينية. ترتكز الأطماع الصهيونية على مجموعة من الغايات والأحلام التي يسعون إلى تحقيقها على حساب حياة البشر في الأرض دون مراعاة أي من الحقوق أو الحريات الزائفة التي يدعونها، وصهينة التعليم واحد من هذه الأطماع، فهم يسعون في سياستهم عبر المناهج التي تدرس في العالم إلى جعلها بعيدة عن ثقافة الدفاع عن النفس ومقاومة المحتل والسخط ضد العدو. وفي نفس الوقت نرى مناهجهم الدراسية التي يلقنوها لأطفالهم تتناول خلق ثقافة الكراهية والحقد تجاه العرب والمسلمين، بل وتعزيز ارتكاب جرائم القتل بحق المسلمين دون استثناء. هنالك سعي دؤوب من قبل الصهاينة في هذه الفترة بالتحديد إلى ترسيخ ثقافة التعايش العربي الصهيوني والقبول بهم في أرض فلسطين، كونهم شعب له حق في الأرض لا على أنهم محتلين لها. وقد صارت المناهج الدراسية في دول الخليج واحدا من هذه الشواهد الحية الدالة على ذلك. أصبح الطالب العربي المسلم اليوم يدرس بإشراف هذا الاحتلال الغاصب ثقافة أن الأرض ليست أرضهم، وأنهم ليسوا سوى مواطنين من الدرجة الثالثة، لا وطن لهم ولا حق لعودة ذويهم إلى أراضيهم، كما سيدرس حق عودة اليهود لا حق عودة إخوانهم لأراضيهم المحتلة. وستسري سموم هذا القانون في عقول أبنائنا العرب والمسلمين الذين لا حول لهم ولا قوة. وسيكون الطالب العربي والمسلم فريسة سهلة تنهشها مخالب الأفكار الصهيونية، الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود من كل إنسان حر ليقف حائط صد أمام تحقيق هذا المشروع الخبيث، كما يحتاج إلى عدم التخلي عن كشف الحقائق وزيف الادعاءات الباطلة ومواجهة هذه الأفكار المضللة بكل الوسائل الفكرية والاجتماعية المتاحة. فالأمة العربية والإسلامية لديها ما يؤهلها لتوعية النشء بكل ما يحاك بأمتهم وأوطانهم. يرغب الصهاينة في تجهيل الأمم وخصوصا العرب والمسلمون كي يجعلوهم يعيشوا في تخبط وضيق وفقر وتخلف، وذلك هو المسعى الصهيوني الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. صدق الله العظيم. حتى التعليم لم يسلم من حقد الصهاينة الأرعن، وصهينته غاية مثلى يتغلغلون فيه لاستشرائه بين الدول، فصار التعليم مصيدة في حبل شراك الصهاينة.

0: ني شهوريك مسلمي او نصري او عبد اليرين يتجمل بخيه نصح بجان عدن.
1: فالاسلام بتلك الطريقه باعظم معلم وباعظم كتاب وباعظم هدي سار عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله وتحرك به في هذه الامه انتقل بها وغير واقعها. وأعلى من شأن التعليم الإسلام أعلى من شأن التعليم بشكل كبير، التعليم الصحيح، المعرفة الصحيحة، الهدى الحقيقي أعلى من شأنه بشكل كبير. رقب فيه، حث عليه، أكد عليه، جعله في عداد الفرائض الدينية والالتزامات الإيمانية، جعله أيضاً من مميزات الكمال البشري ومن ضروريات هذه الحياة، وجعله أيضاً من القرب العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث النبوي: من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة. ترغيب كبير وحث كبير جداً. ويقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه المنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى هي تبين أهمية ذلك وما يترتب عليه. ولذلك ندرك أهمية الدورات الصيفية التي تأتي في إطار التعليم الصحيح وتقديم المعارف النافعة التي تجسد مكارم الأخلاق والتي تقدم بشكل صحيح مفاهيم الإسلام.

طبعا سامعينا الكرام، ونحن نتحدث عن هذه العملية المهمة والأساسية، عملية التعليم، ونحن على مشارف عام دراسي جديد بإذن الله تعالى يبدأ يوم السبت المقبل العام الدراسي الجديد. وددنا أن نتحدث عن العلم وأهمية العلم وكيفية بناء الكتاب المدرسي الذي يستند على القيم والمبادئ الدينية، لأنه لابد أن تتأصل في أبنائنا الهوية الدينية، الهوية الإيمانية، الهوية الوطنية، طبعا بعيدا عن المرجعيات المستوردة التي لا تتناسب ولا تتلائم مع مجتمع مسلم. لدينا القرآن الكريم الذي يشكل المرجعية التربوية والتعليمية التي لابد أن تبنى العملية التعليمية على أساس هذه المرجعية، القيم التربوية، القيم التعليمية، المبادئ التي لابد أن تورث في أبنائنا، لابد أن يكون المرجعية فيها من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية التي هي حافلة بالأحداث وحافلة بالشخصيات والقدوات التي يجب أن يقتدي بها أبنائنا. لذلك عند وضع الكتاب المدرسي والعملية التعليمية برمتها، لابد أن تكون هذه الاعتبارات والمرجعيات حاضرة في أذهان القائمين على هذه العملية، وأن نلحظ تطورا عاما بعد عام في تنفيذ هذه المرجعيات وهذه المبادئ التي تستند على الدين الإسلامي، وأن يكون لدى أبنائنا اعتزازا بهذه القيم وهذه المبادئ ليكونوا أشخاص أسوياء يخرجون إلى معترك الحياة وهم متسلحين بسلاح العلم والإيمان، متسلحين ولديهم اعتزاز بهويتهم الإيمانية والدينية وهويتهم الوطنية. لذلك في هذا العام الدراسي الذي نحن وأبنائنا الطلاب في انتظار البدء من يوم السبت المقبل، الطلاب في غاية من الشوق لهذا العام الدراسي. أولياء الأمور الذي يجب أن يكونوا هم الداعم وهم العامل النفسي والمشجع لإنجاح كل الأعوام الدراسية ورسم الخطط والأهداف وتوضيح لماذا نتعلم وكيف يجب أن نتعلم.

0: سامعين الكرام، سؤال: لماذا نتعلم؟ لماذا نذهب إلى المدرسة؟ ما هو الهدف من التعليم؟ هذه الأسئلة لابد أن تجاب، ولابد أن يتشارك الآباء والأمهات مع أبنائهم في رسم هذه الصورة. لماذا نتعلم؟ ما هو الهدف من التعليم؟ نعود إلى المرجعيات الأساسية. ديننا الإسلامي حثنا في كثير من الآيات، في كثير من الأحاديث النبوية على أهمية التعليم، وجعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. لذلك لابد أن يكون الهدف والرؤية واضحة. لا نتعلم من أجل أن نحصل على الشهادة، من أجل أن نحصل على الوظيفة. هذا خطأ، هذه المفاهيم التي تغرس فينا وفي أبنائنا خاطئة، وتؤثر على العملية التعليمية التي لابد أن تكون عملية تعليمية مثمرة وصحيحة، تبني إنسانا قويا، يعني بناؤه بناء صحيح، قيمي، لديه المبادئ الدينية، ليس فقط من أجل الحصول على الوظيفة والحصول الشهادة على الوظيفة ومن أجل الحصول على المادة. إذن لابد أن تتصحح هذه المفاهيم، ولابد أن يعرف أبناءنا لماذا يذهبون إلى المدرسة ولماذا يتعلمون. للحديث أكثر عن العام الدراسي المقبل بإذن الله تعالى يوم السبت، معنا الأستاذ طالب دحان، مدير مكتب التربية في محافظة صنعاء. أستاذ طالب، حياكم الله.
1: حياكم الله وأوقاكم.
0: طبعا نحن على المدة الزمنية التي تفصلنا عن العام الدراسي الجديد 1448 هجرية هي هذا الأسبوع فقط. ضعنا في صورة الخطوط العريضة من قبل وزارة التربية والتعليم التي وضعتها لهذا العام، بما فيها الكتاب المدرسي، المعلم، وغيرها من الأمور التي تؤسس لنجاح هذه العملية.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نرحب بكم ونرحب بالأخوة المستمعين، ونشكر إذاعة صنعاء على اهتمامها بالعملية التعليمية والتربوية لما لها من أهمية في رقي الشعوب والأمم. طبعا في البداية بالنسبة لوزارة التربية والتعليم عقدت عدة ورشات، ومن ضمنها كان معنا الأسبوع الماضي ورشة لمدراء مكاتب التربية في المحافظات، طبعا لعدة أعمال وعدة مهام وعدة مجالات، من ضمنها المعلمين الثابتين والمتطوعين وإقرارات المعلمين في المدارس. طبعا هناك عجز كبير في المعلمين في المدارس، نتيجة لأن البعض وصل لمرحلة التقاعد، والبعض توفى، والبعض استشهد، والبعض مرضى، ولا يوجد طبعا وظائف من أو توظيف وتثبيت الموظفين والمعلمين منذ 13 عاما، لكن تم سد العجز هذا من خلال المتطوعين. لكن الغالبين المتطوعين هم يحملون المرحلة المؤهل الثانوي، لكن هناك طبعا خطة لتأهيل هؤلاء المعلمين والارتقاء بهم. طبعا احنا في البداية وزارة التربية والتعليم قد عدت لهذا الجانب، وهناك ايضا اجتماع معنا اليوم مع مدراء التربية في المديريات المحافظة صنعاء والشعب والإدارات للاستعداد لهذا العمل الذي هو بداية العام الدراسي. نحن نحث جميع الآباء والمجتمع على الدفع بأبنائنا للالتحاق بالعام الدراسي الجديد والتعاون على إنجاحه من الجميع رسميا وشعبيا.
0: نعم.
1: من المجتمع، لأن جبهة التعليم هي جبهة مهمة يعمل العدو على هزيمتنا فيها، ولن يكون ذلك بإذن الله. طبعا العدو استهدفنا واستهدف العملية التعليمية واستهدف المعلمين بانقطاع الرواتب ونقل البنك، كان هذا من أهم الأهداف لتوقيف العملية التعليمية، لكن شعب الإيمان والحكمة لم يقبل ولم يخضع لمن لهذا العدوان أو يستسلم. إنما نحن شعب الإيمان والحكمة، ونحن كما قال الله سبحانه وتعالى قالوا نحن أولو قوة والمبازن شديد. فالعدوان استخدم كل الوسائل لتتوقف العملية التعليمية، وحاول جاهدا أن يهزم هذا الجبهة التربوية رغم انقطاع المرتبات، واصلنا العملية التعليمية والتربوية ولو لم تكن على ما يعني كنا نريد نتيجة لهذا العجز، لكننا حققنا بنسبة لا بأس بها. وفتح المدارس وحضور أبنائنا وحضور المعلمين هذا هو يعتبر نصر أمام هذا العدوان في هذه الظروف الأصيبة التي نعاني منها.
0: نعم، يعني لا شك بأنه نصر، ولا شك بأن عملية التعليم لابد أن تقف على قدميها وأن تستمر. لا تبنى الأوطان إلا بالعلم، ولا يبنى الإنسان السوي إلا بالعلم. لكن مثلا مثل هذه المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، وهي ليست مشكلات جديدة أستاذ الطالب، يعني بل كأنها مشكلات ترحل من عام إلى عام. العجز في المعلمين، الكتاب المدرسي، جودة التعليم في المدارس الحكومية. يعني نحن نلاحظ أحيانا في بعض المدارس الحكومية يعني يوم دراسي قصير جدا، يكاد ينتهي عند 11، عند 10:30، والسماح لأبنائنا الطلاب بالخروج من المدارس. يعني هذه المشكلات التي ترحل معنا عاما بعد عام، ليس لها حلول جذرية بحيث يعني فعلا تكون التعليم هو أساسي في بلادنا، وأن نكون عندنا إيمان ويقين بأنه لن يبنى الوطن بالشكل الصحيح إلا من خلال التعليم القوي الجاد، في وخصوصا في المدارس الحكومية نتيجة للضائقة الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.
1: طبعا هذا كلنا معترفين بهذا الجانب، لكن كما قلت لهم القضية الأكثر أو المشكلة الكبرى هي في العجز المعلمين، يعني المعلمين الثابتين،
0: يعني
1: مخرجات العجز المعلمين المتطوعين،
0: مخرجات التربية
1: اعتمد لنا نسبة يعني عدد لا بأس من المتطوعين لسد هذا العجز، لكن هناك العجز ما زال قائما. وطبعا هذا أكثر ما نلاحظه في المديريات البعيدة من العاصمة، يعني بالنسبة لمديريات الطوق، طوق صنعاء الذي فيه همدان وسنحان وصنعاء الجديدة وبني حشيش، وهذه المناطق هي لا يعني قد نقول فيها المعلمين متوفرين فيها لا بأس بنسبة كبيرة، لكن هناك المديريات البعيدة،
0: نعم،
1: هذه فيها طبعا الخلل أكثر نتيجة لعدم توفر المعلمين والخريجين.
0: نعم.
1: طبعا لأنه لا يوجد توظيف، وأيضا لا توجد مرتبات، الغالبية لم يتجهوا إلى هذا الجانب، يعني حتى في كلية التربية،
0: نعم،
1: في كلية التربية الآن المقبلين على كلية التربية والمسجلين فيها أعداد قليلة، لأنه كل واحد ينظر أنه يعني أتخرج وبعدين وين، ما بيش توظيف. لكن بإذن الله سبحانه وتعالى هناك يعني توجه من الدولة أنه لابد من حل العجز هذا، من ضمنها خريجي المعاهد والأكاديميات، أكاديمية القرآن الكريم، وفي هناك عدة معاهد والجامعات، إن شاء الله يحل هذا الإشكالية. لكن لابد من تعاون الجميع، يعني من الخيرين، من التجار، من الدولة. الدولة أيضا لقلة المادة والمرتبات، نحن نلاحظ الآن يعني يصرف للمعلمين الثابتين نصف راتب، طبعا هذا هو المبلغ بسيط جدا في ظروف ظل الظروف الذي نعانيها. نحن نعتبر الآن نعتبر أن صمودنا في هذه الجبهة رغم هذا القصور يعتبر نص، لكن نحن ندعو الجميع، ندعو المجتمع، ندعو الأهالي، ندعو الآباء إلى المساهمة كلنا في هذه الظروف. المسؤولية التعليم هي مسؤولية الجميع، ولا يعتمد مثلا أو تخص وزارة التربية أو مكتب التربية أو المعلم أو مدير المدرسة، لا، هذه في هذه الظروف وفي ظروف العدوان القضية هي مسؤولية الجميع.
0: نعم.
1: لو تعاون الجميع من السلطة المحلية، من الشخصيات الاجتماعية، من التجار، من الخيرين، ودعموا وساندوا هذه المدارس لكان الوضع أفضل. لكن البعض يعني يظل في نفسه أو في نظرته أن على مسؤولية الدولة، نعم مسؤولية الدولة، لكن الدولة في ظرفها الراهن نتيجة لقلة الدخل، أو لا توجد مثلا الموارد التي كانت النفط أو الغاز أو غيرها أو المساعدات، لكن الآن هذه لا توجد كلها، إنما هي أشياء بسيطة استطعنا أن نقوم بهذا الدور في ظل هذه الظروف. طبعا إحنا بنقول ندعو الجميع والخيرين والآباء، ويعني التقديم على الأقل المشاركة المجتمعية،
0: نعم،
1: يعني عندما يشارك،
0: وهذه هي النقطة أستاذ طالب، يعني نعم. هذا العمل المشاركة المجتمعية حدثنا عنها كم هي وهل هي
1: نحن لا نقول المشاركة المجتمعية هي واجب على الجميع، يعني هناك يعني أسر،
0: نعم،
1: البعض منهم يذهب بأبنائه إلى مدرسة آلية ويدفع 100,000 أو 150,000 أو 200,000، لكن لو دفع الطالب 20,000 في السنة للمدرسة الحكومية لاستغنينا عن المدارس الأهلية. لكن نحن نقول أنه يعني هي طبعا تختلف من مدرسة إلى أخرى، هناك مدارس فيها كثافة تكون المبلغ فيها بسيط، لكن هناك مدارس فيها الأعداد قليلة،
0: نعم،
1: والمعلمين يعني حتى لو دفع المبالغ أكثر تكون المبالغ يعني من الطلاب لأن أعدادهم قليلة، بتكون المجموع قليلة بالنسبة للمعلمين. لكن احنا بندعو الجميع دائما الآباء الى المشاركة بالمجتمعية والإشراف على هذا المشاركة.
0: كم حددت هذا العام؟
1: يكون مجلس الآباء هو المشرف على توزيع هذه المساهمة بحيث انها توصل الى المعلمين، ويكون لهم دور مجلس الآباء في المدرسة والحضور، وكيف كم سلمت او كم دفعت من مساهمة مجتمعية من الطلاب من الأبناء، وهذا يكون هناك مالي في داخل المدرسة، ومجلس الآباء مشرف عليه.
0: نعم.
1: حتى لا يحدث أي خلل أو يحدث مثلا أي تشكك، لا نعرف أنها وصلت إلى المعلم الذي يقوم بيبذل جهده، والذي طبعا فرغ كل وقته وترك عائلته وأبنائه ولم يتحرك في أي مجال آخر، رغم أنه البعض معه مجال أنه يتحرك في مدارس أهلية أو يتحرك في أعمال أخرى.
0: نعم.
1: لكن هؤلاء المعلمين الذين صبروا والذين صمدوا، سواء الثابتين أو المتطوعين، نحن نقدم لهم يعني الشكر الجزيل، تقديرنا لكل تربوي صبر وجاهد وبقي في مدرسته صابرا رغم كل هذه الظروف وطول هذه المدة. والمسألة هي لا تخص التربويين، لكن المسألة تخص الجميع.
0: نعم.
1: فنتيجة للعجز الكبير في هيئة التدريس، أصبح الكثير من المعلمين من يحملون مؤهلات الثانوية، يعني كثير منهم الآن في الكثير مثلا معنا يحملون الثانوية، وخاصة في مديرية الطوق مثلا في الأمانة أو في مديرية الطوق الذي حول العاصمة، هناك خريجين ثانوية لكن تنقصهم الخبرة، يعني يحتاجين إلى ورشات، يحتاجين إلى دورات، كيف يقدم الخطات الدرسية، كيف يكتب الخطات الدرسية، كيف طرق التدريس، كيف يتعامل مع الطلاب. نحن عازمون في هذا العام يعني أكثر من العام الماضي على أن تقدم ورشات وتعقد ورشات للمعلمين في الخطة الدرسية وطرق التدريس، وكيف يعني تكون الهيئة البيئة الصفية داخل الصف الدراسي.
0: نعم، هذه الورش يعني هل بدأت؟ يعني نحن لم يبقى إلا أسبوع واحد فقط أستاذ طالب.
1: هو هناك يعني مديريات بدأت العمل فيها.
0: نعم.
1: لكن طبعا أكثر ما نستطيع نعمل في الأسبوع الأول والثاني من الدراسة. يعني حتى بحيث نعرف مثلا المعلمين الذين حاضرين، المعلمين الذين نزلت لهم الحوافظ، يعني الحوافظ الآن بتنزل من اليوم، والإقرارات التي جاءت من الوزارة بنوزعها اليوم لمدراء التربية.
0: نعم.
1: بعدها كل مدير تربية بيستعد بالموجهين، سواء عندنا من المكتب أو الموجهين والمدربين الموجودين في المديرية، طبعا بيجمعوا المعلمين الذين بحاجة إلى هذه الورشات في الخطة الدرسية أو في طرق التدريس.
0: نعم.
1: هم سيجمعهم في يعني ورشة مدة يومين أو ثلاثة أيام إن شاء الله بيستفيدوا منها.
0: نعم بإذن الله. أنتم أشرتم إلى نقطة مهمة، وهي أهمية التعاون ما بين الأسر والمدارس. طبعا اللقاءات المستمرة، الاجتماعات، مجلس الآباء، مجلس الأمهات، مناقشة يعني إن كان هناك قصور في العملية التعليمية، أهمية غرس القيم والمبادئ، التعاون لإنجاح العملية التعليمية، أهمية هذه النقطة أستاذ طالب، إشراك الأسر وجعلها شريكة في نجاح العملية التعليمية، خصوصا في ظل الأوضاع التي تمر بها بلادنا.
1: طبعا هذا عمل مهم ويعني وله دور كبير، يعني بقدر اهتمام الآباء، بقدر اهتمام المجتمع بتعليم أبنائهم وزيارة المدارس ولقاء مدير المدرسة وهيئة التدريس ويعرفوا مشاكلهم. طبعا هنا عندما يطلع الآباء والحريصين على أبنائهم سيتم التعاون، هذا بالتأكيد. وأيضا عندما تكون في شفافية في هذه المساهمة المجتمعية، جمعت مبالغ كذا وصرفت المعلمين بشفافية، هنا سيكون الجميع متحمس لذلك. لكن إذا حدث خلل أو هناك مثلا إدارة غير موثوق بها أو لا توجد شفافية في هذه المساهمة، طبعا هنا لا يكون الدافع كبير من الجميع والتفاعل كبير من الجميع. فإن شاء الله سبحانه وتعالى هذا الجانب نأمل كثير، يعني على سواء التعبئة العامة في ومدير المديرية، المجلس المحلي في العزلة، في القرية، في الحارة، أن نكون متفاعلين، مجلس الآباء مع إدارة المدرسة، بالتأكيد سننجح. وهناك تجارب كثيرة مدارس حدث فيها نجاح كثير نتيجة لماذا؟ لتعاون الآباء وتعاون مجلس الآباء وتعاون العقال أو التجار أو الخيرين ودعم العملية التعليمية. وكما قلنا هناك يعني الآن مثلا عندنا تجربة في همدان، مدرسة الزهراء في همدان، هذه مدرسة بنيت العام الماضي، فتحت فيها 18 فصل، جاءت مدرسة مديرة يعني هيئة إدارية ومعلمين عندهم دافع ونشاط وحيوية، هذه أغلب المدارس الأهلية نقلوا الطلاب منها إلى المدرسة هذه المدرسة مدرسة للبنات.
0: نعم.
1: والآن فتحت فترتين، فترة صباحية ومسائية.
0: نعم.
1: ويدفعوا مشاركة مجتمعية وكلهم مرتاحين. لماذا؟ لأنه كانوا يدفعوا 100,000 150,000 200,000 هنا الآن بدل ما كان يدفع 100,000 أو 150,000 أصبح يدفع يعني 20,000 أو 15,000 للمشاركة المجتمعية طوال العام.
0: لماذا؟ لأنه لاحظ لأنه عفوا أستاذ طالب، لأنه لاحظ جودة التعليم، يعني كل الآباء والأمهات يبحثون عن المدارس التي لديها جودة تعليم، لأنهم يعني هناك وعي متنامي لدى المجتمع، وهذا أمر جيد بأهمية التعليم وتعليم أبنائنا التعليم الصحيح. نحن نعاني من عثرات في التعليم، مثلا أن يكون هناك خريج جامعة لكن ما زال هناك قصور في قواعد الإملاء، ما زال هناك قصور في قراءة القرآن الكريم، ما زال هناك قصور في التجويد. يعني نحن نبحث أن يكون تعليم ممتاز، لا نقبل بأن يكون التعليم أنصاف متعلمين. نريد يعني ما بالنا الآن ونحن نتحدث عن عصر التكنولوجيا والحاسوب وغيرها من البرامج، يعني لنواكب ونستطيع أن نواجه أيضا في ذات الوقت.
1: طبعا العام الماضي هو بدأ تفكير في هذا الموضوع، على وهي يعني تقرر القاعدة اليمنية أن تدرس في المدارس.
0: نعم.
1: القاعدة اليمنية طبعا هي على الحروف الهجائية والحركة الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة. طبعا هذه تم تدريب كثير من المعلمين ومدراء المدارس، وطبعا لم نقول أن قد الآن درست في جميع المدارس، لكن العام الماضي وهذا العام، هذا العام مثلا عندنا في صف أول أساسي وثاني أساسي وثالث أساسي بتكون في اليوم ثلاث حصص في اللغة العربية للطلاب، ثلاث حصص، حصتين في الكتاب المقرر وحصة في القاعدة اليمنية. طبعا احنا تجارب خرج طلاب من صف أول يقرؤون قراءة صحيحة وسليمة، طبعا إذا كان وجد المعلم ودرب وأهل بالشكل الصحيح. هذه من ثلاثة الآن هذا القصور الموجود، لأن احنا لاحظنا أن في طلاب وصلوا إلى الثانوية والبعض وصل إلى الصف التاسع وهو ضعيف في القراءة والكتابة. لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى بهذه القاعدة اليمنية نستطيع أن نتلافى هذا القصور الموجود في مدارسنا. كذلك نحن ندعو الآن من خلالكم من خلال إذاعة صنعاء، ندعو جميع المعلمين في المدارس سواء في المدارس الأهلية أو المدارس الحكومية الذين يحملون المؤهل الثانوية، ندعوهم إلى أن يقيدوا أسماءهم في كليات التربية أو في المعاهد المعلمين. وهناك أيضا تفاهم معنا مع الكليات، كليات التربية سواء كلية التربية في صنعاء أو كلية التربية في أرحب أو كلية التربية في خولان، هؤلاء أو هذه الكليات نحن منسقون معهم على أن يكون هناك يعني المعلم ممكن يدرس في المدرسة ثلاثة أربعة أيام ويومين أو ثلاثة أيام يأخذ دروس ينسق مع الجامعة حتى تخصص لها المحاضرات في يومين أو ثلاثة أيام. فنحن ندعو الجميع، جميع المعلمين، لأن طبعا لا نريد أن يبقى المعلمون كلهم في من يحملون الثانوية، لا، لا بد أن يؤهلوا سواء بالدبلوم بالتربية أو بكالوريوس بالتربية. فالذي ينسق مع معهد المعلمين العام في محافظة صنعاء والذي هو في جامعة صنعاء معهد الشوكاني أو في معاهد أخرى في شارع تعز أو كلية التربية في جامعة صنعاء أو في فروعها، ندعو الجميع الآن إلى أنهم يقيدوا أسماءهم في البوابة الإلكترونية وينسقوا في الجامعة. وهناك قلنا وعد واتفاق مع الجامعة على أنها تعينهم في ذلك. كما ندعو مدراء المكاتب التربية في المديريات ومدراء المدارس أن يمكنوا هؤلاء المعلمين من أن يمنحوهم يومين أو ثلاثة أيام للدراسة في المعهد أو في الجامعة لما فيها الفائدة، سواء للمعلم وبعد أن يأخذ هذا المؤهل ويرتقي في مؤهله وفي معلوماته طبعا ستكون الفائدة لا وللطلاب في المدرسة. هذا ما نعمله من الجميع.
0: نعم. أيضا أستاذ طالب، يعني ودت أنا أسألك عن الكتاب الدراسي، مدى توافر الكتاب المدرسي لهذا العام؟
1: نعم، العام الماضي كان متوفر الكتاب المدرسي بنسبة 50% ووزع وطبع من العام الماضي، كان يوزع أو ورد من المطابع إلى المحافظات في رمضان وفي خلال الدورة الصيفية، ولم يأتي يعني في بداية العام الدراسي لو غالبية الكتب الدراسية موجودة في المكاتب التربية. طبعا هذا العام حدث يعني وزارة المالية لم تدعم مطابع الكتاب المدرسي، لا ندري كيف الظروف المالية، وطبعت كمية من الكتب. لكن نحن ندعو الآن من هنا ندعو جميع مدراء مكاتب التربية ومدراء المدارس والمعلمين والآباء والأبناء. لأن نحن نستفيد من طباعة الكتاب المدرسي العام الماضي، بحيث الطالب الذي كان هذا العام في صف تاسع سينتقل إلى أول ثانوي أن يسلمه للمدرسة، تسلم هذا الكتاب للطالب الذي بعده الذي سيكون في صف تاسع. يعني نستفيد من مما طبع في العام الماضي، نسد به عجز هذا العام إذا حدث أي عجز ونستفيد منه. هناك أيضا في الأسواق، لكنها ليست من المطابعة الكتاب المدرسي، يعني هناك مؤسسات أهلية تطبع، وأيضا موجود على وسائل التواصل، وهناك روابط لهذه المقررة الدراسية. لكن نحن نقول المشكلة الكبيرة هي المعلم، إذا تواجد المعلم نستطيع أن نعوض هذه الأشياء. نعم. يعني سواء من الكتب، سواء من تصوير لها، أو هناك أيضا مدارس العام الماضي بعض المدارس اشترت آلات تصوير وصورت هذه الكتب وأخذت رابط الكتاب المدرسي بطباعته. لكن نقول هذا العام الكتب ليست متوفرة كما كانت العام الماضي لظروف معينة.
0: نعم، إذن نتمنى أن تتغلبوا على كل هذه المشكلات وأن تتحلحل هذه المشكلات، ونحن نراهن على الوعي المجتمعي والوعي لدى الجهات المعنية بأهمية التعليم، ولابد أن نولي جميعا عملية التعليم الاهتمام، الكل يدعم بما يستطيع وبما يقدر إيمانا منا بأهمية وفريضة التعليم على كل مسلم ومسلمة. أستاذ طالب، رسالتكم الأخيرة في هذا اللقاء.
1: رسالتنا الأخيرة، طبعا نحن نقدم شكرنا لكل الآباء المتعاونين والتربويين الذين بذلوا جهودهم في الأعوام الماضية، ولكل الخيرين الذين يسعون في دعم العملية التعليمية، نقول لهم شكرا جزيلا لكم. وأيضا نحن بإذن الله سبحانه وتعالى سنستمر في اجتماعاتنا سواء في المحافظة أو في محافظة صنعاء، هناك أيضا اجتماع وورشة لمدة 3 أيام، ومن أهمها كيف ندعم هذه العملية التعليمية. وهناك أيضا غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى ملتقى على مستوى الجمهورية للمحافظين والمجالس المحلية والوزراء في دعم العملية التعليمية. نقول كل منا سيبذل جهده، وما نتمناه من الآباء أن يتعاونوا مع المدارس، كل من له قدرة وإمكانية أن يعين في المسائل المجتمعية، أو يجد أسرة ظروفها المادية الصعبة أن يعينهم في ذلك. طبعا نحن نريد ذلك بحيث يكون المعلم مستقر ويؤدي دروسه على أكمل وجه. ونقدم شكرنا لكل المعلمين المخلصين والصابرين والجادين والذين اهتموا بتعليم أبنائنا، ونقول وفق الله الجميع، وبإذن الله سبحانه وتعالى النصر قادم بإذن الله وستفرج بإذن الله تعالى، إنما العسر يسرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: إذن نتمنى لكم التوفيق، ونضم الصوت أيضا لكل الجهات المعنية ولرجال الخير رجال المال والأعمال لدعم العملية التعليمية، لأنه بلادنا تحتاج إلى كل متعلم ومتعلمة، ولابد أن ندعم التعليم بكل ما نستطيع. الأستاذ طالب دحان مدير مكتب التربية في محافظة صنعاء، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة للإطلالة على العام الدراسي الجديد. في أمان الله.
2: التعليم الصحيح والتربية والتزكية يرتقي بالجيل في مختلف مجالات الحياة ليكون دعامة لنهضة شعبه، وجيلا راقيا في معرفته وأخلاقه واهتماماته، وضرورة في هذه الحياة، في مسيرة هذه الحياة، ضرورة حضارية، ضرورة في مسيرة الحياة، وأساس للاستخلاف للإنسان في الأرض. الله سبحانه وتعالى بعدما استخلف آدم عليه السلام على الأرض قال جل شأنه: وعلم آدم الأسماء كلها، العلم والتعليم في المقدمة.

0: العشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم حملة اقتحامات واعتداءات واسعة نفذتها قوات العدو الإسرائيلي، تخللتها اعتقالات ومواجهة مع الشبان الفلسطينيين وإطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت. أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت خلال أوقات متفرقة من أمس دبابتي مركافة وتجهيزات فنية وتموضعين لجنود جيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة يحمر الشقيف وداخل فندق في بلدة ناقورة بجنوب لبنان المحتل بمحلقة أبابيل الانقضاضية وبمسيرة انقضاضية وحققت إصابات مؤكدة. توغلت دورية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي أمس إلى داخل بلدة كودنا في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل في البلدة وسط تحليق طيران واستنفار في المنطقة دون ورود معلومات مؤكدة عن تنفيذ اعتقالات أو وقوع مواجهات. الخبر الأخير في هذا الموجز. جددت إيران التأكيد على ثبات موقفها التفاوضي القائم على استعادة الحقوق وفرض الإرادة المشروعة بعيدا عن أي ترويج أمريكي بشأن المفاوضات. وفي السياق أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات ستجري على مرحلتين، منوها إلى أن الملف النووي أرجئ إلى الاتفاق النهائي، وأكد أنه لم يتم توقيع أي تفاهم بعد ومن الممكن أن نشهد تغييرات في بعض القضايا. كما أكد أن أمريكا تتعهد في مذكرة التفاهم بألا تكون البادئة في أي حرب وألا تستخدم التهديد، مشيرا إلى أن مسألة مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مدرجة في مذكرة التفاهم وتم وضع آلية محددة للأموال الإيرانية المجمدة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي.

0: 1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: قمامة الجيران الطيبين
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطية في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
1: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البرفسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به

ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر، بالعون، بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

نتواصل معكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام في فترتنا المفتوحة المباشرة. تحيا اليمن. التطورات التي تشهدها المنطقة تأتي بوتيرة متسارعة ومتعالية، تطورات الوضع في فلسطين المحتلة، تطورات في لبنان، تطورات في سوريا، كذلك تطورات في المواجهات الأخيرة بين إيران وبين أمريكا، التحريض الإسرائيلي المستمر لشن حرب ومحاولة التأني من قبل أمريكا حتى لا تخسر أكثر مما خسرت في المواجهة الخاصة ب39 يوما الماضية. هناك الكثير من الأحداث التي نحتاج لقراءتها بشيء من التمعن، والذي سيتم بمشيئة الله مع ضيفنا بعد قليل. ولكن هناك الكثير كما قلنا من الأحداث تبرز جانب كبير من التحركات الإسرائيلية في المنطقة ومحاولة جرها إلى أتون حرب كبيرة من خلال محاولة إشراكها لبعض الدول فيها، وتحريض أمريكا على إشراك هذه الدول فيها، وذلك من خلال الضربات الأخيرة التي وجهتها أمريكا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي انطلقت من أراضي عربية للأسف، من بينها السعودية التي فتحت أجواءها، وأيضا الأردن، وكذلك البحرين والكويت، وأيضا الإمارات.

مستمعينا الأعزاء، في فلسطين الحبيبة وبالذات في غزة يقوم الاحتلال الصهيوني بخرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بإزاحته للخط الأصفر، وهذا الانتهاك واضح وبشكل كبير جدا، لكنه يقابل بصمت مخزي من قبل العالم وكذلك الدول التي توسطت في إحلال السلام أو كما يقال الدول الضامنة لذلك الاتفاق. أيضا ما يحصل في لبنان يعد انتهاك لوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني بشكل كبير جدا. لو توجهنا إلى سوريا، هناك اقتحامات وهناك تحقيقات وإيقافات وشل لحركة الناس في المناطق الحدودية، توغل لقوات إسرائيل وترهيب وتخويف للمواطنين الموجودين هناك. لو اتجهنا إلى المعارك الأخيرة أو الأحداث الأخيرة أو التصعيد الأخير بين أمريكا وبين إيران، أيضا هناك الكثير، يعني هو حمل الكثير من الأحداث ومن المعاني، خاصة بعد دخول اليمن في خط المواجهة منذ اللحظات الأولى، وذلك وقوفا إلى جانب لبنان خاصة بعد ضرب الضحية الجنوبية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب والغارات التي شنها الضحايا الذين سقطوا هناك، وكان هناك رد شرس وقاسي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك من قبل القوات المسلحة اليمنية على الانتهاك الإسرائيلي للبنان بشكل كبير جدا. هذا الدخول أيضا ساهم في تغيير البوصلة الأمريكية وتخفيض الحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصا أن باب المندب هو الورقة التي تم التلويح بها في وجه قوى الاستكبار. هناك أيضا الكثير من التقارب بين الإمارات وبين الكيان الصهيوني الغاصب، وهذا مما لوحظ له بشكل كبير جدا، وما تمت من زيارة لحاخام إسرائيلي واستقباله في الإمارات الأسبوع الماضي تحت بند التسامح، وأيضا التقارب الديني يشكل علامة استفهام كبيرة، رغم أننا نعرف بأن الإمارات تشكل الآن الذراع الصهيوني في المنطقة. كل هذه التفاصيل سوف نناقشها مع ضيفنا العزيز عبر خط الهاتف، الأستاذ طالب الحسني الإعلامي والخبير السياسي. مرحبا بكم أستاذ طالب. إذن سوف يتم التواصل الآن مع الأستاذ طالب الحسني الإعلامي والخبير السياسي، والذي سيكون ضيف تحية اليمن التي تتابعونها مباشرة وعلى الهواء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

0: مستمعينا الأعزاء، والتطورات الأحداث والتصعيد الجاري في المنطقة سنناقشها مع ضيفنا العزيز الأستاذ طالب الحسني الإعلامي والخبير السياسي المتواجد معنا عبر خط الهاتف في فترتنا المفتوحة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مرحبا بك أستاذ طالب.
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: حياكم الله أستاذ طالب. العديد من الأحداث التي تشهدها المنطقة، هناك تصاعد بشكل كبير في الأحداث ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في غزة أو حتى في الضفة الغربية، وما يحصل أيضا في القدس من عمليات تهويد للمسجد الأقصى المبارك ولما جاوره وحوله. إذا اتجهنا إلى سوريا أيضا، الانتهاكات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك في بعض المناطق، ما يحصل أيضا في لبنان، ما يحصل من علاقات تقارب بين الإمارات وبين الكيان الصهيوني الغاصب، أيضا الأبرز المفاوضات الجارية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد العمليات الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والتي قوبلت برد عنيف من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء فيما تم بالنسبة للانتهاكات التي تمت من قبل أمريكا في مضيق هرمز أو حتى في الأماكن التي تم ضربها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية التي يعني يحاولون من خلالها إركاع الشعب الإيراني وجره إلى المربع الذي يقوم أن يكون فيه في مواجهة النظام هناك. أستاذ طالب، كيف تقرؤون المشهد في المنطقة؟
1: نعم، في الواقع هناك متغير كبير الآن، يعني نقترب منه، وإن كان هناك يعني نوع من عدم الثقة وعدم اليقين بالولايات المتحدة الأمريكية بجديتها ومصداقيتها، ولكن أيضا هناك تعثر واضح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذا الاتفاق والورقة التي سيتم توقيعها ستكون بداية يعني رؤية الطرف الآخر بما في ذلك كيان العدو الإسرائيلي في مرحلة انهيار كبير جدا، لأن هذا سيؤدي إلى تداعيات. عندي أشرت إلى جملة من التطورات كلها مرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي، سواء كان يعني في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان أو ارتباط كيان العدو الإسرائيلي ومشروع ما يسمى الاتفاقيات الإبراهيمية ودور الإمارات، هذه كلها هذه القضايا ترتبط بكيان العدو الإسرائيلي. وكيان العدو الإسرائيلي هو يرتبط أيضا بنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن الآن أمام تهاوي لهذا النفوذ وتراجع كبير لهذا النفوذ بل وسقوط لهذا النفوذ. ولذلك تظهر الكثير من التداعيات المؤثرة على الكثير من القضايا، الكثير من التطورات. صحيح أن كيان العدو الإسرائيلي يحاول أن واليمين المتطرف منه يحاول أن يظهر أنه يمارس نفوذه وغطرسته في الأراضي الفلسطينية وفي بعض المناطق التي وصل إليها في جنوب لبنان وفي سوريا، ولكن الارتدادات قادمة في فلسطين. هناك عزيمة كبيرة بالنسبة للمقاومة وصمود غزة، وانتصار غزة كان واضح تماما، وفي لبنان كذلك. يعني هذا الذي نتابعه اليوم منذ بداية مارس عندما دخل حزب الله في مواجهة مع كيان العدو الإسرائيلي، حتى الآن هذه الفترة الزمنية هي أطول حرب بين لبنان وبين كيان العدو الإسرائيلي، بين المقاومة اللبنانية وكيان العدو الإسرائيلي، ومع ذلك ليس هناك ما يمكن النظر إليه على أنه إنجاز لكيان العدو الإسرائيلي، حتى لو تمدد في بعض المناطق في بعض القرى في لبنان والبلدات في لبنان والضيعات في لبنان، لكن طبيعة الحرب بالنسبة لحزب الله هي طبيعة حرب مقاومة وليس جيشا نظاميا يحارب في هذه المناطق، وسيدفع كيان العدو الإسرائيلي إلى الانسحاب. ولكن بالمحصلة النهائية كل هذه التطورات ستتأثر بالهزيمة الأمريكية في غرب آسيا، الهزيمة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وكل شيء سيتغير. التطبيع هو مرتبط بمحاولة تكوين يعني تحالف خليجي كان عربي مع كيان العدو الإسرائيلي. ولكن أعتقد وهذا ربما حتى ملاحظ أن دول الخليج الآن يجب أن تنظر إلى المسألة بشكل مختلف. نعم هناك تيارات وانقسامات في مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لرؤية نتائج الحرب بين من يعتقد أنه فعليا هزمت الولايات المتحدة الأمريكية وهو فريق تقليدي حتى من الذين كانوا يعملون من أجل التطبيع بينهم تركيا الفترة، وهناك من يعتقد أنه لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التأثير. ولكن في الحقيقة هناك مراجعة خليجية لفكرة الحماية، مظلة الحماية الأمريكية وبالدور وبالتالي النفوذ وبالتالي أيضا العلاقة مع كيان العدو الإسرائيلي. الإمارات وهي أكثر طرف في دول الخليج يهب باتجاه التطبيع وتراجع سياستها، وقد بدأت ذلك من خلال الحديث عن يعني الذهاب واللقاء مع إيران، سواء أخرجت عن 10 مليار دولار أو لا، يعني هي تنفي. ولكن مجرد اللقاء، مجرد يعني العودة إلى محاولة لقاء إيران هو تحول كبير قبل توقيع الاتفاق، قبل أيضا إعلان هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية. الهزيمة في الحقيقة هي قد حصلت، لأنه منذ 8 مارس ومنذ 8 أبريل ومنذ الهدنة الأولى مع الولايات المتحدة الأمريكية كان ذلك هو أحد أبرز المؤشرات على أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في إيران.
0: نعم، هي فشلت بشكل كبير جدا. استاذ طالب، اذا كنت تسمعوني من السبيكر ف يعني ممكن ان تطفي الميكروفون، تسمعوني من التلفون مباشره لان عندي صدى صوت.
1: نعم، لا اسمع من انا اسمع مباشره من
0: لانه في صدى صوت. نعم
1: في صدى صوت.
0: نعم هناك صدى صوت كبير جدا. استاذ طالب، انتم تحدثتم عن نقطه مهمه الان، يعني بالنسبه للمفاوضات التي جرت بين الولايات المتحده الامريكيه وما زالت جاريه حتى الان، يعني هم يقولون بانهم مسوده الاتفاق النهائي يتم مناقشته الان في ايران حتى تظهر بصورتها النهائيه. عضو مجلس تشخيص مصلحه النظام محسن رضائي يقول ترامب وافق على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لكنه لا يعلن ذلك بشكل صريح. أنتم تحدثتم يعني الآن عن هذه النقطة. الآن الولايات المتحدة الأمريكية رغم العدوان الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هل نستطيع أن نقول أن العدوان كان يعتبر مثابة جس نبض لإيران؟ هل سترد أم لا؟ هل ستدعن للشروط الأمريكية في المفاوضات أم لا؟ لأن ذلك يبدو أنه شكل نقطة ضغط جديدة بالنسبة لإيران لتسير التفاوض أو لسير التفاوض في اتجاه آخر يخدم المقاومة ويخدم إيران بالمقام الأول.
1: نعم، في الواقع كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه بالخروج من الأزمة، أزمة الحرب، إلى هدنة 8 و7 أبريل وإعلان الحصار على الجمهورية الإسلامية ثم العودة إلى التهديد، هي ستضع إيران أمام حالة يعني تردد وبالتالي تقدم تنازلات. ما قامت به إيران هو العكس تماما. قامت إيران بالتمسك بشروطها، بالتمسك بنتائج الانتصار، وتتصرف إيران وفقا لهذا المنطق من قاعدة أنها انتصرت وبالتالي يجب أن تحصل على نتائج هذا الانتصار. ما تحاور عليه إيران بالضبط يعني الآن ليس البرنامج النووي أو تقديم تنازلات فيه، إنما هي تحاور على نتائج انتصارها.
0: نعم.
1: تحاور على معادلة وحدة الساحات، يعني حريصة إيران على أن يكون البند الأول هو إنهاء الحرب وإنهاء التصعيد في كافة الجبهات، وهذا تشبيك مع وحدة الساحات وأهم نتائج انتصارها. المسألة الثانية وضع مضيق هرمز، والمسألة الثالثة هو الحصول على الأموال المجمدة التابعة لإيران. نعم، هذه متغيرات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. عندما توضع في أمام أسئلة ما الذي حصلتم عليه في هذا الحرب، فإذا كنتم تقولون، وهو ما يقوله دائما ترامب، أنه يفتح مضيق هرمز، فهو كان مفتوح، إنما الآن هناك متغير في مضيق هرمز وهو أن إيران تسيطر عليه مع سلطنة عمان، وهناك متغيرات كثيرة. فإذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تجيب عن الأسئلة المتعلقة بالمكاسب، بالإضافة إلى أن كيان العدو الإسرائيلي ليس راضيا عن الاتفاق، وهو يعني يعرف أن هذا الاتفاق أو أن صيغة فيها اتفاق مع إيران هي في النهاية ليس فقط يعني تراجع، وإنما أيضا هي بداية لحصول تداعيات كثيرة في المنطقة. فالاتفاق بالنسبة لإيران هو للحصول على مستحقاتها وللحصول على نتائج الحرب، نتائج الانتصار.
0: هذا صحيح. بالنسبة لأستاذ طالب، بالنسبة لإسرائيل هي فعلا غير راغبة، خصوصا أنه يعني هناك أخبار أنه المعلومات لدى إسرائيل إعلامه ما تحدث الآن أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان. هذا الشيء يمثل بالنسبة لهم انتكاسة كبيرة جدا، خصوصا أنه يعني أن إسرائيل ستنسحب من المناطق التي دخلت وسيطرت عليها مؤخرا، والتي يعني نستطيع أن نقول أنها كانت بتواطؤ مع الحكومة اللبنانية التي وقفت حجر عثرة أمام المقاومة اللبنانية وأمام حزب الله، خصوصا أنها هي الأداة التي يتم استخدامها لنزع سلاح حزب الله والقضاء عليه كحزب مقاوم، هو الوحيد الذي يستطيع المواجهة مع إسرائيل وهزيمتها كما هزمها في المرتين السابقتين.
1: نعم، في كان كيان العدو الإسرائيلي يعتقد أنه، وحتى مع بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وطابور العملاء في لبنان القيادات الرسمية، أنه يمكن الالتفاف على مسألة توحيد الساحات أو أن إيران تضع لبنان ضمن أي اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كيان العدو الإسرائيلي حتى هو لم يلتزم بهذا الالتفاف، فهو وضع نفسه ووضع الأدوات في مأزق كبير، ووضع معه الولايات المتحدة الأمريكية. عندما حاول نتنياهو أن يجرب مسألة الذهاب إلى قصف الضاحية الجنوبية في بيروت، وكان يعتبر أن هذا اختبار لإيران يكشف أنه لم تقوم بشيء، وبالتالي تسقط معادلة وحدة الساحات، لكن إيران ردت ردا كبيرا وقاسيا، ثبتت وحدة الساحات، وهذا أحرج الولايات المتحدة الأمريكية وأحرج الأدوات التي يعملوا معها. هنا الآن عندما يكون هناك اتفاق فيه لبنان، نعم نتنياهو يحاول التخريب ويحاول أن يظهر أنه غير ملتزم وأنه لم يلتزم، هي انتكاسة كبيرة بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي. ولكن إيران مع وجود 60 يوما من التفاوضات لن تلتزم بكثير من الأمور، وستجبر كيان العدو الإسرائيلي على الالتزام بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحصل على شيء، وإذا عادت إلى الحرب فستعود إيران بقوة كبيرة. ولذلك هناك فترة يجب أن يتم اختبار الكثير من الأمور فيها خلال 60 يوما، لكنها ستنتهي في نهاية المطاف، سواء وصلنا إلى تثبيت معادلة الساحات ووقفت الحرب في لبنان، أو عادت الحرب مجددا فلن يكون هناك نتائج متغيرة حتى لو عادت الحرب، سيعود إلى انتكاسة كبيرة، وستكون هذه الانتكاسة أكبر مما هي عليه اليوم. فإيران هي تعلم أيضا أنها تذهب إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق للحصول على مسائل بينها إيقاف الحرب في لبنان، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تضع كيان العدو الإسرائيلي بحيث يلتزم بعدم استهداف الضاحية الجنوبية، ولكن يحاول أن يصعد في البلدات وفي الضيعات وفي القرى اللبنانية جنوب لبنان، وحزب الله قادر على دفعه إلى هزيمة كبيرة وإلى هزيمة مرة. هناك تحول سيحصل في أكتوبر وفي نوفمبر، لأن هناك استحقاقات انتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كيان العدو الإسرائيلي ستؤدي النتائج إلى تآكل اليمين المتطرف، اليمين الصهيوني واليمين أيضا الصهيوني والقومي في الولايات المتحدة الأمريكية أو الشعبوي الذي يقوده ترامب، وهو سيؤدي هذا التراجع سيؤدي إلى أيضا إلى صعود الأحزاب التي تحاول أن توجد معالجات للأزمة التي دخلوا إليها. هناك عثر عدم القدرة على إحراز النتائج، وهذا يفرض أيضا الكثير من التداعيات، بينها تداعيات اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتداعيات كذلك يعني مرتبطة بحلفائها، مثل ما سيحصل في دول الخليج التي سترى الآن أن مسألة الانتظار للولايات المتحدة الأمريكية لحمايتها أصبحت يعني شيء من الماضي، لا يمكن التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي كل الحروب التي كانت السعودية تخطط لها بما في ذلك حرب اليمن والعدوان على اليمن كانت تعتقد أنه بعد انهيار محور المقاومة ستكون حربها في اليمن سهلة، ولكن هي الآن أمام نتيجة مختلفة، وهذا يجعل المسألة بالنسبة للسعودية صعبة جدا. هكذا بالضبط بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي، سيحاول التصعيد في جنوب لبنان، ولكن عندما يدرك أنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية غير موجودة لن تعود إلى الحرب، فهو سيتراجع بدرجة كبيرة، وسيكون هناك انتصار كبير لحزب الله وانتصار كبير للبنان.
0: نعم، يعني نستطيع أن نقول بأن إسرائيل ستترك للمرة الثانية كما تركتها أمريكا في المواجهة مع بلادنا عندما تم طردها من البحر الأحمر وانهزمت بشكل كبير وتم ضرب مدمراتها، واليوم اليمن عندما دخلت في المواجهة منذ البداية أستاذ طالب كان هناك تغيير في ميزان القوى، خصوصا أن باب المندب إذا انضاف إلى مضيق هرمز بالنسبة للإغلاق الكامل، فالعالم سيشهد أزمة اقتصادية كبيرة جدا على كافة المستويات بالنسبة للدول. إذن إسرائيل ستترك للمرة الثانية من أجل مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت يعني جانب الولايات المتحدة غير مأمونة لأنها تضع يعني تضع أمن إسرائيل في المقام الأول بالنسبة لها، خصوصا أنها هي تعتبر الحامي لمصالحها في المنطقة.
1: الولايات المتحدة الأمريكية هي تفقد الآن أيضا نفوذها وأيضا ضغوطها التي كانت تستخدم فيه كيان العدو الإسرائيلي وتستخدم فيه دول العربية بينها السعودية، وكانت تحاول أن ترتب لتحالفات في المنطقة. أساس هذه التحالفات هو الضغط على حلفاء إيران، الضغط على محور المقاومة وتغيير الواقع ما حصل في سوريا يعني، لكن هذا لم يحصل. هناك محاولة الآن في العراق تنجح إلى حد ما، يعني إلى حد ما، يعني لا تنجح بصورة كبيرة، والسبب أن هناك بعض الخلافات في العراق أدى إلى هذا التراجع، ولكن بقية محور المقاومة هو في حالة انتصار كبير جدا، وسيكون هناك نتائج لهذا الانتصار. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تفقد نفوذا كبيرا. أنت أشرت إلى مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما غادرت البحر الأحمر وتركت كيان العدو الإسرائيلي والملاحة مقطوعة أمامه يتخلت عنه، نعم يتخلت عنه، لكن هذا ليس وحده فقط يعني، إنما أظهرت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن الحماية التقليدية لحلفائها غير موجودة، وأن اليمن تمكن من كسر هذه الحماية وإضعاف هذه الحماية، وأيضا اليمن استطاع أن يظهر أن الوجود الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في القرن الأفريقي في الضفة الأفريقية من البحر الأحمر، القواعد الموجودة في هذه المنطقة لا تعمل وليست قادرة أن تحشم، يعني عندما أوقف الملاحة عن كيان العدو الإسرائيلي لفترة زمنية طويلة أكثر من عامين، وهذا يعني أيضا حصل في هرمز، كانت دول الخليج تستخدم هرمز بناء على يعني تفاهمات قديمة أنه إيران هي لا تأخذ استحقاقات، يعني لا تأخذ رسوم، لا تأخذ خدمات، ولكن الآن دول الخليج ستضطر أن تتعامل مع باب مع مضيق هرمز بطريقة مختلفة تماما، يعني مضيق هرمز أصبح تحت السيطرة الإيرانية الفعلية التي بموجبها تستطيع إيران تستخدم المضيق كما تريد، وبالتالي الدول الخليج الآن تعود إلى مقاربة جديدة، وهو أنه هي موجودة في منطقة ليس فيها قدرة أمريكية أو حماية أمريكية تستطيع أن توفر لها ما تريد من شروط. كذلك التدخلات التي كانت تقوم بها، ويقوم بها كان العدو الإسرائيلي ستضعف بشكل كبير جدا نتيجة أن هناك غياب للحماية. فالمتغيرات بالنسبة لانسحاب النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وفي هذه المنطقة وهزيمته أيضا أمام محور المقاومة بعد حرب شرسة وبعد صراع كبير جدا استخدمت فيه جميع الأسلحة بما في ذلك البي 2 والبي يعني 52 يعني طائرات الشبح الام كيو 9 المسيرة كل ما له علاقة بالسلاح الأمريكي الجوي استخدم، القاذفات استخدمت، أيضا استخدمت حاملات الطائرات، استخدمت الغواصات، السلاح البحري استخدم في هذه الحرب، أيضا استخدم الحلفاء، استخدموا بالتحالفات، أيضا استخدمت القواعد الأمريكية في منطقة الخليج، ولكن كل ذلك القواعد والنفوذ والوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج، في منطقة الشرق الأوسط كذلك، أيضا البحرية الأمريكية، أيضا سلاح الجو استخدم، ثم انتهت الحرب بدون نتيجة. ولا ننسى كذلك أن هذه الحرب كانت مع دولتين، يعني مع كيان عدو إسرائيلي وليس دولة ولكنه كيان نووي، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أيضا دولة نووية. ومع ذلك كل ما له علاقة بالقدرات العسكرية وبالنفوذ وبالانتشار، وهذه مسائل هي التي توفر النفوذ والغطرسة، توفر الـ يعني القدرة على الهيمنة، انتهت. يعني النفوذ انتهى وسعت، كذلك القوة التسليحية انتهت وسحقت، لم تحقق بها الولايات المتحدة الأمريكية أي إنجاز، كذلك التحالفات في المنطقة أيضا سحقت. بقي ماذا؟ بقي الاقتصاد، يعني العقوبات التي تفرضها، تأثير العقوبات، هي تفرض علينا الآن عقوبات وتفرض وحصار، ولكن هذا أيضا ضرب من خلال أيضا قدرة إيران، قدرة اليمن على أيضا إغلاق مضائق مهمة، وسيكون لهذا تأثير على الحرب الاقتصادية الأمريكية مستقبلا. والحقيقة كانت اليمن قد بدأت بها في عام 2021 إذا تذكرتم، أو 2022 عندما يعني تم استهداف السفينة الإماراتية بسبب الحصار، وعندما كان هناك إعلان أنه لا يمكن أن يبقى الحصار على اليمن بينما البحر الأحمر يعمل بكل الاتجاهات. فإذا هناك قدرة على أيضا تحييد هذا السلاح الاقتصادي، القدرة على ضرب اقتصادات البلدان. هناك ضربة كبيرة الآن ولكن لا تعتبر تحييدا كاملا، لكن في المستقبل سيكون هناك قدرة على تحييد هذه القدرة الأمريكية الاقتصادية ومعاقبة الدول وحصارها وما شابه.
0: نعم، يعني نحن من منطق العير الذي ما يصيب يدوش، وبالنسبة لهم الاقتصاد يشكل ورقة استقرار هامة بالنسبة لهم، خاصة أن أوروبا أيضا هي تشهد أوضاع غير مستقرة ومضاضعة بسبب حرب أوكرانيا وروسيا والدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لأوكرانيا. هناك حرب استنزاف، يعني الحرب الحالية تعتبر حرب استنزاف بشكل كبير جدا، سواء ما يتم بين أوروبا وروسيا أو حتى الحرب التي تخوضها الآن إيران ومحور المقاومة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إلى أين ستفضي هذه الحرب؟
1: يعني في الواقع كل دائما يعني أدوات الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحرب، في الحرب الاقتصادية، هي استجابة الدول، استجابة الشركات، استجابة المؤسسات. عندما حاولت أن تفرض عقوبات مثلا على بعض البنوك اليمنية، هناك بنوك لا تستجيب، يعني هناك مؤسسات اقتصادية لا تمتثل للتهديدات. يعني الصين على سبيل المثال جزء من المنظومة التي تعمل مع إيران، المنظومة البنكية سواء في الصين أو في روسيا لا تستجيب للضغوط الأمريكية أو للعقوبات الأمريكية. من يساعد الأمريكي في الحرب علينا اقتصاديا هي بعض البنوك وبعض المؤسسات وبعض الشركات التي تستجيب. وكذلك الدول التي تستجيب للعقوبات الأمريكية، كذلك هيمنة الدولار. ولكن هناك طريقة يعني واسعة يعني التقليل من أضرار الهيمنة الاقتصادية، وبالتالي محاولة مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. في سوريا انتهت العقوبات مثلا بعد يعني سيطرة المجموعة التكفيرية على سوريا، ولكن وضع سوريا بائس إلى حد كبير جدا. الأزمات الاقتصادية موجودة، رفعت العقوبات عنه الأمريكية وبعض العقوبات الأوروبية، ولكن الوضع لا حتى الآن بائس. النتيجة أنهم يريدون أيضا حتى بعد تغيير النظام، وهو هدف بالنسبة لهم، يريدون أيضا إذلال الشعوب، يعني أيضا إخضاع السوريين بشكل أكبر. وفي أوكرانيا أيضا هناك انفتاح كبير جدا على أوروبا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية داعمة، ولكن أيضا مع وجود الحرب تحولت أوكرانيا إلى محرقة للاستنزاف الأوروبي والأمريكي، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة ترامب الحالية يعني أول ما عملته هو إيقاف الدعم عن أوكرانيا، وبالتالي أدخلت أوكرانيا في مأزق. هناك تمرد عالمي على هذا الحصار، تمرد كبير جدا على العقوبات الأمريكية. الصين لم ترضخ مثلا سفنها للعقوبات وللمنع من خلال الحصار الأمريكي، وأخبرت بكين واشنطن أن الكثير من السفن النفطية الصينية يجب أن تعبر مضيق هرمز، وبالفعل كانت تعبر مضيق هرمز من دون أن يكون هناك اعتراض. الهند وهي حليفة تقليدية للولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى أنه يجب أن يكون هناك تفكير بالمتغير، يعني من خلال أيضا اقتصاد بعيد عن النفوذ الأمريكي والتحكم الأمريكي، على الرغم أنه الهند هي حليف كبير لكيان العدو الإسرائيلي ودعم كبير لكيان العدو الإسرائيلي، وبينهم علاقات أيضا اقتصادية كبيرة، مقابل أيضا أن هناك علاقات بين الهند وإيران، بين باكستان وإيران، وهذا يشكل نوع من التحالفات الثنائية التي تنظر إليها. واقتصاد إيران يعني يعمل أيضا مع باكستان وكذلك جزئيا مع الهند، فهناك متغير له علاقة بضرب هذا النفوذ الأمريكي ومحاولة تركيع الدول من خلال العقوبات ومن خلال استهداف الشركات ومن خلال استهداف الأفراد، حتى بما في ذلك بعض رؤوس الأموال، من لمحاولة الضغط عليهم وأيضا ضغط على شعوب المنطقة حتى يكون هناك يعني استسلام للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا في الحقيقة مؤخرا هناك صحوة شعبية أيضا، نعم تركت غزة، ولكن الآن هي أيضا تنظر إلى هذه الهزيمة، شعوب المنطقة تنظر إلى هذه الهزيمة للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يعني يفتح لديها نوافذ أمل كبيرة في مقاومة كيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وأتباعهم في المنطقة.
0: على ذكر غزة أستاذ طالب، الآن يعني مجريات الأحداث يعني الكل يركز على لبنان والحرب في لبنان، ونسوا غزة وما الذي يحصل في غزة والأضفة الغربية والاستيطان فيها والقدس وما يحصل من محاولة تهويد لها وفصلها عن العالم العربي والإسلامي. هل بعودة أو توقيع الاتفاق بين إيران وبين أمريكا سنشهد تغييرات في ما يحصل داخل فلسطين المحتلة وتعود القضية الفلسطينية للواجهة من جديد، ويكون هناك لجم للعدو الإسرائيلي وممارساته القمعية وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني؟
1: في الواقع هم كانوا يريدون غزة مختلفة عما هي عليه الآن. نعم هناك تصعيد وهناك استمرار للإرهاب الإسرائيلي واستمرار تضييق على الشعب الفلسطيني في غزة ومحاصرتهم وتضييق عليهم، لكنهم كانوا يريدون أمر مختلف. في الواقع هم كانوا يريدون تجريف غزة، كانوا يريدون تحويل غزة إلى منطقة خالية تماما، وصمود غزة وصمود المقاومة في غزة هو الذي أفشلهم. حتى الآن هناك محاولة، لكن التهجير مثل ما كانوا يخططون له، دفع الفلسطيني إلى مغادرة غزة وإخلاء غزة وتسليم سلاح المقاومة واستسلام حماس لم يحصلوا عليه، ولذلك لم يبقى لديهم سوى المزيد من الجرائم. وفي الواقع كذلك أيضا كان العدو الإسرائيلي بهذه الجرائم خسر حلفاء تقليديين في كل العالم. هو معزول الآن فعليا، هو معزول، يعني أوروبا هي حليفة كانت لكيان العدو الإسرائيلي، ولكن الآن معظم الدول الأوروبية وشعوب الدول الأوروبية تنظر إلى كيان العدو الإسرائيلي بنظرة مختلفة تماما. أمريكا أيضا التي هي حليفة لكيان العدو الإسرائيلي، ولكن الشعب الأمريكي ينظر بشكل مختلف عما كان عليه في السابق. فهناك صحوة عالمية أدت إلى عزل كيان العدو الإسرائيلي، وحتى تدخلت في الانتخابات في أوروبا، يعني دعم القضية الفلسطينية، نشطاء للقضية الفلسطينية، تأييد القضية الفلسطينية غير في نتائج الانتخابات، غير في نتائج الانتخابات في فرنسا، وصعد اليسار الحزب الاشتراكي وغير النتائج كذلك في دول كثيرة. يعني هناك سقوط أيضا للليبرالية الموجودة في أوروبا، سواء كان الاتجاه نحو اليسار أو اليمين، ولكن هناك تأثير بالنسبة للقضية الفلسطينية على العالم. وهذا يؤدي إلى عزل كيان العدو الإسرائيلي، وأن يكون كيان العدو الإسرائيلي معزول، فهذه هذا ينظر إليه بصورة يعني مخيفة، لأنه دائما منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في 48 كان يحاول أن يجعل العالم، كل العالم ينظر إليه على أنه شرعي، وأن ما يقوم به هو شرعي، وأنه من حقه أن يحتل الأراضي الفلسطينية والعربية وأن يفعل ما يريد.
0: نعم، إذن إسرائيل لن تكسب أبدا، وكل ما تقوم بعمله من جرائم وانتهاكات هي تقودها في النهاية إلى الزوال المحتوم، وهذا الأمر الذي يحاولون أن يهربوا منها أو أن يخرجوا من إطاره بشكل كبير جدا، خصوصا أن المجتمع الإسرائيلي يشهد انقسام كبير جدا حتى على المستوى السياسي وكذلك على المستوى العسكري. هناك من يرفض أن يحارب في غزة وأن يحارب في جنوب لبنان، هناك أيضا من يرفض أن يبقى نتنياهو على رأس السلطة هناك، وهناك أيضا من يرفض السياسات التي يقوم بها بن غفير وسموتريتش، وهم يعتبران من أكثر الأشخاص تطرفا داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية. صلي أخير لكم أستاذ طالب، كيف تنظرون للمتغيرات، يعني انعكاس المتغيرات في المنطقة على البيئة المتواجدة في داخل إسرائيل، والتي كما يبدو أنها يعني تسبب انتكاسة كبيرة لنتنياهو إن جرت الانتخابات؟ فمن المؤكد يعني أنه سيتم إبعاده عن المنصب تماما وإبعاد حزبه.
1: نعم، هو نتنياهو كان يعتقد أن نتائج الحرب ستكون لصالحه ولصالح الانتخابات. في آخر استطلاع الليكود يحصل على 22، بمعنى يعني 22 مقعد، بينما هو كان يحصل على 36. فهناك تراجع، وهناك مؤشرات كثيرة على سقوطه. عندما يسقط نتنياهو يسقط معه اليمين المتطرف. صحيح أن هناك تحالف بين اليسار وجزء من اليمين، يعني بين لابيد وحزب يعني صهيوني كذلك قومي متطرف، ولكن أيضا لا يشكل هذا التحالف اليميني المتطرف الذي تشكل عام 21. يعني القوة الصهيونية التي يقودها سموتريتش، وكذلك حزب يهودي الذي يقوده لونغفير، وكذلك ساش، وهو تحالف من عدد من أحزاب اليمين المتطرف، هؤلاء هم حلفاء نتنياهو. وهذه التشكيلة اليمينية المتطرفة يعني هي التي هزمت في كيان العدو الإسرائيلي، وهذا له دلالات كثيرة، يعني لأنهم يحاولون أن كانوا يحاولون دائما أن يقدموا أنفسهم على أنهم هم الذين سينقذون إسرائيل من التراجع وما شابه، ولكنهم قادوا حربا خسروا فيها خسارة كبيرة. ذلك نتنياهو سيخرج بهزيمة مذلة، وهذا سيؤدي إلى تداعيات كثيرة جدا. يعني عدم التوافق في كيان العدو الإسرائيلي، كيان العدو الإسرائيلي ولا يحتكم في الحقيقة إلى دستور معين، هو من دون دستور، يعني يحكمه الكنيسة، الأحزاب التي تصل إلى الكنيسة دائما كانت الأحزاب يعني ترتفع وتسيطر لفترة معينة، مثل ما فعل حزب العمال وكذلك بعض التحالفات الحزبية، أو أن أحزابا تتلاشى، وهذا يجعل الكنيسة مشكل وغير متفق، يعني ليس هناك كتلة هي الغالبية هي التي تؤثر. ولأنه كيان عدو إسرائيل بدون دستور بدون قانون بدون مرجعية قانونية، إنما هو يقوم على ثلاثية الكنيسة والمحكمة العليا وكذلك الحكومة التي تتشكل، فسيكون هناك اضطراب كبير جدا، لأن الأحزاب التي موجودة في كيان العدو الإسرائيلي بتحالفاتها هي نقيض من التحالفات، وهناك صراع كبير سيظهر الآن بين اليمين المتطرف واليسار، وقد تعود فكرة الاغتيالات مرة أخرى مثل ما حصل عندما تم اغتيال إسحاق رابين، اغتيل لأنه يساري وكان ينظر له على أنه يعني يقود حلم كيان العدو الإسرائيلي إلى متى كبيرة. فالصراع سيبدأ في كيان العدو الإسرائيلي، ولهذا التداعيات التي ستحصل في عام 2027 ستكون كبيرة جدا، إلى لدرجة أن كيان العدو الإسرائيلي قد يدخل مثل ما كان مرشح من فترة طويلة، قد يدخل في حرب أهلية بالنسبة للكيان، صراع دموي داخل اليمين واليسار المتطرف بين الجيش وأحزاب اليمين المتطرف التي لديها أسلحة. خلال هذه المدة منذ 2021 كان بن كثير يوزع أسلحة لليمين المتطرف، تصل يعني هناك أسلحة منتشرة بشكل كبير جدا، حتى أنها شكلت مخاوف عند اليسار الإسرائيلي الذي كان ينظر إلى أن توزيع الأسلحة وتسليم الأسلحة لليمين المتطرف قد يقود إلى اشتباك دموي داخل كيان العدو الإسرائيلي، وهذا أيضا واحد من الأمور المتوقعة، وقد يتم الإتاحة بكيان العدو الإسرائيلي من خلال هذا الذي سيحصل. فإذا نتنياهو سيخسر في نهاية المطاف في انتخابات نوفمبر، ولن يستطيع أن يشكل تحالفات حتى لو ظهرت تحالفات لديه، ولكنه سيتكبد خسارة كبيرة جدا. هذا أيضا موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، ظهور ترامب والتيار الشعبوي الذي ينظر إليه على أنه انعزالي، ويقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى إخراجها من النفوذ والهيمنة على العالم، والصراع مع التحالفات التي هي موجودة، يعني لأول مرة يكون هناك يعني عدم توافق بين الناتو والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم هذا صحيح
1: والأمريكيين، وهذا يقود إلى تفكك هذا التحالف الغربي. نعم. بالمجمل.
0: نعم أعتذر منك لأن الآن وقت نشرة الأخبار، أشكرك كثيرا على تواجدك معنا في فترتنا المفتوحة. تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى.
1: شكرا
0: في أمان الله.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى نشرة الأخبار.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أولا أبرز عناوين النشرة. مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يؤكد أن القطاع يعيش واقعا مأساويا متواصلا منذ أكثر من عامين في ظل حرب إبادة صهيونية أمريكية مستمرة. استشهاد مواطن لبناني والعدو الصهيوني ينسف منازل ومؤسسات رسمية في بنت جبيل في جنوب لبنان. وإيران تجدد التأكيد على ثبات موقفها التفاوضي القائم على استعادة الحقوق وفرض الإرادة المشروعة. في تفاصيل هذه النشرة، ارتكبت قوات العدو الصهيوني منذ فجر اليوم 5 خروقات جديدة لاتفاقية التهدئة في قطاع غزة، تخللها عمليات نسف منازل وإطلاق نار في خان يونس وغزة، وفق ما أوضحت وكالة سند الفلسطينية للأنباء، فيما شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين اليوم حملة اقتحامات واعتداءات واسعة نفذتها قوات العدو الصهيوني، تخللت اعتقالات ومواجهات مع الشبان الفلسطينيين وإطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت. أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت اليوم أن غزة تعيش واقعا مأساويا متواصلا منذ أكثر من عامين في ظل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية المتواصلة التي يتعرض لها القطاع. وأوضح الثوابت في تدوينة على منصة إكس أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم ببطولة كأس العالم داخل الملاعب، تواصل غزة مواجهة القصف المستمر والأحزمة النارية إلى جانب تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها بلا رحمة ولا إنسانية، في مشهد يعكس حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة. وأضاف أن قطاع

للإعلام اليوم. وفي الصعيد السياسي، أفادت قنوات ووكالات إعلامية اليوم نقلا عن مصدر رسمي لبناني بأن الجولة الخامسة من المفاوضات مع كيان العدو الصهيوني ستعقد في واشنطن اعتبارا من 22 من يونيو حزيران الجاري بمشاركة وفد لبناني يضم عسكريين. وأوضح المصدر أن إشراك عسكريين في الوفد يأتي نظرا لأهمية هذه الجولة في حسم ملف الانسحاب وفق ما يعرف بالمناطق التجريبية. وبحسب المصدر الرسمي اللبناني، فإن المناطق التجريبية تشير إلى مناطق انسحاب إسرائيلي تدريجي يتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. وأشار إلى أنه بعد رفض الجانب الصهيوني اعتماد إحدى المناطق التجريبية الأولى وتعليق مسار المفاوضات، تم التوافق لاحقا على اعتماد مدينة النبطية بدلا منها. توغلت دورية عسكرية تابعة لجيش العدو الصهيوني أمس إلى داخل بلدة كودنة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل في البلدة وسط تحليق طيران واستنفار في المنطقة دون ورود معلومات مؤكدة عن تنفيذ اعتقالات أو اختطافات أو وقوع مواجهات. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني أن عملية التوغل أثارت حالة من التوتر والقلق بين السكان في ظل تكرار التحركات العسكرية الصهيونية في مناطق متاخمة للشريط الحدودي جنوب سوريا خلال الفترة الماضية. جددت إيران التأكيد على ثبات موقفها التفاوضي القائم على استعادة الحقوق وفرض الإرادة المشروعة بعيدا عن أي ترويج تضليلي أمريكي بشأن المفاوضات. وفي السياق، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات ستتم على مرحلتين، منوها بأن الملف النووي أرجي إلى الاتفاق النهائي، وأكد أنه لم يتم توقيع أي تفاهم بعد، ومن الممكن أن نشهد تغييرات في بعض القضايا. كما أكد أن أمريكا تتعهد في مذكرة التفاهم بأن لا تكون البادئة في أي حرب وأن لا تستخدم التهديد العدواني، مشيرا إلى أن مسألة مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مدرجة في مذكرة التفاهم، وتم وضع آلية محددة لاستعادة الأموال الإيرانية المسروقة تحت عنوان التجميد. وأوضح عراقجي أن الاتفاق المؤقت خطوة أولى، وإن لم ينفذ فلن تكون هناك محادثات نووية. وفيما شدد وزير الخارجية الإيراني على أن إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى مرحلة ما قبل الحرب، وأن السيادة على المضيق مضيق هرمز تخص الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعمان. وأكد أن إيران تبدو ماضية في فرض معادلاتها من طاولة المفاوضات بعد فشل كل الرهانات العدوانية الصهيونية الأمريكية. وفي الإطار ذاته، نوه عراقجي إلى أنه سيتم الإعلان في مذكرة التفاهم عن إنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان، مشددا على أن إيران لن تترك لبنان بمفرده أبدا. وقال إن إيران والشعب الإيراني هما المنتصران في الميدان، وهذا ليس مجرد شعار. في نبأنا الأخير، أعلن حاكم إقليم كراسنودار بنيامين كوندراتيف على منصة ماكس، أعلن اندلاع حريق في محطة بحرية في إقليم كراسنودار الروسي إثر هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، مما أدى إلى مقتل شخص

0: وإصابة 3 آخرين، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة الماضية فوق 10 مناطق في روسيا أو أسقطت فوق 10 مناطق في روسيا، وكذلك فوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف أسقطت تلك المنظومات 177 طائرة أوكرانية بدون طيار حسب إفادة الدفاع الروسية. وبقي ختام النشرة مستمعين الكرام تذكير بأبرز العناوين. مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يؤكد أن القطاع يعيش واقعا مأساويا متواصلا منذ أكثر من عامين في ظل حرب إبادة مستمرة. استشهاد مواطن لبناني والعدو الصهيوني ينسف منازل ومؤسسات رسمية في بيت جبيل. وأخيرا إيران تجدد التأكيد على ثبات موقفها التفاوضي القائم على استعادة الحقوق وفرض الإرادة المشروعة. وبذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفينكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي العامل في القطاع الخاص،
4: أثناء أو بعد عملك أنت معرض لمخاطر الشيخوخة، العجز، الوفاة، فمن حقك الحصول على معاش تقاعدي. تابع اشتراكاتك التأمينية لضمان حقك. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.
5: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: أمريكا تقتل الشعب اليمني.
1: سامعين الكرام، هناك العديد من الأنشطة والفعاليات التي يعني يعمل بها في العديد من المحافظات الحرة. مراسل الإذاعة يوافون بهذه الرسائل الصوتية التي تتضمن هذه الأنشطة والفعاليات. الزميل إبراهيم القرض من محافظة صنعاء أرسل لنا برسالة عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
2: تحية لكم المستمعين الأعزاء، تحية في مساء اللي أنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. أنشطة وفعاليات مختلفة تشهدها محافظة صنعاء، حيث يشهد مكاتب التربية والتعليم والبحث العلمي بعموم مديريات المحافظة العديد من الأنشطة المتمثلة في الاستعدادات والتحضيرات لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث والمكاتب التربية حاليا تعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المتواصلة بهدف حشد الهمم وعمل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والعمل على البدء بتسجيل الطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدارس خلال هذا العام. عن هذه الاستعدادات تحدث لإذاعة صنعاء برنامجنا تحية اليمن الأخ الأستاذ أحمد محمد ناصر، مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية سنحان، حيث يقول:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله بالخير صباحكم. في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 1448، قمنا نحن في مكتب التربية بمديرية سنحان في أول يوم عند نزول التقويم المدرسي بالاجتماع بالأخوة رؤساء الأقسام، تم الاجتماع بالأخوة رؤساء الأقسام لتجهيز الخطط والاستعداد للإشراف والمتابعة لسير العمليات التعليمية وعمليات التسجيل في المدارس. وأيضا بعد الاجتماع بالأخوة رؤساء الأقسام تم الاجتماع بالأخوة مدراء المدارس الحكومية لمعرفة مدى استعدادهم وتجهيز المدارس لاستقبال أبنائنا الطلاب. وكان في هذا الاجتماع أو تطرق هذا الاجتماع لعدد من النقاط وعدد من القضايا، كان أبرزها هو التزام الأخوة مدراء المدارس بالرسوم الرسمية التي أجرتها وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلاب. وكذلك من أبرز هذه النقاط هي تجهيز ما لدى المدارس من مخزون من الكتاب المدرسي للعام الماضي للاستعداد لصرفه لأبنائنا الطلاب المتقدمين للدراسة. وأيضا من أبرز هذه النقاط هو تجهيز المدارس والاستعداد لاستقبال أبنائنا الطلاب، أي تجهيزها من حيث انتظام عملية التسجيل لاستقبال أبنائنا الطلاب. كذلك كان لدينا اجتماع أيضا آخر بمدراء المدارس الأهلية، وكان من أبرز النقاط التي تم مناقشتها في الاجتماع هو التزام المدارس الأهلية بالتعاميم الواردة من مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء التي تنص على استقبال أبنائنا الطلاب وتسجيلهم بالرسوم الرسمية المحددة لكل مدرسة في ترخيصها الصادر من مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء. كذلك تم النقاش في هذه المدرسة في هذا الاجتماع، تم نقاش النقاط المهمة جدا وهي استقبال أبنائنا الطلاب بالروح البشوشة والابتسامة، وأيضا استقبالهم ورفع المعنويات لهم في هذا العام الدراسي الجديد إن شاء الله.
2: كيف تقيمون سيد الكريم، تقيمون عملية الاستعدادات والتقويم المدرسي، وكم تبلغ رسوم التسجيل لهذا العام في مختلف المراحل الدراسية؟
3: بالنسبة للتقويم المدرسي، التقويم المدرسي نحمد الله أنه أتى بالأشرف الشهرية وانتظم التقويم المدرسي من بداية محرم الدراسي 5 محرم إلى إن شاء الله إلى نهاية شعبان، انتظمت العملية الدراسية لمدة هذه 3 سنوات. وبالنسبة للرسوم الدراسية لجميع المراحل، أولا فيما يخص المدارس العالية هناك رسوم دراسية مخصصة لكل مدرسة حسب إمكانيات المدرسة وحسب ما تقدمه هذه المدرسة من خدمات لأبنائنا الطلاب. ويلزمنا مدراء المدارس بعرض لوحة الشفافية أمام أولياء الأمور لكي يستطيع أولياء الأمور معرفة المبلغ المحدد في الترخيص لهذه المدرسة من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي. أما فيما يخص الرسوم الدراسية للمدارس الحكومية فهي 100 ريال للشهادة، قيمة الشهادة من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي، و 150 ريال رسوم أنشطة تسجيل من الصف الأول إلى الصف التاسع، و 200 ريال من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي.
2: ما هي الرسالة في آخر هذا اللقاء؟ ما هي رسالتي ونحن على أعتاب بداية العام الدراسي الجديد، استقبال عام دراسي جديد؟ ما هي رسالة سيد الكريم التي تود قولها للطلاب وكذلك لأولياء أمورهم؟
3: الرسالة التي نريد أن نقدمها نحن كمكتب تربية لأولياء الأمور هو الاستعدادات النفسية، الاستعدادات النفسية ورفع المعنويات لأبنائنا الطلاب، لأن الظروف التي نعيشها بظروف بسبب الحصار الغاشم على بلدنا وأيضا الظروف المعيشية التي يعيشها الناس، هناك إحباط لدى أبنائنا الطلاب في الحالات النفسية، فنتمنى من أولياء الأمور رفع المعنويات لأبنائنا الطلاب وكذلك عدم إشعارهم بالظروف التي نعيشها من الحالات المعيشية والظروف الصعبة التي يعيشها ولي الأمر. فليس من الضروري أن يشرك ولي الأمر ابنه الذي يبلغ من العمر 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات في هموم الحياة ومشاكل هذه الحياة. نتمنى منهم أن يرفعوا لهم المعنويات، ونحن بدورنا إن شاء الله سنكون في استقبالهم بالمدرسين جاهزين ومكتملين ومستعدين إن شاء الله لاستقبال أبنائنا الطلاب. كذلك الإدارات المدرسية بدأت في الانتظام في المدارس وتجهيز المدارس من حيث النظافة، من حيث الاستعدادات الكاملة لاستقبال أبنائنا الطلاب. فما على أولياء الأمور إلا التهيئة النفسية لأبنائنا الطلاب بحيث يدخل الطالب العام الدراسي 1448 بمعنويات ونشاط إن شاء الله عالي، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح بإذن الله.
2: كان ذلك من سمع الجاه وحديث الأخ الأستاذ أحمد محمد ناصر مدير مكتب التربية والتعليم والبحث العلمي بمديرية السنحان، والذي سلط الضوء حول الاستعدادات والتحضيرات والتجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع أمنيتنا لأبنائنا وبناتنا بعام دراسي جديد حافل بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. لكم في الختام مستمعي الأعزاء جمال حياتي إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء، تحيا اليمن، دمتم ودام الوطن بألف خير.
4: فالإسلام بتلك الطريقة بأعظم معلم وبأعظم كتاب وبأعظم هدي سار عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وتحرك به في هذه الأمة، انتقل بها وغير واقعها. وأعلى من شأن التعليم، الإسلام أعلى من شأن التعليم بشكل كبير، التعليم الصحيح، المعرفة الصحيحة، الهدى الحقيقي أعلى من شأنه بشكل كبير. رقب فيه، حث عليه، أكد عليه، جعله في عداد الفرائض الدينية والالتزامات الإيمانية، جعله أيضا من مميزات الكمال البشري ومن ضروريات هذه الحياة، وجعله أيضا من القرب العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث النبوي: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ترغيب كبير وحث كبير جدا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه المنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى هي تبين أهمية ذلك وما يترتب عليه. ولذلك ندرك أهمية الدورات الصيفية التي تأتي في إطار التعليم الصحيح وتقديم المعارف النافعة التي تجسد مكارم الأخلاق والتي تقدم بشكل صحيح مفاهيم الإسلام.

0: سامعين الكرام، أيام قلائل فقط تفصلنا عن العام الهجري الجديد 1448. طبعا الهجرة النبوية، الدروس والعبر المستفادة، هذه التواريخ ليست تواريخ فقط للاستذكار بل لأخذ الدروس والعبر. الزميل محمد صالح الكليبي من محافظة ذمار، وهذه الرسالة الصوتية التي تتضمن ذات الموضوع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، كل عام وأنتم بخير، استقبالا للعام الهجري الجديد للعام 1448 هجرية هنا بمحافظة ذمار، بالتحديد بالمدرسة الشمسية. نظمت رابطة علماء اليمن ندوة ثقافية استقبالا للعام الهجري الجديد بمشاركة كوكبة من علماء المحافظة، تطرقت إلى إن شاء الله أن يكون هذا العام عام الخير والبركة واستبشار للأمة الإسلامية وتطلع إن شاء الله لكل خير وكل نصر لأبناء الأمة الإسلامية ولم الصف وتوحيد الكلمة. طبعا نحن خلال تواجدنا في هذه الندوة يسعدنا أن يكون ضيفا معنا فضيلة السيد العلامة إسماعيل بن محمد الوشلي

0: آله الطيبين الطاهرين. نعم، هذه محافظة زمان العظيمة الزاخرة بالعلم والمعارف والماضية قدما في جميع المجالات العلمية والثقافية والزراعية وغيرها. وضع هذا العام الماضي الحافل بالمتغيرات، هذا العام الذي كانت في أمريكا وإسرائيل تثبت الاستباحة، استباحة أموال المسلمين وأعراضهم وحرماتهم وأموالهم ومقدراتهم، وتريد أن تسيطر وأنها قد معها مشروع جديد وتقول هذا إسرائيل الكبرى وأنها أتتحى من النيل إلى الفرات. ولكن جاءت الأيام وجاءت الليالي وحصل في الميدان ما حصل من المتغيرات التي ضربت إسرائيل في عمقها وحطمت يعني جبروت أمريكا مع بريطانيا مع حكومة الذين هم عبارة عن أذناب، عبارة عن أذناب رخصاء، لا يسوي شيء هؤلاء دول الخليج والسعودية والأردن والمغربي هكذا يعني شوي يعني روفا، لا يحسوا يعني لا يحسوا بالدين ولا هم دارين بالإيمان ولا هم عارفين ماذا خلقهم الله. ولكن يمن الإيمان والحكمة مع إيران مع إخواننا في فلسطين والعراق وأيضا جنوب لبنان، هؤلاء شكلوا لوحة عظيمة وشكلوا يعني ارتباطا قويا بينهم وتعاون وود عظيم حتى أنها توحدت الساحات في هذه المرة. وإذا بإسرائيل تجر أذيال الخيبة وتخسر خسارة كبيرة حتى أنها حطمت عليها حاملة طائرة من الإيمان، عرف الإيرانيين وروى اللبنانيين هنا يقع الضرب وأين مكان من الوجه الأمريكا وإسرائيل، لقد ضربنا لهم 5 حاملة طائرات وأكثر من 22 طائرة من ذوي الطائرة الغالية والمهمة التي كانت تسيطر على الأجواء، وإذا بهم في البحار يفرون فرار الفئران. وهذه نعمة من الله كبيرة في استقبال هذا العام الجديد باستبشار عظيم من إخواننا من اليمنيين بل ومن الأمة الإيمانية في اليمن وفي إيران وفي لبنان وفي فلسطين وفي العراق، يستبشرون بقدوم هذا العام لأنه سيكون عام الفتح وعام النصر، ونحن على موعود من الله سبحانه وتعالى في النصر والفتح العظيم الذي سيعقبه الندم من قبل أولئك المنافقين وأذناب اليهود والنصارى الخليجيين هؤلاء والسعوديين والمغرب الكذاب الدجال، وكذلك الأردني هذا الرجل التيوث الذي لا يبالي لا بحرمات الله ولا يباري أيضا بشيء هو أبو من قبله. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن نستبشر بهذا العام الجديد الذي سيكون عام العلم والمعارف، إن مدارسنا تزخر بالعلماء وبالطلاب الذين يتوافدون إليها أجيالا عظيمة، إلى جانب أن الصناعة أيضا تتطور في اليمن، صناعة السلاح وصناعة الصناعات الكثيرة، بحيث أن اليمن تسعى إلى أن تكتفي ذاتيا في زراعة والصناعة وكذلك في تربية المواشي وكذلك في جميع الأمور. والله سبحانه وتعالى من وراء القصة لابد أن يوفق، لأن الله بيقول لنا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وارتباط اليمنيين بالله القوي وارتباط بكتاب الله ورسول الله بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبأئمة أهل البيت وأيضا ضاعتهم لولي أمرهم القائد العظيم، وهذا الفذ القائد العظيم الذي ضرب على الأمثلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا الرجل العظيم الذي ضرب على الأمثلة القوية وعلم العالم العربي والإسلامي أين تضرب القمم الكبيرة كيف. معنى أنه لا يبالي لا بأمريكا ولا بريطانيا ولا بإسرائيل، هؤلاء الذين كانوا يحاولون مع أنهم ضعفاء وأنهم هشين كما قال السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، أنها عبارة عن أنها قشة، يعني قشة لا تسوي شيء أمام المؤمنين ولكنها أمام أعداء الله عينها عظيمة وأنها تعني مخيفة وأنها بجبروتها وأنها بايلة مانعتها، ولكنها أمام أولياء الله لا تسوي شيء لأن الله مع المؤمنين. فنحمد الله ونشكره على هذه النعم العظيمة الذي تصل إلى اليمن الإيمان وإلى إيران وإلى لبنان وإلى فلسطين وإلى العراق، وقريبا ما سنرى الكثير من المصريين يدخلون في هذا المجال العظيم ويتوحدون مع إخوانهم المصريين وأيضا غيرهم. فهذه النعم العظيمة تتوافد، وهذا العام الجديد القادم نستبشر بدخوله بأنه سيكون فيه فتحا ونصرا، وسوف تضرب أمريكا في قلبها وستكون إن شاء الله في خبر كان بأونه تعالى.
1: إذا ما عدنا إلى استقبال العام الهجري الجديد، محافظة زمان تتميز بالمعالم الدينية وكذلك

0: الأمسيات التي تقيمها من ندوات ولقاءات ثقافية في المساجد استقبالا لعام هجري جديد إحياء لذكرى الهجرة النبوية بابتهالات متعددة. فما هي أهم ما يميز محافظة دمار عن غيرها من المحافظات استقبالا لهذا العام الجديد؟
1: نعم، هذه المحافظة محافظة دمار تستعد استقبال هذا العام الجديد لأنه عام الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التحية. يعني تستعد بالأناشيد الجميلة وبذكر الله سبحانه وتعالى الذكر المتواصل، وأيضا إنها يعني تهيئ الأناشيد وتهيئ الأمور العظيمة التي فيها احتفالات قدوم هذا العام الجديد، لأنه عام فرحة، لأنه حالة انتقال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل إلى تلك المدينة يثرب الذي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة، فكانت هي الحاضنة ومنها المنطلق إلى الجهاد وإلى نشر الشريعة الإسلامية في أنحاء العالم العربي وغيره. وتحرك النبي، ولذلك أن اليمنيون اليوم يستعدون كما استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الحين. الأوس والخزرج طلع البدو علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالخير المضاعي، شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. إنهم الآن يستبشرون يعني ويهيئون هذه النشيدة وأناشيد جنبها بالكثرة من فضل الله تعالى، فإن من الإيمان مبدع في جميع المجالات العلمية والثقافية والسياسية والعسكرية والزراعية والصناعية والزراعية وغيرها. إنه يمن الإيمان والحكمة، قال فيه النبي والخاتم صلى الله عليه وآله، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفكر يمان وأنا يمان، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وقالهم خيار أهل الأرض بهم ينتصر الله لدينه. اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا، كأني يوم القيامة على الحوض أذود الناس حتى يشرب أهل اليمن، فنعم اليمنيين ونعم لهذا الدين العظيم. ونقول نحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعل اليمن الإيمان في مقدمة العالم العربي والإسلامي، وهو كذلك إن شاء الله إلى آخر أيام الدنيا، وسيحقق الله على يديه أن يكون هو المركز الإشعاعي للعالم في العلم والدين والمعارف الإلهية، وأن الناس إن شاء الله سيقتدون بيمن الإيمان في كل مكان. ومحور المقاومة إن شاء الله سيضرب أمريكا، بل يضرب إسرائيل ضربة حتى يزيلها من الوجود، فإن زوال إسرائيل سنة إلهية، وإنها عادة إن شاء الله ستضرب إسرائيل في أعماقها حتى لا يبقى منهم أحد.
0: هكذا مستمعينا الكرام، كنا معكم بهذه الإطلالة من محافظة دمار في فعاليات دينية ثقافية تحييها المدرسة الشمسية ورابطة علماء اليمن استقبالا للعام الهجري الجديد العام 1448 هجرية. إن شاء الله يكون عام الخير والبركة على أمتنا العربية والإسلامية، وأن يؤيد يمن الإيمان إن شاء الله بالنصر المؤزر، وأن يعيده علينا أعواما وراء أعوام بالخير والبركة، فكلنا مستبشرون إن شاء الله بعامنا الهجري الجديد. من محافظة دمار، رسائل متجددة تصلكم وتصل المستمعين الأكارم.
2: شكرا جزيلا لك أخي محمد من دمار، كنت معنا مباشرة وعلى الهواء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وطبعا كما تابعنا مستمعينا الكرام، كانت الرسالة عن العام الهجري الجديد وعن الأمنيات بأن يكون عام خير وعام انتصارات بمشيئة الله.

0: العدو الأمريكي والإسرائيلي، العدو الصهيوني بكل أذرعه يسعى لفرض معادلة الاستباحة لهذه الأمة كما يفعل في فلسطين ولبنان وفي سوريا وفي استهدافه لشعوب هذه المنطقة، ويسعى أيضا لأن تكون حربه مفتوحة على أحرار هذه الأمة بدون أي ضوابط ولا قيود ولا التزامات. إنما متى جمع له بنك أهداف وتوفرت له موازنة من الأنظمة العربية تريليونات الدولارات التي يقدمونها إلى الأمريكيين، وعبأ المخازن بالسلاح، حينها يختار التوقيت المناسب سياسيا ويعتدي بكل بساطة على هذا الشعب أو ذاك، أو على اتجاه هنا أو اتجاه هناك، يعتدي بكل إجرام بكل طغيان، ويريد أن يبقى الوضع هكذا في العالم الإسلامي، أمة مكبلة لا تفعل شيئا، أما هو فيد مطلقة تستهدف أي شعب أي قوة من أبناء هذه الأمة في أي بلد شاء أو أراد أن يستهدفه. هذا ما لا ينبغي القبول به إطلاقا. طالما هو في حرب مفتوحة على هذه الأمة فينبغي أيضا معاملته على هذا الأساس، باعتبار هذه الأمة في حرب مفتوحة معه، يمكنها أيضا أن تنفذ أي عمليات في أي وقت شاءت وأرادت. هذه قاعدة مهمة في مقابل ما يفعله.
1: مستمعينا الأعزاء، طبعا كلام قائد الثورة عن الاستباحة وعن الخطر الذي يتهدد المنطقة، هذه أمور كلها واضحة وجلية وهي عبارة عن حقائق لا يمكن لأحد أن ينكرها. لذلك تتصدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل قوتها بكل طاقتها مع المحور المقاوم للوسائل والأساليب التي يتخذها الغرب دعما وإسنادا لإسرائيل التي فعلا تحاول أن تستبيح الدول العربية، وبدأتها بدول الطوق الدول المجاورة لها، ولكنها تريد أن تتوسع أكثر وأكثر بحيث تكون المسيطر على المنطقة، وبحيث أنها تتحول من الوطن العربي إلى الشرق الأوسط الجديد بصورته الجديدة التي يريدونها. لكن ما يحصل الآن والمفاوضات الجارية بين إيران وبين أمريكا تدل على أن المنطقة دخلت في مرحلة توازن ردع وتوازن قوى جديدة، بحيث أن إيران صارت تفرض شروطها وصار المحور المقاوم أكثر قوة وأكثر صلابة ويمتلك السلاح الذي يؤهله لقيادة الفترة القادمة. لذلك نلاحظ أن هناك تراجع في السياسات الأمريكية وبالذات في التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كما يحلو لعبد الباري عطوان الإعلامي الفلسطيني المعروف أن يسميه بالسمسار، حيث أنه يطلق تهديداته هنا وهناك، ولكن التهديدات التي أطلقها على إيران في الفترة الأخيرة بعد ساعات قليلة تم التراجع عنها، خصوصا بعدما جرب البأس الإيراني مع العمليات التي حاول أن يقوم بها وبعد الاشتباكات التي تمت بين البحرية الأمريكية والبحرية الإيرانية والتي أفضت إلى خسائر كبيرة للقوات البحرية الأمريكية. كذلك بالنسبة لما يتعلق بأمر الأصول المالية المجمدة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي هناك احتمالية كبيرة جدا أن يقوم الخليج بدفع هذه الأموال، وكذلك إعادة الإعمار للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدلا عن الولايات المتحدة الأمريكية. سنتابع وإياكم هذا الحديث أو هذا التحليل للإعلامي الفلسطيني المعروف عبد الباري عطوان لنعرف الإجابة أكثر حول هذه التساؤلات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وجمعة مباركة عليكم جميعا بإذن الله. أي هجوم ويتذرع بأن وصلت أنباء بقبول إيران بالاتفاق، هذا كلام مش صحيح، وبيزيد الكذب أكثر بأنه يقول بأن المرشد الأعلى السيد مجتبى خامنئي وافق على هذا الاتفاق. هذا الرجل، الرجل حقيقة أدرك بأنه لن يخرج منتصرا في هذه الحرب وأنه خسر هذه الحرب، أكثر من 100 يوم من التهديدات والهزائم لم يكسبها إطلاقا. أنا أقول لكم عدة أسباب خلته يتراجع. السبب الأول هو الرد الإيراني الفوري على أي عدوان أمريكي وإسقاط اللي هي المروحية الأباتشي، الدليل على ذلك. يعني كل ما يصير عدوان يأتي الرد عليه فورا، سواء ضرب سفن حربية أمريكية، ضرب سفن تجارية تريد التسلل إلى المضيق بحماية أمريكية، كل هذا سبب، أول سبب. السبب الثاني والرئيسي، أدرك ترامب بأن الإيرانيون أكثر، بأن الإيرانيين أكثر ميلا للتصعيد والمواجهة العسكرية وليس الاستسلام، وهذه التهديدات لم تؤثر فيه على الإطلاق. الأمر الثالث، الإيرانيون نجحوا بفرض شروطهم بالكامل. بدكم ترفعوا الحصار، بدكم ترفعوا الحصار على الموانئ، بدكم ترفعوا الحصار الاقتصادي عن إيران، بدكم أيضا اللي هي الشيء الأهم من ذلك تفكوا التجميد عن أرصدتنا المجمدة في قطر، البنوك القطرية وفي البنوك الأمريكية. هذه الأشياء اللي خلت ترامب يتراجع ويهرب، حط ثوبه في سنانه وهرب وبدور على عرس، عرس اللي يحصل فيه نوع من يعني هيك الخديعة، خداعة الناس وخداعة الشعب الأمريكي، إنه يقول لهم للشعب الأمريكي أنا حققت انتصار وأنا الآن بدي أنسحب من هاي الحرب، خلاص حققنا أهدافنا وبدنا نمشي. هذا هو يعني بده يوحي للأمريكان كمان بأنه هاي التهديدات هي اللي خلت إيران تتراجع. هذا مش صحيح على الإطلاق. الإيرانيون حتى هذه اللحظة وتسجيل هذا الفيديو لم يوافقوا على البرنامج، أو لم يوافقوا على اللي هي مذكرة تفاهم، مش وليس اتفاق، مذكرة تفاهم من 14 بندا، وجميع هذه البنود حقيقة تصب في مصلحة الشعب الإيراني ورفع الحصار كليا. هذه ووقف الحرب أيضا، وقف الحرب هزيمة لأمريكا. يعني في حتى في هذه المذكرة إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار، وهذه بمثابة تعويضات لإيران على هذه الحرب وهذا الدمار. فهذه الأسباب اللي خلته يتراجع، وبده زي ما قلت بده عرس. فبقول لك الآن بكرة بيعملوا في جنيفا أو في أي عاصمة أوروبية ثانية اجتماع وبيقيموا العرس والأفراح ودق الطبول ويقولوا والله إحنا خلاص انتهت الحرب وإنه إحنا انتصرنا. هذا عقلية رجل، يعني ليس رجل حازما وليس رجلا، وليس رجلا حقيقة قويا وليس زعيما. هذا لا يصلح أن يكون زعيم والله حتى لحارة، مش زعيم دولة عظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بستغرب كيف الشعب الأمريكي، كيف المؤسسات الأمريكية، كيف تقبل بشخص بهلوان مهرج زي هذا يكون رئيس أكبر دولة عظمى في العالم. يعني كيف تقبلوا بهذا الشكل؟ يعني هذه فضيحة لكم وفضيحة لبلدكم. شوفوا الرئيس الصيني كيف بتصرف، شوفوا الرئيس الروسي كيف بتصرف. منتهى الثقل، منتهى العمق، منتهى التفكير الاستراتيجي، كل خطوة محسوبة. هذا رجل مهرج. 40 مرة في الأشهر الثلاث الماضية يقول بأنه إحنا توصلنا إلى اتفاق وإحنا اقتربنا من الاتفاق، وأنه إحنا ويبعث اللي هو نائب الرئيس إلى كراتشي وإلى باكستان من أجل إسلام أباد من أجل التوصل الاتفاق، وخلص الاتفاق جاهز. هذا هي الحقيقة. هذا رجل ليس رئيسا، هذا سمسار، سمسار يا أمريكان. هذا لا يفهم إلا لغة السمسرة وتحقيق المليارات وحلب المليارات من كل الأغبياء في العالم. يعني بمعنى بصعد، أنا بدي أقصف، بدي أضرب، بدي أدمر، بدي يعني أرسل قوات تحتل إيران، كل هذا بيرفع اللي هي أسعار يعني النفط، ويكونوا هم اشتروا نفط من مقدما أو راهنوا على النفط، أو إنه بتخفض أسعار الأسهم في البورصات. إحنا في بريطانيا بتخفض أسعار الأسهم من خلال التهديد بالحرب، وبعدين بيجي بيقول لك لا والله احنا تراجعنا عشان انه الاسهم ترتفع بشكل غير عادي، ويكون جماعته من السماسره في العقار يعملوا التريليونات ولا مليارات من خلال هذه الفضيحه. هذه القصه الاساسيه. الان ايران حقيقه يعني تدرس وما زالت تدرس، وأهم شيء إنها لم تتنازل مطلقا عن شروطها الأساسية وعن مواقفها السيادية، لم تتنازل عن التخصيب مطلقا، ولم تقبل بتسليم اللي هو 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب فوق 60%، وممكن من خلالها أن يعني تصنع على الأقل من 8 إلى 10 قنابل نووية. وأصرت كمان إنه يكون أي وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان. هذه إيران خرجت حقيقة منتصرة، وكلمة السر في هذا إنه ذهب وفد قطري إلى طهران، وهذا الوفد معاه رسالة إنه إحنا مستعدين للإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية في بنوكنا وفورا، ويعني هذا يعني أن انتعاش الاقتصاد الإيراني وبإعاز أمريكي. ولا إيش راحوا يقولوا؟ دول بيناقشوا اللي هي الملف النووي. كل القصة هيك إنه رسالة يا أخي، يعني لينوا شوية بمعنى إنه وافقوا على مذكرة التفاهم، وهذه المذكرة التفاهم من 14 بند، وآخر بند فيها التفاوض لمدة 60 يوما على الملف النووي. والله لو يتفاوضوا على 60 سنة، والله على 60 قرن، إيران لن تتنازل عن التخصيب ولن تتنازل عن اللي هو ما لديها من يورانيوم. هذه مسرحية مثل ما قلت، ويعني هذا الذي تنازل هو ترامب، الذي خدع شعبه هو ترامب، الذي أذل شعبه هو ترامب، الذي دمر سمعة أمريكا كقوة عظمى هو ترامب. وكيف يقبل الأمريكان بذلك؟ أنا والله مستغرب، والله بثبت أنه بقبوله وبقاؤه في السلطة بأنه شعب ساذج وشعب تافه حقيقة. وهذه المسألة يعني بهدلهم. بعدين أختم بنتنياهو. نتنياهو بقول لك أنه أنا ما دمت رئيسا للوزراء فلن تحصل إيران على الأسلحة النووية. طب انت قديش بدك تضل لك في البو؟ انت مصيرك حتطلع من رئاسة الوزراء الى السجن. هذه المسألة الأساسية، وبعدين يعني كلها مسألة اسابيع او يعني بضعة شهور شهرين او شيء وستخرج من السلطة. فكيف بدك انت؟ طب ما انت كنت يعني انت كنت في السلطة، ليش ما منعت ايران وعملت 3 حروب على ايران، واحد منهم من امريكا، جريت امريكا لهذه الحرب، وايران ما زالت تملك السلاح الكل يعني عناصر السلاح النووي، بس المسألة التنفيذ ربما عملوا، لكن يعني انتاج اسلحة نووية اصبح متاحا. وفي المسألة مسألة وقت وليس اي شيء اخر على الاطلاق. وكمان ترامب تخلى عنكم، ترامب غسل ايده منكم، ترامب ادار لكم ظهره. فهاي يقول لك والله لا لن نسمح طالما انا في السلطه. طب ما انت انتهيت من السلطه وخلص. وايران خرجت، انا بقول خرجت منتصره، خرجت حقيقه فارضه كل شروطها على الولايات المتحده الامريكيه.

0: إذن سمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ولكم أجمل التحايا من مشرف هذه الفترة طاهر الحرازي، ومن الإعداد والتقديم إشراق المقري وذكرى جحاف، الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وصايمة إبراهيم، نظم ومعلومات هشام العيساري، ومن الصيانة الهندسية سليم عيسى، ومن الهندسة الصوتية يحيى مهدي، ومن الإخراج هدى صبر. إلى اللقاء.
1: إذا عرفنا أن باستطاعتنا أن نعمل وأن بأيدينا وفي متناولنا كثير من الأعمال، وهذه الفرقة الله أكبر هي تترك أثرها، تترك أثرا كبيرا في نفوس الناس.

0: كان من مميزات هذه الصرخة أنها تحصن الساحة الداخلية، أنه يصنع بيئة ساخطة على العدو، بيئة غاضبة على العدو، بيئة متحركة ضد العدو، معبرة عن عدائها وسخطها ضد العدو.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ارتكبت قوة العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 5 خروقات جديدة لاتفاقية التهدئة في قطاع غزة، تخللها عملية نصف منازل وإطلاق نار في خان يونس وغزة، فيما شهدت مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم حملة اقتحامات واعتداءات واسعة نفذتها قوة العدو الإسرائيلي، تخللت اعتقالات ومواجهة مع الشبان الفلسطينيين وإطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت. استشهد مواطن لبناني إثر غارة لطائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي استهدفت بلدة معركة، كما تم نصف منازل ومؤسسة رسمية في بنت جبيل بجنوب لبنان. أفادت قناة الميادين اليوم نقلا عن مصدر رسمي لبناني بأن الجولة 5 من المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي ستعقد في واشنطن اعتبارا من 22 من يونيو الجاري بمشاركة وفد لبناني يضم عسكريين. وأوضح المصدر أن إشراك عسكريين في الوفد يأتي نظرا لأهمية هذه الجولة في حسم ملف الانسحاب وفق ما يعرف بالمناطق التجريبية. وبحسب المصدر فإن المناطق التجريبية تشير إلى مناطق انسحاب إسرائيلي تدريجي يتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. جددت إيران التأكيد على ثبات موقفها التفاوضي القائم على استعادة الحقوق وفرض الإرادة المشروعة بعيدا عن أي ترويج أمريكي بشأن المفاوضات. وفي السياق أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات ستجري على مرحلتين، منوها إلى أن الملف النووي أرجي إلى الاتفاق النهائي، وأكد أنه لم يتم توقيع أي تفاهم من بعد. الخبر الأخير في هذا الموجز. أعلن حاكم إقليم كراسنودار بنيامين كوندراتيف على منصة إكس اندلاع حريق في محطة بحرية في الإقليم الروسي إثر هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد المرسل رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مجددا حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآية كما سمعنا وأنصتنا تحصر وتقصر البر، وهو كل الخير، تحصره في الإيمان بالله وبكل ما أخبر به من الغيب وبما أنزله من الكتب وبما أرسله من الأنبياء، ثم باتباع ما أمر به من سلوك صادق مستقيم في الإنفاق والوفاء والصبر في كل حال. والآية ليست مقطوعة الصلة عن الآيات قبلها التي تضمنت الأمر بتحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وما رافق ذلك من تقولات السفهاء وتشكيك اليهود والمنافقين، وهو موقف من اليهود لم يندفعوا إليه إلا بغيا وحسدا وكتمانا لما عندهم من الحق، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وعلى أي حال، فهذه هي عادة اليهود في كل زمان ومكان، يثيرون في الناس الشكوك في الحق ويصرفون اهتمامهم إلى المظاهر الشكلية التافهة عن الحقائق الأصلية النافعة، ويشغلونهم عن المفيد بما لا يفيد. ولهذا فإن الله هنا يأخذ بأيدي المسلمين ليخرجهم من هذا المزلق الخطر والجدال العقيم، وليدلهم على الطريق المستقيم الذي يقربهم من الله ويسمو بهم إلى مقامه ويدخلهم في السلام ويبعدهم عن مكر اليهود. فليس المطلوب لمن أراد البر أن يتجادل الناس حول الأماكن التي تحدد كقبلة لأي أمة، وإنما المطلوب هو الاتجاه إلى الله. وليس المهم أن يختلف الناس في الجهة التي يتجهون إليها لأداء الشعائر، وإن المهم هو السباق إلى الخيرات، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. بل ليس المقصود من الاتجاه إلى القبلة أيا كانت، ليس المقصود بها ذات القبلة أو ذات المكان، بل يجب أن يكون المقصود هو الله لا شريك له. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، نعم فلو قصد الناس المكان لأشركوا. ولهذا نفهم سر ذلك الهتاف المتجه إلى الله في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا فالله ينبهنا في هذه الآية إلى أن البر الذي نبحث عنه ونتسابق لنيله لن نجده في هذا المكان أو ذاك الاتجاه، فكل الأماكن والاتجاهات ملك لله وعابدة له، وهو واسع الوجود في كل مكان لمن اتجه إليه، عليم بمن دعاه. ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فما على العباد إلا أن يتجهوا إليه ليجدوه، وإلا أن يستجيبوا له ليجيبهم، وإلا أن يؤمنوا ليرشدوا وينالوا البر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الآيات القرآنية كلها تنبع من هذا المنبع وتصب في هذا المصب، وتدعو إلى نفس الاتجاه إلى الله، ومنها هذه الآية التي نحن بصددها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هكذا يقول الله للناس. لا تبحثوا عن البر في الشكليات ولا تؤملوا نيله بالمظاهر. يجب أن لا تأكل الشكليات اهتمامكم، وأن لا توهن قواكم، ولا أن تثير المظاهر خلافاتكم، ولا أن يتعلق بها جدالكم، فذلك أمر خادع كاذب وجهد ضائع خائب، لأنكم اتجهتم إلى غير الهدف وسعيتم إلى غير ذي نفع وتمسكتم بما لا يجدي. فوجهوا اهتمامكم ووفروا قواكم وطاقاتكم إلى الحقائق المفيدة. ولكن الناس رغم هذا التنبيه والإيضاح، طالما وقعوا في هذا المنزلق وتاهوا في هذا المتاه في كل قضاياهم وشؤونهم، تراهم يتنازعون ويتجادلون على الشكليات وكأنها شيء مهم، وفي كل أزماتهم وأزمانهم يتجادلون على المظاهر وكأنها هي الهدف، وينسون الأساسيات، يختلفون في القشور ويتركون اللب، يتعلقون بالهامشيات ويغفلون عن الجواهر والأعماق، يشتبكون حول الفروع وينسون الأصول والمنابع. هذا هو داء الناس، وهذا هو عيبهم في كل زمان ومكان، وفي كل قضاياهم الدينية والدنيوية، وإنها لغفلة تدعو إلى العجب. ولهذا فإن الله الرحيم بنا يصرفنا عن هذا الهراء، ويبعدنا عن هذا الداء والوباء، ويدلنا على الدواء والطريق السواء. إنه ينبهنا إلى خطأ ما نمارسه من الاهتمام بالقشور والشكليات، ويوجه عنايتنا إلى اللب والأساسيات في كل أمورنا وشؤوننا. وما قضية القبلة التي ثار حولها الجدل إلا واحدة من القضايا التي يجب أن تقاس عليها غيرها، وأن نحذر الوقوع في مثل هذا الجدال العقيم وفي مثل هذه المنزلقات التي لا تجدي ولا تنفع في كل شؤوننا. ها هو الله بعد أن ينفي وجود البر في أن نولي وجوهنا قبل المشرق والمغرب، يوجهنا إلى الوجهة الحق فيقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا هو المنبع الذي يجب أن نتجه إليه، وهذا هو النور الذي يجب أن ننجذب إليه، وهذا هو الهدف الذي يجب أن نسعى إليه لنجد البر والفلاح والخير والنجاح في الدارين. إن الإيمان بالله وتوحيده يحررنا من العبودية لسواه، ويؤمننا من كل خوف إلا منه، ومن كل حاجة إلا إليه، ومن كل ذل إلا له. الإيمان بالله يسبغ علينا النعم، ويفتح لنا أبواب البركات، وينشر علينا الرحمة، ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، ويغرس في قلوبنا اطمئنانا، ويملأها نورا وسلاما. أما الإيمان باليوم الآخر فإنه يصون حياتنا من الظلم والجبروت، ويكبح جماح نفوسنا من العدوان والطاغوت، ويضفي على سلوكنا العدل والإحسان، وعلى أعمالنا الإخلاص والإتقان، خوفا من عقاب الله، وطمعا في جزائه، وثقة في عدله، ويقينا في حكمة قضائه. إن الإيمان بالآخرة هو المؤشر الصحيح للإيمان بالله، والعلامة الصادقة على اليقين بعدله وحكمته. أما الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين فهو يجعلنا نشعر بأننا جزء من موكب كريم، وجند في جيش عظيم يؤمن بالله ويجاهد فيه ويوقن، وبأننا تابع، لا بل نحن رفقاء طريق لخير رفقاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين باختصار يجعلنا نحس بأننا نسير مع من سبقنا ومن سيلحقنا في مسيرة وقافلة واحدة، لها طريق واحد هو الإيمان، وهدف واحد هو الله، فلا شتات ولا افتراق ولا جدال ولا شقاق. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. فطوبى له من موكب أنيس مطمئن رشيد، ويا له من طريق منير، وجل من هدف رفيع مجيد. وبعد، فإن الإيمان بما ذكر لا بد أن يتجسد سلوكا يتصف بالعدل والإحسان، وعملا يتصف بالصدق والإتقان، وعلاقة رباطها الحب والأمان. وكيف لا وقد أصبح الإنسان مؤمنا بالله مملوكا لله لا يملكه شيء ولا أحد سواه، موقن بأنه عبد لله لا يخشى ولا يخاف سواه، واثقا من عطائه وغناه لا يحتاج ولا يسأل سواه. وعليه فإن هذا اليقين يتجلى في سلوك يوضحه الله بقوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. تصوروا مجتمعا بهذا السخاء وهذا الرخاء، فيه الإنسان يؤثر حب الله على حب المال، ويؤتي المال وينفق من خير ما يملك لكل من يحتاج ولكل من يضطر إليه، وما له من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنه والله لمجتمع سعيد قوي. ولكن كيف يستمر هذا الحال وكيف يبقى هذا المجتمع القوي السعيد؟ إن هناك من الأعمال والصفات ما يضمن استمرار هذه الحال وتلك الصفات، وهي قوله تعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إن الصلاة تديم صلاة العبد بالله، كما أن الزكاة تديم قوة المجتمع وسلامه ونموه وتبقي عزته وقوته. وكيف لا وهم مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لهم صفات أخرى مكملة، هي قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. لقد عاهدوا الله فأوفوا واستقاموا على الإيمان وعلى الصلاة وعلى إيتاء المال لكل محتاج كحق، وعلى إيتاء الزكاة كركن واجب لا يسقط به الحق السابق، فإن في المال حقا سوى الزكاة. وهذا الإيمان والوفاء جعلهم صابرين في البأساء والضراء، شاكرين في النعماء، متراحمين، متعاونين في الحالين. ثم هم مع كل هذا الخير والعطاء والقوة والنمى والصبر في البأساء والضراء حريصون على صد كل اعتداء ضد دينهم، ولهذا تراهم صابرين حين البأس، فلا يترددون في الجهاد ولا يخافون الاستشهاد ولا يرهبون الجلاد، بل يصبرون ويصابرون ويرابطون في سبيل الله وابتغاء مرضاته. إنهم كرماء بالنفوس كما هم كرماء في المال، أوفياء بعهود الجهاد كما هم أوفياء بعهود السلام والوداد، صادقون في الدفاع عن دينهم كصدقهم في إقامته. فطوبى له من مجتمع عزيز قوي بعزة الله وقوته، كريم سخي بكرم الله وسخائه، صابر وفي بصبر الله ووفائه، شجاع أبي لإيمانه بأن الله هو المميت المحيي. لقد نالوا البر واتصفوا به لأنهم اتجهوا إلى الله لا إلى سواه، وتركوا السبل المتفرقة، واهتموا بالجواهر لا بالقشور، وقصدوا الأساسيات ورفضوا الشكليات. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: هيا مه، ما تفعلتوا؟
2: ما عاد بحد الملاعين الوهابين يا رب.
1: من هو هذا الذي معكم يا جد؟
2: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
1: يا
2: الله،
1: نرجع من
2: الحجاج. ناهي راعي شوي
3: باقي معنا. قاسم يا انا، كيف حسين؟
2: حج حسان
3: بهك بالي فرقه كبيره تصلح مثل الشهداء فيها.
2: ايوه يا حج، ضروري نرفع اصحاب.
4: يا بشير نرتين. الحمد لله. وانتي كيف حالك؟ كيف قدرتي؟ الحمد لله، لقيت مال المسكين زوجها هرب من الوهابيين، جلست عندي وضيفتني الله يحفظها.
5: الله يرحمك يا انت وصاحبك ماجد. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمهم كلهم. وانت كم من اعداء الله الاوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب ملتك وابنك يا انت.
2: فعلت يا حج صالح؟ لو ما تقصد كيف ما قتلوني ذول الملاعين؟
6: إيه؟
2: تخبئ اسمين الشهداء.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 25.
4: يا رب، يا الله، يا الله عصب قلبي. يا رب صبرني، يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب صبرني، يا رب. يا الله عصب قلبي.
1: أبي يا جد، أبي وين أسمع صوتهم وأبصرهم قبالي؟ أنا مش مصدق إن قد استشهدوا.
2: الموت حق على كل إنسان يا ابني، والله اختر هذا الشهداء في سبيله وأجاب القتلة حيكون شديد ولا تقلق.
1: مي ما عارف يضحك وش يا جد. جالسين يبكوا فوق القبر ويهنوا مسكيني.
2: أنت لا تبكي تبكيك بالك، تمام؟ أنت رجال البيت يا محمد.
1: أتبكي وحدي لو أشبع، لكن قبال الناس وقبال أمي. ماشي يا جد، ماشي.
2: هيا ما ستينا. قوم يا ابني، قوم. الله يهديك، تدعي أمك. نخطى شرق علينا.
1: حاضر يا جد، حاضر.
2: أنزل عمك أحسن الفكر.
1: عمي حسان هو اللي جي حجج عدهم بخير وسدي لهم تم وخبز وماء وارجع ذا الحين.
2: تمام، يلا سلع يا محمد، هذا الطريق طويلة.
1: حاضر يا جد.
2: ضروري نخطى من طريق فرعية، والله ما يخلوا لنا أحوال.

0: احمد الله واشكري يا فاطمه. يحيى شايف حي يرزق عند الله، ولقيت لي في وسط جهنم مقيدي، حسابهم على الله يا فاطمه.
1: الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والحمد لله على سلامه زوجك يا خديجه.
0: الله يسلمك ويعصم قلوبكم بالصبر. انتبهوا لانفسكم في الطريق.
2: اي اي ماما، اي ما قد انتم جاهزين؟ جدي مراعين لنا.
0: بدون مراعين ليش؟ هيا توكلوا على الله، الله يحفظكم.
1: وانتي يا خديجه انتبهي لنفسك، الله يقومش بالسلامه.
0: والله ما نسخان فارقكم يا فاطمه، مبلحن صالح رجل مكسوره وانا تعبه ما اقدرش اخطا كذاب بسريها، لكن خيره الله
1: احسن كل خيره.
0: ودعي لنا يا فاطمه عند الكعبه وسلمي على سيدي رسول الله، وشكي لما فعلوا بنا الوهابيين هول الكلاب، حسبهم وامرهم
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا خديجه ان شاء الله.

0: هذا القاضي أحمد الصياغي رحمة الله تقشاك إنا لله وإنا إليه
1: راجعون. هذا الحج حسين القريطي قتلوه.
0: قتلوه الحج حسين.
1: قتلوه يا ناس. قتلوه
0: إنا لله.
1: يا رب رحمتك يا الله.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الحين من عاكفين هذا كلهم وقف عف قبل نهرب ولا نفلتهم إنا لله.
2: هذا الشيء حسين الداري وأصحابه راحوا.
0: أتيح بالله الحج
1: يا رب أنت قبل القتلة والمجرمين.
2: لا حول ولا قوة.
1: رحمك الله يا حج حسين القريطي.
3: اسرعوا يا رجال اسرعوا اسرعوا. والله ان الوهابي وجاي ابن سعود خداري هيا نتحرك طريق تهامه.
0: نعم شيخ بالله هذا الحجاج
3: قاعد معنا سيف ولا جنابي ولا نقاتلهم به. اتحركوا
0: هذا الشهداء يا حج حسن من حد فينهم من حد فينهم حد شيخ بالله البيت حد شيخ بالله هذا الحجاج.
3: الله يتولاهم برحمته ولعنة الله على القتلة والظالمي. ها قرب يا حج وقرب انت هي اقربوا هي هذا شويه ماء وتم ونقمه كلوا كلوا هيا يا رجال كلوا يا حجه كلوا على سبيل نتوكل على الله قبل ما يلحقونا.
1: انا كيف عن سافر يا حج حسن ودنا هبوا علينا كل شيء.
3: توكل على الله وما عيفلت الله حد.
2: كلام الصح يا خبري خلونا نخطا يرجعوها ولا الوهابين يقتلون خلونا نخطا معنا.
3: لا تقلقوش اخطوا معي اخطوا اخطوا اخطوا معي. انا اخوكم حسن الفقيه من الروضه.
2: وانا حمود الداري يا حج حسن من هجرة الداري من الرضمه.
1: وانا اخوكم احسن الحاضر من سبح.
0: وانا ضيف الله المهدي من اب وذيك اللي بيبكي فوق صاحبه حسن غمضه صاحبي من صنعاء.
3: الحين ما هو خبركم ما قررتوا يا رجال.
2: كان هي نقضب نقرا الفاتحه على الشهداء هي ما نفعل نقراها ونتوكل.
3: اذا
2: أعوذ بالله
3: لا حوليها أسير أودع صاحبي النكيب حسين وارجع بساعة وتوكلنا على الله تعالى.
1: صراط الذين
0: مغضوب عليهم ولا الضالين
1: ولا
0: يا خبر اكتبوا ارحمهم
2: هيا اخطوا
0: ارحمهم الله يتقبلهم
2: هيا اخطوا
0: الله يتقبلهم الحجة
1: هيا يا خبر
0: الله يتقبلهم لحدهم ايوه تحرك ايوه تحرك اخطوي ترك لا حول ولا قوة الا بالله اي اخطوى حبك هنا ارحمني ارحمني الله يتقبلني الله يتقبلني.

0: شفنا الهوايل يا نقيب حسين، وحوش مجرمين ضربوا علينا الرصاص مثل السيل من الجبال ومن كل مكان. ما عاد ترينا وين نختبي ومكاننا ملبي. لبيك اللهم لبيك. وبعضنا كان يقرأ القرآن بصوت عالي، والجماعة ذول الوهابيين كان يزيد حقدهم وخلصوا على أغلب الحجاج. لا احترموا تلبية ولا احترموا حتى حرمة القرآن ولا الحجاج، ولا عدراعوا حتى حق الجوع وحق العروبة ولا حتى أخوة الإسلام. يا نقيب حسين.
1: يا حج صالح، الله وحده يحكم بيننا وبينهم. هذه الجريمة ما حد فعلها قبلهم ولا حد يفعلها بعدهم إلا هم.
0: ايش اقول لك يا نقيب حسين، لو شفت بعدها حين نزلوا من الجبال مثل الكلاب المسعورة وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا الزيود. قسما يا نقيب حسين، لا اتفرقوا لا بين زيدي ولا بين شافعي. قتلوا الحجاج اللي في القافلة من كل مناطق اليمن، وذبحوهم وقطعوا رؤوسهم وقتلوا كل الجرح.
2: حقوا الحجاج الذي هربوا وقتلوهم كلهم، منهم قاسم ابن القاضي حسن قتلوا قبال عيني.
0: حتى أنا واللي سلموا معي لو كان هربنا كان بيقتلونا، لكن جراحنا ما سعفتنا فبقينا بين الجثث وسط الدم، واللي ما تحرك منا وظنوه مقتول سلم، والباقيين كلهم خلصوا عليهم وسلبوهم كل ما كان معهم، نهبونا وقتلونا. قاتلهم
1: هذا أفعالهم دائما، لأن هذه هي أفعال الخونة والغدار.
0: لكن يا نقيب حسين، والله إن أصحابك قاتلوا لا ما خلصت بخيرهم، واستبسلوا واستشهدوا سلام الله عليهم. للحين يا نقيب حسين أنا بستودعكم.
1: انتبه لنفسك.
0: أبشر يا نقيب حسين، وصيتك يا نقيب حسين، افضحوا القتلة افضحوا القتلة، وعلموا كل المسلمين في مكة عن جريمة الوهابيين دولة. ضروري الناس يعرف من عدوهم.
3: استودعتك الله.
1: يا أمان الله.
3: استودعكم الله.
1: في أمان الله يا حج صالح.
0: في أمان الله.
1: استودعك الله.
0: الله معك.
1: انتبه لنفسك.
0: الله
2: معك. لو يخطأ معنا الحج صالح إن أحسن لمن الجلسة هنا. أو ما يا نقيب حسين.
1: أهل عازيرهم يمنيين مثلنا يا حج حسان، وعدونا وعدوهم واحد، هم الوهابيين جنود ابن زعوم.
2: أي والله إنك صادق يا نقيب حسين. الله يستر علينا وعلي.
1: أي يا حج حسان، اطلع مع محمد فوق البغلة حقه.
2: يا نقيب حسين.
1: بسم الله.
2: أنا جيت أودعك الصدق خاطر.
1: لا تودعني يا حسن الفقيه، أنا عدسي.
2: لا بلا بالخبرة أتخطى معاهم، أهز برجفلتهم. حجاج من الذي نجاهم الله من القهر.
1: من هم يا حج حسان؟
2: واحد من بيت القرية، واحد من سلحاء من بيت الحاضري، وواحد من صعب.
1: طا معانا أحسن لك، معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله، والطريق واحدة طولت ولا قصرت، قدحنا قريب من مكة.
1: كان استودعتك الله يا حج حسن.
2: مع الله.
1: مع الله.
2: في وداعة الرحمن يا نبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عندي رسالة من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
1: وين الرسالة؟ أعطني إياها.
0: اسمع يا شيخ.
1: إيه.
0: أول رسالة يا شيخ موضوع الزيود، يقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود وايش سويته في موضوع الزيود.
1: إيه بشر طويل العمر، الموضوع تم والجيش خلص على الزيود.
0: الله يبشرك يا شيخ. الرسالة الثانية يقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود استخدم الملاينة مع الإمام يحيى والكلام الطيب، واتهم طرف ثالث انه اللي قتل الحجاج الزيود.
1: طرف ثالث؟
0: ايه طرف ثالث يا شيخ. فهمت وش يقصد سلطاننا عبد العزيز يا شيخ.
1: ايه.
0: ويقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود لا تدخل الجيش في الموضوع، قول اللصوص، قطاع الطريق، الاخوان الغطغط، أهم شيء لا تدخل الجيش في السالفة هذه.
1: بلغ طويل العمر يبشر وكلنا فدوة له.
0: إيه يا شيخ كلنا فداه، أنا وصلت الرسالة.
1: إيه هذا هو الكلام. الأخوان والغضب وخالد بن جامع وماجد بن خثيلة وسلطان بن مجاد العتيد هم قتلة الحجاج الزيوز، وانا والسلطان ما

0: يا رب بلغنا حج بيتك الحرام وأخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها يا أرحم الراحمين.
1: أسكر يا رجال، أسكر اتخبوا.
0: يا الله أسكر، يا الله أسكر،
1: أسكر اتخبوا.
0: قولوا العسكر أصحابنا أحراب ملاعين قتلة. جاونا خط الطريق الفرعي يا غربي، ما رأيكم؟ ما رأيك يا حاج؟
2: أي اسمع يا أخي حسان، أنا عندي رأي نفترق، الجماعة عيونهم على الطريق وإحنا خيرة، ولا كم بتبصروا؟ ما رأيكم يا جماعة؟
0: هيا اسمعوا يا الله مع الجماعة، جو نتوكل على الله ونغير الطريق.
1: العسكر رجعوا، رجعوا الوهابيين، رجعوا مكانكم.
0: هيا ما رأيك يا ضيف الله؟
2: من رأيي يا حسن خطها أنا شوي لما يصيروا هذا الوقت. لا
0: نقتسم فرقتي أو ما رأيك يا ضيف الله؟
2: أيوة أحسن رأي، نستب نهرب منهم بسرعة.
0: أيوة صح، من أجل نقدر نهرب بسرعة. هي خاطركم يا رجال، ألحق بعد خبرتي.

0: ويجي براسه زردكان.
1: ما عندك والله احنا مسلمين مثلكم، على اول اللي هبونا قتلونا واحنا مسلمين مثلكم، خاف والله ما عاد شتوا منك.
0: اقول اخلع الثياب وانت حط اللي فوق ظهرك.
1: والله ما عاد معانا ريال، احنا ما عاد شتوا حتى ناكل في الطريق نموت جوع.
0: بسرعة
1: ناكل
0: كلمة زيادة
1: بل
0: كلمة زيادة.
1: والله
0: اخلعوا ملابسكم وتسهلوا.
2: الحقوه
0: الحقوه الحقوه الحقوه الحقوه الحقوه.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: لأني سمعت عمي حسن بيصيح من رأس الجبل وبيقول سرق ونهى به، وأنا كنت أرمي مطلع أفجعهم.
2: قولوا لي يا خال، هل متجينا من هذا الطريق؟ بنبصر حال قافرة من الناس.
3: أيوة يا فاطمة، صح أني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس إن شاء الله تكون آمنة.
2: محمد يا خال مسكين، تحمل مسؤولية وحده صغير يا خال.
3: محمد رجل يا فاطمة.
4: أيوة يا محمد، هكذا الرجال.
1: جيزوا في وقت تجازم. ومين أصعد العسكري في رأسه؟
4: ونعم بها صداقات رب الفرجة.
2: المسلمين والعلماء أينهم والناس أينهم؟
3: متفرقين يا فاطمة، متناحري، ما عاد بقي إلا اليمن، ما احتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
5: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ارتكبت قوة العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 5 خروقات جديدة لاتفاقية التهدئة في قطاع غزة، تخللها عملية نصف منازل وإطلاق نار في خان يونس وغزة، فيما شهدت مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم حملة اقتحامات واعتداءات واسعة نفذتها قوة العدو الإسرائيلي، تخللت اعتقالات ومواجهات مع الشبان الفلسطينيين وإطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت. استشهد مواطن لبناني إثر غارة لطائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي استهدفت بلدة معركة، كما تم نصف منازل ومؤسسات رسمية في بنت جبيل بجنوب لبنان. أفادت قناة الميادين اليوم نقلا عن مصدر رسمي لبناني بأن الجولة 5 من المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي ستعقد في واشنطن اعتبارا من 22 من يونيو الجاري بمشاركة وفد لبناني يضم عسكريين. وأوضح المصدر أن إشراك عسكريين في الوفد يأتي نظرا لأهمية هذه الجولة في حسم ملف الانسحاب وفق ما يعرف بالمناطق التجريبية. وبحسب المصدر فإن المناطق التجريبية تشير إلى مناطق انسحاب إسرائيلي تدريجي يتزامن مع انتشار الجيش اللبناني. جددت إيران التأكيد على ثبات موقفها التفاوضي القائم على استعادة الحقوق وفرض الإرادة المشروعة بعيدا عن أي ترويج أمريكي بشأن المفاوضات. وفي السياق أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات ستجري على مرحلتين، منوها إلى أن الملف النووي أرجى إلى الاتفاق النهائي، وأكد أنه لم يتم توقيع أي تفاهم بعد. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعلن حاكم إقليم كراسنودار بنيامين كوندراتيف على منصة إكس اندلاع حريق في محطة بحرية في الإقليم الروسي إثر هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
6: وقفة أعلانية.
0: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
10: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها وصنعاء حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
9: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات

0: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
3: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتد، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
4: وسيبقى نبض أرضي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وستهتف الحناجر من جديد: برع يا استعمار،
5: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار، برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
6: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. على خريطة الحرية والسيادة، تترجم صنعاء قرار إغلاق باب المندب في وجه العدو الصهيوني بكل شموخ وإباء وإرادة حرة، بينما في عدن وبقية المحافظات المحتلة يفترش المواطنون الشوارع والأرصفة نتيجة لهوان وذل الخونة والعملاء وارتهانهم لسياسة الاحتلال المدمرة للشعوب والأوطان. ومع ذلك كله، تبقى الإرادة والعزيمة هي المحركة لثورة الفرشان وحرية الوطن.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمار.
1: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تنزلق المحافظات المحتلة نحو منحدر خطير من الانهيار الأمني والخدمي في مشهد لا يمكن فصله عن حالة الصراع والاستقطاب الحاد على النفوذ بين الرياض وأبو ظبي، بينما يجد المواطن نفسه ضحية مباشرة لذلك الصراع والاحتلال الممتد منذ عدة سنوات.
2: عدن تختنق في الظلام، وسلطة الارتزاق تحاصر المواطنين بالفشل والقمع. أكثر من 18 ساعة إطفاء يومياً، وحرارة لاهبة، وخدمات منهارة.
3: قل يا رب انتقم منهم.
2: فيما يتصاعد غضب الشارع من واقع معيشي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر.
4: اتقوا الله، والله اتقوا الله، حرام. كم من دعاوي الناس عليكم، كم من الناس ماتت في كريتر من الحماء. باليوم 5 جنازات، 7 جنازات، وانتم ساكتين ولا حرفتوا ساكن، ولا يهمكم امر المواطن باي شيء.
2: لكن بدلا من ارسال الوقود لمحطات الكهرباء، ارسلت سلطات الارتزاق المدرعات والاطقم الامنيه الى الشوارع والساحات، في مشهد يكشف ما تخشاه حقا، وهو انتفاضه شعبيه باتت تطرق الابواب.
5: اتقوا الله بانفسكم، الناس تموت، الارواح تتساقط، ونحن من ندفع الثمن. الكذب والضحك على الدقون بلا، ما نشوف اي تحرك من مسؤول، كلكم تتفرقوا على الناس. المجلس الرئاسي هذا فاشل، من يوم ما طلع ما لقيناش عافيه.
2: واللافت أن مسؤولين محليين حذروهم بأنفسهم من خروج الوضع عن السيطرة، وحملوا حكومة الفنادق مسؤولية الأزمة وعجزها عن توفير الوقود وتشغيل محطات الكهرباء. مشهد يكشف حجم عجز الاحتلال وأدواته عن توفير أبسط الخدمات للمواطنين، لكنه لا يعجز عن الاستنفار والقمع كلما ارتفعت أصوات المطالبين بحقوقهم.
0: يا عدن، صيف مميت يخنق المواطنين الذين أصبحوا يفترشون الشوارع ويبيتون في الرصيف هربا من الحر وانقطاع الكهرباء، وانفجار وغضب شعبي يتحول إلى ثورة تهدد السلطة المرتزقة.
6: نحن لنا 10 سنوات كل صيف ونحن نموت بالحر، هذه السنة طبح الكيل، الناس تموت، شباب يقلط، حريم ما تحمل شيوبة ما يتحملوش.
7: مطالبنا بسيطة جدا، كهرباء، ماء، رواتب، صحة وتعليم.
8: الشعب مات من الحماء، اتقوا الله، فينا مسؤولين.
9: لا نشتي حزب ولا علام ولا شيء، رجال نطالب بحقوق، نشتي كهرباء، نشتي ماء، نشتي خدمات.
10: أعرف ناس عندهم سرطان، عندهم فشل كلوي، عندهم سكر، يدقون انسولين.
11: خدمة غائبة ومعاناة مستمرة ومناشدات لم تلقى أذانا صاغية من الحكومة، هكذا يبدو المشهد في العاصمة المؤقتة عدن التي تعيش تحت وطأة انهيار خدمي شامل وصيف لاهب لا يرحم، تحولت معه تفاصيل الحياة اليومية إلى رحلة شاقة من المعاناة الإنسانية. فلم يعد الأمر مقتصرا على قطاع بعينه، بل تشابكت الأزمات لتخنق المدينة، بدءا من التدهور الحاد في منظومة الكهرباء وصولا إلى أزمة المياه الخانقة وانعدام الغاز المنزلي، ما وضع السكان بين مطرقة الغلاء الفاحش وسندان غياب المعالجات الجذرية. هذا الشلل التام في الخدمات الأساسية ألقى بظلاله الثقيلة على الوضع الصحي والمعيشي، حيث تحول لهيب الصيف إلى خطر حقيقي يهدد حياة كبار السن ومرضى الضغط والسكري. وفي ظل انقطاع المرتبات وتهاوي قيمة العملة الوطنية، بات المواطن عاجزا عن الصمود أمام ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، خاصة كبار السن والأطفال. وأمام هذا الواقع المرير، انفجر الغضب الشعبي في شوارع عدن عبر الدعوة لوقفات احتجاجية حاشدة، وهو الأمر الذي دعت إليه تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، والتي تطالب بوضع حد لتدهور الأوضاع وإنقاذ عدن من حالة الانهيار المتواصل.
0: الاحتجاجات الشعبية تمتد من عدن إلى حضرموت، حيث شهدت مدينة المكلا عصيانا مدنيا خلال الأيام الماضية تعبيرا عن الاحتجاج الرافض لتردي الأوضاع وانهيار الخدمات، بينما تتصارع أدوات الاحتلال على الغنائم في المحافظة.
2: غضب شعبي يجتاح شوارع المكلا، واحتجاجات واسعة تندلع بسبب الانهيار الكارثي للكهرباء والخدمات وتفاقم الأوضاع المعيشية في محافظة تزخر بالنفط والثروات.
12: وضع العيش الوادي أسوأ مرحلة، أسوأ مرحلة، لا خدمات، لا كهرباء، الغلاء فاحش، الاغتيالات زادت، الانفلات الأمني لا متهى.
2: لكن خلف هذا المشهد تتكشف حقيقة أكثر خطورة، صراع محتدم بين الأجنحة الموالية للرياض وأبو ظبي على النفوذ والثروة.
13: الصراع السعودي الإماراتي اليوم يتجلى واضحا في محافظة حضرموت، كما تشاهد الصراع السعودي الإماراتي في حضرموت على أشدة، ومن سيدفع الفاتورة هم أبناء اليمن أو أبناء حضرموت بشكل عام.
2: انفجارات تهز بترومسيلة وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق الموانئ والمنشآت النفطية، واستنفار عسكري واسع، وإجلاء مسؤولين إلى مواقع سرية تحت الحماية السعودية عقب محاولات استهداف متكررة.
14: اليوم نرى الطائرات المسيرة تحوم على مدينة المكلا وانفلات أمني على أرض الواقع، وزعزعة لم تشهد لها مدينة المكلا أو بدون ساحل حضرموت دون أي تحرك أمني، مما يفضح ويكشف سلطات الأمر الواقع المدعومة السعودية بأنها قد فشلت في إدارة هذا المدينة.
2: مشهد يكشف حجم الفوضى والانفلات الذي يضرب معسكر الارتزاق ويفضح حقيقة الصراع الدائري بين أجنحته المتناحرة. فالمعركة الجارية لا علاقة لها بخدمة المواطنين ولا بتحسين أوضاعهم المعيشية، بل هي صراع محموم على النفوذ والسيطرة على حقول النفط والموانئ والاستحواذ على الإيرادات والثروات المنهوبة.
15: هذا وضعنا في حضرموت المكلا، 10 سنين نفس المعاناة، حكومة نزلت وحكومة دخلت وهي دي المعاناة.
2: وبينما تنشغل الأجنحة الموالية للرياض وأبو ظبي بالتصارع على الغنائم وتصفية الحسابات، تغرق المحافظات المحتلة في أزمات خانقة وانهيارات متسارعة وفوضى متفاقمة يدفع المواطن ثمنها كل يوم.
0: العبث الإماراتي تحت المجهر، وتقرير جديد يكشف فضائع شركة توتال الفرنسية وما خلفته من أضرار وتلوث للبيئة والمياه والتربة بوادي حضرموت، بينما ارتبطت أضرار هذه الشركة على مدى الأعوام الماضية بالميليشيات الإماراتية التي حولت مواقعها إلى سجون سرية تحت سلطة الإمارات حسب ما ذكره التقرير.
16: أطفال يولدون بلا أذرع وسرطانات تتسلل إلى القرى، ومزارعون يقولون إن أرضهم لم تعد كما كانت، هكذا تصف تحقيقات وتقارير فرنسية جديدة جانبا من الاتهامات الموجهة لشركة توتال الفرنسية بشأن أضرار بيئية وصحية جسيمة خلفتها 20 عاما من العمل النفطي في وادي حضرموت. وفي أحدث التحقيقات التي نشرها موقع بون بوت الفرنسي، تشير التقارير إلى أن عشرات اليمنيين يتهمون شركة توتال بالتسبب في تلوث المياه والتربة خلال فترة تشغيلها لحقول النفط في القطاع 10. التقرير قال إن عشرات اليمنيين طالبوا بكشف حقيقة ما جرى في مناطقهم بعد عقد من مغادرة الشركة البلاد، وسط اتهامات بتلوث المياه والتربة وانتشار أمراض خطيرة وتشوهات خلقية في محيط الحقول النفطية التي أدارتها الشركة لسنوات. ولا يقتصر الجدل حول الشركة الفرنسية على الملف البيئي فقط، إذ سبق أن أثيرت تساؤلات تتعلق باستخدام مواقع ومنشآت تابعة لتوتال خلال سنوات الحرب من قبل القوات الإماراتية كسجون سرية احتجز فيها يمنيون وتعرضوا لانتهاكات جسيمة. وفي موازاة ذلك، يكشف تقرير جديد لموقع انتليجنس أونلاين الفرنسي جانبا آخر من إرث الحرب، حيث يشير إلى أن كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية التي خلفتها القوات الإماراتية بعد تقليص وجودها العسكري في اليمن بدأت تظهر لدى أطراف جديدة داخل البلاد. وبحسب التقرير، فإن بعض هذه الأسلحة كان مخزنا في مواقع عسكرية ومنشآت استخدمتها الإمارات خلال سنوات الحرب، من بينها مواقع في محافظة حضرموت ومحيط مطار الريان، قبل أن تنتقل لاحقا عبر شبكات متعددة في ظل ضعف الرقابة وتعدد مراكز النفوذ العسكري. وأمام هذه التطورات، تكشف هذه الملفات جانبا من الكلفة الخفية للحرب في اليمن بما خلفته من آثار بيئية وصحية وأمنية لا تزال تطارد المواطن اليمني حتى اليوم.
1: بالرأي استعمار، بالرأي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: ثورة الفرشان. من الأفران الملتهبة إلى الشوارع المفتوحة، هكذا تعيش عدن المدينة وسكانها مأساة الكهرباء في ظل صيف ملتهب. تحولت منازل المواطنين إلى أفران وزنازين خانقة، اضطرت المواطنين إلى افتراش الشوارع والأرصفة نتيجة الحرب الممنهجة والانهيار الشامل للمنظومة الخدمية في ظل إصرار الاحتلال وأدواته على إبقاء تلك المحافظات تحت وطأة الأزمات المتلاحقة والانهيار الاقتصادي والفوضى الأمنية.
17: هكذا هو نهر عدن لا يقل سخونة عن ليلها. إصابات وقمع لا يتوقف، غضب الأهالي من سياسة افتعال الأزمات، تقابله قوات الاحتلال السعودي بإشعال النيران لا بإشعال الكهرباء.
18: هذه مخدن احنا وفرسان احنا وبنام هنا بالشارع، هذا حال الناس بسبب مملكة، يعني مملكة الخير، مملكة الأشقاء.
19: الآن الانتقالي انتهى وراح الانتقالي، 6 شهور ولا في تغيير للأسوأ، حكومة بالفنادق وإحنا هنا جالسين نتجرع العذاب.
18: ساعتين كهرباء عدمتوها نهائيا، حتى الآن ما عاد في ساعتين
19: ولا شيء. كم حكام؟ 8 حكام. فين الحكام الـ8؟ ما قالهمش. وفين ومن اللي تجيب له؟ السعودية الشقيقة تجيب لهم فلوس.
20: لقد بعتم وطنكم، ليس عدن فقط، بعتم الوطن بالكامل، بعتم الشعب مقابل أن تبقوا أنتم وأولادكم وأسركم في فنادق الرياض وقبلها في أبوظبي وكذلك في القاهرة وعمان وتركيا.
17: لا يكترث الاحتلال بأوجاع الناس في عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرته، إذ تعد أزمة الكهرباء أشبه بموسم يترافق مع كل صيف. تتعدد فصول الأزمة مع تعدد ما يطلق عليها منحا سعودية لا تحضر إلا مع كل تصاعد للأزمة، يقدمها النظام السعودي كمنة لا منحة لشعب يجثم على ثروته التي من شأنها أن تضيء الجزيرة كلها.
21: منحة المشتقات النفطية الحقيقة هي تشغيل محطات الكهرباء،
22: 60,000 طن من الديزل و25,000 طن من الباجو.
23: منحة المشتقات النفطية بقيمة تتجاوز 422 مليون دولار.
24: وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن.
21: زي ما ذكرت قبل قليل أنه موضوع المشتقات النفطية التي تشغل كل المحطات وبالتالي جميع المحطات.
17: وبقدر ما تكشف أزمة الكهرباء في عدن والمدن المحتلة الأخرى تعمدا سعوديا لإذلال المواطنين في تلك المناطق، بقدر ما تكشف طبيعة المشروع الهدام للاحتلال، فلأكثر من 10 أعوام وأزمة الكهرباء تراوح مكانها.
25: وصلت أول باخرة سعودية إلى ميناء عدن تحمل الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية.
26: اليوم وصلت سفينتين كما ترونها اليوم في الميناء.
20: يا دولة كذا يعني قومي لنا بالماء، ويا دولة كذا قومي لنا بالكهرباء، ويا دولة كذا قومي لنا بال ومفكوك اليمن لكم.
17: أبناء المحافظات المحتلة يدركون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن النظام السعودي لم يكن يوما حريصا على استقرار بلد يرفع رفض الوصاية شعارا لاستقلاله وحريته.
0: صيف صيف عدن امتحان صامت يوقد في قلوب أبنائها جمر الصبر ويرسم على أجسادهم نقوش المقاومة، بينما قادة الفنادق المكيفة ينعمون بالعملات الصعبة تحت عباءة الاحتلال، حيث انعكست الأزمة الخدمية بشكل خطير على الوضع الإنساني والصحي بالمحافظات المحتلة بعد أن أصبح انقطاع الكهرباء سلاحاً مسلطا على رقاب المواطنين الذين يتحملون عبء الأزمات المتلاحقة التي لا تنتهي عند حدود التدهور المعيشي والاقتصادي، بل تزداد في ظل الانفلات الأمني وممارسات الميليشيات الإرهابية المتصارعة لتركيع الشارع وإشغاله عن حقوقه المشروعة. وهنا يدرك أحرار تلك المحافظات أن الخلاص من جحيم تلك الأزمات لن يكون إلا برحيل المحتل وأدواته المأجورة واستعادة السيادة الوطنية، وعروش الفساد والارتهان أوهن من أن تقف أمام طوفان الغضب الشعبي.
3: تشهد مدن في جنوب اليمن موجة غضب شعبي متصاعدة بسبب الانهيار الحاد في خدمة الكهرباء في ظل ضغوط معيشية متزايدة واختبارات صعبة أمام السلطات لاحتواء الأزمة. في عدن تواصلت الاحتجاجات اليوم الثالث على التوالي مع تصاعد الاستياء من الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي، حيث تجمع محتجون أمام قصر معاشيق مطالبين بإجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع الكهرباء ووضع حد لمعاناة السكان. رفع المحتجون شعارات تندد بتدهور الخدمات والانقطاعات الطويلة للكهرباء، فيما شهدت عدة مديريات احتجاجات وقطع طرقات وإحراق إطارات، ونفذ المتظاهرون في كريتر عصيانا مدنيا جزئيا للمطالبة بتحسين الخدمات وصرف الرواتب. وفقا للتقارير الميدانية لا تتجاوز ساعات التشغيل في بعض المناطق ساعتين يوميا مقابل ما بين 12 إلى 18 ساعة من الانقطاع، في ظل عجز يتجاوز 70% من الاحتياج الفعلي للطاقة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المستشفيات والخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية. الوضع لا يختلف في حضرموت، إذ أكد المحتجون أن مطالبهم تتركز على تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية مع رفض أي محاولات لتسييس الاحتجاجات أو استغلالها لأجندة سياسية. وتؤكد هذه الاحتجاجات أن أزمة الكهرباء تحولت إلى قضية معيشية تمس حياة المواطنين واستقرارهم وسط مطالب متزايدة بإصلاحات جذرية تنهي معاناة الانقطاعات المتكررة وتحقق تحسنا ملموسا في الخدمات.
19: أي جهة رسمية، نحن شعب، نحن مواطنين.
0: تؤكد الشواهد الميدانية وحالة الاحتقان الشعبي الذي تعيشه المحافظات المحتلة أن المعاناة الخدمية والمعيشية التي تشهدها تلك المحافظات ليست وليدة اللحظة، بل جاءت نتاجاً مباشراً للسياسات الإجرامية والممنهجة التي يمارسها الاحتلال وأدواته من المرتزقة والعملاء. للوقوف أمام آخر التطورات والمستجدات التي تعيشها محافظاتنا المحتلة، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: أهلا وسهلا بك ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والإحترام لك أختي الفاضلة الأستاذ الإعلامي أشراق المقري وإذاعة صنعاء بكل طاقمها، وللإخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامت بكل ربوع اليمن الحبيب.
0: حياكم الله أستاذ عبد الرقيب. بداية وقبل الحديث عن ما تعيشه المحافظات المحتلة من معاناة ومآسي، قامت قواتنا المسلحة يوم الاثنين الماضي بتنفيذ عملية عسكرية في العمق الصهيوني في إطار التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني على محور الجهاد والمقاومة، كما أكدت حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الصهيوني في البحر الأحمر. وهذا القرار بالتأكيد جاء نتيجة كاملة لما تمتلكه صنعاء من حرية وسيادة في امتلاك القرار. كيف تقرؤون أبعاد هذه العملية في إطار ما تعيشه المنطقة من توترات، بينما حاول المرتزقة التقليل من أهميتها وتوقيتها؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين، تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا بالنسبة لما قامت به القوات المسلحة اليمنية في الأسبوع الماضي من خلال العملية العسكرية البطولية التي استهدفت عمق كيان العدو الصهيوني بعدد من الصواريخ البالستية وحققت أهدافها بنجاح، وطبعا بفضل الله الملك سبحانه وتعالى، وكذلك إصابة القاعدة العسكرية الأمريكية قاعدة الأمير سلطان في السعودية. هذه تأتي في إطار الموقف اليمني الثابت والراسخ الإيماني والإنساني والأخلاقي الداعم لمحور المقاومة، سواء كانت المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية أو حتى إيران، وأيضا للموقف الذي تتخذه الجمهورية اليمنية بقيادتها الثورية وقيادتها السياسية وقواتها المسلحة اليمنية وشعبها اليمني الصامد في إطار هذا الموقف البطولي الأسطوري الذي ترسخ وبقي ثابتا وراسخ الرسوخ الجبال الثابتات الذي لا تزعزعه العواصف مهما بلغت ذروتها، وأنها ثابتة وماضية في تلك العمليات البطولية الأسطورية، وخاصة بعد إعلان أيضا إعادة حظر الملاحة البحرية على سفن كيان العدو الصهيوني، وهو تمهيدا لإغلاق مضيق باب المندب، خاصة مع التطورات الجارية التي أشار إليها السيد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه ورضي عنه في خطاب يوم الولاية، حينما قال: نحن جاهزون لأي جولات قادمة ولأي تطورات أيضا قد تطرأ في الوقت الراهن، وهي إشارة صريحة وواضحة للموقف الطارئ من خلال هذه التطورات التي نشهدها اليوم من خلال شن العدوان على إيران في إطار ما يسمى بعملية وقت إطلاق النار الهش، الذي هو أساسا مكيدة وخديعة وتضليل للاستفراط بدول محور المقاومة، ابتداء بالاستفراط بالمقاومة الفلسطينية ثم المقاومة اللبنانية، وكذلك عملية أيضا استضعاف للقوات العسكرية الإيرانية من خلال هذه الضربات والعدوان الذي يتم بين الحين والآخر من أجل التمهيد لعملية الدخول البري وعملية احتلال إيران، وهو ما يريده هؤلاء الأعداء. لكن الجمهورية اليمنية تقرأ ذلك تماما وتعي وتفهم كل تلك المخططات الإجرامية العدوانية التي يجب على الجميع أن يكون معيدا لوحدة الساحات، كما كان في خلال العملية العسكرية البطولية التي دخلت فيها القوات المسلحة اليمنية أثناء العدوان الذي شن على إيران، وما يرتكب اليوم في داخل لبنان من خلال أيضا الاستفراد بحزب الله في لبنان والعمل على تقديمه، وأيضا المغامرات التي تحاك عليه سواء من الداخل اللبناني أو من قبل العدو الصهيوني الأمريكي وأدواته وعملائه أيضا اللبنانيين والإقليميين، وأيضا لأن محور المقاومة هو محور واحد وثابت وراسخ وفي ساحة واحدة، ويجب أن يحقق هدفه المنشود، وهو في إزالة الأعداء الذين يشكلون الخطر القائم على فلسطين المحتلة ودول المنطقة العربية والإسلامية. بالنسبة لهؤلاء الأدوات والعضلاء الذين هم نعتبرهم عبارة عن أدوات وأحذية، هم دائما في حالة أنهم دائما تجديهم يعملون على إثارة المعارات الطائفية، إيجاد البلادل، انتقاد المواقف الوطنية والقومية التي هي تعمل عكس أهدافهم التي أتوهم لأجلها في تخريب الشعوب والأوطان، والعمل على خدمة الأعداء في احتلال هذه الشعوب والأوطان ولهب ثرواتها المختلفة. ولذلك هناك مثل يقول: فاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى أنهم فاقدين للوطنية، فاقدين للحرية، فاقدين للعزة، فاقدين للكرامة، فاقدين للقومية، فاقدين للنخوة، ولذلك هم تجديهم دائما في حالة انتقاد دائم، لأن هؤلاء قد هم موصوفون بأنهم أحقر الناس الذين دائما ما يفعلون ضد شعوبهم وأوطانهم، وأيضا ضد الشعوب والأوطان العربية والإسلامية، ولا يعملون في تصحيح الواقع الصحيح. ولو كانوا يفهمون أساسا لما كانوا اليوم يقبعون تحت إدارة تحالف العدوان الذي يهين كرامتهم بين الحين والآخر لمجرد ما يسمى صالح الشهراني أو ما يسمى محمد سعيد القحطاني أو أي كان من هؤلاء الأوباش الذين أتوا إلى هذه البلد من أجل أن يحتلوا بلدنا وينهبوا ثرواتنا، وهؤلاء يعملون في خدمتهم كأدوات وأحذية يتم استخدامهم لفترات مؤقتة ثم يتم خلعهم واستبدالهم بأحذية أخرى.
0: نعم أستاذ عبد الرقيب، بينما تعيش صنعاء نعمة الأمن والاستقلال تعيش المحافظات المحتلة للأسف جحيما لا يطاق. وصلت ذروة تلك المعاناة خلال الأيام الماضية بافتراش المواطنين الشوارع والأرصفة هربا من حرارة الصيف وانقطاع الكهرباء، وتحولت تلك المشاهد إلى ما أسمي بثورة الفرشان. برأيكم هل أصبح ذلك المصطلح هو من سيحرك الشارع ويلهب شرارة الثورة ضد المحتل، أم أنه مجرد مصطلح للتداول الإعلامي، أم أن هذه الحالة ستنتهي كسابقاتها مما أسمي بثورة الجياع التي أخمدتها سلطات الاحتلال وميليشياتها بوعود وأكاذيب وحلول تم تخدير المواطنين من خلالها؟
4: بالنسبة لهذه المصطلحات التي تستخدم اليوم سواء كانت ثورة الجياع أو ثورة الفرشان أو أي كان من هذه المسميات التي اليوم طرأت داخل مجتمعنا اليمني أو في مجتمعات أخرى من بقية الدول، هي تأتي في إطار المناكفات اليوم الحزبية الموجودة فيما بين هؤلاء الأدوات والعملاء. لكن في حقيقة الأمر الشعب هناك في تلك المناطق المحتلة مغلوب على أمره، لا يستطيع أن يفعل شيء من أجل أن يحمل على إخراج هؤلاء المحتلين. لكن نحن نعتبر مجرد الخروج إلى الشوارع اليوم هو إظهار بالواقع الحقيقي التي تعيشه تلك المحافظات اليمنية المحتلة، وهو ما كنا نتحدث عنه ما قبل أن يحدث. كنا نقول لهم لقد أنتم أسأتم إلى أنفسكم وأسأتم إلى شعبكم وأسأتم إلى وطنكم وسوف تتجرعون كؤوس العلقم. لا يمكن لاحتلال أو استعمار وأدوات وعملاء له أن يأتوا لإصلاح وطن وإصلاح شعب والعمل على خدمته وإيجاد كل ما يرتقي به من الخدمات اللازمة وإسعاده، وبالتالي هم يعملون لكم يلقون لكم الطعم فقط بمجرد الكلام كما تلقي الطعم للسمكة حينما تريد أن تصطادها. فهم كانوا يصطادون هؤلاء الشعب المتواجد في تلك المناطق بدغدغة العواطف وبالكلام الذي هو من أننا سنجعلكم تعيشون كقطعة من دول الخليج، سنفرش لكم الورود، سنجعلكم تعيشون في نغلغة، ستكونون أنتم في مكان أفضل مما أنتم كنتم عليه من سابق. وبالتالي أثبتت الأيام العكس، بمعنى أن كل ما يقولونه هو غير صحيح وإنما كان لدغدغة العواطف. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن أنت دائما تتقول من أنك سوف أتيت لكي تصلح هذا البلد، أتيت لتعمل على الرخاء، وهل بإمكانك أن تفعل وأنت تأتي بالخراب والدمار إلى شعبك ووطنك وتقول بأنك أتيت لكي تصلح؟ ولذلك المثل يقول: اليد التي تبني لا يمكن لها أن تهدم، بينما اليد الهدامة لا يمكن لها أن تبني. وهكذا هي الأرض التي تتواجد في داخل البيوت، هل بإمكانها أن تصلح الأشياء أم أنها تعمل على خراب ودمار الأشياء المتواجدة في داخل تلك البيوت؟ فهؤلاء هم مجرد أرواح داخل شعبنا وداخل وطننا أتوا لخراب ودمار الشعب والوطن في الوقت الذي كانت فيه الكهرباء داخل الجمهورية اليمنية كافة متواجدة وتصل إلى كل البيوت بأسعار رخيصة. هم من عملوا على تقطيع أسلاك الكهرباء منذ التشغيلات، وهم يحاولون قطع الكهرباء وأيضا عملية تدمير المشاريع وأيضا إيجاد عدم الأمن والاستقرار من خلال اختطاف السياح وكل ما كانوا يقومون به من تلك الجرائم. وأيضا هم من أتوا بهذا العدوان تحت مسميات البيانات والفتاوى الدينية الزائفة التي كانوا يصدرونها، وأيضا تحت مسمى التغيير وتحت مسمى معالجة الفساد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. إذن هم أكبر فساد على وجه الأرض، وهم من يقومون في خراب ودمار الشعوب والأوطان، ولا يمكن أن يأتوا ويصلحوا. هناك اليوم كهربت الحسوة، كهربت أيضا عدن، كهربت حضرموت، يعيشون في ظلام دامس، ثم يخرجون ويرقصون ويهللون أننا وقعنا مع الجانب السعودي على منحة ب150 مليون دولار لإعادة الكهرباء، وسوف تستمر، وسوف يكون هناك الحوكمة، وسوف نعمل، وسنتركوكم، وسنضع لكم. كل هذه مجرد فزاعات. يتم تحويل 22 مليون دولار شهريا بأوامر من الحاخام اليهودي رشاد العليمي تحت مسمى إعاشات له ولغيره من الذين يتواجدون في فنادق السعودية وقطر والإمارات ومصر وغيرها من هذه الدول، رواتبهم بالدولار، عايشين ويشحتون أيضا من الدول الأخرى أموال تصلهم بالهبل. ولكن الشعب هو الذي يأكل الفتات ويعيش اليوم، يحاول أن يوجد لنفسه شيء ويحاول أن يصنع شيء لكنه لا يستطيع في الوقت الذي فيه. ثرواته موجودة داخل هذا الشعب وداخل هذا الوطن ولا يستطيع الوصول إليها. ولذلك يجب أن تكون هناك حلول جذرية من قبل هذا الشعب اليمني بخروج مقاومة ضد هؤلاء الأعداء الغزاة والمحتلين الذين أتوا لذهب ثرواتنا واحتلال أيضا شعبنا وأرضنا والعمل على تبذير وطننا، وأيضا محاولتهم الإيثار بقوات أجنبية وممارستهم كل ممارسة الغزو والاحتلال. ولا يمكن لمحتل ومستعمر وأدوات وعملاء له أن يأتوا لإسحاد الشعب والوطن.
0: أستاذ عبد الرقيب، بينما تعيش تلك المحافظات المحتلة من أزمات مفتعلة وانهيار خدمي، تداولت بعض المواقع الإخبارية أن هناك اتفاق وشيك، أن هناك اتفاق سعودي أمريكي على إعادة تصدير النفط من محافظة شبوة وبمباركة من حكومة المرتزقة. ونعلم أنه على مدى السنوات الماضية تم نهب الثروة النفطية والغازية من تلك المحافظات وتم تحويل عائداتها إلى خزانة البنوك السعودية في ظل وعود السعودية بتحسين وتطوير تلك المحافظات. كيف يمكن أستاذ عبد الرقيب تفسير هذه الوقاحة السعودية وجرأة حكومة المرتزقة على تداول تلك الأخبار والمواطنين يعيشون تلك الأوضاع المأساوية في ظل تكشف فضائح الفساد ونهب الأموال التي بلغت المليارات حسب ما تداولته وسائل الإعلام الخاصة بالمرتزقة من فساد العليمي وبعض القيادات، والذي تحدثتم عن جزء منه في إجابتكم للسؤال السابق؟
4: طبعا هم قاموا ببيع في السابق طبعا بأكثر من 60 مليار دولار عائدات من النفط والغاز التي لم تدخل لا لخزينة البنك الأهلي ولا لخزينة البنك اليمني بعدن، ولم تدخل في إطار أي بنوك تحت مسمى مثلا عائدات للدولة وللشعب وللوطن أبدا. ما تم إدخاله فقط 14 مليار دولار إلى داخل خزينة البنك الأهلي السعودي، وهذه ما اعترف بها العميل الصهيو أمريكي سلطان العرادة في قناة البي بي سي. وأيضا هناك أموال أخرى تم بيعها ولم تدرج أيضا، وإنما تم من خلالها شراء أسلحة من كندا ومن أستراليا وغيرها للعدوان السعودي، وتم استخدامه في اليمن بالحرب والعدوان على اليمن. هناك أيضا اليوم يتم سرقات ونهب الثروات النفطية والغازية داخل حضرموت وداخل شبوة وداخل مارب، وأيضا تصديره إلى مناطق أرض الصومال ومناطق دول في أفريقيا وتحريض أيضا إلى الخارج عبر شركات أجنبية تقوم بعملية مد أنابيب وأيضا ضخ هذا النفط، خاصة بعد ما فرضت القوات المسلحة اليابانية في صنعاء عملية الحظر على تصدير هذا النفط. طبعا أمريكا والسعودية وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا هم يعتبرون النفط والغاز هذا هو حق لهم وليس حق للشعب اليمني، وهو ما كانت تقوم بممارسته شركة هند الأمريكية وشركة توتال الفرنسية بعد ما تم استخراج هذا الثروات النفطية من خلال ما كانوا ينهبونه بالنسبة كبيرة في عملية التصدير، ويأخذون هم النسبة الأكبر، وما كان يدخل إلى خزينة الفج المركزي في صنعاء إلا الفتات. وبالتالي هم كانوا يريدون عملية تجديد هذه العقود، ولكن لم يتم تجديد هذه العقود، وكان على رأس هذا الفساد من يسمى أيضا العبير الصهيوني الأمريكي حميد الأحمر، الذي كان أيضا هو المسؤول الرئيسي في داخل البرلمان اليمني، وهو رئيس لجنة النفط في داخل البرلمان، حيث أنه كان يأخذ ما يعادل حوالي 600 مليون دولار من كل شركة نفطية وغازية مقابل توقيع العقود في عملية أيضا الاستكشافات ومواصلة عملية الاستكشافات لشركات موجودة أصلا. وبالتالي كان أيضا يأخذ نسب أخرى من شركات ودول أخرى، وعلى رأسها شركة هند وشركة توتال الفرنسية. وبالتالي أول مقابلة أجريت معه في قناة الجزيرة حينما أراد أن يخرب هذا الوطن، هو أتى بإعاز من شركة هند الأمريكية التي تم طردها من اليمن وعدم تجديد العقد معها لأنها كانت تريد أن تستمر لعشرين عاما في عملية الاستبدال في الاستكشافات، وأيضا في عملية ما تم استخراجه من النفط مقابل أن تكون الزيادة أكبر مما كانت تأخذ. ولذلك هم هذه الشركات النفطية والاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية وغيرها هم عينهم على ثروات اليمن، وهناك بحار أيضا من الثروات، ولكن ما يتم اليوم عملية بيعه في تلك المناطق المحتلة من ثرواتنا الموجودة، يتم بيعه عن طريق الأسواق السوداء وترتفع أسعاره بين الحين والآخر. لا حضر ما يسمى ارتفاع سعر الدولار الجمركي أيضا بين الحين والآخر، تطلق هناك قرع على أسعار النفط والغاز، ومع كل ذلك لا يتواجد بالسعر الرسمي داخل المحطات، وإنما يتم بيعه على المواطنين عن طريق الأسواق السوداء. هناك العديد من المقطورات الغاز التي كانت تتوزع بما يسمى نسب للمحافظات، تصل إلى بعض المحافظات قبل أن تدخل إلى داخل المحافظة لتفرز في خزانات تلك المحافظة ويتم توزيعه على المحطات وأيضا بيعه على المواطنين. يختفي أول ما يدخل بوابة تلك المحافظات، تختفي تلك المقطورات وكأنها لم تكن موجودة، يعني أنهم مستشرين في هذا الفساد وأيضا مواصلين في عملية الإفساد، وأيضا ما يسمى بالاتفاق السعودي الأمريكي الحالي الذي يريد من خلاله تصدير النفط تحت مسمى التباكي على انعدام الخدمات، وأيضا على أن الشعب اليمني يمر في ضائقة وأزمات اقتصادية، هم فقط يتباكون بكاء التباسيح على هذا الشعب اليمني في تلك المناطق المحتلة. ولكن الهدف هم يريدون الاستبدال في نهب الثروات اليابانية التي هي ليست ملكهم. ولذلك يجب أن يكون هناك التحرك من قبل قيادتنا الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليابانية في صنعاء، والعمل على تحرير أراضينا واستعادة ثرواتنا وعدم السماح لهؤلاء الأعداء في نهب ثرواتنا المختلفة.
0: نعم أستاذ عبد الرقيب، السعودية قامت باستخدام قوات باكستانية في إطار ما أسمته باتفاقية الدفاع المشترك إلى محافظتي حضرموت وشبوة. ما الذي تحاول السعودية فرضه في تلك المحافظات بعد عجزها عن تحقيق الأمن والاستقرار فيها؟ وهل يحق للسعودية أن تفرض تواجد تلك القوات الأجنبية؟
4: طبعا لا يحق للسعودية ولا لأي دولة أن تأتي بأي دول أجنبية إلى أرضنا، ولا حتى قوات سعودية لا يحق لها أن تكون متواجدة داخل أراضينا. ولكن نحن نقول اليوم هناك المناطق المحتلة هي تابعة تحت هؤلاء الغزاة والمحتلين والمعتدين على مناطقنا وبدرنا وجزرنا. ولذلك هي أتت بعملية القوات الباكستانية تريد من هذه، لأنه هناك عملية تحضير للمعركة القادمة التي يعدون لها ضد جانبنا الوطني في صنعاء، وهذا هو المخطط الأكبر الذي يخططون له. وبالتالي هناك تتواجد القوات الأمريكية البريطانية الإسرائيلية في كل تلك المناطق اليمنية المحتلة، ولكن هذه القوات كلها التي أتت لن تفيدهم في شيء، لا القوات الباكستانية ولا القوات الأمريكية ولا الإسرائيلية ولا البريطانية، لأنها مصيرها الزوال الأبدي. وهناك تحركات ستكون قادمة من قبل جانبنا الوطني في صنعاء في نعم. هذا الإطار لإعادة السيادة وأيضا إخراج هؤلاء الغزاة والمحتلين. هناك اليوم تدور مفاوضات فيما يتعلق في الجانب العسكري في العاصمة الأردنية عمان بين جانبنا الوطني وجانب العدوان السعودي.
0: نعم هذا ما دعا إليه غروندنبرغ يعني مؤخرا. هنا يعني يتبادر سؤال أستاذ عبد الرقيب، يعني من جانب تدعي السعودية أنها تسعى لتحقيق السلام وإنهاء الحرب مع صنعاء، ومن جانب آخر تمارس الإرهاب وسياسة الاستبداد والهيمنة في المحافظات الجنوبية المحتلة، ومن جانب ثالث تقف في خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كيف يمكن قراءة هذه التناقضات؟ وهي يعني نقصد هنا السعودية لا تمتلك قرارها، وما الذي تسعى إليه بعد ما ادعت أنها أخرجت الإمارات وامتلكت القرار في إدارة المحافظات المحتلة؟
4: وهم أتوا فيما يسمى عاصفة الحزم من أنهم أتوا من أجل تحرير الشعب اليمني. هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من الحرية إلى العبودية والإذلال. هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من الحرية إلى الاحتلال والاستعمار. هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني إلى من الوحدة اليمنية إلى عملية التمزيق والتشتيت وأيضا أناد الثروات. هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من المعيشة الاقتصادية الموجودة، بدلا من يأتوا إلى أن يحسنوا المعيشة الاقتصادية أتوا إلى وضع المعيشة الاقتصادية إلى الحضيض. إذن كيف تنتظر من هؤلاء الأعداء أن يأتوا ويصلحوا بلدك وهم أتوا لغرز واحتلال شعبك ووطنك ولهب ثرواتك المختلفة؟ فبكاء التماسيح الذي يتباكى به سواء المحتل والمستعمر أو الأدوات والعملاء ما هي إلا دموع فقط لإصطياد هذا الشعب ونهب ثرواته المختلفة والعمل على احتلال أرضه. وبالتالي هذه التحركات اليوم الذي يتباكون من أجلها، من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الشعب، هم أساس الخراب والدمار. نقول لهم اخرجوا من أراضينا ودعونا ونحن سنصلح بلدنا ونحن قادرون على كل ذلك. إذا كان أنتم في بلادكم وأرضكم لم تستطيعوا إصلاح لا شعوبكم ولا أوطانكم وتفتقرون إلى أدنى حتى ممارسة حرية الكلمة، تفتقرون حتى أيضا لإنعدام الخدمات، وقد أتت سيول الأمطار وفضحت في مكة والرياض وغيرها من المناطق في داخل السعودية بذاتها أنها حتى لا تمتلك خدمات المجاري في معظم شوارع الرياض وداخل مكة وغيرها من المدن السعودية. إذن السعودية والإمارات وقطر والكويت هؤلاء مستعدين أن يدفعوا مليارات الدولارات من أجل خراب ودمار الشعوب والأوطان، وأيضا لخدمة الصهيو الأمريكية وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية الاحتلالية الاستعمارية، لكنهم غير مستعدين للعمل على إيجاد خدمات ومشاريع لشعوب وأوطان. ولذلك هم إذا أرادوا أن يأتوا بمنحة أو بعمل أو بمشروع يشترطون عليك أن تكون منفذ لمخططاتهم الإجرامية. ونحن نشاهد ما الذي يحدث في داخل سوريا، اشتروا دفعوا قيمة 3 تريليون دولار مقابل الخراب والدمار، ثم يأتون ويقولون سوريا عادت إلى الحب العربي. دفعوا 2 تريليون دولار في داخل ليبيا، واليوم شاهدي ما الذي يحصل في ليبيا مقابل أنهم يريدون إعادتها إلى الحب العربي كما يقولون. وأيضا
5: كم دفعوا في لبنان وغير يمارسونه حتى اليوم، ويريدون أيضا تسليم لبنان لإسرائيل لكي يعود إلى الحضن العربي. أتوا إلى اليمن وخربوا، ونحن اليوم في العام 18 وهم تحت مسمى عملية إصلاح الشعب، إصلاح الوطن، إصلاح اليمن وغيرها من هذه المسميات، وهم يريدون تسليم اليمن للعدو الصهيوني الأمريكي تحت مسمى إعادة اليمن إلى الحضن العربي.
0: إذن نقول
5: اليوم إيران من أجل إعادتها إلى الحضن الإسلامي، لأنها اليوم هي في الحضن اليهودي، وبالتالي هكذا هم دائما ما يستخدمون دغدغة هذه العواطف وأيضا استخدام هذه الأساليب المتوية والقذرة مقابل أنهم يريدون تحقيق معارفهم الخبيثة وأهدافهم القذرة، وهي خدمة العدو الصهيوني في تمزيق القرآن الكريم وأيضا إزالته وطمسه، وتمزيق الإسلام وإزالته وطمسه، والعمل على استبداله بالديانات اليهودية والنصرانية، وتمدد ما تسمى بدولة إسرائيل الكبرى، وهو ما يسمونه بتغيير الشرق الأوسط، والذي نتاجا لما يسمى بالربيع العبري، الذي من خلاله حاولوا أن يصنعوا كل هذه الأشياء لكي لا تكون لديهم خسائر فادعة في الأرواح في بيوتهم وأيضا في أنفسهم. ولذلك سعوا بعد ذلك حينما فشل مخططهم هذا إلى استنساخ هذه العمليات ما تسمى عاصفة الحزب، وما يسمى تحرير سوريا، وما يسمى تحرير ليبيا، وما يسمى اليوم أيضا تحرير إيران من المجوسية ومن الفرس ومن غيرها من المسميات التي دائما ما يبقها لهم الاستخبارات CIA والموساد الإسرائيلي، لكي أيضا ينفذوا هذا المخطط الإجرامي والعدواني في احتلال الشعوب والأوطان ونهب ثرواتهم المختلفة.
0: نقول في الختام، مهما تعاظمت مشاريع الهيمنة والاستعمار وتعالى ضجيجها وتكاثرت جيوشها وتوغلت أدوات بطشها وإجرامها، فإنها إلى زوال وستنكسر بلا شك أمام إرادة الشعب وعزيمة كل الأحرار والشرفاء، كما انكسرت هيبة وجبروت قوى الطغيان والاستكبار العالمي. وبمشيئة الله سيبقى اليمن القوة التي لا تعرف الانكسار بفضل الله سبحانه وتعالى، ولن تساوم على الدين والكرامة والسيادة. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والباحث السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمل.
5: شكرا جزيلا لك يا أختي فاضلة.
0: شكرا لكم، في أمان.
6: براع يستعمل، براع يستعمل، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: وفي برع يستعمار قاوم،
7: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
0: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
8: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
0: في عدن بما لها وما عليها ليست سوى أنموذج لما مارسته وتمارسه دول الاحتلال والعدوان على مدى أكثر من 10 سنوات من استباحة للسيادة ونهب للثروات في المحافظات الجنوبية والشرقية باسم دعم وحماية الشرعية الزائفة، بينما المواطن البسيط ظل عالقا بين حروب وصراعات عبثية قتلت آماله وسلبت حريته وحياته، وبيانات وتصريحات فارغة لا تطعم ولا تغني من جوع. ومع هذا وذاك، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
9: عن التيار، عن المازوت، عن الديزل، عن البترول، من المسؤول؟ عن الأسعار، عن الروتي وعن سعر الدقيق والفول، من المسؤول؟ عن المرضى وعلاج الضغط والسكر، عن المحلول، من المسؤول؟ عن الأطفال وحليب الطفل في لازال في الهندول، من المسؤول؟ عن الشهداء، عن الجرحى، عن الأعمى، عن المشلول، من المسؤول؟ عن السجار، عن السجناء، عن القاتل، عن المقتول، من المسؤول؟ عن التعليم ومعلمنا بلا راتب ولا كشكول، من المسؤول؟ عن الطرقات وخط السير، حفرة عرض حفرة طول، من المسؤول؟ عن الأسماك، عن اللحمة وعن سعر اللي مش معقول، من المسؤول؟ عن العملة وسعر الصرف ذي آلة إلى المجهول، من المسؤول؟ عن المصفى ومطر دولي، عن المينا الذي مقفول، من المسؤول؟ وحكومتنا بلا مبدأ يرأسها صبي مسطول، من المسؤول؟ قولوا لي من المسؤول ولا أقول ولا الشعب ذي عانى أكيد بيقول من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟

0: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، دين لا يحفظ حقه ولا يعرف قدره إلا الأحرار من هذا الوطن الذين سيظل هتاف حناجرهم برع يستعمار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
1: وستهتف الحناجر من جديد برع يستعمار،
3: برع يستعمار من أرض الأحرار،
1: برع يستعمار برع يستعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يستعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إخراج المخلفات في المواعيد

القوى المستكبرين على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة. تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذه ساحة الحسم، وهنا تبصل الأوطان بدماء الأبطال، وتبنى الأمجاد بأنفاس الأحرار. وليعلم الأعداء بأننا أبناء الموت نعانقه كما تتعانق السيوف في ساحات الوغى.
1: إضاءة ثورية.
2: الحل للأمة هو الجهاد في سبيل الله تعالى، هو الخيار المشروع الوحيد الذي يجدي ويفيد، والذي قدمه الله لهذه الأمة في القرآن الكريم.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا رجال المهمات الصعبة في زمن تميز فيه الصادقون من المدعين، ويا حماة الأرض والعرض في وقت تخاذل فيه الجبناء وتلونت فيه الألسن وضاعت البصائر، أنتم من يمسك جمرة الواجب حين تتراجع الأمم، وأنتم السد المنيع أمام شيطان الحروب الذي لا يعرف لغة إلا التوحش والإجرام. أيها المجاهدون الشرفاء، تقفون اليوم على خط المواجهة حيث يتجسد معنى الوجود لا مجرد البقاء. أمامكم عدو يخاف التدحرج نحو حريق لا يطيق لهبه، ووراءكم أمة تنتظر منكم أن تكونوا الدرع والسيف معا. إنكم اليوم تخوضون حرب وجود وهوية، تعلمون أن الحرب على إيران ليست إلا فصلا من ذات المسلسل الذي بدأ من لبنان إلى فلسطين ومن غزة إلى الضفة. المؤامرات واحدة هدفها إعادة تشكيل الرقعة الإسلامية بآلة الحرب مرة وبآلة التفكيك الداخلي مرة أخرى، لكنكم أيها المقاتلون الصامدون تحولون دون ذلك بثبات عجيب وصبر أيوبي وعزيمة لا تلين. وإن المؤسسة العسكرية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تكون قلعة الصمود وحصن الكرامة ومرجع الحق المبين في ظل أنظمة عربية وظيفية انسلخت من دينها وجغرافيتها، لتبقون أنتم الأوفياء لله ثم للأرض والعرض. أيها المجاهدون الأخيار، اثبتوا، فما دمتم صامدين تظل الأمة على قيد الحياة، لا تلتفتوا إلى أصوات الجبناء وأحلام المغتصبين، فما زالت أياديكم قادرة على تحطيم كل مؤامرة، وما زالت دماؤكم الزكية تروي شجرة النصر. أنتم صناع المجد وحراس العز.

الكنزة، وبكم ينتصر الحق ويسقط الباطل، باقون على العهد ثابتون وإن طال الزمان واشتد البلاء.

أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، في زمن لم تعد فيه الحروب تخاض بالدبابات والطائرات وحدها، برزت الحرب الناعمة كأخطر أدوات الصراع وأكثرها فتكا، فهي لا تقصف المدن وإنما تقصف العقول، ولا تهدم البيوت وإنما تهدم القيم. والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: لماذا تقع الهوية الإسلامية بالذات في قلب هذا الاستهداف؟ فالمتتبع لخريطة الصراع الثقافي العالمي يدرك أن الأمر ليس مصادفة، بل هو استهداف ممنهج لأسباب جوهرية تجعل من الهوية الإسلامية عائقا أمام مشاريع الهيمنة الفكرية. فالهوية الإسلامية هي نظام متكامل يشمل العقيدة والشريعة والأخلاق والثقافة والاقتصاد، وإنها تقدم للإنسان إجابة شاملة عن أسئلة الوجود الكبرى، وأي مشروع عولمي يسعى لفرض نموذجه الإحادي مما يلبث أن يصدم مباشرة بهذه المنظومة التي تمتلك البديل الحضاري الجاهز.

0: صرخة الشعب.
1: جندي يماني ما تراجع ولا انتنى، يسوق المنايا واحمر الموت يتبعه بعينه، يلوح النصر في شدة الظنا ونفسه لقهر المستحيلات مولعة، يخوض المعارك والشهادة لها المنى، هلاك العدو ما بين عينه وأصبعه، ودنيا دنية من تدانى لها دنا، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة الثقافة القرآنية. نبدأ من بداية الملزمة. يقول رضوان الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وأنزل عليه الكتاب المبين ليعلم الأمة ويزكيهم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. في البداية نعتذر للإخوة المعلمين وللطلاب جميعا أننا لم نقم بزيارتهم إلى الآن، وليس ذلك عدم اعتبار لهذا العمل أو عدم تقدير لما يقوم به الإخوة المعلمون والطلاب، وإنما لشواغل أخرى، ولثقتنا أيضا أن في المدرسة من الإخوة المعلمين من فيهم الكفاية في التعليم، من فيهم الكفاية في التعليم وفي التوجيه وفي الإرشاد وفي التربية، وليس هناك حاجة بالنسبة لنا، لكن هذه زيارة نتشرف بها لهذه المدرسة، نتشرف بها للإخوة المعلمين وللطلاب جميعا. ولنتحدث معكم أيضا، لم نجعلها بشكل رسمي كمحاضرة بل جلسة عادية طبيعية، ولنتحدث معكم ونشترك مع الإخوة المعلمين في توجيهكم بما ألهمنا الله، كما يقول الناس نريد مما ألهمك الله. في البداية نقول هي نعمة عظيمة علينا جميعا، علينا كمعلمين وعليكم كطلاب، أن يتاح لنا جميعا فرصة أن نعلم ونتعلم. ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهي نعمة، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: على الرغم مما تمنن به على عباده من نعم مادية كثيرة، يعد نعمة الهداية، نعمة الدين، نعمة الإسلام، يعدها أعظم النعم على البشرية، أعظم النعم على الناس جميعا. لهذا نجد كيف ذكر الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية، ربما قد تكون ترددت في القرآن 4 مرات، وهو يذكر للناس أنه قد من عليهم بنعمة عظيمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي هذه الآية يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه مقدمة للحديث، مقدمة للحديث. وطبعا هذه المحاضرة كانت خطاب لعدد من الطلاب في المدارس العلمية. يقول أيضا رضوان الله عليه: شر الضلال والآثار السيئة للضلال تعتبر بالنسبة للإنسان أشد وأفتك وأسوأ من أن تنقص عليه نعم مادية أخرى، أسوأ من الجوع، أسوأ من الفقر، أسوأ من المرض، لأن تلك مصائب وأضرار وشرور قد لا يترتب عليها آثار سيئة جدا. أما الضلال، أما مصيبة الضلال، أن يعيش الإنسان في ضلال، أن يعيش الناس في ضلال، فإن آثاره سيئة جدا في الدنيا وفي الآخرة. ومن أسوأ عواقب الضلال هو الخلود في جهنم، نعوذ بالله من جهنم. يمكن أن تجوع فتسد رمقك بأي شيء حتى ولو من النباتات، ولا يؤدي بك الجوع إلى جهنم. يمكن أن تعاني في فترة من حياتك ظروفا صعبة، تعاني من الفقر أو المرض، لكنه لا يؤدي بك هذا إلى جهنم. أما الضلال فإنه يؤدي بالناس إلى الخزي في الدنيا، إلى الذلة، إلى القهر، إلى العبودية لأولياء الشيطان، إلى الخضوع للفساد والباطل، وبالتالي سوء الممات، سوء البعث، سوء الحساب، والخلود في جهنم. فالله عندما يذكر عباده بأنه من عليهم برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن عليهم بأن أنزل عليه القرآن يتلوه على الناس، يعلمهم به، يزكيهم به، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. أولئك الذين عاصروه نعمة كبيرة عليهم، ومنا عظيمة من الله عليهم، هم ومن بعدهم، وآخرين منهم من الناس الأميين لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل عظيم من الله أن يبعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأميين. كلمة أميين تطلق على العرب باعتبار أنهم كانوا فيما يتعلق بالقراءة والكتابة لم تكن منتشرة فيهم، وقد يكون اسما يطلق على من سوى أهل الكتاب من الأمم، ولا تزال تستخدم إلى الآن عند أهل الكتاب أنفسهم. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وكيفما كانت، إذا كان العرب أمة أمية ليس لها ثقافة، ليس في أوساطها أعداد كبيرة من المثقفين من العلماء، أمة تعيش حالة بدائية، فأن تحصل على هذه النقلة العظيمة من مرحلة البدائية، مرحلة الأمية، إلى أن تمنح هذا القرآن العظيم الذي جعله الله مهيمنا على كل الكتب السماوية السابقة، هذا نقلة. أن كانت أمة أمية جاهلة ثم تنتقل إلى أن تمنح هذا الكتاب العظيم، نقلة ونعمة كبيرة جدا على العرب. أنعم عليهم بأن أنقذهم من الضلال، ونقلهم من البدائية والأمية إلى أن منحهم هذا القرآن. وما هو هذا القرآن؟ ما هو هذا الكتاب؟ هل هو كتاب عادي؟ يقول رضوان الله عليه: القرآن كتاب عظيم، كتاب واسع، ثقافته عالية جدا، عالية جدا، تجعل هذه الأمة لو تثقفت بثقافته أعظم ثقافة، وأكثر إنجازا، وأعظم آثارا في الحياة، وأسمى روحا، وأسمى وضعية، وأزكى وأطهر نفوسا من أي أمة أخرى. إنه يقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فتكون نفوسهم زاكية، مجتمعهم زاكي، حياتهم زاكية، نظرتهم صحيحة، رؤيتهم صحيحة، أعمالهم كلها زاكية. ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم، كرره مرتين في هذه الآية، لأنه هو المهمة الرئيسية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أن يتلو الكتاب على الناس، يعلم الناس بهذا الكتاب، عمله كله يدور حول القرآن الكريم، يتلو عليهم الكتاب، يتلو عليهم آياته التي هي القرآن الكريم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن الكتاب هو القرآن، الحكمة ما هي؟ الحكمة هنا ما هي؟ عادة يقول بعض المفسرين أنها السنة، يسمونها السنة، الكتاب والحكمة، قالوا الكتاب والسنة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الحكمة أن تكون تصرفاتهم حكيمة، أن تكون مواقفهم حكيمة، أن تكون رؤيتهم حكيمة. الحكمة هي تتجسد بشكل مواقف، بشكل رؤى، بشكل أعمال، هي تعكس وعي صحيح، وعيا راقيا، تعكس ذكاء في النفس، تعكس عظمة لدى الإنسان وحكمة في الأمور. ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليست الحكمة هي السنة كما يقول بعض المفسرين، لأن الله قال في آية أخرى لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هل معنى ذلك أنهن يقرأن أحاديث في البيوت أو يذكرن ما يتلى من أحاديث في بيوتهن؟ فهل كان الحديث يتلى كما يتلى القرآن؟ القرآن اسم عام للقرآن الكريم، والقرآن الكريم داخله آيات، وكلمة آيات القرآن لا تعني فقط الفقرة من الكلام ما بين الرقم والرقم، ما بين الدائرة والدائرة، بل آياته حقائقه وأعلامه فيما يتعلق بالحياة بصورة عامة، فيما يتعلق بالتشريعات بصورة عامة، فيما يتعلق بالهداية بشكل عام. والقرآن الكريم فيه أشياء كثيرة تتجه نحو الإنسان لتمنحه الحكمة، كما قال في سورة الإسراء بعد أن ذكر عدة وصايا حكيمة: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. كلمة حكمة في القرآن الكريم لا تعني سنة إطلاقا. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مهمته هو أن يعلم الناس هذا القرآن بما فيه من آيات، بما فيه من آيات وهي أعلام وحقائق في كل مجال تتناوله. إذن القرآن الكتاب، يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن وكرره مرتين، والحكمة أيضا المقصود بها ماذا؟ القرآن الكريم. كلمة حكمة أو يعلمهم الكتاب والحكمة لا تعني سنة إطلاقا، تعني القرآن الكريم. ويزكيهم، تزكو نفوسهم، تسمو، تطهر، وعيهم يرتقي، يرتفع بما فيه من الحكمة. ولهذا جاء في أكثر من آية يصف القرآن الكريم بأنه كتاب حكيم، وسماه في أكثر من آية لأنه حكيم، وأن آياته، وأن آياته أحكمت، وأن آياته محكمة، إلى آخر ما في القرآن الكريم من ثناء على نفس القرآن. أنه في الأخير يجعل كل من يسيرون على وفق توجيهاته ويتثقفون بثقافته يمنحون الحكمة، والعكس الذين لا يسيرون على ثقافة القرآن، لا يهتمون بالقرآن، سيفقدون الحكمة، وسيظهر مدى حاجة الناس إلى الحكمة في المواقف المطلوبة منهم، في القضايا التي تواجههم. مثلا الآن في هذا الوضع الذي نعيش فيه وتعيش فيه الأمة العربية، الأمة الإسلامية، ونحن نسمع تهديدات اليهود والنصارى، تهديدات أمريكا وإسرائيل وسخريتها من الإسلام ومن المسلمين وعلماء الإسلام ومن حكام المسلمين بشكل رهيب جدا، تجد موقف الناس الآن بكل فئاتهم يتنافى مع الحكمة. تجد موقف الناس الآن بكل فئاتهم يتنافى مع الحكمة، أي هم فقدوا الآن المواقف الحكيمة مما يواجهون والرؤية الحكيمة لما يواجهون والنظرة الصحيحة للوضع الذي يعيشون. فقدوا الحكمة فعادوا إلى الأمية، عدنا إلى الأمية من جديد، بينما الله سبحانه وتعالى كان قد أنقذنا من تلك الأمية لما كنا عربا بدائيين لا نعرف شيئا، لا ثقافة، لا تعليم، لا وعي، وعي يكون بمستوى قضايا عالمية، قضايا تهم الإنسان كإنسان بصورة عامة. عدنا من جديد إلى الأمية على الرغم من وجود القرآن الكريم فيما بيننا، على الرغم من أننا نقرأ ونكتب ومدارس متعددة وصحف ومجلات ومكتبات في الشوارع ومكتبات عامة في الجامعات ومراكز علم كثيرة جدا، مدارس أساسية، مدارس ثانوية، وجامعات ومراكز علمية ومكتبات تملأ الشوارع، وكتب على الأرصفة أيضا تباع، ومجلات كل يوم تصدر أو كل أسبوع، كل يوم أو كل أسبوع، لكن لا يمكن أن يخرج العرب من الأمية إلا القرآن الكريم، فتصبح أمة ثقافتها أعلى من ثقافة الآخرين، مواقفها حكيمة، رؤيتها حكيمة. إذن هذا القرآن الذي أنزله الله ليس كتابا عاديا، كتاب لو تثقفت الأمة بثقافته لأصبحت أعظم ثقافة وأكثر إنجاز وأعظم آثارا في الحياة، وأسمى روحا وأسمى وضعية. والأمة عندما ابتعدت عن القرآن عادت إلى الأمية من جديد، وأمية اليوم أسوأ من أمية الأمس أيام البدائية قبل الإسلام، ولن يخرج الأمة من أميتهم إلا العودة إلى القرآن الكريم. الآن أصبح وضعنا وضعا رهيبا جدا ومؤسفا جدا. الآن ليس هناك رؤية في الساحة، ليس هناك موقفا في الساحة للعرب، ها هم مستسلمين الآن. ونرى مع الأيام كل مرة إنجاز لأمريكا وإسرائيل في سياستهم، كل مرة إنجاز، كل مرة يسوقون العرب إلى تنازلات، إلى تقديم استسلام أكثر وأشياء من هذا. بقيت الأمة كلها مستسلمة، هل هذا موقف حكيم؟ ليس موقفا حكيما، بل الرجل العادي من الناس يقول ماذا دهى العرب، لو أن العرب اجتمعوا، لو أن الزعماء اجتمعوا لاستطاعوا ضرب إسرائيل. أي محلل عادي من الناس يشهد بأن وضعية العرب هذه كلها ليست من الحكمة في شيء. إذن فنحن عندما نتعلم يجب أن يكون همنا هو ماذا؟ أن نتعلم القرآن الكريم، ثقافتنا تكون ثقافة قرآنية، عنوان حركتنا ونحن نتعلم ونعلم ونحن نرشد ونحن في أي مجال من مجالات الثقافة أن ندور حول ثقافة القرآن الكريم. وعندما نقول نحن نريد لهؤلاء الطلاب أن يتعلموا القرآن الكريم، ربما قد شوهت صورة القرآن فيفهم الطالب أن معناه أن يكون له معشر يسمعه ومعشر ثاني يوم يسمعه حتى يكمل المصحف ويرجع من جديد، أي أن يقرأ القرآن ثم يعيده بالشكل المعروف سابقا. القرآن علوم واسعة، القرآن معارف عظيمة، القرآن أوسع من الحياة، أوسع مما يمكن أن يستوعبه ذهنك، مما يمكن أن تستوعبه أنت كإنسان في مداركك. القرآن واسع جدا وعظيم جدا، هو بحر كما قال الإمام علي عليه السلام، بحر لا يدرك قعره. نحن إذا ما انطلقنا من الأساس وعنوان ثقافتنا أن نتثقف بالقرآن الكريم، سنجد القرآن الكريم هو هكذا، عندما نتعلمه ونتبعه يزكينا، يسمو بنا، يمنحنا الله به الحكمة، يمنحنا القوة، يمنحنا كل القيم، كل القيم التي لما ضاعت ضاعت الأمة بضياعها، كما هو حاصل الآن في وضع المسلمين وفي وضع العرب بالذات. وشرف عظيم جدا لنا، ونتمنى أن نكون بمستوى أن نثقف الآخرين بالقرآن الكريم، وأن نتثقف بثقافة القرآن الكريم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، يؤتيه من يشاء. فلنحاول أن نكون ممن يشاء الله أن يؤتوا هذا الفضل العظيم. لا تتصور إطلاقا أن العلم هو في أن تنتهي من رصات من الكتب. ربما رصات من الكتب توجد في نفسك جهلا وضلالا، إنها لا تنفع. استعرض الآن المكاتب في الشوارع في المدن، نجد رصات من الكتب، رصات من الكتب في الحديث، في التفسير، في الفقه، في فنون أخرى، لكن كم تجد داخلها من ضلال، كم تجد أنها تنسف الإنسان حتى أنه لا يبقى على فطرته. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الختام، العلي القدير في الختام، أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يعرف قيمة القرآن وقدر القرآن، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يوفقنا للسير على هدى القرآن، وأن يجعلنا من المهتدين به، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بالمنطق الإيماني الإسلامي الإنساني السوي والطبيعي، وعلى ضوء التوجيه الإلهي والطرح القرآني الجلي والواضح، في قول الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي قوله أيضا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وأيضا في الآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي مثيلتها من كتاب الله المجيد أيضا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العلي العظيم. بهذا المنطق الجلي والواضح والناصع، أن تقتل عزيزا كريما ومقاوما ومجاهدا في سبيل الله خير لك من أن تعيش مستسلما خاضعا ذليلا. هذا منطق وبديهة غاب للأسف الشديد عن أذهان الكثير من أبناء أمتنا الذين رأوا خط الحياة المثالية بالنسبة إليهم هو في الانبطاح وفي خدمة العدو المجرم القاتل الذي يطمع في هذه الأمة في كل ما يتعلق بوجودها، بخيراتها، بثرواتها، بل بكرامتها وحريتها وعزتها. هؤلاء الذين أخطأوا الطريق تماما يرون في العيش استسلاما وخضوعا وتوظفا لدى الطغيان المجرم الذي يستعبد خلق الله ولا يتورع عن ارتكاب أعظم الموبقات في سبيل تحقيق أهدافه ومآربه. يرأوا في هذا الخضوع وفي هذا الانبطاح وفي العيش في ظله بذلة وخنوع واستسلام طريقا مناسبا لهم، وهذا هو الضلال بعينه. خيارات هؤلاء للأسف الشديد ليست عدمية في غبائها فحسب، بل هي إعدامية تدميرية إلى أقصى الحدود للذات. وعجيب أمر هؤلاء الأعراب أو العرب، عرب التطبيع والارتماء الأعمى في حضن الأفعى الأمريكية الصهيونية، الذين يصرون رغم كل الأحداث والتجارب والصدمات المتوالية بكل هولها ودلالاتها ودروسها على التغريد في السرب الإسرائيلي، سادين آذانهم عن كل نصيحة صادقة مخلصة بالابتعاد عن عرش الشيطان الذين يعيشون في ظله ويستمتعون بلحظات الغرام معه. وهذا أمر استغرق للأسف الشديد عقودا من سكرة الكراسي ومغريات الدنيا والأوهام والمتع الخادعة على حساب شعوب هؤلاء وأمتهم. ذلك العرش الذي يبدو الآن بكل وضوح أنه يتهاوى تحت أقدام رجال الله الأبطال الأحرار من أبناء هذه الأمة الذين اختاروا الطريق الآخر، طريق العزة والكرامة والمقاومة والجهاد. إذن ومع شديد الألم والأسف، الحديث هو عن ندماء الشيطان النائمين في أحضانه طوال الوقت. هؤلاء الذين يستخدمهم ذلك الشيطان في مختلف الأغراض كأكمام وكقفازات حين يقوم بأعماله القذرة والأكثر قذارة، ولدى الغوص في الأوحال والمستنقعات الآسنة ينتعلهم بكل بساطة ودون تردد، وحين يعلق يترك نعاله تلك في المعلق الموحل ويمضي ليستخدم أخرى من احتياطيه الذي لا بأس به من الأحذية أو النعال، نعال أقصى طاقتها ومنتهى مذخورها من التمرد على وضعها المخجل هو ركل اللام من طرف اسمها وإحلال الجيم مكانه لتغدو نعاج، وبذا تذوق حلاوة الرضا عن نفسها ووضعها كنعاج في حظيرة المهيمن الأمريكي المستلب لكل مقدر لديها من الحليب وحتى الصوف. وهذا حال كبيرة تلك النعاج التي رقاها المجرم الشيطاني ترامب إلى مرتبة البقرة الحلوب وتوعدها بالذبح بمجرد أن يجف ضرعها وينتهي من حلبها. ألم يعترف أحد رؤوس تلك النعاج الخانعة المستسلمة لمشيئة الشيطان ولي أمرها ومالك زمامها ذات يوم ودون أدنى تحفظ أو خجل قائلا على الهواء وأمام الملأ بالحرف: بلى نحن نعاج في حظيرة أمريكا، مقترحا بشكل ضمني على بني جلدته الذين اختاروا البقاء خارج الحظيرة الالتحاق بهم ونيل الشرف الذي يرفلون فيه، شرف الانتعاج والانبطاح أرضا عند قدمي ولي أمرهم ومالك حظيرتهم الأمريكي. فجاءه الرد سريعا من أحد سادة الرفض لهذا الخيار غير المشرف وقادته الأفذاذ شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، قائلا له على الهواء أيضا وأمام العالم: هذا خيارك أنت ومعشرك من النعاج أن تكون كذلك، أما نحن فلا وألف لا وألف حاشا وكلا أن نكون نعاجا لدى الشيطان. وهكذا يتبدى الفرق هائلا وشاسعا بين أولياء الرحمن وندماء الشيطان، بين أسود الرفض والإباء والجهاد والعزة والكرامة، والنعاج التي تناهى مفخرها إلى ذيل معزة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشغبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يؤكد أن القطاع يعيش واقعا مأساويا متواصلا منذ أكثر من عامين. العدو الإسرائيلي ينسف منازل ومؤسسات رسمية في بيت جبيل، ومقتل 5 عسكريين في تحطم طائرة نقل عسكرية في الهند. من عناوين نشر إلى التفاصيل، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم.

ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 5 خروقات جديدة لاتفاقية التهدئة بقطاع غزة، تخلل ذلك عمليات نسف للمنازل وإطلاق نار في خان يونس وغزة، وذلك وفق ما أوضحته وكالة سند الفلسطينية، فيما شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم حملة اقتحامات واعتداءات واسعة نفذتها قوات العدو، وتخللت اعتقالات ومواجهات مع الشبان الفلسطينيين وإطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت. أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت اليوم أن غزة تعيش واقعا مأساويا متواصلا منذ أكثر من عامين في ظل حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها العدو الإسرائيلي. وأوضح الثوابت في تدوينة له على منصة إكس أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم ببطولة كأس العالم داخل الملاعب، تواصل غزة مواجهة القصف المستمر والأحزمة النارية إلى جانب تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها بلا رحمة ولا إنسانية، وذلك في مشهد يعكس حجم المعاناة المتفاقمة. وإن القطاع ما زالت الرائحة في الدماء تملأه وتتعالى فيه أصوات الفقد والوداع بشكل يومي. استشهد مواطن لبناني إثر غارة لطائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي استهدفت بلدة معركة، كما تم نسف منازل ومؤسسات رسمية ببيت جبيل بجنوب لبنان، حسب ما أوضحته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم. إلى ذلك وجه جيش العدو الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 20 بلدة وقرية في لبنان بالإخلاء الفوري. في المقابل أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم استهدافها آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع ياغي عند مجرى النهر بأطراف بلدة الزوطر الشرقية بمحلقة أبابيل الإنقضاضية. وأوضحت المقاومة في بيان تفاصيل هذه العملية مؤكدة أنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. أفادت قناة الميادين اليوم نقلا عن مصدر رسمي لبناني أن الجولة 5 من المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي ستعقد في واشنطن اعتبارا من 22 يونيو الجاري بمشاركة وفد لبناني يضم عسكريين. المصدر أوضح أن إشراك العسكريين في الوفد يأتي نظرا لأهمية هذه الجولة في حسم ملف الانسحاب وفق ما يعرف بالمناطق التجريبية. وبحسب المصدر فإن المناطق التجريبية تشير إلى مناطق انسحاب إسرائيلي تدريجي يتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، وأشار إلى أنه بعد رفض الجانب الإسرائيلي اعتماد بنت جبيل كمنطقة تجريبية أولى وتعليق مسار المفاوضات جرى التوافق لاحقا على اعتماد النبطية بدلا منها. كما نقل المصدر أن واشنطن أبلغت بالاعتراض اللبناني وهي بانتظار ردها بشأن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في ظل غياب بند واضح يحدد آلية الانسحاب الإسرائيلي. هذا وتتمسك لبنان بوقف إطلاق النار كشرط أساس قبل أي تقدم في النقاشات.

ثلاثة آخرين، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية مئة وسبعة وسبعين طائرة أوكرانية بدون طيار. أعلنت القوات الجوية الهندية تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية أثناء هبوطها في قاعدة غورات الجوية بولاية آسام الواقعة شمال شرق الهند. ووفقا للتقارير الأولية، فقد سقطت الطائرة داخل حرم القاعدة الجوية أثناء هبوطها، ما أدى إلى مقتل خمسة عسكريين ونجاة طيار واحد واندلاع حريق عقب التحطم. وذكرت القوات الجوية الهندية أنه تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الحادث لتحديد سبب التحطم. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يؤكد أن القطاع يعيش واقعا مأساويا متواصلا منذ أكثر من عامين في ظل حرب إبادة مستمرة. العدو الإسرائيلي ينسف منازل ومؤسسات رسمية في بيت جبيل، ومقتل خمسة عسكريين في تحطم طائرة نقل عسكرية في الهند. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم سماعين الأكارم إلى جولة متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، وفيها البيئة العالمية في يومها. غزة تعاني من كارثة إنسانية جراء تواصل العدوان. نتناول أيضا الثبات الأسطوري للمقاومة في لبنان. مرحبا بكم.

الكيان الصهيوني يواصل عدوانه المسعور على الشعب الفلسطيني، حيث حذرت سلطة المياه وجودة البيئة بقطاع غزة اليوم من كارثة إنسانية وصحية وبيئية وشيكة نتيجة التدهور الحاد الذي تشهده خدمات المياه والصرف الصحي، في ظل استمرار الحصار والقيود المفروضة على إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار والمعدات والمواد اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي. السلطة قالت في بيان لها اليوم إن قطاع غزة يواجه واحدة من أخطر الأزمات البيئية والصحية في تاريخه الحديث، مع تصاعد المخاطر التي تهدد بانهيار الخدمات الأساسية المرتبطة بالمياه وبالصرف الصحي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على حياة أكثر من 2 مليون مواطن. أوضحت أيضا أن البلديات ومقدمي خدمات المياه والصرف الصحي يواجهون تحديات متزايدة في تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومحطات ضخ ورفع مياه الصرف الصحي، رغم الحاجة إلى تشغيلها بشكل متواصل لتوفير أكثر من 140 ألف لتر مكعب من المياه يوميا للاستخدامات المنزلية ومياه الشرب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه خلال فصل الصيف. وأشارت إلى أن مرافق الصرف الصحي تتعامل يوميا مع نحو 50 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، محذرا من أن النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة قد يؤدي إلى توقف هذه المرافق الحيوية في أي لحظة، حيث تعتمد العديد من المستشفيات والمرافق الصحية على محطات التحلية لتوفير المياه الآمنة اللازمة للخدمات الطبية والعلاجية، مبينة أن تعطل هذه المحطات قد يهدد استمرارية

في إطار معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، تتكشف يوما بعد آخر حدود القدرة العسكرية للعدو، ويتكشف عجزه عن ترجمة تفوقه الناري إلى إنجازات استراتيجية ثابتة، حيث تحولت المعركة إلى صراعات إرادات ومعادلات جديدة تفرضها المقاومة الإسلامية في الميدان وتنعكس على المشهد السياسي والإقليمي بأسره. ومع تسارع التحولات الإقليمية وتقدم مسارات التفاوض المرتبطة بالحرب في المنطقة، يجد الكيان الصهيوني نفسه أمام واقع أكثر تعقيدا، إذ تتداخل الضغوط العسكرية مع المتغيرات السياسية، وتتراجع قدرة الاحتلال على فرض شروطه بعدما أخفق في تحقيق أهدافه المعلنة رغم أشهر طويلة من العدوان ومن التدمير. وفي قلب هذه التطورات يبرز لبنان بوصفه إحدى الساحات الرئيسة للردع، حيث تؤكد المعطيات الميدانية أن المقاومة ما زالت تحتفظ بقدرتها على المبادرة والمواجهة، فيما تتزايد المؤشرات على أن أي تسوية مقبلة لن تستطيع أن تتجاوز معادلات القوة التي فرضتها التضحيات وفرضها الصمود في الميدان. في هذا الجانب يرى الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية أن أي اتفاق إيراني أمريكي ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان، معتبرا أن السلطة تماهت مع الجولات التفاوضية الاستسلامية إلى حد بدا وكأنها تتناغم مع الموقف الصهيوني، بل وتتحدث باسمه في بعض الأحيان، مؤكدا أن هذه السلطة فقدت الثقة والشعبية، وأن المتضرر الأكبر من أي اتفاق محتمل هي الصهيونية والمتصهيونون في الداخل اللبناني، في حين أن الولايات المتحدة باتت تضع أولوياتها الخاصة بعد أن خسرت كثيرا من المصالح في المنطقة نتيجة دعمها للعدو. ويضيف أن السلطة اللبنانية سقطت في نظر الشعب بغض النظر عن مآلات المفاوضات، معتبرا بأنها لا تمتلك سلطة فعلية على الأرض أو حتى في الجو أو داخل مؤسساتها، وأن قرارها مرتبط بما تمليه التحركات الأمريكية. وشدد على أن السلطة جردت نفسها من عناصر القوة التي تمتلكها أو كانت تمتلكها عبر الشعب والمقاومة والجيش اللبناني، لافتا إلى أن الجيش اللبناني أظهر عمليا وقوفه إلى جانب المقاومة رغم تعرضه للاستهداف الصهيوني ورغم سقوط شهداء في صفوفه، معتبرا أن ما يسمى بالمنطقة الصفراء ستكون سببا فعليا في هزيمة العدو الصهيوني، ومعتبرا أن كسب لبنان يعني كسر المشروع الصهيوني وإسقاطا لأحلام إسرائيل الكبرى. من جانبه يؤكد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد علي رعد أن الاحتلال الصهيوني يحاول منذ أكثر من 72 ساعة تحقيق أي إنجاز ميداني قبل تثبيت أي تفاهمات أو اتفاقات سياسية، مستفيدا من معلومات كانت تشير إلى اقتراب التوصل لاتفاق إيراني أمريكي بعد الضغوط التي تعرضت لها الولايات المتحدة في المنطقة.

إلى هنا سمعنا الأكارم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية. لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء يحيى مهدي، وهذا السعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
3: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
8: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة. معاً نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

أستغفر الله يا نار.

في جنات الخلد لا محالة.

ومبدأ وحدة الساحات ومهم للغاية في إفشال تلك المساعي العدوانية التي تهدف إلى تسهيل الاستهداف لهذه الأمة من خلال تجزئة المعركة. وعملوا حتى على تشويه أي تعاون بين أبناء هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة في مواجهة ذلك العدو الذي أتى من خارج هذه الأمة، العدو اليهودي الصهيوني من خارج هذه الأمة ومن خارج هذه المنطقة، والعدو الأمريكي المعتدي على هذه الأمة من خارجها. وفي نفس الوقت إذا تعاونت هذه الأمة في دفع خطر عنها، يحاولون أن يشوهوا ذلك وأن يجرموا ذلك وأن يطلقوا عبر أبواقهم حتى من المنتمين إلى هذه الأمة حملات دعائية لتشويه ذلك، بينما يعملون لتسويق وتبرير حالة النفاق والخيانة والخدمة للعدو الإسرائيلي والتعاون معه وكأنها شيء طبيعي. العدو لن ينجح في ضرب هذه المعادلة وحدة الساحات.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة وفيها العديد من المواضيع الهامة. أصحابكم بها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. شاهد وشواهد عدن بين رمضاء الصيف ونار الغزاة. حديث الساعة: طهران توضح مسار التفاهمات، هرمز لن يعود كما كان، ولبنان جزء من الاتفاق، والملف النووي مؤجل. ما وراء الأحداث، رؤية حركة حماس لمسار العدوان على غزة وما بعدها. في المرصد: السقوط الإعلامي والذباب الخليجي في خندق الدفاع عن الصهاينة. حول العالم: قمة شي وكيم، هل ما تزال الصين شريكا لا غنى عنه لكوريا الشمالية؟

0: تحت وطأة صيف لاهب لا يرحم، تعيش مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها المعاصر. فبين مطرقة الحر الشديد وسندان انقطاع التيار الكهربائي، تحولت المدينة التي كانت يوما منارة للثقافة والتجارة إلى ما يشبه الجحيم اليومي. هذه المعاناة ليست نتاج صدفة أو عجز عابر، بل يراها طيف واسع من الشارع كسياسة تعمد وتجويع تدار برعاية وإشراف مباشر من الاحتلال السعودي. مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، تخلت منظومة الطاقة الكهربائية في عدن عن العمل لساعات طويلة، ليغرق الأهالي في حر قاتل وسموم خانقة. وانقطاع الكهرباء تسبب بدوره في شلل تام لشبكة ضخ المياه، مما ضاعف من المعاناة. لم تتوقف المؤامرة عند حدود العبث بالملفات الخدمية الداخلية، بل امتدت لتشمل أدوات الضغط الجهوي والسياسي، حيث برزت التهديدات بقطع وقود الكهرباء المتجه من حضرموت إلى عدن كأحدث فصول التضييق والحصار الممنهج. هذا التناغم في إدارة الأزمات يوضح أن المنظومة المشغلة لهذه المعاناة تتحرك وفق توجيهات تهدف إلى إخضاع المدينة وكسر إرادة ساكنيها، مستخدمة لقمة العيش وشربة الماء ونسمة الهواء الباردة كأوراق ضغط سياسي رخيصة. إنما يحدث في عدن اليوم ليس مجرد سوء إدارة، بل هي حرب خدمات برعاية خارجية واضحة المعالم ترتكب فيها جرائم صامتة ضد الإنسانية وسط صمت دولي مريب. لكن التاريخ يعلمنا أن الشعوب التي قدمت قوافل من الشهداء في سبيل حريتها وكبريائها لن تثنيها سياسة الإذلال والتركيع عبر قطع الكهرباء والماء والاغتيالات، وستبقى عدن عاصية على الانكسار، صامدة في وجه الجحيم حتى تنال حريتها من المحتل. الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، التصعيد الشعبي في المحافظة الجنوبية المحتلة، ينذر بقرب زوال المرتزقة والاحتلال.
1: طبعا ارتفاع سقف التصعيد الشعبي في المحافظات الجنوبية في إطار حق التهيج السلمي وحق الرد على أيضا حرب الخدمات التي تمارسها دول تحالف العدوان الاحتلال السعودي الإماراتي، خاصة وأنه المسؤول الأول عن ما يحدث من معاناة لإخواننا في المحافظات الجنوبية كانت مدينة عدن ومختلف المدن الساحلية، هي المملكة العربية السعودية بشكل أساسي، كونها من تقود هذا التحالف وكونها من تقود هذا العدوان وكونها أيضا من تولت أو زعمت مطلع العام الجاري أنها تتكفل بملف الكهرباء والملفات الأخرى، وهي من تدير عبر ما يسمى باللواء فلاح الشهراني مختلف الملفات ما عدا الملفات الإدارية. بمعنى يعني في الاستجابة المنعدمة لما تسمى بحكومة المرتزقة والعملاء التابعة للسفينة السعودية والحكومة وأيضا النظام السعودي في المحافظات الجنوبية، هي جاءت بعد أن كانت أو بعد أن رفضت مختلف تلك السلطات ومختلف تلك الجهات الاستجابة لمطالب الناس الخاصة بتزويدهم بالكهرباء، لأنه معدل ارتفاع الحرارة تجاوز أكثر من 40 درجة مئوية، بمعنى أنه هناك تفشي للأوبئة والأمراض، هناك أيضا خسائر كبيرة جدا قطاع التجاري وخاصة قطاع التبريد وغيره، هناك مأساة كبيرة أصبح اليوم المواطن في عدن، هذه عدن المدينة التي عرفت الكهرباء قبل أكثر من 100 عام في عام 1926، يعني أنارت الكهرباء عدن قبل أن تكون هناك كهرباء في الرياض وفي أبوظبي وقبل أن تكون هناك دبي أصلا. بمعنى اليوم هناك انتقام من عدن، من حضارتها، من تاريخها. أولاً فيما يتعلق بملف الكهرباء، هذا الملف يتم أيضاً ثقب أسود من ثقوب الفساد الكبرى في تلك المحافظات، خاصة بأنه مدينة عدن لوحدها التي هي بحاجة إلى أكثر من نحو 370 ميجاوات من الكهرباء، يتم إنفاق أكثر من 600 مليون دولار سنوياً، بمعنى بأن هناك فساد كبير جداً، يعني 600 مليون دولار تقوم بإضاعة المواطن في ظل الحر الشديد خلال فصل الصيف الحالي لثمان ساعات أو سبع ساعات، فهذه جريمة، هذه جريمة كبيرة جدا، ويجب أن نحاسب الشعب تلك أولئك المرتزقة والعملاء، لأن بالأخير ما يقومون به حرب خدمات منهجة خلال الأسابيع الماضية قبل أن تصعد معدلات انتفاع

يجب أن يقتنعها أيضا إخواننا المواطنين شرفاء الأحرار في تلك المحافظة، لأنه بالأخير اليوم يصعدون من معاناتهم. اليوم المأساة كبيرة جدا، هناك حالات وفاة، هناك مآسي كبيرة جدا. يعني عندما نتحدث عن ثورة فرشان، عن خروج شعب إلى الشوارع لينام لعله يحصل على قليل من البرودة، على هواء نقي، يعني هربا من الحر الشديد، فهذه جريمة لحق دول التحالف. هذه السعودية على تدير ملفات الاقتصادية والخدمية والملف العسكري والأمني في مدينة عدن، وخاصة منذ مطلع العام الجاري، هي المسؤولة، مسؤولية تاريخية، مسؤولية إنسانية، مسؤولية يعني يجب ألا كونها هي من يجب أن تحاسب أيضا، لأن كل هذه الأدوات هي تحت يعني سلطتها. والسعودية متعارف إذا طلب دونالد ترامب تريليون دولار وطلب نتنياهو تريليون دولار ربما دفعت، لماذا لم تقم بإعادة الكهرباء ولماذا لم تضيء هذه المدينة؟ فهذا نموذج على أن الاحتلال مهما كان ثريا فإنه يسعى لتدمير الأوطان ويسعى لمعاقبة الشعوب ويسعى لتقويض أي استقرار اقتصادي ومعيشي. اليوم هم لا يستطيعون، كان يعاني من أزمة ما يتعلق من أزمة في السيولة المالية، ثم أزمة أخرى يعني في الوضع المعيشي، وأيضا تم إضافة ما يسمى أو إعلان عن يعني رسوم جمركية جديدة مسمى برفع الدولار الجمركي لأكثر من 100%، وقالوا هذا إنجاز عظيم وسوف يسهم في تحسين الناس، لكن بالأخير عندما وجدوا أنفسهم سوف يصطدمون أيضا بالشارع اليمني في تلك المحافظات، قاموا بترويضه بالأزمات. أذكر فقط إخواننا في الشارع الجنوبي بأن السعودية بل برامج إعادة الإعمار السعودي قام بإبرام اتفاقية مطلعة على العام الجاري مع شركة بترو مثيلة، وقال بأنه سيقوم بتزويد 47 محطة من محطات الطاقة بالكهرباء خلال فصل الصيف. لكن الذي حدث بأنه لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، بأنه العدو أو المحتل السعودي فقط كان يحاول أن يقوم بتقديم نفسه للشارع الجنوبي على أنه منقذ من الاحتلال الإماراتي، وتبين اليوم بأن المحتل الإماراتي والسعودي وهم أدوات إقليمية لقوى الإمبريالية الدولية هم فقط يتبادلون الأدوار في المحافظات الجنوبية. وهذا اليوم الذي يحدث من معاناة تتصاعد يوما بعد آخر هي جريمة حرب ضد الإنسانية، ويجب أن تحاسب على السعودية والإمارات كونها متعمدة، ومن جانب آخر كون من يقف وراءها أيضا الزقاق والعملاء.

حديث الساعة. طهران توضح مسار التفاهمات، هرمز لن يعود كما كان، ولبنان جزء من الاتفاق، والملف النووي مؤجل. جددت الجمهورية الإسلامية في إيران التأكيد على ثبات موقفها التفاوضي القائم على استعادة الحقوق وفرض الإرادة المشروعة بعيداً عن أي ترويج أمريكي بشأن المفاوضات. وفي السياق، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات ستجري على مرحلتين، منوهاً أن الملف النووي أرجئ إلى الاتفاق النهائي. ونص التفاهم جرى تعديله لمرات عديدة حتى الآن. وأضاف عراقجي أن المطالب النووية الأمريكية في هذه المرحلة لم تكن مقبولة على الإطلاق بالنسبة إلينا. وأكد عراقجي أنه لم يتم توقيع أي تفاهم بعد، ومن الممكن أن نشهد تغييرات في بعض القضايا، مما يؤكد أن دعاية الأمريكية بشأن التوصل لتفاهمات نهائية ليست إلا في إطار محاولة تخفيف وتيرة الأزمات في الداخل الأمريكي. وزير الخارجية الإيراني أكد أن أمريكا تتعهد في مذكرة التفاهم بأن لا تكون البادئة في أي حرب وألا تستخدم التهديد. وأشار إلى أن مسألة مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مدرجة في مذكرة التفاهم، وتم وضع آلية محددة للأموال الإيرانية المجمدة. وأوضح أن الاتفاق المؤقت خطوة أولى، وإذا لم ينفذ فلن تكون هناك محادثات نووية. وفيما شدد عراقجي على أن إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى مرحلة ما قبل الحرب، وأن السيادة على المضيق تخص إيران وسلطنة عمان. فإن طهران

0: تبدو ماضية في فرض معادلتها من طاولة المفاوضات بعد فشل كل الرهانات الصهيونية الأمريكية. وفي الإطار ذاته نوه عراقجي إلى أنه سيتم الإعلان في مذكرة التفاهم عن إنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان، مشددا على أن طهران لن تترك لبنان بمفرده أبدا.
1: تبدو رؤية المشهد الإقليمي ضبابية وغير واضحة لدى عامة الناس، الكثيرون يتساءلون عما آلت إليه الأمور مؤخرا وفي الوقت الراهن. هل انتهت هذه الحرب؟ هل تنجح المفاوضات السياسية والدبلوماسية في وضع حد للحرب والعمليات العسكرية؟ هل تسدل الستارة على المشهد الأخير من هذا الحدث الكبير وهذا المخاض الطويل؟ البعض قد يذهب بعيدا في الإفراط بالتفاؤل، وفي المقابل البعض الآخر قد يذهب بعيدا في التشاؤم. فأين نحن بميزان الواقعية السياسية؟ على ما يبدو فإن مديات الحرب الزمنية لم تعد طويلة، فثمة استحقاقات تفرض نفسها على الأجندة، من بينها الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية آخر أكتوبر ومطلع نوفمبر القادم تباعا. لم تضع الحرب أوزارها بعد في المنطقة، بمعنى أن حالة الحرب لم تنتهي بعد وهي ما تزال قائمة، لكنها استنفدت كل أوراقها، أو لنقل إنها استنفدت كل خياراتها واحتمالاتها، ولم يعد هناك الكثير مما يمكن القيام به في سياق هذه المواجهات المفتوحة. إن في ميدان المواجهات العسكرية والأمنية، أو كذلك في ميدان المواجهات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، أما بميزان الأرباح والخسائر فإن مخرجات هذه الحرب صارت معروفة ومعلومة بشكل كبير وإلى حد بعيد، ولم يعد ممكنا إحداث تغيير جذري أو نوعي في نتائج هذه الحرب المباشرة وغير المباشرة، مع الالتفات لأهميتها وخطورتها، حتى وإن شهدنا بعد المزيد من التصعيد المحدود أو المحدد والموضوعي أو الظرفي بقصد التأثير المتبادل في مسار العملية التفاوضية ومخرجاتها. لقد أصبح بالإمكان مباشرة احتساب هذه المخرجات وهذه النتائج لكل من العمليات العسكرية والمفاوضات الدبلوماسية بالنسبة إلى كل الأطراف أو الجهات، لسيما واشنطن وطهران وتل أبيب، وربما أيضا بقية القوى الدولية والإقليمية المعنية أو الضالعة بطريقة أو بأخرى في هذا الحدث وهذا المخاض. كما أن رهانات الحرب تفرض نفسها هنا، والمقصود هو كيفية تطور أو تغير أو حتى تبدل الرهانات على الحرب على ضوء المعطيات الميدانية وبحسب المستجدات ذات الصلة. بات هناك فجوة لا لبس فيها ما بين أمريكا والكيان الصهيوني. على أي حال، من الواضح أن مسارات ما بعد الحرب، أي مسارات الحلول السياسية من خلال المفاوضات الدبلوماسية ومن بعد العملية العسكرية أو بالأحرى بالتزامن وبالتوازي معها ثم من بعدها، هي متداخلة ومتلازمة من مسار باكستان بين أمريكا وإيران إلى مسار لبنان، أو لنقل مسار أمريكا بين لبنان الكيان الصهيوني، حتى وإن رفض أو أنكر البعض ذلك إن في الداخل أو في الخارج بدافع من المكابرة والمعاندة، كما الانقطاع أو الانفصال عن الواقع. فقد سقطت أوهام الرهانات الواهية والخاوية على جدوى وفعالية الخيار أو الاحتمال أو المسار العسكري، بالرغم من كل قدرات ومقدرات القوة العسكرية المركبة والمفرطة ومظاهرها ومخاطرها.
0: تؤكد التصريحات المتلاحقة من القيادة الإيرانية أن طهران نجحت في تحويل إنجازاتها الميدانية واستراتيجية الردع البحري في مضيق هرمز إلى أوراق ضغط سياسية صلبة على طاولة المفاوضات. وأمام الصلبة الإيرانية والتمسك بالخطوط الحمراء، يجدد الموقف التفاوضي لطهران التأكيد على أن زمن الإملاءات الأمريكية قد انتهى، وأن أي تفاهم مرتقب لن يمر إلا عبر بوابة التسليم بالحقوق المشروعة لإيران ومحورها، لتظل الدبلوماسية الإيرانية صدى قويا لثبات الميدان وسندا لحلفائها في المنطقة. المحلل السياسي عبد الفتاح البنوس، هل ترامب يبيع صفقة سلام وهمية لإرضاء المجرم نتنياهو قبل الانتخابات الأمريكية النصفية؟
2: مساء النور والعافية، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. طبعا هذا الرجل يجيد سياسة الخداع السياسي والمكر والحيل، الإعلان من طرف واحد بأنه توصل إلى اتفاق والترويج لهذا الاتفاق دون ما إشارة من الطرف الآخر المعني بأن يأتي بحالة من التناغم والتأكيد على إلى ما ذهب إليه هذا الرجل، يؤكد بأنه الرجل في حالة من الهستيريا يحاول تجميل وجهه القبيح ويحاول امتصاص الغضب الإسرائيلي من خلال تجميل صورته في الشارع الأمريكي ولدى اللوبي اليهودي الذي دائما ما يصب في ويكون له تأثير بارز فيما يتعلق بسير الانتخابات الرئاسية ومقدمة على الانتخابات التجديد النصفي. أن الجانب الإيراني لم يفصح على الإطلاق، أشار إلى بعض الإشارات ولكن حتى هذه اللحظة الموافقة الرسمية هناك أطر دستورية وقانونية إيرانية هي المعنية بالموافقة، والجانب الإيراني كما أشار وزير الخارجية عباس عرقجي بأنه نحن نلتزم بالشفافية وسنعرض ونقدم كافة التفاصيل الخاصة بها عندما يتم الموافقة عليها. أما الآن فهو يبيع الوهم للجانب الإسرائيلي، والإسرائيلي حتى هذه اللحظة معارض ويبدي معارضة لما يسمى بإطلاق الأصول المجمدة الإيرانية ولا يرى في ذلك أهمية، وخصوصا وهو يريد إذلال وامتهان إيران وخصوصا من خلال ما يسمى بالملف النووي. كل ذلك عبارة عن تشبع بالوهم وتشبث بالوهم، يبيع الوهم لهذا العدو الإسرائيلي وهي محاولة لتجميل وجهه القبيح ليس إلا. في المحصلة هذا الرجل من خلال تصريحات تتسم بأنها ثابتة متناقضة، يعتبر رجل المتناقضات حتى هذه اللحظة، هو الآخر من باب المصداقية لا يرى حتى في الإشارات التي تم الإفصاح عنها بأنها عبارة عن مضامين لمذكرة التفاهم، حتى الجانب الإسرائيلي يرى في ذلك استهداف له وبأنه دعم لإيران وبأنه سيشكل ذلك انتصارا للجانب الإيراني. حتى هذه اللحظة أنا لا أعرف ما الذي يتحدث به فيما يتعلق بالإنجاز الذي تحقق، وعن أي صفقة يتحدث مع الجانب الإسرائيلي في الوقت الذي هو يدرك تماما بأن إيران ما زال تمتلك كل مقومات القوة والثبات والمواجهة، وأن إيران هي من فرضت شروطها قياسا على ما تم الإفصاح عنه أو تسريبه من مضامين لهذه المذكرة. في أيضا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ومضيق هرمز، إيران ما تزال أيضا هي الحاضرة وما تزال لها الكلمة الطول واليد الطولة في هذا الملف. ما الذي تحقق حتى يأتي هذا الرجل يتحدث عن إنجاز كبير وهو يريد أن يغازل الإسرائيلي، ولكن حتى هذه اللحظة الإسرائيلي أيضا لديه سقف، وسقف الإسرائيلي في عال جدا، وهو الأمر الذي سيسبب إحراجا لمعتوه البيت الأبيض، أو أن يأتي الأمريكي ليسرب نسخة جديدة مغايرة تماما لما تم. قد يكون هناك حالة من التفاهم المبدئي فيما يتعلق بما تم تسريبه، ولكن الجانب الأمريكي دائما عودنا على أن يغدر ويفجر وعلى أن لا يلتزم بأي مضامين يذهب إليها سواء خلال التفاهمات أو حتى يوقع عليها. إذا كانت القوانين والأعراف والمواثيق الدولية يضرب بها عرض الحائط، فكيف بالتفاهمات الشفوية أو تلك التي تأتي في إطار مباحثات ومفاوضات ثنائية بوسيط خارجي؟ أعتقد هذا هو المنطق الحقيقي، لا يمكن الركون على هذا الرجل، ومهما تحدثنا عنه فيظل هو رجل المتناقضات، وعلى الجانب الإيراني أن يكون أكثر حذرا لأنه يتعامل مع العبان.
0: ما يجري اليوم يعكس علاقة مصالح متبادلة معززة بابتزاز فعال. يسعى فيها المجرم نتنياهو إلى دفع واشنطن نحو خدمة المشروع الصهيوني، بينما تحاول أمريكا توظيف كيان الاحتلال لخدمة استراتيجيتها الأوسع في المنطقة. وعندما تتعارض الحسابات يظهر بوضوح أن صاحب القرار النهائي هو الطرف الأقوى والأقدر على تحمل طبيعة المواجهة. واليوم لا شك أن حالة القلق التي تعيشها واشنطن وكيان الاحتلال معا والتردد في الذهاب نحو مواجهة شاملة تكشف أن معادلة الردع التي فرضتها قوى الجهاد والمقاومة في المنطقة باتت حاضرة بقوة في حسابات الطرفين، وأن زمن الحروب السهلة والقرارات المنفردة قد ولى إلى غير رجعة. الكاتب الباحث الأكاديمي الإيراني الدكتور حسين ريوران، ما أعلنه ترامب يعد اتفاق أم ورقة تفاهم بين طهران وواشنطن؟
3: أولا التفاهم، هناك ورقة تفاهم وليس اتفاق، هذا أولا. ثانيا أنه ورقة التفاهم تطرح أمور متناسقة، يعني أن تقوم إيران بفتح جزئي للمضيق مثلا بعبور 50 سفينة يوميا ترفع أمريكا الحصار البحري وتبتعد عن المنطقة لمسافة مثلا 500 كيلومتر. إيران تقوم بفتح المضيق في خطوة ثانية إلى 100 عبور 100 سفينة، تقوم أمريكا بكذا. كل الورقة هي مبنية على خطوات متبادلة. يعني هذا الكلام الذي يقوله ترامب أنه بمجرد التوقيع يجب فتح مضيق هرمز، هذا غير موجود. نعم بالنهاية هناك فتح لمضيق هرمز، ولكن ضمن تدرج يتناسب مع ما تقوم به أمريكا. إن لم تلتزم أمريكا بأن يفتح مضيق هرمز، يعني هذه الأمور هي واضحة في نص الاتفاق، ولكن ترامب بعقليته بسلوكه يحاول أن يتجاوز هذه الأمور ويطرح شكلية معينة وكأنه أمر بفتح المضيق، في حين أن الوضع هو ليس كذلك أبدا. يعني دعني أشير إلى الإعلام الأمريكي، يعني NBC، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، كل هذه هي تقول أن هذه الورقة هو استسلام من قبل ترامب للشروط الإيرانية، وهو يصف هذه وسائل الإعلام هذه بأنها يعني تقوم بتشويه الواقع، وأنه انتصر وأنه حقق إنجازات وأنه قام بكذا يعني عندما كل الإعلام في أمريكا ما عدا فاكس نيوز هي تقول أن هذا الواقع ليس كما يقوله ترامب، يعني واضح أن الواقع ليس ما يصفه ترامب. يعني ترامب مشكلته هو لا زال يفكر بعقلية التاجر المقاول الذي يحاول أن يهول على الطرف الآخر، أن يعني يسقط قيمة ما يملكه الآخر، يرفع قيمة ما يملكه هو، ولا زال يتعامل بنفس العقلية، في حين أن إدارة الدولة هي ليست كذلك. أكبر خطأ ارتكبه ترامب هو أنه تعامل مع إيران على أساس العقلية التجارية. نعم في التجارة إذا كان طرف ما يهدد الطرف الآخر، الطرف الآخر يحاول أن يقلل خسائره من خلال القبول بما يمليه الطرف الآخر، ولكن في عالم السياسة وفي عالم التعامل الدولي الموضوع ليس كذلك. كرامة الدول هي أعلى من أي خسارة، ولا يمكن لأي دولة أن تخسر كرامتها مهما كلف الأمر ومهما كانت التضحيات. من هنا لا زال ترامب لا يعي هذه الأمور الموجودة في العلاقات الدولية، ولا زال هو يتصور أنه في متجر ويتعامل ضمن ما يعني يفترضه المتجر من سلوكيات معينة. يعني توقيع ورقة التفاهم هي خطوة وليست إنجازا مقسوما، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لحل المشاكل بين إيران والخلافات بين إيران وأمريكا ضمن إطار واضح وضمن إطار خارطة الطريق واضح. يعني أن نتصور أننا أمام اتفاق هذا غير صحيح. الاتفاق لم يأتي، نعم قد يكون في مدة 60 يوم المحددة أن يكون هناك اتفاق، ولكن نحن الآن أمام ورقة تفاهم ليس إلا. يحاول ترامب، بالنهاية ترامب الآن على أعتاب انتخابات، وهو يحاول بشكل أو بآخر أن يظهر أنه كان ناجحا وأنه استطاع أن يدير الحرب، يدير السلام، يدير الأمور الاقتصادية، يفرض التعريفات على الدول، التعريفات الجمركية، أنه يقوم بما يحلو. هذا كله يعني من زاوية انتخابية هو ينظر إليه وليس ضمن الإطار الاستراتيجي. إيران تنظر إلى الموضوع من زاوية استراتيجية كاملة باعتبار أن هذا يحدد موقع إيران على المستوى الإقليمي والدولي، يعني يحفظ استقلال البلد وسيادة البلد، هو ينظر إليه من زاوية مختلفة تماما لتحقيق مآرب معينة، وفي تصور كل ما يقوله هو لتحقيق هذه المآرب، هو لا يهمه يعني ماذا خسرت أمريكا في هذه الحرب. حسب إحصاءات الكونغرس الأمريكي يعني أمريكا خسرت أكثر من 100 مليار دولار، إنه سواء كان اعتادا أو كان قواعد، 14 قاعدة أمريكية في المنطقة تم تدميرها كما تقول CNN بنسبة 80%، وهذا كله هو يعكس حقيقة ما حدث. ولكن ترامب له أسلوبه وله سلوكياته.
4: دول إسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي يعملون دائما على تجزئة المعركة وعلى الاستفراد بشعوب هذه الأمة وبلدانها، شعبا هنا وبلدا هناك. ومبدأ وحدة الساحات ومهم للغاية في إفشال تلك المساعي العدوانية التي تهدف إلى تسهيل الاستهداف لهذه الأمة من خلال تجزئة المعركة. وعملوا حتى على تشويه أي تعاون بين أبناء هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة في مواجهة ذلك العدو الذي أتى من خارج هذه الأمة، العدو اليهودي الصهيوني من خارج هذه الأمة ومن خارج هذه المنطقة، والعدو الأمريكي المعتدي على هذه الأمة من خارجها. وفي نفس الوقت إذا تعاونت هذه الأمة في دفع خطر عنها، يحاولون أن يشوهوا ذلك وأن يجرموا ذلك وأن يطلقوا عبر أبواقهم حتى من المنتمين إلى هذه الأمة حملات دعائية لتشويه ذلك، بينما يعملون بتسويع وتبرير حالة النفاق والخيانة والخدمة للعدو الإسرائيلي والتعاون معه وكأنها شيء طبيعي.

0: ما وراء الأحداث. رؤية حركة حماس لمسار العدوان على غزة وما بعده. ترتكز رؤية حركة المقاومة الإسلامية حماس لمسار العدوان الإسرائيلي وما بعده على قاعدة رئيسية، مفادها أن أي ترتيبات سياسية أو مسار لمستقبل قطاع غزة يجب أن ينطلق من وقف كامل ودائم للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار. يكشف رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق رؤية حماس لمسار العدوان على غزة وما بعده، متحدثا عن انتقال المواجهة من غزة إلى حزب الله وإيران، ويرى أن العدو الصهيوني لم يحقق أهدافه في غزة رغم حجم الدمار، ويتحدث عن كواليس المفاوضات عبر الوسطاء وموقفه من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستقبل العلاقة الفلسطينية الداخلية، إضافة إلى انتقاداته للمواقف الأوروبية ومعاييرها المزدوجة تجاه الصراع. نستمع لما قاله رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق حول المواضيع التي تم الإشارة إليها.
1: تداعيات الحرب في غزة هي التي أنشأت الحرب على حزب الله وأنشأت الحرب تاليا على إيران، وبالتالي الملفات المتعلقة بالوضع الفلسطيني هي ملفات مترابطة وخاصة في هذه الحرب، والجديد فيها هو مشاركة أمريكا وإسرائيل في الحرب على إيران. هذه لأول مرة بتحصل في حروب الشرق الأوسط، والسبب في ذلك هو التداعيات التي أحدثتها الحرب في غزة، لأن إسرائيل حينما فشلت في الحرب في غزة رغم التدمير الهائل وحرب الإبادة التي مارستها انتقلت للحرب بعد هذا الفشل إلى الحرب على حزب الله. النقطة الثانية هي أنه إيران هي الوحيدة في المنطقة التي قالت للأمريكان وللإسرائيلي لا، وقاومت التطبيع ودعمت المقاومة في كل صعد، وبالتالي إسرائيل لا تريد لها لا أن تحصل على السلاح أو القدرات أو على قدرتها على صناعة السلاح النووي، ولا تريد لها أن تدعم منظمات المقاومة خارج حدودها. وبالتالي أهم مطلبين الآن لأمريكا هن هدول المطلبين، بالإضافة إلى المطلب الثالث وهو ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني الذي فاجأ إسرائيل، ولم يكن متوقعا أنه إيران تملك مثل هذه الأسلحة الدقيقة واللي بتملك قدرات تدميرية كبيرة، مما جعل هناك في تفوق صاروخي إيراني، بأن هناك خطة لترامب طرحها ليست لصالح حماس ولا لخدمة الشعب الفلسطيني ولا لإنقاذ الشعب الفلسطيني الإبادة. الخطة طرحها لإنقاذ نتنياهو وإسرائيل من نفسها، لأن العالم أصبح كله بما في الشارع الأمريكي ضد إسرائيل وحرب الإبادة على قطاع غزة، وبالتالي هو أطلق المبادرة من أجل حماية إسرائيلها ووقف حربها ضد العالم كله وليس ضد قطاع غزة بالذات. بالتالي حماس واجهت هذه الخطوة الأمريكية بموقف واضح، قالت هناك يعني حماس عدة قضايا متعلقة بها شخصية بها كحركة، وهي تبادل الأسرى، تبادل الجثامين، المساعدات، فك الحصار، انسحاب الإسرائيلي، وقف الحرب. ولأما فيما يتعلق بالمبادئ الأخرى فهي متعلقة بالكل الفلسطيني، وبالتالي أجابت على نصف الورقة وأحالت النصف الثاني للكل الفلسطيني. نتنياهو ترامب أعلن قبول حماس للورقة وأجبر إسرائيل على وقف الحرب، ونتنياهو لا يريد وقف الحرب. فهنا أصبحت نتنياهو أمام مأزق أنه كيف يستمر في الحرب وكيف لا يعارض ترامب، وهذا ما جعل شرم الشيخ ينعقد تفاوضات بين حماس والأطراف الوسيطة وليس مفاوضات مع إسرائيل. نحن لا نفاوض إسرائيل، لم نلتقي مرة واحدة مع الإسرائيليين، نحن نفاوض وسطاء كان الأمريكان والمصريين والقطريين والأتراك، فاوضنا هؤلاء وهؤلاء، توقعنا معهم اتفاقية شرم الشيخ والتي نتج عنها وقف الحرب وبدء تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. حماس التزمت بما تعهدت به ووقعت عليه هي وأمريكا، أمريكا ضامنة لإسرائيل والدول العربية أيضا ضامنة لحماس، وبالتالي حماس التزمت بالكامل في تعهداتها، سلمت جميع الجثث وسلمت كل الأسرى وأوقفت إطلاق النار ولم تطلق رصاصة واحدة على الإطلاق طوال الثمان شهور السابقة. إسرائيل لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق، بأي من بنود الاتفاق، حتى إعادة الجثث إلى الفلسطينيين أعادتهم بدون التعريف. التزمت ب 30% مما تعهدت ووقعت عليه، والوسطاء جميعا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. الآن ما يدور من مباحثات أو سميها مفاوضات بيننا وبين الوسطاء هي حول تطبيق المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي الآن اللي الوسطاء يريدوا أن يدخلوا فيها. اشترطنا أن إسرائيل تلتزم بالمرحلة الأولى حتى ندخل بالمرحلة الثانية، لأنه ما معنى أن تدخل في المرحلة الثانية والمرحلة الأولى لم تطبق بعد، وبالتالي اشترطنا، وهذا الذي لم يستطع الوسطاء إجبار إسرائيل على تنفيذه، وبالتالي كانت هناك نعم ضغوط من الوسطاء أن ندخل في الحوار مع المرحلة الثانية، لأنه معظم القضايا الجوهرية لخطة ترامب هي في المرحلة الثانية، ومنها دخول اللجنة الإدارية ودخولها، منها قوات الاستقرار الدولي، منها الانسحاب الإسرائيلي، منها إعادة الإعمار، منها يعني كل هذه القضايا جاءت في المرحلة الثانية ولذلك نحن نفاوض الآن الوسطاء أو نتحاور مع الوسطاء ولا نقبل إملاءات. لو حققت انتصارها لأعلنت الانتصار، ولو حققت كل أهدافها لانتهت المعركة من فترة بسيطة. إسرائيل وضعت عدة أهداف لها من المعركة: تهجير الشعب الفلسطيني، إخضاع حماس وإخراجها من الحكم، ونزع سلاح حماس. هذه الثلاثة شروط وضعتها إسرائيل، لم تحقق التهجير، بل بالعكس الآن في على قائمة العودة لقطاع غزة من الذين خرجوا من الجرحى للعلاج في مصر أكثر من 20,000 يريدوا العودة لقطاع غزة، مش يهاجروا. النقطة الثانية، حماس لا زالت هي التي تدير قطاع غزة، تديره في كل المنا، أمنيا، صحيا، تعليميا، قضائيا، حماس لا زالت تدير قطاع غزة على الرغم من حرب الإبادة التي مارستها إسرائيل، ولذلك فشلت أيضا. وأيضا المطلب بلدينوف في 15 نقطة التي قدمها ولم يستطع تحقيق أي منها، أيضا حماس رفضت تسليم السلاح، والآن المقاطعة كلها تقترب من وجهة نظر حماس في تطبيق خطة ترامب. الشعب الفلسطيني لن يهجر، هذا هدف إسرائيلي منذ قيامها، تهجير الشعب الفلسطيني. بل الآن الصهيونية الدينية تعتبر بأنه أكبر الأخطاء أنها لم تهجر الفلسطينيين بالكامل من فلسطين. الشعب الفلسطيني ثابت في أرضه، والآن عدد الشعب الفلسطيني داخل حدود فلسطين التاريخية أكثر من عدد اليهود في فلسطين.

0: في المرصد. السقوط الإعلامي والذواب الخليجي في خندق الدفاع عن الصهاينة. في الوقت الذي نرى فيه الإسناد العملي العظيم من الجمهورية الإسلامية في إيران وحركة المحور للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، ينبري الإعلام العربي والقنوات التابعة لأنظمة الخليج عبر حساباتها ومنابرها الرسمية للتقليل من تأثير الضربات الصاروخية المباركة. تصل الوقاحة ببعض الحسابات الخليجية الرسمية والموجهة إلى حد السخرية والحديث المبرمج عن انحراف المسيرات، عن انحراف المسيرات أو الصواريخ عن مسارها، مدعين بتبجح وسذاجة أن لديهم تقنيات دفاعية حديثة ترصد دبيب النمل، متناسين بغبائهم أنهم لا يملكون منظومة دفاعية واحدة خارج الهيمنة والإشراف الأمريكي. ونحن نقول لهؤلاء المهافيف والغواه من أتباع الأنظمة إن صواريخ ومسيرات اليمن ولبنان وإيران حطت رحالها بنجاح ودقت قواعد العدو الصهيوني بالرغم من امتلاكه لعدة طبقات دفاعية متطورة عجزت عن صدها. لكن السذاجة والوقاحة والنذالة التي وصلت إليها عقول حكامكم هي من انحرفت عن مسار العروبة والدين وعبرت عن حقيقتها حساباتكم الموبوءة في مواقع التواصل الاجتماعي. الكاتب والباحث السياسي العراقي كيان الأسدي، هل الأمريكي كان يعول على مجلس الأمن الدولي وبعد فشل رهانة ترامب في المنطقة إلى أين يتجه؟
1: نعم، الأمريكي كان يعول على المجلس الأمن، ونستطيع أن نقول والاتحاد الأوروبي، ونستطيع أن نقول تخلوا عنه، وعول كثيرا على الدول العربية وعلى الدول الخليجية بأن تغير شيء من المعادة، ولكن أثبتت بأنها أجبن من ذلك. الدول العربية أو الدول الخليجية بالتحديد، الأنظمة الخليجية لا تستطيع أن تحرك ساكن اتجاه القوة والقدرة الإيرانية. هي الآن لن تتحرك ولن تفعل شيء ولن تقوم بأي رد فعل على مستوى قواتها على مستوى الهجوم. ربما يدافع هو عن القواعد الأمريكية الموجودة في دوله، ولكن لم يتحرك كدولة. يعني لم نشهد بأن الجيش الكويتي هو من ضرب، لأن لو ضرب الجيش الكويتي على سبيل بأنه هذه الدول فشلت في قضية التعويل الأمريكي واحتفظوا بحقارات وسيحتفظون كثيرا. فشل العربي والفشل الخليجي عفوا تجسد بخيبة أمل لترامب بأنه حتى هذه الدول التي صرف عليها الكثير وأوهمها بأنها هو من يحميها وهو من يثبت سياساتها، هذه الدول أوجدتها بريطانيا وحمتها القوانين الأمريكية وحفظت حدودها القوانين الأمريكية. فلذلك حتى إذا رجعنا إلى الجانب الإيراني من ناحية الألم، وهنا أنطلق من المقولة التي تقول الذي لا يتوقع شدة الألم يتألم أكثر من غيره. هذه الدول الخليجية لا تتوقع ما الألم الذي سيكون عليها في حال اعتداءها، لذلك هي الآن تتألم أكثر من غيرها، أكثر من حتى من أوروبا تتألم الدول الخليجية أو الدويلات الخليجية. الإيرانيون اختبروا كافة الألم، لم يبقى ألم على مستوى الألم إلا وجربوه على مستوى الحرب المفروضة 8 سنوات، على مستوى الحصار الجائر لمدة 45 سنة، على مستوى كافة العقوبات التي فرضتها أمريكا والكثير من الدول التي ساهمت بفرض العقوبات على الحكومة الإيرانية، على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فلذلك ما هو الموجود في إيران تخشاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستوى القيادة والشعب؟ حصار مطبق، كافة الحروب، يقال بأنه 17. فماذا يمكن لترامب أن يغير في ضربات محدودة هنا وهناك؟ وما هي القوة التي من المفترض أن يستخدمها ترامب ضد الجمهورية الإسلامية ما عدا النووي مثلا؟ هو الآن فعلا في مأزق. ترامب يخشى بأنه تنفلت الأمور من يده وتذهب إلى قضية أبعد من الحرب التي هو خطط لها بضربات مفتوحة يستطيع انتزاع تنازل معين. ترامب يخشى أن ينخرط محور المقاومة بكامله، ولديه وأيضا للمحور المقاومة لديه الكثير من المفاجآت ربما لا تخطر على بال ترامب حتى. الإيرانيون يهددون بأنه هنالك سلاح نوعي لم نستخدمه إلى هذا الآن، وإذا اضطررنا سنستخدمه. ربما تصل صواريخ لن يتخيل ترامب انها ستصل الى ابعد من هذا الحد. نعود الى هذه الدويلات المشؤومه، الدول العربيه، الدول الخليجيه عفوا، وهي عربيه وليس عربيه. فهذه الدول تنطلق من مفهوم الصهينه والاسرله لهذه الانظمه. هي تتحرك من مستوى على المقوله الشهيره، المقوله السياسيه الشهيره التي تقول من لم يكن لديه مشروع يكون جزء من مشروع، وهذه الدول لا تملك مشروع، هي جزء من المشروع الصهيوني الامريكي. لا نستطيع ان نقول انها هي جزء من المشروع الامريكي فحسب، لان المشروع الامريكي هو بحد ذاته هو مشروع صهيوني، وترامب ينطلق من عقيده صهيونيه شاهدناه في بدايه الحرب، في بدايه عدوانه على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، جمع الحاكمات من حوله ويصلون عليه، وبعد يعني بعد قليل ويقول انا ارسلت من قبل المسيح لأؤدي مهمه عظمى، ويقول انا خليفه المسيح. وغير مستبعد على العقليه العنجهيه لترامب، العقليه الكاذبه لترامب، وهو يرى نفسه بانه هو اعظم شخص بالعالم، اصلا يعني ربما هو فاق فرعون حتى في هذا التصور. فلذلك هذه المشاريع الصهيونيه الامريكيه تريد اخضاع حتى هذه الدول، يعني هذه الدويلات الخليجيه هل لها مستقبل بعد ان تضعف الهيمنه الامريكيه؟ هم يخشون على كراسيهم، يخشون على سلطتهم، يخشون على مناصبهم ومراءهم ومنها إلى القبيل.
2: واجب هذه الأمة أن تواجه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية، لأنها هجمة تستهدفها جميعا. هذه المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والوطنية والقومية بكل الاعتبارات، والمصلحة الجامعة لهذه الأمة مسؤوليتنا كمسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا، بحبل الله، حبل الله سيكون للتعاون مع الأمريكي والإسرائيلي في الهجمة على هذه الأمة والاستهداف لها في تنفيذ المخطط الصهيوني، أو في التصدي لظلمها وإجرامها، ظلم أمريكا وإسرائيل وإجرامهم وفسادهم وبغيهم وشرهم الذي يستهدف الجميع. تعاونوا على البر والتقوى. نحن ندعو كل بلدان العالم الإسلامي إلى التعاون صفا واحدا لوضع حد للعربدة الصهيونية والطغيان الأمريكي الرامي إلى تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها. نحن على ثقة بأن ثمرة الصمود والثبات القائم على التوكل على الله والتمسك بالحق هي النصر الموعود، كما في قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
0: لقد آل حال حكام العرب إلى واقع مخز ومهين، حكام محبطون، لا الله، لا نصر الله، ولا للإسلام استجابوا، ولا لشعوبهم وأوطانهم حفظوا، لتصبح نسبة نجاحهم مع قضايا الإسلام والعروبة نسبة صفرية، بينما تخدم سياستهم بالكامل مصالح الماسونية العالمية بمفهوم قياس ملء الفراغ بالوهم. واليوم يعيش العالم ومستجدات الأحداث حالة فرز واضحة وتاريخية لا غبار عليها، حيث ينقسم المشهد إلى جبهتين: الأولى تتمثل في شعوب حرة ومقاومة يقودها حكام ومسؤولون مؤمنون ومجاهدون، كما هو حالنا اليوم في اليمن وفي دول ومجتمعات محور المقاومة، حيث تحول الوعي الإيماني والبصيرة والجهاد إلى درع حصين يحمي الأمة ويصنع الانتصارات ويحطم هيبة قوى الطغيان العالمي. المحلل السياسي عزيز القاسم، ما هي تداعيات سقوط الأسطورة الأمريكية في المنطقة؟
3: الحقيقة كتب أحد البروفيسورات اليهود، هو من جنسية أسترالية، في أحد كتبه لا يستحضرني اسم الكتاب الآن، كتب ذات مرة وقال بأن الولايات المتحدة وحلفائها، ما يسميهم حلفائها أو النظام الصهيوني، سيطروا على أو بنوا العالم ثم سيطروا عليه من خلال استراتيجيتين. الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية الترغيب، والثانية هي استراتيجية الترهيب. بعض الدول والأمم سيطروا عليها بالترهيب والتهديدات والاستعراض العسكري، وبعضها سيطروا عليها بالمال وقوة الشركات. ثم يضيف ذلك البروفيسور بأنه إلى أن أتت ثورة الخميني وبنى الخميني دولة خارج المنظومة التي تستطيع الصهيونية العالمية السيطرة عليها، فالترغيب يخيفهم ولا الترغيب يرقبهم أو يقربهم أكثر. هذا هو المأزق، بمعنى أن هناك منظومة أخرى غير النظام الدولي. هذه المنظومة مرتبطة بالله أكثر من الأرض، مرتبطة بالسماء أكثر من الأرض، لديها مقاربات ولديها قراءات ولديها منطلقات مخالفة تماماً لما هو حادث في هذا الكون. هنا هذا يعكس عمق أو حجم التناقض وحجم الغباء الأمريكي. حينما يأتي ترامب اليوم يهدد إيران، متى خاف الإيرانيون وهم أصحاب الإمام الحسين؟ متى خاف الشيعة حينما يهدد الشيعة بالقتل؟ متى خاف الشيعة وهم يقولون أن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ بل أمنية لدى محور المقاومة ولدى جميع محور المقاومة بأن يلحقوا بسليماني وأبو مهدي المهندس وعز الدين القسام وعماد مغنية والسيد حسن والسيد علي قمنائي وشهيد القرآن سيد حسين بدر الدين الحوثي والصماد وغيرهم الآلاف ممن سقطوا في هذه المعركة أو المقدسة وفي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. لذلك الآن لا يمكن للأمريكي لا التقدم عسكريا ولا التقدم دبلوماسيا، لكن في قراءة استراتيجية لمحور المقاومة كما ذكرها شهيد الإنسانية الشهيد حسن نصر الله صلى الله عليه وعلى جميع الشهداء، بأن معركة المقاومة واستراتيجية محور المقاومة هي استراتيجية التقدم بالنقاط. ربما هناك الآن سيطرة إيرانية، ليست سيطرة بل تنظيم إيراني لمضيق هرمز. ربما في أي معركة مقبلة سيكون هناك ليس سيطرة يمنية ولكن تنظيم يمني وتحكم يمني في مضيق باب المندب باعتباره مضيقا أقرب إلى الجغرافيا اليمنية يضيفه في خدمة أهداف محور المقاومة.
0: حول العالم. قمة شي وكيم، هل ما تزال الصين شريكا لا غنى عنه لكوريا الشمالية؟ العلاقة بين الصين وكوريا الشمالية تمر بمرحلة إعادة تقييم صامتة، ولا يمكن قراءة مستقبل هذه العلاقة بمعزل عن الصراع الدولي الأوسع.
4: العلاقة بين الصين وكوريا الشمالية تمر بمرحلة إعادة تقييم صامتة، لا يمكن قراءة مستقبل هذه العلاقة بمعزل عن الصراع الدولي الأوسع. في تحرك دبلوماسي يحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز الطابع البروتوكولي، توجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في زيارة هي الأولى منذ سنوات سبع، وهي الزيارة الأولى له خارج البلاد لهذا العام. هذه الزيارة تأتي في لحظة تشهد فيها البيئة الدولية تحولات متسارعة، فيما تتزايد المنافسة بين القوى الكبرى على النفوذ في شرق آسيا، الأمر الذي يمنح الزيارة أهمية خاصة تتجاوز إطار العلاقات الثنائية بين بكين وبيونغ يانغ. وعلى المستوى الرسمي جاءت هذه الزيارة لإحياء الذكرى 65 لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الموقعة بين البلدين في العام 1961. تكتسب هذه المعاهدة أهمية خاصة لأنها تتضمن التزامات متبادلة بتقديم الدعم العسكري حال تعرض أي من الطرفين لعدوان خارجي، وهو ما يجعلها إحدى الركائز الأساس للعلاقات الصينية الكورية الشمالية حتى اليوم. وهي اتفاقية تشبه إلى حد كبير المعاهدة التي وقعتها بيونغ يانغ مع موسكو عام 2024، إلا أن البعد الرمزي للزيارة لا يخفي أهدافا استراتيجية أعمق. فالصين تدرك أن موقعها التقليدي باعتبارها الحليف الأول والأكثر تأثيرا في كوريا الشمالية لم يعد أمرا مسلما به كما كان في العقود السابقة. فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية شهدت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تطورا غير مسبوق، سواء على المستوى السياسي أم العسكري، وهو ما أوجد معادلة جديدة في حسابات النفوذ داخل شبه الجزيرة الكورية. فبعد سنوات طويلة اعتمدت خلالها كوريا الشمالية بشكل شبه كامل على الصين اقتصاديا وسياسيا، بدأت روسيا تستعيد موقعا مؤثرا في بيونغ يانغ. توج هذا التقارب باتفاقيات دفاعية وتعاون عسكري واسع النطاق، فضلا عن تبادل الدعم السياسي في مواجهة الضغوط الغربية. وبالنسبة إلى بكين، فإن تنامي الحضور الروسي في كوريا يمثل تحديا لنفوذها التقليدي، فارضا عليها إعادة تنشيط علاقاتها مع الحليف التاريخي. هذه الزيارة تأتي عقب القمتين اللتين جمعتا شي جين بينغ بكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد شكل الملف الكوري الشمالي أحد الملفات الرئيسة في تلك اللقاءات، خاصة في ظل تنامي المخاوف الدولية من استمرار تطوير بيونغ يانغ لقدراتها النووية والصاروخية. من المرجح أن واشنطن طلبت من بكين استخدام نفوذها للحد من طموحات كوريا الشمالية النووية، انطلاقا من القناعة الأمريكية بأن استمرار تطوير البرنامج النووي الكوري الشمالي قد يدفع دولا حليفة للولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى تعزيز قدراتها العسكرية بصورة غير مسبوقة، وربما إعادة النظر في سياساتها النووية مستقبلا. الولايات المتحدة لن تكون الحليف الراعي الذي يكبح الجماح، فقد شجعت إدارة ترامب سيول وطوكيو على تعزيز قدراتهما الدفاعية وتقليل اعتمادهما الأمني على واشنطن، مؤكدة على أولوية سياسية تتمثل في تقاسم الأعباء مع الحلفاء والشركاء. لكن الصين تدرك في الوقت نفسه بأن قدراتها على التأثير المباشر في قرارات كيم جونغ أون أصبحت أكثر محدودية مقارنة بالماضي، فبيونغ يانغ لم تعد معتمدة على بكين لوحدها، كما أن امتلاكها شبكة أوسع من العلاقات والدعم الخارجي منحها هامشا أكبر للمناورات السياسية والاستراتيجية.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام مشوارنا في 60 دقيقة، صاحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صقر. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ارتكبت قوة العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم خمسة خروقات جديدة لاتفاقية التهدئة في قطاع غزة، تخللها عمليات نصف منازل وإطلاق نار في خان يونس وغزة، فيما شهدت مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم حملة اقتحامات واعتداءات واسعة نفذتها قوات العدو الإسرائيلي، تخللتها اعتقالات ومواجهات مع الشبان الفلسطينيين وإطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت. استشهد مواطن لبناني إثر غارة لطائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي استهدفت بلدة معركة، كما تم نصف منازل ومؤسسات رسمية في بنت جبيل بجنوب لبنان حسب ما أوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم. إلى ذلك وجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 20 بلدة وقرى لبنانية بالإخلاء الفوري. أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع ياجي عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقية بمحلقة أبابيل الانقضاضية. الخبر الأخير في هذا الموجز. توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم أن يتم توقيع اتفاق تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلكترونيا خلال 24 ساعة القادمة. وقال في تدوينات على منصة إكس: نحن أقرب إلى صفقة سلام مما كنا عليه في أي وقت مضى. وتابع: نحن واثقون من أن هذه الصفقة التاريخية للسلام ستشكل أساسا قويا للسلام الدائم. وعبر عن شكره لجميع الأطراف على التزامها المستمر خلال المفاوضات، مضيفا: نمد تقديرنا الصادق إلى إخواننا في المنطقة على دعمهم. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
6: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: أبي يا جد أبي وين أسمع صوتهم وأبصرهم قبالي؟ أنا شو بصدق أن قد استشهدوا؟
2: كان على الله وما عيف الله حد.
3: كلام الصح يا خبري، خلونا نخطا هاي جوعه ولا الوهابين يقتلوا، خلونا نخطا معنا.
2: لا تقلقوا نخطا.
4: ايش اقول لك يا نقيب حسين، لو شفت بعدها حين نزل من الجبال مثل الكلاب المسعوره وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين
5: اقتلوا الزيور.
6: عندي رساله من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
7: وين الرسالة؟
2: هذا خطأ معانا. ناس برجع غلطهم. حجة.
3: طا معانا أحسن لك. معانا طريق مختصرة.
2: من الذكي إن شاء الله. والطريق واحدة طولت والله.
7: مبروك وخالد بن جامع وماجد بن خثيلة وسلطان بن مجاد العتيد. هم قتلة أحجاج السيوف، وأنا والسلطان ما لنا أي دخل.
8: كل واحد يترك اللي معه ويقعد رأسه. تركان
9: أنت ما عندك، والله إحنا مسلمين مثلكم. على أول اللي هبونا قتلونا وإحنا مسلمين مثلكم. خاف والله ما عاد شلون
8: أقول أخلع الثياب.

تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 26.

0: الله يرحمك يا عيال. طرحت فوق رقبتي حمل ثقيل. يا رب يا رب، حجاج بيتك الحرام تعرضوا للقد والذنب.
1: يا جد يا جد، أنا قاعد حق أصحاب الأخدود
0: قريب من هذا المنطق يا محمد.
1: الكافرين الحرق والمؤمنين، صح يا جد؟
0: أيوة يا محمد، حفروا لهم أخدود وحرقوهم فيه.
1: والوهابيين قتلوا الحجاج في وادي تنومة، قتلوا في يا جد للمن، قتلوهم للمن.
0: الوهابيين أعداءنا يا محمد، ضروري تعرف عدوك وتستعد له. هؤلاء أعداء ظاهرين، أعداء مجرمين وقتله.
1: ما فعلنا بهم يا جد، ما فعلنا بهم، ما فعلوا بهم الحجاج المساكي
0: ولا شي يا محمد. يشتوي يوصلوا لنا رسالة إن ما بش بيننا وبينهم أي تفاهم. ما رأيك نرتاح أنا شوي يا محمد؟ ذلحين قد ما كان
1: بعدكم يا جد.

0: نرتاح أنا شوي يا فاطمة ونصلي، بعدها نواصل الطريق إن شاء الله.
1: بعدكم بعدكم يا خال، بعدكم.
0: هي مال عيونش حمراء يا فاطمة، جالسة تبكي طول الطريق.
1: ما بالله ما بالله الشمس وغبار يا خال.
0: اسمعي يا بنتي، الدموع ما عاد رجعش يحيى، احمدي الله واشكريه.
1: الحمد لله على كل حال. قولوا لي يا خال، لما جينا من هذا الطريق بين بسرحة قافرة من الناس؟
0: ايوه يا فاطمة، صح اني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس ان شاء الله تكون آمنة.
1: محمد محمد يا خال، مسكين تحمل مسؤولية وعده صغير يا خال.
0: محمد رجل يا فاطمة، تري كيفه ما شاء الله يشبه ابوه، لا تكون تبكي قباله، نشتي كبر ويقع رجال يقدر ياخذ بثار ابوه.
1: الله يحفظي يا خال، ما عاد الا محمد. اين هو يا خال؟ اين سر محمد؟
0: سريتي علف للقراش. لا تقلقش علي يا فاطمة، افعلي لنا قهوة، انا جازير اسقي القراش واتوضى بساعتي وبسري ما ناكل اي حاجة هالحاصل.
1: حاضر حاضر حاضر يا خال، معنا زبيب ومقصقص.
0: الله يديمها نعمة، يا رب عونك.
1: يا رب يا الله، سرقوا كل ما معنا يا الله، قتلونا واحنا ضيوفك يا رب. أسألك أسألك بنور وجهك العظيم يا رب أن تسلطنا عليهم وتقتلهم بأيدي رجالنا يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوه يا رب يا الله، محمد محمد ابني محمد يا خال.

0: ذهاب وهابيين وهابيين وهابيين.
1: أينهم
0: يا عم محمد؟ يا عم محمد
1: أينهم يا عم حسن؟ أينهم هؤلاء الكلاب؟
0: الحمد لله الحمد لله أننا لحقتكم.
1: أينهم يا عم حسن هؤلاء الكلاب الوهابيين؟
0: ها ما بعد قفايا؟ شكلهم شكلهم ما عاد استرش يلحقوني.
2: يا محمد سلامات ما با
0: وانا انا كيف حساي انا انا انا احسن الفقاي.
2: ارحب يا احسان حيا بك. من كان يقرح يا محمد؟ سمعنا رصاص.
1: وانا يا جد كنت ارمي رصاص للجو لاني سمعت عمي احسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهابه وانا كنت ارمي مطلع افجعهم.
2: أين هم اللصوص يا حج حسن؟ ما وقع؟
0: خليها على الله يا نبي بس خليها على الله.
2: مالك مفتجع هكذا؟
0: بعد ما فلتكم لقيت الخبر وتجمعنا وخطينا جمعة وإحنا في الطريق لقينا واحد من أهل المنطقة وحذرنا.
2: من ما حذركم يا حج حسن؟
0: حذرنا من الوهاب وقال إن الوهابين بيلاحقوا الناس بالجماع ومن لقيوه كانوا يذبحوا قبال خلق الله كلهم.
1: وبعدها يا عم حسن ما فعلتوا؟ كيف هربت أنت؟
0: تفرقنا تفرقنا وكل مجموعة سارت من طريق وأنا لحقت بعدكم ولو ما وصلت لراس ديك الجبل بسروني النهابة هم غير بسروني ولحقوا بعدي وأنا هربة الموت هربت منهم وبسرت واحد مع بغلة وبندق كنت أصيح وأقول نهابة نهابة.
1: وأنا يا جد عرفت صوت عمي أحسن وشليت البندق ورميت مطلع.
0: شكلهم سمعوا صوت الرصاص وهربوا. والله إن أنت أسد مثل أبوك يا محمد.
2: اسبق لا عند أمك يا محمد.
1: حاضر يا جد.
2: أتجلس معنا يا حسان؟ ماشي من ذا الحين الله يفتح عليك.
0: معاكم معاكم يا نقيب حسين. ما ذا الحين ما عايف يفرقنا إلا الموت. بسم الله.

0: قلقت عليك الله يسامحك، سمعت صوت الرصاص.
1: لا تقلقوا يما، هو انا رميت مطلع عازب افجع النهب.
0: يوه اي النهب يا محمد؟
1: هم نهب كانوا بيلاحقوا عمي حسن. هيا يما اتجهزوا، قالوا جدي حسن اتجهزوا بسرعة.
0: اين هو جدك يا ابني محمد؟ هو لا عسكر وهابي. جهز بندقك يا محمد، جهزه.
1: جدي في الوادي، اطلعوا الجبل يما، هيا اطلعوا الجبل، هيا بسرعة.
0: والجمل والبغلي يا محمد؟
1: الله ونانا، بسرعة يما.

0: ايوه يمه، هاني اجلسوا هاني، نقدر نبشرهم وما يبشرونا.
1: اصبر يا ابني محمد، لا تفعل اي حاجه الا بعد ما اقول لك.
0: حاضر تمام.
2: حلهم يا اخوان، ابشر
1: يوه. ابشر القرش يا محمد، عيش اللوهين، جهز نفسك.
0: اسمعوا يما، اول ما ينزلون فوق الخيوط نرميهم في الراس.
2: هذا زبيب وخبز، اكيد الجماعه قريبين. مصيرهم الموت مثل أصحابهم، وين تهربون مني؟
1: جاهز يا محمد.
0: أيوة جاهز. بسم الله. شل يا عدو، شل يا
2: عدو،
3: ونعم بها صداقات ربع ألف رجاء. شل البنات كلهن والمعابر يا حج حسن بسرعة.
4: يا مدينة حسين، أبشر
3: يا حج حسن، شل لك بندق وحصى البقعة هذا خضيرة.
4: تسلم يا نقيب حسين، كنت بينهم المزاحمة مع محمد بغلة واحدة.
0: ترفع هذا حقنا، المستوى هذا حقنا. جد يلا نحتضحني الله.

0: لا صدقت كلامكم يا خال، انت ويحيى وجلست في صنعاء، انه احسن لي ولكم.
1: هذا مشيئة الله يا فاطمة، والموت مقدر ومكتوب، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
0: كان يقول لي يحيى الله يرحمه: لا تحن بينا يا فاطمة، ذا الحين دريت ما كان بيقصد. سلام الله عليك يا يحيى، سلام الله عليك.
1: سلام الله عليه وعلى جميع الشهداء المظلوم.
0: سلام الله عليهم ولعنة الله على الظالمين.
1: اليوم دريت ان كلامي صح يا فاطمة، ان انتي بألف رجال ما شاء الله عليك، قتلتي نص العسكر الوهابيين.
0: والله والله يا خل ما يبرد قلبي إلا بعد ما نشل بثأر الشهداء حقنا. السلطان حقهم يا خال الذي أمر العسكر الوهابين هؤلاء أنهم يقتلوا الحجاج حقنا.
1: والله إن هؤلاء الحجاج المساكين ضحية لإجرام عبد العزيز بن سعود. هذه رسالة تحذير لكل المسلمين أن التعامل معهم بالسيف والذبح.
0: ما يشتي هذا النجدي الملعون، ما يشتي هذا القاتل مننا.
1: يشتي يحتل الحجاز مكة والمدينة، هذا هو هدفه الحقيقي يا فاطمة. هؤلاء الحجاج اليمنيين كانوا ضحية لأطماعه التوسعية.
0: هم بيقولون أنهم مسلمين، كيف يقتلوا الحجاج وزوار بيت الله الحرام؟ كيف يا خال؟
1: هؤلاء الوهابيين بيكفروا المسلمين ويحلوا دماءهم ويصادقوا اليهود والنصارى. الإنجليز يا فاطمة،
0: سمعتهم يا خال بيقولوا إن إحنا مشركين وإحنا عنصر نحج بيت الله.
1: عبد العزيز بن سعود يستلم معاش من الإنجليز وسلاح ويحقق لهم ما يشتوا.
0: للمه ما يشتوا يا خال،
1: يشتوا يدمروا الإسلام، يدوا لنا من يقتلنا ويكفرنا باسم الدين، وهم الوهابيين.
0: الشدرة يا خال، المسلمين والعلماء أينهم والناس أينهم؟
1: متفرقين يا فاطمة، متناحرين، ما عاد بقي إلا اليمن محتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية، وصاية الإنجليز. هي ارتاحي يا فاطمة وارقدي، عاد المراحل طويلة.
0: حاضر يا خالد.
1: تصبحي على خير يا فاطمة.
0: تصبحوا على خير.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: اسمع، هذا مركز بارك، سامحونا من أي تقصير.
2: يا أمان الله، الله يحفظك أنت وأولادك ويجزيك عنا خير.
1: في أمان الله يا رجال.
2: في أمان الله، مع السلامة، ويجمعنا الله على خير.
3: ابشري، مزرعة نزيل حج محمد.
4: هذا احنا عن سر نحج يا حج محمد، عن سر مكة والمدينة.
5: ايوه، كان مدينة نسوي انا معاكم اول واحد.
3: والتعب عاد، الطريق صحراء قاحلة، رمال وشمس وعطش.
5: سهل سهل يا جد، سهل، كل في سبيل الله.
2: ما عاد خلونا يا حج احسن 11 مثل
6: اخزاه الله.
2: بعدها سخر الله رجل صالح من عزيزه وجهاله، أدى لنا ناكل، أدى لنا ذليل بكل مفارش ومنا.
7: رأسي بيوجعني، أمانك قالوا لي ما لهم عم يحيى، أمانة يا جدي.
8: بس ما رمش يا ابني، ما بلا قالوا الذي تقتطع المدرهة ويحدي شو. الله يسمعنا.
9: أنت خبل أو أنت صاحي؟
10: أقول لك خبرونا أصحابنا الجمالين اللي راحوا مع القافلة.
9: فعل الله ولا فعلك، وايش ذا المقبر؟
10: وانا وش اسوي لك يا عم حسين؟
9: والله عندي دن تخبل، ما نين قالك ذا المقبر يا ببلو؟
10: ذا المقبر اللي خبرونا به اصحابنا الجمالين.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. وما زلنا حول آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفندنا من خلالها شبهات الآخرين حول هذه الآية. نأتي الآن إلى شبهة أخرى من الشبهة التي يثيرونها، وهي لماذا لم يقل إنما وليكم الله ورسوله وعلي حتى تكون واضحة كالشمس على قولتهم. وطبعا هذا مثل ما بيقول الشهيد القائد، من آفات الثقافات المغلوطة التي أوصلت الناس إلى هذا المستوى في فهم الآيات القرآنية. قالوا ليش ما قال وعلي؟ شوفوا يا أخوة، القرآن الكريم يركز على صفات الكمال ومبدأ الكمال أكثر مما يركز على التسمية، والمؤثر هو صفات الكمال ومبدأ الكمال أكثر من موضوع التسمية. يعني مثلا كفار قريش كانوا عارفين الله اسمه الله، ما حد بينكر اسم الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، عارفين أن اسم الله الله. طيب هل اسم الله نفعهم؟ هم عارفين أن الله اسمه الله، هل الاسم ذي نفعهم؟ نفعهم في قضية أنهم يوحدوا الله ويبتعدوا عن الشرك؟ لا، مشركين، أشركوا مع الله آلهة أخرى. طيب النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله عندما جاء النبي محمد، هل جاء يعرفهم اسم الباري لما رجعوا وحدوا الله ورجعوا أسلموا؟ ما اسم الله عارف الله؟ يعني إيش النبي جاء يفعل؟ النبي جاء يرسخ صفات الكمال، مبدأ الكمال. عندما رسخ مبدأ الكمال وصفات كمال الله ومبدأ كمال الله وعظمة الله في النفوس، تلقائيا أيش الذي فعلوا بالآلهة الأخرى؟ حطموها تلقائيا. عندما رسخ كمال الله في نفوسهم وعظمة الله في نفوسهم، أصبحت بقية الآلهة الأخرى ما عاد لها قيمة، نسفوها على جنب، ارتبطوا بالله الكامل الكمال المطلق. ما كانت القضية أن جاء عرفهم على الاسم، يعني لا، رسخ فيهم مبدأ الكمال، رسخ فيهم مبدأ الكمال. ولذلك القرآن الكريم مليء، دائما بيقول الله الذي لا إله إلا هو، مثلا يقول الحي القيوم العليم الحكيم السميع، يرسخ مبدأ كمال الله، يقول لك الله هذا هو كامل عظيم كذا، من أجل ترتبط بالكمال ذي بالله الكامل وتترك بقية الآلهة. لاحظتوا كيف؟ حتى على مستوى الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الصحابة عندما ارتبطوا برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الصحابة معظم الصحابة كانوا مشركين، ما كانوا شاهد الكتاب يعني، ولا هم دارين بالروايات الموجودة لدى أهل الكتاب عن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. عندما ارتبطوا برسول الله، هل لأن اسمه أحمد ولا محمد؟ هل لأن اسمه محمد ارتبطوا به؟ قالوا والله أن احنا آمنا بالنبي لأن اسمه محمد، أو لا، لأنهم شاهدوا شخصية استثنائية، شاهدوا صفات كمال بشري، رجل على أرقى مستوى في كماله، في شجاعته، في علمه، في حكمته، وشاهدوا حتى القرآن الذي نزل عليه، يعني كلام عظيم غير كل الكلام، يعني غير كل كلام البشر، كلام الله رب العالمين، كلام عظيم راقي مؤثر بليغ حكيم. ها يعني هنا القضية، وما فيها حتى رسول الله عندما تعرفوا ما هوش من خلال اسمه. ولذلك لاحظوا في القرآن كله ما ذكر الله اسمه محمد إلا أربع مرات فقط. لأن كم ذكر النبي بصفات الكمال؟ يا أيها الرسول، ها الرسول، والرسول هذا من جهة الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يا أيها النبي، ها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ها وإنك لعلى خلق عظيم. الله تحدث فقط عن النبي باسمه في 4 مواضع فقط، بينما تحدث عن صفات كماله وعن عظمته في مئات الآيات. لأن الأهم بالنسبة للقرآن الكريم هي صفات الكمال، يعني هي صفات الكمال، هي مبدأ الكمال. لاحظوا كيف؟ هي مبدأ الكمال. ما هوش الأهم الاسم، الأهم صفات الكمال، مبدأ الكمال. ولذلك لاحظوا كيف المسألة على هذا الأساس. حتى القرآن الكريم الله يصبب حكيم عظيم مبين، هذا مبدأ الكمال. مبدأ الكمال حتى شوفوا في حياتنا، احنا حياتنا الطبيعية العامة، حياتنا الفطرية، شوفوا الدين فطري. لا تكونوا تحاولوا تفهموا الدين بطريقة معقدة، الدين فطري. أنت لما تبحث لك مثلا عن مهندس مثلا، هل بيهمك اسمه ولا بيهمك كفاءته وخبرته وأمانته؟ بيهمك صفات كماله. لما يجي يدولك محافظ، هل بيهمك والله المحافظ يا جماعة الخير وش اسمه، ولا بيهمك صفات الكمال حقه؟ هيقول والله إن شاء الله أن هذا محافظ جيد ورجال ونزيه وجدير وإداري وحكيم ورحيم ورؤوف. الناس بيهمهم صفات الكمال. يا أخي حتى على مستوى لما تدور لك الزوجة، ها، هل بتصير تقول أمك يا أمه بسري لي واحد اسمها مريم ولا علوة ولا بتدي لها صفات كمال؟ يعني صفات كمال، شي مرأة مؤدبة محترمة متعلمة جميلة مرباية ودودة لطيفة، يعني بتدي صفات كمال، يعني بتدي صفات كمال، يعني صفات كمال. ولذلك يا أخوة، الله في هذه الآية عندما ذكر الإمام علي بصفات الكمال، والنبي قد ذكر الإمام علي باسمه، هل نفع؟ قد بيقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهو قد بيقول إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين الرسول، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. قد بيقول فهذا علي مولاه، علي ذكر باسمه، لكن ليش رجعوا رفعوا يد أخرى غير التي رفعها؟ لأن مبدأ الاصطفاء وصفات الكمال ما قد ترسخ عندهم، طبيعي فلان ولا فلان، المقصود واحد يمشينا، يعني لاحظتوا كيف واحد يمشينا على القرآن الكريم. هنا مشكلة كبيرة، يعني يجب نحن نستوعب. ولذلك الله في القرآن الكريم، الله في الآية القرآنية التيه يا أخوة، في الآية القرآنية ما ذكرش الإمام علي باسمه، النبي قد ذكر باسمه لكن ذكره بصفات الكمال. وقلنا لكم المسألة هي امتدادية لسنة الله من زمان، هو بعد الأنبياء بيختار من دائرة القرابة كما ذكرنا في حلقات سابقة. فقال إنما وليكم الله ورسوله، حتى الرسول، هل قال إنما وليكم الله ومحمد؟ لا، حتى النبي محمد ما ذكر باسمه. لو احنا بنبعث اسم مثل قواعد أصول الفقه نقول ها ورسوله، والله الرسول في اللغة العربية لها كم وعشرين معنى، احنا دارين ايش المقصود بالرسول. لو احنا بنبعث اسم مثل قواعد أصول الفقه، لا، حتى الرسول ما ذكر باسمه، ما قال شو محمد، ذكر بصفات كمال، وذكر الإمام علي بصفة الإيمان، صفة كمال، وده مواصفتين مهمتين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقيم الصلاة، كيف علاقته بالله رب العالمين؟ كيف علاقته بالله؟ علاقة قوية. بعض الأحيان القرآن يذكر لنا صفات معينة هي تضمن ما وراءها، يعني الذي تنطبق عليه تلك المواصفات بالتأكيد أن بقية المواصفات بتنطبق عليه. لاحظتوا كيف يقيمون الصلاة يجعلها قيمة، ذات قيمة، ذات قيمة فعلا، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ها، جال عندها الفقير ذا وقام فعل صباح كذية وما قالش يا أخي وقت صلاة احنا في وقت عبادة رحلك، ها، ولا لا، أدز الزكاة وهو راكع. يعني لاحظوا حتى الصلاة نفسه ما شغلته، ما أبعدته عن قضية أنه يدي الزكاة وهو راكع. لأن الصلاة بكلها هي جاءت لخدمة المستضعفين يا أخوة. بعضهم بيقولوا هم الوهابين ذولا بيقولوا كيف أنه يدي الزكاة وراكع، مفترض أنه يكون خاشع ما يتحرك ولا. والعجيب أنهم بيرووا هم روايات يعني في حقهم البخاري ومسلم وغيره، إيش بيقولوا؟ بيقولوا أن النبي كان يصلي ودقدقت الباب عائشة، قام النبي تحرك وفتح لها الباب ورجع يصلي يستكمل الصلاة. يسألكم بالله أين عاد أسهل قضية، أنه بس يفعل بيده كذا إصبعه يأشر للفقير ولا يقوم يفتح الباب ويرجع؟ وهم أيضا بيرووا أن النبي كان يطلع فوق ظهره كذا ويقوم يبزه يحطها ومن هذا. هل يعني التعصب المذهبي بيعميهم حتى عن أشياء موجودة عندهم؟ وبعض الأحيان يجي يدولك الخشوع أشياء عجيب، يقول لك الخشوع هذا كما واحد صلى يعني بعضهم من الصحابة قال ما بيشعر كانوا يشتوا قالوا يقطعوا رجله ومدري ويش، وقالوا بيخرج من الدنيا كما صلى، قال يصلي ورجع يقطعوا رجله، ورجع صلى وقطعوا رجله ولا شعر بشيء. ما هذا من الخرطة ما تترقع تعتيه، ما هو شال الخشوع كذا، لا صدقوا شال الهدار الفاضي. ولا بعضهم قالوا احترق البيت ولا شعر بالحريق. هذا خريط الله بيديها في سياق مدح الإمام علي. ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ها ادى زكاته وراكع يعني للفقير، يعني ما زال، لأنه من عباده لا عبادة، يعني إيتاء الزكاة هي عبادة والصلاة هي عبادة، هو ما خرج عن جو المحبة لله والخشوع لله والخضوع لله والارتباط بالله، ما خرج عن الموضوع ده أصلا، عرفتوا كيف؟ فهنا القضية أن الله يعني ذكر الإمام علي بمواصفات الكمال. ولذلك لاحظوا يا أخوة، يعني عندما يرتبطوا بالنبي، يعني شوفوا عندما ضربوا عظمة النبي، لذلك شوفوا الوهابين كيف لما بيضربوا مسألة تعظيم النبي، تعظيم عندهم شرك شرك شرك، ها؟ رغم أن الله بيقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ها؟ رغم أن الله في القرآن الكريم تكلم في آية قرآنية، في آية قرآنية وعزروه، وعزروه يعني عظموه، لاحظتوا كيف في معنى الآية. طيب القرآن يؤكد على قضية التعظيم. شوفوا عندما النبي لم يعظم في نفوسهم، ومجرد رسول ادى رسالة وتوكل على الله، فتح الله عليه، ها يعني شوفوا كيفهم خشونة، عندهم غلظة وخشونة وجلافة وقسوة، بيرجعوا يقبلوا في الأنبياء، يقبلوا في الأنبياء أشياء عجيبة غريبة. يعني مثلا يقبلوا في نبي الله أنه يذبح الأسرى، أنه طبيعي عنده أنه يذبح الأسرى، ويقبلوا في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه مثلا نبي الله موسى قالوا أنه قرصة النمل قام حرق قرية النمل وكلها، هذا في رواية البخاري ومسلم، نبي من أنبياء بني إسرائيل قام حرق قرية النمل وكلها. ولا يقبلوا في نبي أنه يجي ملك الموت يقول له داعي ربك، قام يفعل له الأكمل وما يخزق عينه. شوفوا لأنه وإن قالوا النبي رحيم النبي كذا، يعني هذا مجابر قشرية في الهواء، لكن عقائدهم كلها بتنزف كل هذه الأشياء. لم يترسخ عظمة الله في نفوسهم، عظمة الله ما ترسخت في نفوسهم. ولذلك تلاحظهم يعني من منكم قد رأى مثلا مطوع وينجذب لها نفسه، يعني امشي مثلا لا زور قبر النبي، ولا امشي حج واعتمر، وشوف ذولاك الوهابين المطاوعة حول تبصرهم، تبصر ظلمة في وجوههم، تبصر قسوة جفوة، شوف الدواعش والقاعدة هذولا، تبصر الجفوة والجلافة والغلظة والأنانية مثلوا الدين تمثيل سيسألكم بالله لهؤلاء امتداد الاكتداب رسول الله. لأن الرسول يعني هكذا لما ضربوا مبدأ الكمال يا أخوة، مبدأ الكمال ضربوا مبدأ كمال الرسول صلواته، الكمال البشري طبعا الكمال المطلق هو لله، عندما ضربوا مبدأ الكمال لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يعني أصبح خلاص المسألة عندهم، حتى لما تعظم النبي شرك شرك شرك، من هذا حقهم. ولذلك خلاص قبلوا، يجي يقول لك قال حديث صحيح ويدي لك عن الرسول بلية، آفة من الآفات، ها آفة من الآفات، لا تعبر عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا تعبر عن أخلاق رسول الله ولا الأنبياء الأولين، لا تعبر عن أخلاقهم إطلاقا إطلاقا. إذن احنا انتهينا الآن من هذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا. يا أخوة الإنسان بحاجة إلى أن يدعو الله، يدعو الله بلغ بإيماني أكمل الإيمان، اللهم اهدنا وتقبل منا. يظل الإنسان مرتبط بالدعاء لله على أساس الباري يلين قلبه ويهديه ويبصره ويجعل كل شبهات المضلين والمنحرفين بخار بخار في الهواء، بخار في الهواء، ما يأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

أستغفر الله من عيني نظرت بها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ذي الخلق العظيم وعلى آله وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية نلتقي حوله، ونسأل الله أن يهدينا إلى نوره وأن ييسر لنا اقتباسه. سنقبس اليوم من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 70-72 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعتم يبدأها الله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرفي التوكيد واللام على أنه كرم بني آدم. وتكريم الإنسان ذو شقين، فهو مكرم أولا في ذاته بطريقة خلقه وبما رافق ذلك من مظاهر يتميز بها عن سواه، فالإنسان قد نفخ الله فيه من روحه، وهذا هو معنى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذا الخلق الآخر هو نفخ الروح فيه، ثم إن الله خلقه وصوره وأنشأه، ثم أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما عصى إبليس طرده الله من رحمته وأوجب عليه اللعنة إلى يوم الدين، لكن آدم حينما عصى وأكل من الشجرة تاب الله عليه، وهذه ميزة تضاف إلى تكريم الإنسان. وفوق ذلك فقد خلق لمهمة كبرى، هي قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الميزات لبني آدم كلها ماذا تعني؟ إنها تعني أن الإنسان متميز ومنزه عن صفات سواه من الحيوانات والمخلوقات، ومفضل على كثير ممن خلق الله. وهذا يفضي بنا إلى الشق الثاني من التكريم، وهو التكريم المكتسب الذي يجب على الإنسان أن يكتسبه ليكرم نفسه بجهده. فإذا كان مكرما ذاتيا كما سبق، فهو مكرم اكتسابا، أولا بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومكرم ثانيا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا لم يحاول أن يكرم نفسه بالعلم والتقوى فهو أضل من الحيوان. فما دام الإنسان ذا عقل، وما دام قد نفخ فيه من روح الله، وما دام خليفة الله، فمعنى هذا أن له قوة من قوة الله، وحكمة من حكمة الله، وقدرة من قدرة الله، ونورا من نور الله، وعزة من عزة الله، وكرما من كرم الله، وعلما من علم الله. ألم ينفخ فيه من روحه؟ ألم يكن خليفة في الأرض؟ فما بال الإنسان يستهين بنفسه ويهدم هذه الصفات ويضيعها في حياته ولا يرعاها؟ ما باله يكرهها في أبناء جنسه، ويضيق أن يرى أخا له يتمتع بصفات العزة والكرامة والعلم والقدرة والحكمة والقوة؟ ما باله لا يسمح لنفسه بالارتفاع والسمو ليتصف بصفات ربه القادر الكريم العالم الحكيم؟ إن هذا ليس إلا جهلا لمكانته وكرامته، وكفرا بما وهبه الله ومكنه من نعمته، وإنه ليس إلا غباء وعما عما بين يديه من وسائل التكريم والقوة والقدرة والعلم والحكمة والعزة. فما أجهل الإنسان وما أبعده عما وهبه ربه من فضل وكرامة وما منحه من نعمة ورحمة. ولننظر مع الآيات لنجد بعض ظواهر التكريم والتمييز من الله لبني آدم. ها هو الله يقول: وحملناهم في البر والبحر. والبر هنا معروف، أما البحر فإنه يشتمل على الماء والهواء معا. أليس الماء عنصرا من مكونات الهواء؟ كما أن الهواء بعض من مكونات الماء، إذن فالبحر والجو جسم واحد ومجال واحد لبني آدم. فالحمل هنا في البر والبحر لا يعني فقط أن الإنسان محمول الجسم عليهما، بل إن قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر يعني أنه سخر لهم وذلل لهم إمكانياتهما وموادهما وثرواتهما، وهيأ الجو والبر والبحر بنظام يتفق مع قدرات الإنسان ويتناسب مع تكوينه وطبيعة حياته ونظام خلقه، ويتوافق تماما مع مهماته وحاجاته، وينعمل لاختراعاته واكتشافاته ويستجيب لطموحاته. وهكذا فالإنسان محمول في البر والبحر، بمعنى أن كليهما يلبي حاجات الإنسان ويستجيب كل مطالبه ويتحمل كل مطامحه. فالمعادن له مستسلمة، والثروات له مستجيبة مبذولة، والثمار له دانية، والأنهار له جارية، وكل شيء في البر له ذليل مستسلم. وكذلك البحر، فها هي سفنه تمخر العباب، وها هي غواصاته تمخر الأبعاد والأعماق آمنة مطمئنة. وإذا البحر الصعب البهيب أنيس ذلول لحمل أثقاله ونقل مهماته، وإذا لجج البحر وأمواجه عون للإنسان على تطوير حياته، وإذا أحياء البحر ومخلوقاته وثرواته مستسلمة له غذاء وزينة وثروة. ومع العلم الذي مكنه الله للإنسان وعلمه إياه، ها هو قد اتخذ من الهواء سلما للسماء ووسيلة لنقل الأثقال ولاتصال الإنسان بالإنسان، فإذا هو ينام في الشرق ليفطر في أقصى الغرب، وإذا هو أينما كان من جوانب الأرض يرى ويسمع بواسطة الهواء ما يدور في الجانب الآخر من الأرض عبر الإذاعة والتلفزيون وغيرهما من الوسائل، ويسمع من شاء ومتى شاء مكالمته بمجرد أن يدوس على زر التليفون. فيا للنعم المتوالية، ويا للمكانة الغالية العالية التي بوأها الله لبني آدم، ويا للفضل العظيم الذي منحه الله لهذا الإنسان. ولكن للأسف هذه الأشياء كلها ينقصها شيء واحد، هو تكريم الإنسان لنفسه الذي أراده الله لبني آدم. فهم رغم قوتهم وقدراتهم، ورغم ما مكنهم الله في هذه الأرض وفي هذا العصر من وسائل السمو والتكريم، لم يرتفعوا إلى المكانة السامية التي شاء الله أن يصعدوها، وإلى مرتبة التكريم الذي أراده الله لهم، بل أخلدوا إلى الأدنى واتبعوا الأهواء. فما يزال الإنسان رغم قوته وثروته يتقلب في سعير الحاجة والذل والظلم والفقر والاستغلال، وما يزال الإنسان رغم قدرته وإمكانياته المعاصرة المذهلة التي مكنه الله منها، ما يزال ذاهلا عن نفسه وكرامتها وعزتها. فإذا هو عبد للقواء والأقوياء، مؤله للشهوات والأهواء، ظالم لنفسه، طاغ عليها، باغ على كرامته بما يقترفه من حماقات ضد بعضه البعض، وبما يضمره من عداء لأبناء جنسه، وبما يرتكبه من اعتداءات على إخوته واختراق لمثله وفضائله وإهدار لبيئته. ألا يتذكر الإنسان أنه مكرم؟ وهل لا فهم أنه مفضل على كثير من خلق الله؟ ألم يستمع إلى بقية الآية وهي قوله تعالى وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ فهو مفضل على كثير من خلق الله، وهو تفضيل مقصود من الله، بمعنى أنه أهل الإنسان وهيأ له من الأسباب الذاتية والحياتية والكونية من حوله ما يجعله مفضلا على سواه. ويكفي في ذلك أنه يمتلك العقل والفهم والتفكير والتدبير، وهذه هي التي ميزته على سواه وفضلته على كثير من خلق الله وقربته من الله وسمت به إليه. إنها مؤهلات وقدرات ليست إلا من قدرات الله الذي نفخ في روح الإنسان من روحه، ثم استخلفه على أرضه ليقيم عليها العدل والحق، وليتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، ولينفذ إرادة الله فلا يفسد ولا يطغى. ولكن هل حقق الإنسان هذه المهمة؟ للأسف الشديد لقد أخفق بنو آدم في هذه المهمة إلا قليل منهم، لكن أكثرهم قد فرط في الأمانة ونسي العهد وتخلى عن العزم واتبع غير هدى الله ومضى على غير إرادة الله، فصار له كل ضال متبوعا مصدقا، وصار كل طاغية موثوقا به، ولكن هل ينفعه هذا الذي اتبع وصدق؟ سنرى. ونواصل قراءة بقية الآيات. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالإنسان ما دام مكرما فهو حر مطلق الإرادة مخير الرأي، فليحذر وليحرص على الهدى الذي من الله، وليكن إمامه الذي يتبعه هو هدى الله، أما غيره فهو العمى والضلال والخروج عن السبيل المستقيم. ولن ينفعه من اتبعه يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم، ففي هذا اليوم يكون الناس فريقين. فأما من كان إمامه هدى الله فإنه يقرأ كتابه باطمئنان وينال جزاءه الأوفى ولا يظلم فتيلا، لكن من اتبع غير ذلك واتخذ له أربابا من دون الله فإنه أعمى يتخبط ضال محبط في هذه الدنيا، فلا ينال سعادة ولا أمنا مهما نال من أسباب القوة والثراء، ولا يحس سلاما ولا اطمئنانا مهما أوتي من أسباب النعم والغنى، ويستمر في عماه ومتاهاته حتى يأتي يوم يدعى فيه كل أناس بإمامهم، فإذا هو ومتبوعه في عمى على عمى وأضل سبيلا. فيا أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتختر لنفسك طريق الكرامة والتفضيل، واترك طريق الذلة والتضليل. أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتكن في نفسك كريما، ولتكن حريصا على كرامة سواك، ولتحرص على أن تكون أنت وهو في مرتبة المفضلين تفضيلا على كثير من خلق الله، وإلا فهو العمى والضلال في الدنيا والأخرى، وستبقى في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فما الآخرة إلا امتداد للدنيا ونتيجة لما كسبت. اللهم اجعلنا ممن كسب خيرا ونال خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. اليوم حينما يتأمل الإنسان لواقع الأمة الإسلامية يجد أنها تعاني في واقعها الداخلي من مشاكل كثيرة، من حالات اعوجاج، من حالات انحراف، ومن حالات تحريف، من حالات كثيرة تحسب على الإسلام والإسلام منها براء. ففي ذكرى الهجرة النبوية، في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نستفيد ونتخذها أو نجعلها فرصة للعودة المباشرة إلى رسول الله، ونتطلع إلى تلك المحطات التاريخية التي وقف فيها رسول الله، فنرى كيف كان رسول الله، ونرى ما يقدمه القرآن لنا جنبا إلى جنب مع ما حرك أو ما قدمه رسول الله في حركته. عندها سنرى الحقيقة التي تكشف كل زيف، لأننا مستهدفون بكل وسيلة وبكل طريقة من قبل الأعداء، ولا حل لنا ولا مخرج إلا بالعودة المستمرة الجادة إلى الله وإلى رسوله وإلى القرآن، حتى لا نخدع بالزيف، لا نتأثر بالإعوجاج، لا يتمكن الآخرون من تضليلنا بالعناوين المخادعة التي يلبسون بها الحق بالباطل، ويخلطون بها ويمزجون الخير بالشر حتى يخدعوننا بتلك العناوين. وهذه قضية لاحظها القرآن الكريم، حتى في عصر النبي صلوات الله عليه وعلى آله واجه النبي تحديات في الساحة الخارجية من أعداء هذا الإسلام، من الكافرين به جملة وتفصيلا. عانى رسول الله من داخل الأمة من قريش ومن غيرهم، وعانى من خارج الأمة، عانى حالات إعوجاج كثيرة في داخل المجتمع المسلم. حينما نرى حالة الإعوجاج لا نظن أن فقط في هذه المرحلة، في هذا الزمن رسول الله كان يعاني من إعوجاج من بعض المسلمين حتى داخل المدينة، حالات نفاق داخل المدينة، حالات انحراف في من ينتسبون إلى الدين، في من يصلون مع رسول الله ربما في الصف الأول خلف رسول الله، وهم يعملون على أن تعوج الأمة وينحرف الدين، وهم ينتسبون إلى الدين لكنهم يبتعدون عن مبادئه، عن قيمه، عن أخلاقه، عن تعليماته الأساسية. فهم مثلوا حالة إعوجاج لا تنسجم مع مبادئ الإسلام العظيمة. كان رسول الله يفضحها دائما تلك الحالات، يتصدى لها، يكشفها. فحينما نأتي إلى معالم أساسية في الإسلام، في دين الله، نلحظ أن هذه المسألة بشكل أساسي، أننا في هذا الزمن ونحن على بعد أكثر من 1400 عام من بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، معنيون أن نتطلع إليها. كيف كانت حركة رسول الله؟ كيف كان يحرك الإسلام؟ كيف كان يقف المواقف؟ كيف كان يتعامل مع الإشكاليات؟ لنقتدي، لنهتدي، لنتأثر، لأنه لا مخرج لنا إلا أن نعود إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. بمن نقتدي؟ يوم حينما

الإنسان، وتأتي حتى إلى الأكاديميين والنخب المثقفة والمتعلمة داخل هذه الأمة لتجد من هو القدوة. انظر من هو رائد علم الاقتصاد لدى المسلمين، ستجد أنه رجل غربي، آدم سميث اسكتلندي. اسأل عن من هو قدوة الإداريين لدى أبناء هذه الأمة، من هو رائد علم الإدارة، ستجد أنه أمريكي. ابحث واسأل عن من هو رائد علم الاجتماع، من هو رائد علم النفس والتربية، من هو رائد علم كذا وعلم كذا، من هو القدوة والنموذج لدى الأكاديميين، لدى النخب، لدى المتعلمين داخل هذه الأمة، من نبيهم محمد، ستجد أن لهم قدوات أخرى، وقد تركوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لماذا تركوه؟ لأنهم لم ينظروا إليه على أنه قدوة وأنه رجل عظيم وأن فيه ما يكفي، نظروا إليه وكأنه فقط كان يقدم بعض الدروس في الجوانب الدينية الأخلاقية الأشياء البسيطة، ولم يكن نموذج وقدوة في كافة جوانب الحياة. ولذلك ابتعدوا عن الرسول ولم يقتدوا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إذن نحن بحاجة أن نعود إلى رسول الله، أن ننظر إليه كرجل عظيم، كقائد عظيم، حتى من لا يؤمن به من الغربيين حينما جمعوا عن أعظم 100 شخصية قالوا محمد أعظمهم جميعا. لماذا؟ لأن الواقع أرغمهم أن يعترفوا على أن رسول الله هو أعظم من غير في واقع البشر نفسيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا ومن كافة جوانب الحياة. لم يغير أحد كما غير محمد. إذن لماذا هذه الأمة لا تعود إلى رسول الله؟ نحن يجب أن نعود، أن نرجع إلى رسول الله، أن ندرس حياته، أن نرجع إلى حركته بالرسالة، كيف كان يتحرك، كيف كان يفعل، كيف كان يقف المواقف. إذن حينما نسأل أنفسنا إلى أين نعود في حياة رسول الله، نعود إلى المعالم الرئيسية، إلى المواقف الأساسية، إلى حياة رسول الله، حركة رسول الله، جهاد رسول الله، إلى المعالم التي تحرك بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصبحت معالم للإسلام. نحن بحاجة أن نعود إليها. ما هي تلك المعالم؟ أول تلك المعالم من معالم الإسلام التي تحرك بها رسول الله هو أن الإسلام دين تحرر من الطاغوت والاستكبار، وهذا أول معلم من معالم الإسلام، من معالم الحركة الرسالية التي تحرك بها رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الإسلام دين تحرر من الطاغوت والاستكبار، دين يؤسس للإنسان أن يسير في هذه الحياة على أساس مستقل، أساس من المبادئ والقيم والأخلاق والتشريعات والتعليمات والتوجيهات، دين يستقل بالإنسان ويفصله عن التبعية لكل قوى الطاغوت والضلال، دين يعتبر التحرر مبدأ رئيسي ومعلم أساسي ومسألة لها تأثيرها المباشر. كلما استوعبناها جيدا، كلما التزمنا بها في واقع الحياة، كلما تحررنا، لأن دين الله لا يرضى بهذه التبعية العمياء السيئة المذلة المهينة في واقع الأمة. التبعية لأمريكا والتبعية لإسرائيل لا يرضى بها الله وليست من دين الله. واحد من أكبر المشاكل التي نعانيها في هذا العصر هو ما نعاني من هيمنة المستكبرين الطواغيت على أمتنا الإسلامية وتدخلها في كثير من شؤون حياتنا وواقعنا. الأمريكي أصبح ومن يفرض هذا محافظ وهذا رئيس وهذا وزير وهذا كذا وهذا لا يصلح كذا. الأمريكي ومن أصبح يقول لأبناء هذه الأمة اكتبوا هذا في المناهج واحذفوا هذا من المناهج، واحذفوا هذه الآية من المنهج فيحذفونها. الأمريكي وأصبح من يقول للإعلاميين من أبناء هذه الأمة قولوا كذا ولا تقولوا كذا. الأمريكي ومن أصبح يقول للسياسيين في هذه الأمة والوا الطرف هذا وابتعدوا وقاطعوا الطرف هذا. الأمريكي ومن أصبح يهيمن على واقع الأمة الإسلامية، الطاغوت الاستكبار تأثيره كبير في ساحة الأمة في عالمنا العربي. أكثر البلدان الإسلامية يحضر فيها، يؤثر فيها في كل مجالات الحياة، متحكم، مستبد، ظالم، نتج عن ظلمه، عن تدخله، عن سياسته مآسي، إجرام، انتهاك، إذلال، إهانة، عبودية لهذه الأمة، له تأثير مباشر، وصل إلى أن يعطل ثمرة الإسلام. الإسلام أصبح رسما لا واقع له في حياة هذه الأمة. لم يثمر الإسلام لأن الأمريكي والإسرائيلي اليوم يعطلون ثمرة الإسلام.
الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الذي يجب أن يكون قدوة للسياسيين وللثقافيين وللاجتماعيين وللإعلاميين وللعسكريين في هذه الأمة، منذ بداية حركته بالرسالة في أوساط الناس لم يقبل أبدا بأن يداهن مع الطاغوت أو أن يتأقلم مع الطاغوت أو أن يطوع نفسه ومن معه من أبناء الإسلام ممن آمنوا به للطاغوت أبدا، بشكل بديهي وتلقائي ما أن يسلم الإنسان حتى يعتبر إسلامه آنذاك خروج من تحت عباءة الطاغوت. هكذا حتى قريش كانوا يرون أن الإسلام يجعل عبيدهم لم يعودوا مرتبطين بهم، أنه يحررهم من الطغاة، يحررهم من سيطرة الطواغيت، وهذا ما أزعج الطواغيت والمستكبرين، كانوا ينزعجون من هذه النقطة. الإسلام في زمن رسول الله لم يكن مجرد طقوس تقيمها في وقت وتتأقلم فيه في مسيرة حياتك بكلها مع الطواغيت ومع هيمنة الطاغوت، لا، الإسلام ليس ذلك، أن تتركع، أن تصلي ثم تنسجم في ولاءاتك ومواقفك ومسيرة حياتك مع الطاغوت، هذا ليس إسلام. الإسلام يعني الخروج والتحرر من سيطرة الطاغوت. ولذلك القرآن الكريم يقول هكذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنكم لن تعبدوا الله عبادة كاملة ما دمتم خاضعين للطاغوت، يجب أن تقطعوا علاقتكم بالطاغوت تماما حتى تصبحوا عبيدا لله. هذه المسألة التي تزعج الطواغيت في كل زمان، ولذا فإن هذا المبدأ كفيل بتحرير الأمة من هيمنة الطاغوت، هذا المبدأ وحده بدون بقية المبادئ في الإسلام، هذا المبدأ وحده سيحرر الأمة من طواغيت هذا الزمن وفراعنة هذا الزمن، إن عرفت أن الإسلام دين تحرر وأن حريتنا دين وأن من الإسلام من الإيمان أن لا تخضع إلا لله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر

الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا

بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا.

بهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

ديارِكُمْ أَوْ خُرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن

0: كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا صدق الله العظيم.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، إليكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دشن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعد اليوم بالمركز الاختباري بكلية طب الأسنان جامعة صنعاء اختبارات المفاضلة للمنافسة على المقاعد المجانية في الجامعة اليمنية في الجامعات اليمنية والتي يتقدم لها 6981 طالبا وطالبة للعام الجامعي 48 للهجرة. واطلع الوزير الصعد ومعه رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي على سير اختبارات الكفاءة للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في التخصصات الطبية التي تقدم لها 3328 طالبا وطالبة يخوضون امتحان الكفاءة في مواد الكيمياء والأحياء والإنجليزي. واستمع من وكيل قطاع التعليم العالي رئيس اللجنة الفنية الدكتور إبراهيم لقمان ومدير المركز الاختباري الإلكتروني بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله أمين إلى إيضاح حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل الاختبارات للطلاب وتوزيعهم على 3 فترات ابتداء من الساعة 9 صباحا حتى 3 عضوا حتى 3 عصرا. عقدت لجنة إعداد البرنامج التوعوي والتثقيفي لترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد بوزارة النفط والمعادن اجتماعها اليوم برئاسة وزير النفط الدكتور عبد الله الأمير. وناقش الاجتماع رؤية وزارة النفط والمعادن في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد بما يتوافق مع مهام الوزارة واختصاصاتها في إدارة وتنمية الموارد النفطية والمعدنية. واستعرض الاجتماع عددا من المحاور المرتبطة بترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في مختلف الأنشطة والإجراءات التي تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وحماية الموارد الوطنية من أي ممارسات قد تؤثر على سلامة الإجراءات أو تحقيق المصلحة العامة. وفي الاجتماع أكد الوزير الأمير أن قطاع النفط والمعادن يعد من القطاعات الحيوية المرتبطة بإدارة الثروات الوطنية ما يتطلب تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالنظم واللوائح وترسيخ ثقافة النزاهة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة. ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان مصفوفة مشاريع التدخلات التنموية الطارئة لشهر محرم 48 للهجرة. وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة الخدمات بمحل المحافظة أحمد الصديق وممثل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة هاشم الريدي ومدير الوحدة التنفيذية للتأهيل وإصلاح الطرق والأماكن صلاح القحوم إلى الآليات والإجراءات التنفيذية والفنية المتعلقة بالمشاريع التنموية المقترح تنفيذها خلال الشهر المقبل من العام 48 للهجرة وضمان كفاءة العمل وفقا للأولويات التنموية والاحتياجات الفعلية للمديريات. واستعرض المجتمعون بحضور مديريتي عمران عقيل شريف وشهارة ياسر العرضي وأعضاء الفريق الهندسي إلى نتائج فرز وتحليل مصفوفة المشاريع المرفوعة من السلطات المحلية والجمعيات التعاونية والتعبئة في المديريات. ناقش اجتماع في حج اليوم برئاسة المحافظ هلال الصوفي الخطوات التنفيذية للانتقال إلى المسار الميداني والعملي لتطبيق موجهات مدونة السلوك الوظيفي. واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة عادل شلي والفريق الرئيسي لمدونة السلوك بالمحافظة الخطة التنفيذية للبدء بمبادرة يوم الدولة بيوم وفق موجهات وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري تمهيدا لتشين مرحلتها الأولى المتعلقة بالتهيئة والإعداد وحصر كافة المعاملات المتأخرة والسابقة لتصفيتها والبدء بتبسيط الإجراءات داخل المكاتب بما يضمن إنجاز معاملات المواطنين أولا بأول. وأقر الاجتماع تعميم مخرجات الفريق الرئيسي على كافة المكاتب التنفيذية والوحدات الحكومية بالمحافظة وإلزامها بالبدء في تشكيل اللجان الفرعية لمدونة السلوك على مستوى كل جهة ووحدة لضمان شمولية التنفيذ والرقابة.
وأكد المحافظ الصوفي أن هذا الاجتماع يمثل خطوة عملية لنقل مبادئ المدونة من الجانب النظري إلى الواقع التطبيقي الملموس. افتتح القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري اليوم مدرسة العامرية بمديرية دمت، البلغ تكلفته 228 مليون ريال. وفي الافتتاح الذي حضره مدير مديرية دمت سلطان فاضل ومسؤول القطاع التربوي محسن السفيان، أشاد الشغدري بدور رجال الخير والأعمال من أبناء المنطقة في المساهمة في عملية التنمية، واعتبر مثل هذه المبادرات خطوة مهمة لرفض التنمية وتعزيز جهود الحكومة في ظل العدوان والحصار، داعيا رجال المال والأعمال والمضاربين من أبناء المحافظة إلى استمرار تنفيذ المزيد من المبادرات بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة. وأكد القائم بأعمال المحافظ حرص السلطة المحلية على تشجيع مثل هذه المبادرات بما يخدم مصلحة المجتمع وأبناء المنطقة. ناقش لقاء تربوي بمحافظة إب اليوم برئاسة مسؤول التعبئة بالمحافظة عبد الفتاح غلاب الاستعدادات الجارية لتدشين العام الدراسي 48 للهجرة تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع. واستعرض اللقاء الذي ضم مسؤول القطاع التربوي محمد الغزالي وقيادات تربوية بالمحافظة ومديرياتها مخرجات الورشة المركزية لمسؤولي التربية بالمحافظات المنعقدة في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي وآليات تنفيذها على مستوى المحافظة والمديريات بما يسهم في تعزيز الأداء التربوي والإداري والارتقاء بالعملية التعليمية. وتناول اللقاء إجراءات توزيع وتجهيز إقرارات مباشرة المهام للعاملين الثابتين والمتطوعين وخطط النزول الميداني لمتابعة الانضباط الوظيفي واستقرار العملية التعليمية والمهام المطلوب تنفيذها من قبل قطاعات التربية بالمحافظات والمديريات وفقا للتقويم المدرسي وخطة وزارة التربية للعام الدراسي 1448 للهجرة. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. نظم مكتب الاقتصاد وقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل وفرع الهيئة العامة للأراضي بمحافظة إب اليوم فعالية خطابية بذكرى يوم الولاية. وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة صادق حمزة، أكد وكيل المحافظة قاسم المساواة أهمية إحياء ذكرى يوم الولاية لما تمثله من محطة إيمانية وتاريخية بارزة تسهم في ترسيخ الوعي بقيم ومبادئ الإمام علي عليه السلام واستلهام سيرته في العدل والقيادة وتحمل المسؤولية. وأشار إلى أن الشعب اليمني سيظل متمسكا بهويته الإيمانية ومبادئه الأصيلة مستلهما من ذكرى الولاية، مع الثبات والصمود والوفاء لله ولرسوله وأعلام الهدى بما يعزز وحدة الصف ومواجهة مختلف التحديات. وأوضح المساواة أن الولاية تمثل مشروعا قيميا وأخلاقيا يسهم في بناء الأمة وتحصينها من عوامل الفرقة والاختلاف، مؤكدا أن إحياء هذه المناسبة يجسد عمق الارتباط بالنهج المحمدي الأصيل والسير على خطى الإمام علي عليه السلام في نصرة الحق وإقامة العدل. بدأ بمركز الشباب

وأشار إلى أن البرنامج يحظى باهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي أثنى على مشروع القاعدة اليمنية وما يقدمه من منهجية علمية مبسطة وفعالة أثبتت نجاحها في الميدان التربوي. بدأت بجامعة صنعاء اليوم عمل المؤتمر العلمي 37 لمناقشة أبحاث التخرج لأطباء وطبيبات الدفعة 37 من كلية الطب البشري والعلوم الصحية بالجامعة. ويناقش المؤتمر الذي يستمر لستة أيام نحو 56 بحثا علميا محكما ل740 طالب وطالبة من كلية الطب البشري الدفعة 37 تحت إشراف نخبة الاستشاريين والأكاديميين وكبار الأطباء بكلية الطب الجامعة، شملت مختلف المجالات والمشاكل الصحية والعلاجية والوقائية والمزمنة، ووضع التوصيات والحلول لتلك الإشكاليات بطرق علمية. وفي الافتتاح عبر وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي عن الفخر والاعتزاز باعتلاء هذه الكوكبة منصات التخرج لمناقشة أبحاث ومشاريع تخرجهم بعد سنوات من الجد والاجتهاد في أعراق التخصصات الطبية والعلمية، مثمنا جهود أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور الذين ساندوا الطلاب في مسيرتهم العلمية. نظم قطاع التنمية بمحافظة تعز اليوم فعالية خطابية بذكرى يوم الولاية. وفي الفعالية التي نظمتها الجمعيات التعاونية والقطاع الزراعي ومكتب الشؤون الاجتماعية ووحدة التمويل الزراعية وإدارة المبادرات وفروع المؤسسة الاقتصادية وهيئة الموارد المائية ووحدة التدخلات وفروع هيئة المصائد والمسالخ وبنك التسليف والاتحاد الزراعي ومؤسسة بنيان، أكد وكيل المحافظة لشؤون التنمية عبد الواسع الشمسي في كلمة السلطة المحلية أن يوم الولاية يمثل محطة إيمانية متجددة لاستلهام الدروس والعبر في التضحية والصبر والاستبسال لنصرة الدين والأمة. شيع بمحافظة حج اليوم جثمان شهيدين ملازم ثاني محمود حسن الحجوري وأحمد محمد الحاتمي اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. وخلال مراسم التشييع عبر المشيعون عن الفخر والاعتزاز بتضحية الشهداء وبطولاتهم في مقارعة الطغيان وقوى الاستكبار العالمي وأدواتها ومرتزقتها، وأكدوا السير على درب الشهداء وتقديم الغالي والنفيس حتى تحقيق النصر المبين. وقد وري جثمان شهيدي الحجوري والحاتمي إلى روضتي الشهداء في الثلث بمديرية قاعدنا والجوانة في مديرية أفلح اليمن بعد الصلاة عليهما في جامع حورة. وبهذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام أنبائنا المحلية، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: كلامك في محله.
1: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
2: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
1: للمها كذا،
2: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
1: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
2: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
1: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
2: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
1: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
2: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: امثال هد امثال هد امثال زخم ورد امثال هد امثال هد امثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: أسعد الله بالخير أوقاتكم سامعينا الأفاضل. هناك خطر عظيم إذا استهتر به المزارعين يؤدي إلى خسارتهم الدائمة، ودائما ما نسمع من المزارعين ما بنستفيد من الزراعة غير الخسارة. ولكن هل تأمننا المثل القائل الذي ما يحسب الخرشة القرش قبل دخلته يتعب وما يدرى؟ هذا يعني أن الزراعة ليست خسارة، وإنما هناك تصرفات خاطئة بيعتمدها المزارعين، وهي الذي بتخسرهم الكثير من المال والجهد. وحتى نتعرف ما هي تلك الأخطاء ابقوا معنا، سأنقله لكم أنا رشا محمد سعيد في حلقة اليوم، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: مستمعين الكرام، في كل مكان يقول كبار الخبراء من المزارعين الزرع في أوانه يساوي ذهب في ميزانه. فهل تساءلنا يوما لماذا يصر المهندسون الزراعيون وكبار المزارعين ممن لديهم خبرات طويلة في الزراعة على تواريخ ومواقيت محددة للبذار والري والحصاد؟ تحدثنا في عدة حلقات سابقة عن هذا الموضوع، ولكن دعونا نتأمل لماذا كان الآباء يهتموا باختيار المحصول بحسب الأمطار. فهناك مزارعين يزرعوا قمح وذرة رفيعة في نفس الوقت، هذه طريقة خاطئة بل ربما مكلفة ومخسرة. ولكن كي نتفاداها ماذا نعمل؟ نستمع إلى حوار دار بيننا وبين المهندس الزراعي فؤاد الحدايا حول هذا الأمر، وهو أستاذ في كلية الزراعة تخصص إنتاج محاصيل.
1: أزرع الآن ذي الربيع وأزرع قمح، هنا هي المشكلة. القمح غير متحمل للجفاف بعكس ذي الربيع، ذي الربيع بتكون متحمل للجفاف. إذا زرعت أنا محصول ذي الربيع ومحصول القمح في نفس الموعد اللي هو مثلا في موعد 22/5،
0: نعم
1: في 22/5 أو في مايو، في نهاية مايو، إذا زرعت أنا هذا بيكون معانا بعد مايو يونيو يوليو، هذه لو تجت في أمطار لا في يوليو، في شهر 7 تبدأ الأمطار. إذا فترة الشهرين هذه ما بيستطيعش القمح إنه يتحمل الإشهادات المائية الكبيرة هذه، فبالتالي ما بعضش انت، وخاصة إذا كانت الزراعة مضرية. إذا نحتاج لأيش؟ أحتاج لعمل ريات إضافي أو ري تكميلي،
0: وخسر في
1: وخسر في أيش؟ في عمل تكلفة. لا أنا إذا هذا أنصح لعدم زراعة ذي الربيع والقمح معا، لكن أزرع القمح أزرع ذي الربيع في 22 مايو، وإذا أنا حاب أزرع القمح ربيعي يسمى الزراعة الربيعي فأزرع في يوليو ممكن، لأنه موعد معنا موسم زراعي للقمح. ممكن أزرع على الأمطار في محافظة صنعاء وإب وحج وعمران وصعدة، ممكن أزرع ربيعي في شهر يوليو لأستفيد من كمية الأمطار. ولكن الموعد الأساسي والرئيسي لزراعة محصول القمح هي بتكون في أكتوبر، في أكتوبر لأنه دائما بيكون شتوي، القمح الشتوي بالتالي بنزرع في أكتوبر خاصة في المناطق الشرقية من محافظة الجوف ومأرب. هذه بتكون زراعة حكم في شهر أكتوبر، وهي تعتمد أساسا على الري المروي، لا يوجد فيها أمطار في هذه المناطق، وخاصة في فصل الشتاء ما بيش معنا أمطار في فصل الشتاء في هذه المناطق، وبالتالي بتكون زراعة أي زراعة مروية.

0: بالتالي المزارعين الأفاضل نحتاج للموازنة والاختيار السليم للمحصول بحسب البيئة والمناخ المتوفر لدينا، ونجنب أنفسنا الخسارة في حالة كان المزارع دخله محدود. حسناً، وهناك احتياجات أخرى وخدمات يحتاج يقدمها للمحصول ويخسر فيها كثير المزارع من المال، ومن أهمها السماد. لكن المشكلة ليست في شراء السماد أو التسميد، لأن النبات محتاج للسماد. المشكلة يا زارعين الكرام في زيادة التسميد أو استخدام التسميد في غير التوقيت المناسب والكمية المحددة للنبات، وهذا يخسر المزارع الكثير من المال والجهد. تعالوا نستمع للنصيحة.
1: نتكلم عن كل المحاصيل كلها بشكل عام. أجينا في مراحل النمو الأولى. المراحل النمو الأولى فهاني المحاصيل، معظم المحاصيل أو أغلبية المحاصيل يحتاجين عنصر رئيسي وهو عنصر الفسفور. إذا أنا ليش أضيف نيتروجين أو ليش أضيف بوتاسيوم؟ لا، إذا أضيف فقط الفسفور. ليش الفسفور بالذات في هذا المرحلة من مراحل الإنبات؟ لأن الفسفور يعني على تقوية الجذور. عندما يتقوى الجذور ينطلق النبات بسرعة، يستطيع أن يستفيد من عناصر الغذائية الموجودة في التربة، يستفيد من الكمية المياه الموجودة في التربة بقوة. إذن هاني أول مرحلة، يعني مرحلة الفسفور. أجي بعدها مباشرة مرحلة النمو الخضري. مرحلة النمو الخضري بالذات من الإنبات إلى الإزهار، هذه المرحلة تحتاج لي إيش؟ تحتاج لي عنصر النيتروجين بكميات كبيرة. عنصر النيتروجين، هذا عنصر النيتروجين أي شيء فائدة في زيادة النمو الخضري، زيادة التفريعات، زيادة عدد الأوراق، هذه كلها بتعطي لي مردودات في عيش الإنتاجية. خلاص بعد عملية الإزهار، لا يفضل إضافة النيتروجين مطلقا نهائيا، لأن كلما أضفت نيتروجين بعد مرحلة الإزهار هاني بيعطي لي إلى زيادة في اللفحات وخاصة في الضمأ. إذا زادت نيتروجين، أنت فعلت نيتروجين بعد الإزهار، هاني بيزيد لي من اللفحات بشكل كبير جدا، لأنه عيش بيكون الأوراق أو السيقان غضة، وهذه عندما تكون غضة إذا بتكون هاجمها الحشرات بشكل كبير جدا، عرضة
0: للأمراض وتفقد مناعتها.
1: نعم، هذه بالنسبة لإيش؟ للنيتروجين في هذه المرحلة. أجي أنا بعد مرحلة الإزهار مباشرة، بعد مرحلة الإزهار ممكن إضافة الأسمدة مثل الحديد أو عناصر الصغرى بشكل عام، وإضافة السماد البوتاسيوي والفسفور، لأن الفسفور في نفس الوقت ممكن أرجع لمرة أخرى، لأن الفسفور يعمل لي على تشجيع التزهير، والبوتاسيوم يحسن لي من جودة الثمرة. إذا في هذه الحالة شوف أنا كيف قون أنت، لأن كل مرحلة من المراحل النمو تحتاج لها عنصر غذائي محدد، فبالتالي أنت قون لنفسك لكي لا تزيد عليك التكاليف. أي مرحلة إنبات إذا أحتاج شنية فسفور، مرحلة نمو خضري أحتاج نيتروجين، مرحلة نمو ثمري إذا هنا يحتاج لي إيش؟ فسفور وبوتاسيوم. إذا هاني قوننت نفسي، أقلل من على نفسي التكاليف، أدري إيش احتياج المحصول، أعطيه بقدر احتياجه.
0: أيوة، هو كان في عشوائية.
1: وكان عشوائية.
0: مين بداية النمو إلى أن تثمر وهو بيعطي لها سماد وخسارة.
1: وعد إيش؟ بعض العناصر يحكي بين تأثير العناصر الأخرى. عند زيادة النيتروجين يحسب لي تأثير الفسفور والعكس. فبالتالي عند إضافة أو الاستمادة في إضافة العناصر الغذائية هذه بتعمل لي طفرات كبيرة جدا. عد معنا مرحلة عند إضافة أو الإسراف تسميد النيتروجينية أو اليوريا بشكل أساسي. اليوريا له مضار على التربة، زيادته يعضي إلى زيادة ملوحة في التربة. كلما أضفت أنت وزيت أنت بحاجة نفسك، وإني كلما أضفت النمو الخضري أستاذ، صح أن النمو الخضري أستاذ ويكون استجاب للنبات، بس أنت بتضر التربة. التربة هنا عندما تزداد نسبة النيتروجين بتزيد نسبة الملوحة،
0: وسيتأثر المحصول الآخر
1: في نفس المحصول والموسم الآخر. كلما زيت النيتروجين أتزداد كمية الماء، لأنه النيتروجين ما أضيف له وتشتي كمية ماء بعده. إذا هذه هي كلها أيش بتزيد لي من التكاليف أو التكاليف أو المدخلات الزراعية، وهذه أهم التكاليف هي الأسمدة، لأن الأسمدة الآن ما عادش رخيصة. الآن السماد الواحد بيوصل إلى 70,000 الكيس الواحد. فبالتالي إذا قوننت وعرفت أي حين أضيف المحصول أو أضيف السماد للمحصول هذه لكي أجل أخسر أنا الشيء أفضل إنتاج بأقل التكاليف.

0: الآن فهمنا من المهندس المختص أن التسميد في بداية النمو ثم في الإزهار وبعدها فيما بعد الإزهار، والتسميد ليس في كثرته ولا عشوائيته، وإذا زاد عنصر على عناصر أخرى يعمل طفرات وتشوهات في الإنتاج، وأحياناً يرفع من نسبة الملوحة في التربة، وهذا مكلف جداً جداً على المزارع، بل أنه كلما قمنا بزيادة السماد عن احتياجات النبات كان ضرره أكثر من نفعه. بالتالي مزارعين الأفاضل، النبات مثلنا يحتاج غذاء محدد وبنسب وتوقيت معين، لكن هناك نقطة يجهلها البعض والبعض للأسف يستهتر بها، وهو أهمية السماد العضوي وهو الذبل. فلماذا نجهل هذه النقطة؟
1: الشيء الأساسي السماد العضوي، هذا السماد العضوي يعني معاك كل مزارع مخلفات الحيوان، مخلفات النبات موجودة في كل مزرعة، لا تخلو أي مزرعة من مزارع مزارعين إلا والمخلفات موجودة. فبالتالي أنا كيف أستطيع أني أوالف هذه المخلفات كلها وأعمل لها في حفرة وأعمل أيش تخمير لها، تخمير لا هوائي في حفرة، أستفيد من أيش من المخلفات هذه كلها في سماد عضوي أغذي لي حقي المحاصيل كلها. طبعا لو نجي هنا لأنت فائدة أهمية السماد العضوي مقارنة بالأسمدة الكيميائية، عندما أقول أنا أسمدة كيميائية، الأسمدة الكيميائية معنا نوعين منها، معنا أسمدة كيميائية زي اليوريا مثلا، اليوريا هو عنصر واحد، هو عنصر النيتروجين، عنصر واحد فقط. معنا أسمدة أخرى تسمى الأسمدة المركبة، وهي تحتوي على ثلاث عناصر رئيسية، وهي النبيكي النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، وهذه ثلاثة عناصر رئيسية.
0: يعني الأسمدة الكيميائية فيها نوعين، عناصر صغرى وعناصر كبرى.
1: أيوة، عناصر صغرى وعناصر كبرى. مثلاً اليوريا هو عنصر واحد للنيتروجين، الأسمدة المركبة وهي النبيكي النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، وهذه الثلاثة عناصر كبرى ويحتاجها النبات بكميات كبيرة. لو أجي لعند السماد العضوي حقي، السماد العضوي يحتوي على أكثر من 16 عنصر غذائي. يعني يستطيع أن يمد النبات، يستطيع أن يمد المحصول بالأسمدة أو بالعناصر الغذائية طول حياة النبات بجميع العناصر الغذائية. فبالتالي عندما أضيف أنا هذا السماد العضوي، أنا أيش أبدأ الآن أحسن من خواص الأرض الطبيعية والفيزيائية للأرض نفسها، أوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات، مش في مرحلة معينة، في مرحلة الإنبات أو في مرحلة الأشطاء أو في مرحلة الحصاد، لا، في جميع المراحل بالسماد العضوي. كذلك من أهمية السماد العضوي بأن السماد العضوي يعمل على زيادة الاحتفاظ التربة بالماء، يعني بدل ما دروي أنت كل 10 أيام، علدا السماد العضوي أدروي كل 15 يوم، كل 20 يوم.
0: وإذا يعني فعلت سماد كيميائي؟
1: لكن إذا فعلت سماد كيميائي، لا، السماد الكيميائي أولا إذا جريت يوريا، إذا اشتريت يوريا، اليوريا الكيس الواحد تقريبا ب40 أو 50 ألف، السماد النبيكي والمركب ب70 ألف، بينما السبعين ألف هذه عاد عمل بها سماد عضوي 10 قلابة أو 20 قلابة، يعني أيش 10 طن ممكن تفعل به. أنت سمت بالأسمدة الكيميائية عنصر واحد باليوريا، هذا السماد السابق أو أدري إيش سموه اليوريا، هذا عنصر واحد نيتروجين فقط، بينما السماد العضوي أكثر من 16 عنصر غذائي. السماد العضوي والسماد الكيميائي هذا حق اليوريا أنت بتستخدمه، السماد هذه بتكون فترة فقد سريع جدا. ليش؟ أن اليوريا يفقد بترشيح، يفقد بترشيح بسرعة، لأنه يعني في الأخير النيتروجين غاز يتصاعد يتضاير أو يفقد في التربة أو يفقد مع الرشح مع المياه الجوفية، بينما السماد العضوي لا، هو بأيش؟ بيتحلل بصورة بطيئة جدا، والتحلل بصورة بطيئة جدا معنا بإمداد النبات بأيش؟ بكمية عناصر غذائية في كل مرحلة من مراحل النمو، مش للسنة فقط، لا، قد يكون السماد العضوي لذاتي لأربع سنين، يعني إذا أضفت سماد عضوي للسنة الواحدة قد يمتد معك إلى سنتين ثلاث سنين، بينما السماد اليوريا هذا ما امتدش معك ولا شهر لو امتشيت سمد مرة ثانية، أحيانا 15 يوم امتشيت سمد مرة ثانية، خاصة في التربة الرملية لأني سريعا ما تفقد الماء.

سمعين الكرام مزارعين الأفاضل، الحشرات أيضا والآفات والأمراض لها توقيت للظهور، فأنت عندما تستهتر بالتوقيت المناسب أو تقوم بالتسميد الزائد عن حاجة النبات، تقدم نباتاتك كوجبة أساسية وشهية للآفة. فتأخير القمح قد يقع له عرضة لمرض الصدأ أو حشرة المن، وأنت هنا لم تزرع محصول بل زرعت مشكلة داخل الحقل. ولنحسبها سويا، كم بنخسر وبالنهاية نحصد محصول مريض وإنتاج مشوه، وتظل كأنك تدور مثل جمل المعصرة بين الخسارة والفقد للإنتاج. فماذا إذا طبقنا الدورة الزراعية؟ ما الذي نستفيده؟

0: زرع المره الاول ذر الشامي والسنه الثانيه وكان لها كان الانتاج حقه تمام.
1: نعم.
0: السنه الثانيه جاء وكان الانتاج قليل. اولا الدوره الزراعيه هنا مهمه جدا، لان عندما انت تزرع في القطعه في نفس قطعه الارض محصول، وجي السنه الثانيه تزرع نفس المحصول نفس قطعه الارض، هاني بدك تزيد التربه، تعمل اتشات كبير للتربه، فبالتالي بيكون انتاجك اللي انتجته السنه الاول معلق الكره الناصبه. ما العلاج ليس علاقه بالملوحه، هذا ليس له علاقه بالملوحه مطلقا، زي ما انتجت السنه الاول وانتجت لك واذا كانت انتاج عالي، ايش علاقة الملوحة فيها؟ لا توجد اي علاقة للملوحة، وانما علاقتها بالدورة الزراعية، لان استنزفت العناصر الغذائية كلها السنة الاولى، هذا السنة الان ما بيش معك عناصر غذائية، فبالتالي لابد من ايش؟ من تبديل محصول بقولي اخر، هو اللي يعقد ذي التربة، لان المحاصيل البقولية المعروف بانها تعمل على تغذية التربة، لانها بتضيف النيتروجين الى التربة. معانا في الجذور العائلة البقولية بشكل عام، في جذور بتجي معانا بكتيريا اسمها بكتيريا ريزوبيوم، هذه البكتيريا ريزوبيوم هذه بتعمل على تثبيت الازوت الجوي، تثبيت الازوت الجوي من الهواء من عند الله سبحانه وتعالى، تعمل على تثبيت الازوت، تثبيت الازوت هو اللي يعمل على امداد النبات بالنيتروجين. حتى ايش تشتيت ضمان انتاجي عاليه لابد من استخدام دور الزراعيه في تبادل بين المحاصيل البقولي والنجيلي او النجيلي والبور.

0: حوارنا اليوم مع المهندس فؤاد الحدايا هو نفس نصائح الآباء والأجداد الذي للأسف البعض من المزارعين بيستهتر بها ويعرضنا للخسائر عدم تطبيق نصائحهم، وهذا جزء بسيط من أهم الأخطاء التي يجب أن ننتبه لها. هناك ربما أخطاء أخرى نحتاج لمعرفتها في حلقات قادمة، أما الآن نذهب إلى تقية ورضية لنتعرف على موضوع حوارهن اليوم. فقد تفاجأنا عندما وجدنا في السوق الكركم البلدي أخضر طازج من مزارع المحويد إلى السوق الزراعي.
1: يختي تقية، أمس وأنا في السوق شفت جذور لونها أصفر ما إلا البرتقالي. سألت البائع قال لي هذا كركم طازج، لما نستغربت لأن إحنا متعودين نشوفه مطحون بس.
0: صحيح يا رضية، هذا هو الكركم قبل ما يطحن. هو في الأصل نبات يزرع في الأرض مثل الجنجبيل، ويستخرج من جذوره هذه المادة اللي تسمى الهرد.
1: والله أول مرة أعرف هذا الشيء، كنت أحسبه مجرد بهار يجي جاهز من السوق.
0: كثير من الناس يظنون هكذا، لكن الحقيقة أن الكركم محصول زراعي مهم. بعض المزارعين بدأوا يهتموا بزراعته لأنه مفيد وله قيمة اقتصادية.
1: طيب قولي لي يا أختي، هل زراعته صعبة هنا في اليمن؟
0: ما ليست صعبة، يزرع من الدرنات أو الجذوع، ويحتاج تربة جيدة تصرف مناخ دافي مع ري منتظم حتى ينمو بشكل جيد.
1: يعني مثل بعض المحاصيل الجذرية؟
0: بالضبط، وبعد حوالي 7 إلى 9 أشهر يبدأ المحصول بالنضج، وتظهر العلامات عندما تصفر الأوراق للنبات. تغسل الجذور جيدا وتسلقها قليل وتجففها تحت الشمس، وبعدها تطحن ليصبح الكركم الذي نعرفه في المطبخ الهرد.
1: سبحان الله، رحلة طويلة حتى يصل إلينا كبهاء.
0: نعم، الكركم معروف بفوائده الصحية، وليس بهار فقط، هو يساعد على تقوية المناعة، ويستخدم في الطب الشعبي لعلاج الالتهابات يختي وبعض مشاكل الهضم، يعني مش للمطبخ بس وللطب.
1: صحيح، ولذلك قيمته كبيرة، غير انه يعطي للطعم لون جميل وطعم مميز. انا دائما اضيف للرز والمرق، لكن ما كنت اعرف ان له فوائد صحية والكل.
0: حتى ان بعض الناس يختي يستخدمون مع الحليب او العسل كعلاج طبيعي، والطلب عليه كبير يا رضية في الاسواق، لانه يدخل في الطبخ والصناعات الغذائية، ومثل ما قلت ليش حتى بعض الصناعات الدوائية.
1: يعني محصول مفيد للمزارع وللمستهلك أيضا، والأرض الطيبة تعطي خيرها لمن يهتم بها ويعرف كيف يزرعها. إن شاء الله نشوف مزارع الكركم تنتشر خيرات وكثير في اليمن، ونستفيد منها ويستفيد منها المزارع والمزارعات في بلادنا.
0: يا رب يا كريم، احفظ لنا الزراعة يا عظيم.

0: بجودك.
1: لازلنا معكم مستمعينا الكرام وفقرة رسالتك وصلت عبر بريد البرنامج، تعتبر قلب الحلقة النابض لأنها تحمل أصواتكم من الحقول. ونود هنا أن نشكر كل مزارع اقتطع من وقته وجهده وتعبه ليرسل لنا رسالة أو يشاركنا تجربته ويطرح سؤالا أو حتى استفسار. ونحن في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية نثمن هذا التواصل، فأنتم شركاء التنمية الزراعية وبكم ومعكم نزرع الأمل قبل أن نزرع الأرض. شكرا لثقتكم الغالية، ولنستعرض معا البريد الوارد. هذه أولى الرسائل من دمار وصلت إلينا. رسالتي لكل مزارع ذرة: رجل المزارع أو قدم المزارع هي سماد الأرض، وأنت خير من يفهم يا رجال الرجال، أن كثرة التفتيش الحقلي وزيارتك وسيرك بين الصفوف هي اللي تضمن لك إنتاج وفير وجودة عالية. خليك قريب من زرعك يبارك لك الله فيه. عبد العزيز محمد، رسالتك وصلت وشكرا لك.

رسالة أخرى من المزارع أبو إسماعيل من بني مطر. حياكم الله يا رجال، من تجربتي في زراعة الذرة، تفتيش الحقل ساعدنا نكتشف الحشائش الضارة والغريبة ذي تنافس الزرع والمحصول وعاده في بدايته، والتفتيش المبكر والمستمر هو فرض من فروض الزراعة عندنا، ولكن هم شبابنا بيتكاسلوا وخصمه لو قلت له سير تبسر الحقل. نسأل الله لهم الهداية، فعلا نسأل الله لهم الهداية أخ أبو إسماعيل.

سبحان الله، وصلتنا مجموعة من الرسائل عبر بريد البرنامج، وكلها تؤكد على قاعدة ذهبية وهي تفتيش الحق ثم تفتيش الحقل ومراقبة الحقل. لازال الحديث مع المزارع أبو الطيب عبد الله من الجوف، وفي رسالته يتحدث أبو الطيب: التفتيش الحقلي في المراحل الأولى والأخيرة مهم جدا لأجل نتأكد من جفاف السنبلة ونظافة الغلاف من الفطريات قبل ما تدخل في الحصاد، وهذا يوفر علينا خسائر كبيرة. لا تحصدوا يا رجال وأنتوا ما قد فتشتوا، لأنه لو به دودي أو صيب مصاب بتنقلوا الضرر لكل المحصول خصوصا في المخازن. لذلك فتشوا ويذكرها بشكل متكرر، فتشوا قبل لا يوقع الفاس بالرس. شكرا لك أبو الطيب عبد الله من الجوف، ورسالتك وصلت. أما من محافظة تعز محمود سعد، نصيحتي لكل مزارعي الذرة: اجعل تفتيش الحقل عادتك اليومية أول الصباح يوميا. صحيح تتعب أرجلك ولا تفلس جيوبك، أحيانا ذبول بسيط يحتاج رشة سماد. فتشوا الأوراق من الداخل لأجل تكتشفوا لو به دودة حشد أو أي إصابة قبل ما تنتشر. العين الذي تراقب الحقل تحمي المحصول. أما الرسالة الأخرى التي وصلت من الأخ ساجد من المحويد، ساجد يقول في رسالته: بصفتنا مزارعين نواجه تحديات كثيرة وكبيرة من تغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج، نأمل منكم الالتفات لدعم هذا القطاع الحي وتوفير التسهيلات التي تضمن استمرار عطاء الأرض واستقرار معيشة من يحييها. شكرا أخ ساجد على هذه الرسالة، ولا ننسى أن تكاتفنا جميعا وعملنا التنموي يجب أن يكون عبر الجمعيات التعاونية الزراعية، وتعاونكم في الزراعة هو الذي يسهل لكم التسهيلات ويضمن لكم استمرار العطاء في العمل الجماعي في الخير والبركة. والله مع الجماعة. عبد الرحمن محمد من إب، رسالة محمد: كان في الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة، اليوم نجني ثمار شهور من العمل والترقب. شكرا لكل من ساعدنا وساندنا في هذا الموسم، الزرع لله والحصاد للجميع والعودة للجذور والأصالة. دعونا نزرع اليوم لنأكل غدا مما صنعته أيدينا. شكرا يا عبد الرحمن على هذه النصيحة.

0: سمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. لا تنسوا التواصل معنا عبر رقم البرنامج 3748111115. نذكركم ونذكر أنفسنا، الأرض كريمة، ومن يعطيها بصدق تعطيه أضعاف. حافظوا على محصولكم، ففي كل حبة من الحبوب أو المحاصيل أو الثمار هي قصة صبر وكفاح لمزارع. نسأل الله أن يبارك لكم في خيرات الزراعة ويرزقكم الخير الوفير والعافية الدائمة. وحتى نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
1: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذه ساحة الحسم، وهما تبسل الأوطان بدماء الأبطال، وتبنى الأمجاد بأنفاس الأحرار. وليعلم الأعداء بأننا أبناء الموت نعانقه كما تتعانق السيوف في ساحات الوغى.
1: إضاءة ثورية.
2: حل للأمة هو الجهاد في سبيل الله تعالى، هو الخيار المشروع الوحيد الذي يجدي ويفيد، والذي قدمه الله لهذه الأمة في القرآن الكريم.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا رجال المهمات الصعبة في زمن تميز فيه الصادقون من المدعين، ويا حماة الأرض والعرض في وقت تخاذل فيه الجبناء وتلونت فيه الألسن وضاعت البصائر، أنتم من يمسك جمرة الواجب حين تتراجع الأمم، وأنتم السد المنيع أمام شيطان الحروب الذي لا يعرف لغة إلا التوحش والإجرام. أيها المجاهدون الشرفاء، تقفون اليوم على خط المواجهة حيث يتجسد معنى الوجود لا مجرد البقاء. أمامكم عدو يخاف التدحرج نحو حريق لا يطيق لهبه، ووراءكم أمة تنتظر منكم أن تكونوا الدرع والسيف معا. إنكم اليوم تخوضون حرب وجود وهوية، تعلمون أن الحرب على إيران ليست إلا فصلا من ذات المسلسل الذي بدأ من لبنان إلى فلسطين ومن غزة إلى الضفة. المؤامرات واحدة هدفها إعادة تشكيل الرقعة الإسلامية بآلة الحرب مرة وبآلة التفكيك الداخلي مرة أخرى، لكنكم أيها المقاتلون الصامدون تحولون دون ذلك بثبات عجيب وصبر أيوبي وعزيمة لا تلين. وإن المؤسسة العسكرية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تكون قلعة الصمود وحصن الكرامة ومرجع الحق المبين، في ظل أنظمة عربية وظيفية انسلخت من دينها وجغرافيتها، لتبقون أنتم الأوفياء لله ثم للأرض والعرض. أيها المجاهدون الأخيار، اثبتوا، فما دمتم صامدين تظل الأمة على قيد الحياة، لا تلتفتوا إلى أصوات الجبناء وأحلام المغتصبين، فما زالت أياديكم قادرة على تحطيم كل مؤامرة، وما زالت دماؤكم الزكية تروي شجرة النصر. أنتم صناع المجد وحراس العزة، وبكم ينتصر الحق ويسقط الباطل، باقون على العهد ثابتون وإن طال الزمان واشتد البلاء.

أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، في زمن لم تعد فيه الحروب تخاض بالدبابات والطائرات وحدها، برزت الحرب الناعمة كأخطر أدوات الصراع وأكثرها فتكا، فهي لا تقصف المدن وإنما تقصف العقول، ولا تهدم البيوت وإنما تهدم القيم. والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: لماذا تقع الهوية الإسلامية بالذات في قلب هذا الاستهداف؟ فالمتتبع لخريطة الصراع الثقافي العالمي يدرك أن الأمر ليس مصادفة، بل هو استهداف ممنهج لأسباب جوهرية تجعل من الهوية الإسلامية عائقا أمام مشاريع الهيمنة الفكرية. فالهوية الإسلامية هي نظام متكامل يشمل العقيدة والشريعة والأخلاق والثقافة والاقتصاد، وإنها تقدم للإنسان إجابة شاملة عن أسئلة الوجود الكبرى. وأي مشروع عولمي يسعى لفرض نموذجه الإحادي مما يلبث أن يصدم مباشرة بهذه المنظومة التي تمتلك البديل الحضاري الجاهز.

0: صرخة الشعب.
1: جندي يماني ما تراجع ولا انتنى، يسوق المنايا واحمر الموت يتبعه بعينه، يلوح النصر في شدة الظنا ونفسه لقهر المستحيلات مولعة، يخوض المعارك والشهادة لها المنى، هلاك العدو ما بين عينه وأصبعه، ودنيا دنية من تدانى لها دنا، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه، ومنه مع الله يرفع الراس يرفعه.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات السادة والسيدات، إليكم رابعة نشراتنا الإخبارية الرئيسة ليومنا هذا، نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالعناوين. مناقشة الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق الأسرى والتأكيد على أولوياته الإنسانية لدى القيادة الثورية والسياسية. المقاومة اللبنانية، الاحتلال يواصل خرق التهدئة بارتكاب 9 خروقات في غزة وتصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة. المقاومة اللبنانية تستهدف مركزا قياديا وتدمر آليات وتجمعات للاحتلال الصهيوني في العاصفة المأكول. وفي ذكرى العدوان، قلباف ومهاجراني يؤكدان صمود طهران لإنهاء الحرب وتنسيق قطري باكستاني لتمويل اتفاق السلام. من العناوين إلى التفاصيل تقرأها على مسامعكم سماح القوم. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع مدير مكتب المبعوث الأممي محمد الغنام مجالات التعاون المشترك، معبرا عن رفض صنعاء لبيانات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن المضبوطين على ذمة أعمال التجسس، ومؤكدا أن التعامل معهم يتم وفقا للقوانين النافذة والإجراءات القضائية بما يحفظ أمن وسيادة البلد. وشدد أبو راس على أن الضغوط لن تؤثر على مواقف صنعاء، بل ستقوض جهود بناء الثقة مع المنظمة الدولية، داعيا المبعوث الأممي للقيام بدوره في الدفع بمسار السلام واتخاذ خطوات عملية تنهي معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ أكثر من عقد. ناقش نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس اليوم مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى آخر المستجدات والترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق الأسرى الأخير وترجمته على أرض الواقع. وخلال اللقاء استمع نائب وزير الخارجية إلى إيضاح مفصل من رئيس لجنة الأسرى حول مسار الإعداد والخطوات التنفيذية المقبلة، مشيدا بالدور المحوري والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة خلال جولة المفاوضات الأخيرة لتحقيق خرق وتقدم ملموس في هذا الملف الإنساني المهم. وأكد أبو راس والمرتضى أن ملف الأسرى يمثل قضية إنسانية بامتياز تحظى بأولوية قصوى واهتمام مباشر من القيادة الثورية والسياسية، مشددين على حرص الحكومة الكامل على المضي قدما في آليات التنفيذ. كما عبر الجانبان على أملهما في أن يشكل التقدم المحرز في ملف الأسرى رافعة إيجابية تنعكس على بقية الملفات الإنسانية والاقتصادية العالقة، بما يسهم في إنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل المفروض على اليمن وصولا إلى تحقيق السلام العادل والمنشود. إلى فلسطين، حيث تواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم 247 على التوالي خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة عبر ارتكاب 9 خروقات جديدة شملت قصفا جويا ومدفعيا وعمليات نسف للمنازل. وأفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد مواطن من عمال بلدية البريج وإصابة آخرين جراء قصف بمسيرة معادية وسط القطاع، بالتزامن مع توغل الآليات خاصة بالعدو خارج الخط الأصفر شرقي خان يونس وإطلاق نار مكثف في بيت لاهية وحي التفاح. وفي السياق ذاته، أصيب مواطنان فلسطينيان إثر انهيارات جزئية للمباني المتهالكة جراء القصف المستمر بمخيمي الجبالية والمغازي. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعدت عصابات المستوطنين الصهاينة من اعتداءاتها بحماية جيش العدو، حيث أقدم مستوطنون على إشعال حريق واسع بمحيط محطة التنقية الغربية لمدينة نابلس، واعتدوا بالضرب على موظفي شركة كهرباء القدس في قرية وادي رحال ببيت لحم، مما أسفر عن إصابة عدد منهم وإلحاق أضرار بمركبتهم، علاوة على سرقة أنابيب مياه الشرب في منطقة خليل اللوز. وعلى الصعيد الشعبي، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال بالقنابل السامة مسيرة سلمية بقرية دير أبو مشعل شمال رام الله، احتجت على إقامة بؤرة استيطانية. سياسيا، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة التصعيد الأمني والاستيطاني الصهيوني الهادف،
فرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد لتعزيز مشروع إسرائيل الكبرى. وأدانت الجبهة في بيان لها قرار العدو إقامة قاعدة عسكرية دائمة في محيط الجنين المصنفة ضمن المنطقة أي، وصفة الخطوة بأنها بداية لمشروع يهدف لتمزيق الضفة وتحويلها إلى معتقلات جماعية، بالتزامن مع قرارات الوزير المتطرف سوموتريتش لإقامة 61 مستوطنة جديدة، داعية القيادة الفلسطينية لتحمل المسؤولية واستنهاض عناصر القوة والذهاب نحو المقاومة الشعبية الشاملة لإفشال مخططات الضم والتهجير. وصل طيران العدو الإسرائيلي خروقاته العنيفة بشن غارات جوية وقصف مدفعي استهدف بلدات الريحان وكفر رمان والنبطية الفوقة وصديقين وبرج قلوية ومجدل زون والكنيسة والبزورية ورشكنانية وخربة سلمة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين أحدهما مختار بلدة الريحان علي بديع. وعلى الصعيد الإحصائي، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني منذ 2 مارس الماضي إلى 3756 شهيداً و 11632 جريح بعد تسجيل 45 شهيداً و 149 جريح خلال الساعات 48 الماضية. في المقابل، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان سلسلة ضربات نوعية ومكثفة ضمن معركة العصف المأكول ردا على خروقات العدو الصهيوني لتفاهمة وقف إطلاق النار. وأعلنت المقاومة في بياناتها استهداف مركز قيادي لجيش العدو في محيط بلدة يحمر الشقيف وتجمعا لآليات في جديدة ميس الجبل بمحلقات أبابيل الانقضاضية والصليات الصاروخية، محققة إصابات مؤكدة. كما شملت العملية دك تجمع لجنود الاحتلال عند أطراف بلدة كفر تبنيت بمسيرتين انقضاضيتين وقصف موقع مستحدث في مارون الراس بصرية صاروخية، بالإضافة إلى تدمير آلية هامفي في تلة الحمامص بالخيام وآلية نميرة في تلة صلعة ببلدة القنطرة وجرافة عسكرية بمحيط مجدل زون واستهداف تجمعات معادية جنوب غرب مجدل زون وغرب موقع بلاط المستحدث بسرب من المسيرات والصواريخ. هذه الأخبار تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بكر قليباف والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني اليوم في الذكرى السنوية الأولى للعدوان الصهيوني الأمريكي على بلادهما أن الشعب الإيراني سيصمد حتى تحقيق النصر النهائي. وأشار قليباف في تدوينة له إلى مرور عام على الهجمات الإجرامية وحرب 12 يوم، مؤكدا الوفاء لدماء الشهداء والمضي نحو مجد إيران، فيما شددت مهاجراني على أن الأعداء هم من بدأوا الحرب المفروضة الثانية لكن طهران هي من ستنهيها، لافتة إلى أن الميدان والدبلوماسية يكملان بعضهما دفاعا عن السياسة الوطنية والتفاوض من موقع القوة. وفي السياق السيادي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إجراءات بلاده لإدارة الملاحة في مضيق هرمز تأتي لحماية الأمن الوطني والنفع العام الدولي. وأوضح بقائي خلال اجتماع إعلامي في همدان أن طهران ستعمل وفق مصلحتها والقانون الدولي بغض النظر عن التهديدات الأمريكية، مبينا أن استغلال واشنطن والكيان الصهيوني للمضيق لتهديد سيادة إيران يمنحها الحق الكامل في اتخاذ التدابير الردعية. كما أشار إلى أن ساحة الإعلام باتت مسرحا لحرب معرفية وهجينة يستخدمها العدو لتغطية ضعفه وتشويه انتصارات الشعب الإيراني. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية المرتبطة باتفاق إسلام أباد، كشفت وكالة مهر الإيرانية عن خطة قطرية مقترحة لمنح طهران 12 مليار دولار تشمل الإفراج عن 6 مليارات من الأصول الإيرانية

الماضية في أقليم خيبر بختنخوا. وأوضحت القوات المسلحة الباكستانية أن المسلحين لقوا حتفهم إثر تبادل كثيف لإطلاق النار في منطقة ميرانشا ومحيطها بوادي وزيرستان الشمالية، مؤكدة أن من بين القتلى 4 من قادة جماعة رئيسية بارزة، وأن العملية وجهت ضربة قوية لشبكة الخوارج الناشطة في المنطقة. وبهذا الخبر نصل بحضراتكم إلى ختام نشرتنا الساعة، فقط نذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين: مناقشة الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق الأسرى والتأكيد على أولويات الإنسانية لدى القيادة الثورية والسياسية. الاحتلال يواصل خرق التهدئة بارتكاب 9 خروقات في غزة وتصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة. المقاومة اللبنانية تستهدف مركزا قياديا وتدمر آليات وتجمعات للاحتلال الصهيوني في العصف المأكول. وختاما في ذكرى العدوان، قلباف ومهجراني يؤكدان صمود طهران لإنهاء الحرب، وتنسيق قطري باكستاني لتمويل اتفاق السلام. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم رابعة نشراتنا الإخبارية والمسائية. نستودعكم الله بعد فاصل قصير. أنتم على موعد مع متابعة إخبارية. إلى اللقاء.

أهلا بكم من جديد إلى متابعتنا الإخبارية المسائية. وفيها فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر من خطورة التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية، وسنتناول أيضا قائد مقر ختم الأنبياء يؤكد أن الشعب الإيراني سيصنع الانتصار.

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة التصعيد الأمني والاستيطان الإسرائيلي في إطار خطط الضم المتواترة في الضفة الغربية لفرض واقع جغرافي وديمغرافي لتعزيز مشروع إسرائيل الكبرى وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية ومساحة ولايتها دون أي اعتبار لردود الفعل الدولية، وفي ظل غياب خطة مواجهة وطنية فلسطينية جامعة. وقالت الجبهة الديمقراطية في البيان الصادر عنها: لقد خط الكيان الصهيوني الفاشي خطوة كبيرة حين قرر إقامة قاعدة عسكرية دائمة في محيط جنين في المنطقة المسمى أي التابعة حصرا وبموجب اتفاق أوسلو لإدارة السلطة الفلسطينية. وأضافت: خطوة من المحتمل أن تشكل بداية لمشروع أمني وعسكري أكبر تقوم على زراعة المواقع والقواعد العسكرية الدائمة في محيط المدن والبلدات الفلسطينية في المنطقة ألف، بما يعزز حصار الكيان الإسرائيلي للحواضر الفلسطينية والذهاب بعيدا في تمزيق الضفة الغربية وتحويلها إلى جزر مشتتة يجعل منها معتقلات جماعية لملايين الفلسطينيين. وتابعت: في السياق نفسه يواصل المجرم سوماتريتش إصدار قرارات بإقامة المزيد من المستوطنات، آخرها إقامة 61 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية في إطار المشروع الاستعماري الإسرائيلي الناشط بأشكاله المختلفة. ورأت الجبهة الديمقراطية أن غياب رد الفعل الوطني الفلسطيني الجامع والفاعل في مواجهة خطط الضم وإعادة هندسة الضفة الغربية جغرافيا وديمغرافيا يسهم في تشجيع الكيان الإسرائيلي على المضي قدما في مشروعه الاستعماري، ودعت إلى النظر لما يجري في الضفة الغربية برؤية جديدة بعيدا عن الرهانات على العامل الخارجي في وقف التصعيد الإسرائيلي، مؤكدة أن الرهان على الوحدة الداخلية واستنهاض عناصر القوة في الحالة الشعبية والذهاب إلى المقاومة الشعبية الشاملة بكل الوسائل المتاحة هو الطريق إلى مواجهة المخطط الإسرائيلي المتواصل. وأكدت أن ذلك يتطلب من القيادة السياسية للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة أن تتحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهما لصون المشروع الوطني الفلسطيني في وقف التصعيد الإسرائيلي ووقف الهجمة الاستيطانية والدفاع عن الأرض ووقف تهجير السكان ومنع تحويل الضفة الغربية إلى جزر يمزق الاستيطان. وعلى صعيد الأسرى الفلسطينيين، حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم من خطورة الإجراءات الجديدة التي فرضتها إدارة السجن عوفر الصهيوني على أسران البواسل

معتبرة أنها تماديا في السياسة الإرهابية الوحشية التي تنتهجها حكومة العدو الإسرائيلي المتطرفة المنتهكة لكل الأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية. وأكدت الحركة في بيان لها أن هذا التصعيد الإجرامي المتواصل بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون لن يوهن من عزمهم وصلابتهم وثباتهم ويقينهم الراسخ بحريتهم القريبة مهما تمادى العدو الصهيوني في بطشه وإجرامه، فحريتهم عهدنا وموعدنا، وشعبنا ومقاومتنا لن يفرطوا بقضيتهم التي تمثل أولوية وطنية. وقالت إن هذه الإجراءات الاحتلالية الجديدة هي نتيجة طبيعية لحالة الصمت الدولي على جرائم العدو الصهيوني وعدم محاسبة قادته على ما اقترفوه من مجازر وانتهاكات، وهو ما يستدعي حراكا من كافة الدول والهيئات الأممية لعزل الكيان الإسرائيلي والضغط عليه ولجم ممارساته الفاشية. وحثت حماس جماهير الشعب الفلسطيني والأمة وأحرار العالم على تكثيف كل الجهود لإسناد الأسرى الأبطال ويبقى قضيتهم حاضرة في كل الساحات والميادين.

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله أكد اليوم أن الحضور الشعبي الإيراني في الميدان يمثل ركيزة الأساس لدعم القوات المسلحة، مشيرا إلى أن العالم سيشهد قريبا بفضل الله تعالى دوي انتصار إيران وشعبها. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن عبد الله أصدر بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الأسبق لمقر خاتم الأنبياء اللواء غلام علي رشيد ونجله أمين عباس رشيد، أشاد فيه بالدور الفكري والاستراتيجي للشهيد في تعزيز القدرة الدفاعية لإيران. وأشار اللواء عبد الله إلى اغتيال الشهيد رشيد علي على يد الكيان الصهيوني قائلا إن استشهاد هذا القائد الذي جاء نتيجة جريمة إرهابية ارتكب النظام الصهيوني السفاح مع بداية الحرب العدوانية التي استمرت 12 يوما، وعلى الرغم من كونه فاجعة مؤلمة إلا أنه أثبت مجددا للعالم أجمع قوة الردع والسيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال إن جريمة اغتيالي على يد الكيان الصهيوني بتواطؤ الحكومة الإرهابية للولايات المتحدة الأمريكية تعد دليلا قاطعا على المكانة المحورية لهذا القائد في تحقيق الأهداف الدفاعية للبلاد. وأضاف في هذه الذكرى السنوية الأولى لرحيله نعاهده على مواصلة دربه بكل قوة وصلابة. وأضاف أيضا لقد ظن العدو الجبان أن اغتيال العقول المفكرة في النظام العسكري الإيراني سيؤدي إلى خلل في إرادتنا الدفاعية، غافلا عن أن الشهيد رشيد ترك إرثا غنيا من المعرفة والخبرة والفكر الاستراتيجي للأجيال القادمة. وقال اليوم يقود القادة الشجعان للقوات المسلحة المواجهة ضد الحرب الهجينة والمعرفية للعدو بحكمة، مستندين إلى خريطة الطريق التي رسمها، كما يجسد المقاتلون شرفاء على كافة الحدود البرية والبحرية والجوية بروحية نحن نستطيع وبالاعتماد على الله، ثم معدات محلية متطورة أسمم عن الردع الفعال والعز الوطنية. واختتم اللواء عبد الله بيانه قائلا لا شك أن الشعب الإيراني الوفي مقتديا بسيرة شهداء العزة والكرامة على رأسهم اللواء الشهيد غلام علي رشيد وتحت توجيهات قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد مجتمى الخمنائي سيبقى راسخا وصامدا في الميدان وسيشكل الدعم المتين للقوات المسلحة في مواجهة تهديدات الأعداء، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة من الحرب العدوانية الأمريكية الصهيونية. وبفضل الله تعالى سيشهد العالم قريبا صدى انتصار إيران وانتصار المقاومة على العدو المعتدي الإرهابي.

هكذا وصلنا بحضراتكم أيها السادة والسيدات الإخوة والأخوات إلى ختام متابعتنا الإخبارية والتي عادها لكم محمد عوض الضبري. من الطباعة والإنترنت لكم التحية من صايمة إبراهيم، ومن التنفيذ على الهواء أحمد الوتاري. كل المنى مني سمح القوم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: راسك.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. بالمنطق الإيماني الإسلامي الإنساني السوي والطبيعي، وعلى ضوء التوجيه الإلهي والطرح القرآني الجلي والواضح في قول الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي قوله أيضا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وأيضا في الآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي مثيلتها من كتاب الله المجيد أيضا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العلي العظيم. بهذا المنطق الجلي والواضح والناصع، أن تقتل عزيزا كريما ومقاوما ومجاهدا في سبيل الله خير لك من أن تعيش مستسلما خاضعا ذليلا. هذا منطق وبديهة غاب للأسف الشديد عن أذهان الكثير من أبناء أمتنا الذين رأوا خط الحياة المثالية بالنسبة إليهم هو في الانبطاح وفي خدمة العدو المجرم القاتل الذي يطمع في هذه الأمة في كل ما يتعلق بوجودها، بخيراتها، بثرواتها، بل بكرامتها وحريتها وعزتها. هؤلاء الذين أخطأوا الطريق تماما يرون في العيش استسلاما وخضوعا وتوظفا لدى الطغيان المجرم الذي يستعبد خلق الله ولا يتورع عن ارتكاب أعظم الموبقات في سبيل تحقيق أهدافه ومآربه. يرأوا في هذا الخضوع وفي هذا الانبطاح وفي العيش في ظله بذلة وخنوع واستسلام طريقا مناسبا لهم، وهذا هو الضلال بعينه. خيارات هؤلاء للأسف الشديد ليست عدمية في غبائها فحسب، بل هي إعدامية تدميرية إلى أقصى الحدود للذات. وعجيب أمر هؤلاء الأعراب أو العرب، عرب التطبيع والارتماء الأعمى في حضن الأفعى الأمريكية الصهيونية، الذين يصرون رغم كل الأحداث والتجارب والصدمات المتوالية بكل هولها ودلالاتها ودروسها على التغريد في السرب الإسرائيلي، سادين آذانهم عن كل نصيحة صادقة مخلصة بالابتعاد عن عرش الشيطان الذين يعيشون في ظله ويستمتعون بلحظات الغرام معه. وهذا أمر استغرق للأسف الشديد عقودا من سكرة الكراسي ومغريات الدنيا والأوهام والمتع الخادعة على حساب شعوب هؤلاء وأمتهم. ذلك العرش الذي يبدو الآن بكل وضوح أنه يتهاوى تحت أقدام رجال الله الأبطال الأحرار من أبناء هذه الأمة الذين اختاروا الطريق الآخر، طريق العزة والكرامة والمقاومة والجهاد. إذن ومع شديد الألم والأسف، الحديث هو عن ندماء الشيطان النائمين في أحضانه طوال الوقت. هؤلاء الذين يستخدمهم ذلك الشيطان في مختلف الأغراض كأكمام وكقفازات حين يقوم بأعماله القذرة والأكثر قذارة. ولدى الغوص في الأوحال والمستنقعات الآسنة ينتعلهم بكل بساطة ودون تردد، وحين يعلق يترك نعاله تلك في المعلق الموحل ويمضي ليستخدم أخرى من احتياطيه الذي لا بأس به من الأحذية أو النعال، نعال أقصى طاقتها ومنتهى مذخورها من التمرد على وضعها المخجل هو ركل اللام من طرف اسمها وإحلال الجيم مكانه لتغدو نعاج، وبذا تذوق حلاوة الرضا عن نفسها ووضعها كنعاج في حظيرة المهيمن الأمريكي المستلب لكل مقدر لديها من الحليب وحتى الصوف. وهذا حال كبيرة تلك النعاج التي رقاها المجرم الشيطاني ترامب إلى مرتبة البقرة الحلوب وتوعدها بالذبح بمجرد أن يجف ضرعها وينتهي من حلبها. ألم يعترف أحد رؤوس تلك النعاج الخانعة المستسلمة لمشيئة الشيطان ولي أمرها ومالك زمامها ذات يوم ودون أدنى تحفظ أو خجل قائلا على الهواء وأمام الملأ بالحرف: بلى نحن نعاج في حظيرة أمريكا، مقترحا بشكل ضمني على بني جلدته الذين اختاروا البقاء خارج الحظيرة الالتحاق بهم ونيل الشرف الذي يرفلون فيه، شرف الانتعاج والانبطاح أرضا عند قدمي ولي أمرهم ومالك حظيرتهم الأمريكي. فجاءه الرد سريعا من أحد سادة الرفض لهذا الخيار غير المشرف وقادته الأفذاذ شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، قائلا له على الهواء أيضا وأمام العالم: هذا خيارك أنت ومعشرك من النعاج أن تكون كذلك، أما نحن فلا وألف لا وألف حاشا وكلا أن نكون نعاجا لدى الشيطان. وهكذا يتبدى الفرق هائلا وشاسعا بين أولياء الرحمن وندماء الشيطان، بين أسود الرفض والإباء والجهاد والعزة والكرامة، والنعاج التي تناهى مفخرها إلى ذيل معزة.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
0: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
6: خبر
7: وعلم.
8: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
9: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة وحدة الساحات، لنجاهد من اليمن إلى غزة العز بكل ثبات، لنضرب من إيران والعراق ولبنان واليمن كل الطغاة، ولن نترك للعدا حتى العثرات. حياكم الله أيها الأبات.

0: ضربه مصيبه.
1: خبر
2: خبر
1: وعل.
3: يقولون بأنهم مسلمون، فما هي آية إسلامهم؟
2: لكننا نرى في المقابل آية خيانتهم لله ورسوله، إذ ينصبون للذود عن الكيان الصهيوني حتى دفاعاتهم الجوية.
3: إذا كانوا يعتقدون بأن الله لم يكلف بالجهاد إلا محور المقاومة، أو قالوا بأنهم يرفضون التكليف ويريدون إسلاماً منزوع الجهاد، فليكتبوا إقراراً بأنهم لا يريدون المكافأة المترتبة على التكليف، وأنهم يقبلون بالعقوبة المترتبة على رفض المهمة.
2: العرب المسلمون الذين يقولون بأن صواريخنا التي نطلقها على الكيان الصهيوني القذر ليست مؤثرة، لماذا لا يطلقون عليه صواريخهم المؤثرة؟ أم أن إيمانهم لا يأمرهم بأن يتخذوه عدواً؟ أم أن آيات القرآن لم تعد مؤثرة بما يكفي لإحياء قلوبهم الموات؟
3: بمنع عن صحة ادعائهم بشأن مصير الصاروخ، ولكن ما الذي يدفع دولا تدعي الإسلام والعروبة أن تستنفر إلى هذا الحد لحماية الكيان القذر والعمل كخطوط دفاع متقدمة لمصلحته؟
2: وحتى لو رجمناه من هنا بحصها، فما هي مصلحتهم في التقليل من شأنها؟ وقبلها، لماذا يعترضونها؟
3: الكيان الصهيوني القذر ليس دولة، بل لفيف من أنجس المخلوقات جرماً وظلماً.
2: كل الناس يعرفون وجهة صواريخنا منذ بدء الطوفان، وضد من؟ دون ما حاجة لتحقيقات مكثفة.
3: أنتم يا وزارة الدفاع السعودية، وللكيان القذر وزارة دفاعه، فاتركوا حنج الدابة، ولا نقول عاملوه كغزة، لكن أهجدوا لمصلحتكم.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: ترى ما الذي يمنع أمريكا من الدفاع عن حلفائها بالصرامة ذاتها التي تدافع بها إيران عن حلفائها؟
3: وأين يكمن الفارق الحقيقي؟ هي التي تحلب ثرواتهم في كل شاردة وواردة رغم كل ما يربطها بهم من معاهدات أمنية وضمانات عسكرية لحمايتهم.
2: قالها الإيراني فجسد الصمت فعلاً، ووعد فجعل الصدق زلزالاً يطحن أوهام الطغاة.
3: هنا تسقط الفلسفة أمام حقيقة القوة. إن كان للوعد صدى فإن صدقه اليوم دمدمة رعد في عمق الكيان.
2: سحب النار تمطر فوق رؤوس الطغاة، صواريخ إيران تخلع قلوب المعتدين وتزلزل الكيان وتثأر لضاحية بيروت الصمود. إسناد مباشر سيكتبه التاريخ بمداد من نور ونار.
3: من خوارم المروءة أن تسأل أين إيران قبل أن تخبرنا أين أنت؟
2: وبالطبع فلا يمكنك رؤية إيران من موقعك لأنها في الميدان وأنت مع الخوالف، وهذا في أحسن الأحوال.
3: وإلا فموقعك في الأغلب إلى جوار نتنياهو باعتبارك كلبا له أو جارية.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: طيلة عقود ونحن نسمع من المنافقين عن الخطر الإيراني، وفي كل مرحلة لهم ألحان وأغاني وكلها تتمحور حول هذا الخطر.
3: منذ طوفان الأقصى وحتى اليوم أدركت المعنى وفهمت الأسرار والمغزى، فإيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء وكسرت ألاعيب الحكام السفهاء وحطمت صورتهم المضخمة في عقول البلهاء.
2: أصبحت إيران اليوم هي من ترفع راية الإسلام وتأخذ بالمبادرة والزمام، وقد هددت إسرائيل إن اعتدت على لبنان بأن ستجرعها كؤوس الذل والهوان، وقد كان، فشهد العالم دكا للكيان.
3: صح نتنياهو لولي أمره ترامب وأخبره أن وجه ربيبته في التراب، لكن طاووس العالم تبرأ من ربيبه المشاغب وأخبره بأن إيران اليوم هي مالكة الملعب.
2: وقال له بصوت الخائف المرتجف: قلت لنتنياهو بالأمس يجب أن تكون حذرا في تصرفاتك أمام إيران، وإلا ستجد نفسك وحيدا في الحرب. وقلت له إن شن حربا شاملة على إيران سأتركه لوحده.
3: أخي المسلم والعربي، ألا ترى تغيير السنن وعودة القوة لولي الله المؤتمن؟
2: توسلات إسرائيل لأمريكا أصبحت لا تستجاب، والجنوب تؤازره إيران بسلاح حديث مجرب.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لماذا يضحي حزب الله بخيرة رجاله وعظماء أبطاله؟
1: ولماذا يقف نعيم قاسم في الميدان بشيبته يصارع الخطوب بمهجته؟
2: إنما يفعلون ذلك لكي لا تتحقق أحلام إسرائيل بغرس عميل جديد وتجريد الوطن من سلاحه العتيد،
1: فيغدو قتل اللبنانيين واستباحة دمائهم كالنزهة العابرة أو كهواية الصيد عند المستوطنين الثائرة.
2: ابحثوا في سجلات المآسي وتأملوا المقاطع المصورة لسحل وقتل أبناء الضفة، وحين ستعلمون أن ألف قبلة وقبلة على حذاء مقاوم صامد في الميدان قليلة وضئيلة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كان الشيطان الأمريكي بحاجة إلى ذريعة كبرى وسبب جسيم، فوجد ضالته في دفع صدام حسين لغزو الكويت، فاقتحمها واحتلها في غضون ساعات.
3: دارت عجلة المخطط بإحكام إذ سارت أمريكا عبر حليفها المقرب الملك فهد لإعلان جاهزيتها لشن عاصفة تقتلع الوجود العراقي شريطة إقامة قواعد عسكرية ثابتة.
2: ولأن شعوب الجزيرة العربية تملك من الوعي ما يمنع تمرير هذا المشروع، كان لابد من اللجوء إلى سياسة التخدير الفكري.
3: جرى تطويع الوعي الشعبي عبر الاستعانة بفقهاء السلاطين والأبواق الرسمية، وتصدر المشهد ابن باز وابن عثيمين ممن عميت أبصارهم وبصائرهم.
2: فخرج الشيخان ليثبتا بالفتاوى الشرعية دعائم الوجود الأمريكي قبل أن تشيد القواعد بالحديد والبنيان.
3: وهكذا أقيمت القواعد في السعودية والكويت وقطر والإمارات والبحرين، واستعصت عمان على هذا الاندراج لأن الخديعة لم تنطلي على السلطان قابوس الفطن ولم تمر المؤامرة على المفتي الرباني الخليلي.
2: اليوم تشعر أمريكا أن قواعدها باتت في مهب الخطر، وأن الشعوب قد استفاقت من غفلتها وعقدت العزم على إدراك حقيقة أمرها.
3: لذا تسعى واشنطن جاهدة لإعادة ترويع الخليجيين، فتضرب مطارا هنا ومحطة غاز هناك، وتقصف مصفاة نائية، وقد توجه نيرانها غدا صوب القصور المشيدة.
2: ومن الأسباب الجوهرية التي يجب على أبناء الخليج استشعارها أن أمريكا ترفض رفضا قاطعا تمكين تلك الدول من إدارة وبيانات الرادارات الاستراتيجية الكبرى التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد، وتحتكر إدارة بيانات المسوح الجوية بنسبة 100%.
3: بينما استثنت سلطنة عمان نفسها من هذا الاحتكار والارتهان، فحينما استهدفت صلالة بالمسيرات تم رصد اتجاهاتها وتحديد مسارها عبر الرادارات الوطنية.
2: فأقبل الجناة الأقزام يجرون أذيال الخيبة والملام، ويعتذرون متأطئي الجباه من هول الانكشاف بالتمام.
3: لهذا سيبقى الاحتكار بيانات الرادارات في دول القواعد كافيا لتبديد الأوهام وإدراك النوايا الخبيثة، كي لا يمر المخطط القديم المتجدد دون رادع.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: اعتقلت الكويت السعودي خالد الهاجري وقامت بترحيله خارج البلاد،
2: ولم يكن ذنبه الوحيد إلا أنه وثق بالصوت والصورة الصواريخ الإيرانية التي دكت القاعدة الأمريكية، وفشل منظومة الباتريوت في التصدي لها وتهاوي تلك الصواريخ الفاشلة على مطار الكويت.
1: وكان الأجدر أن يكافئ هذا السعودي بدلا من طرده، فقد كشف للكويت زيف وعود الدفاعات الأمريكية واستهتارها بأمن البلاد ومنشآتها الحيوية.
2: ولكن ماذا عسانا أن نقول لدولة غدا مستشارها كومار وحامي حماها شاروخان؟
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: صنعاء لا تصدر بيانات، صنعاء تصنع الوقائع. بعدما وصلت صواريخها إلى يافا المحتلة أعلنت بوضوح لا يحتمل التأويل، لا عبور للسفن الإسرائيلية عبر باب المندب، ولا أمن لملاحة العدو في البحر الأحمر، وكل تحرك له بات هدفا مشروعا.
2: في زمن يتسابق فيه البعض إلى تبرير العدوان وتغليف الاستسلام بلغة الدبلوماسية، اختار اليمن أن يتحدث باللغة الوحيدة التي يفهمها المحتل، لغة الموقف والردع.
1: قال نيلسون مانديلا: الشجاعة ليست غياب الخوف بل الانتصار عليه. واليمن اليوم يقدم نموذجا لشعب حاصرته الحروب والعقوبات والجراح، لكنه رفض أن يحاصر في كرامته.
2: وقال عمر المختار: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. وهي عبارة تختصر فلسفة الشعوب التي ترفض أن تبيع مواقفها مقابل السلامة أو المكاسب.
1: أما الرجولة فليست مؤتمرات صحفية ولا خطابات منمقة ولا بيانات قلق واستنكار. الرجولة أن تقف مع الحق عندما يصبح الوقوف معه مكلفا، وأن تقول لا عندما يختبئ الآخرون خلف الأعذار.
2: اليوم بينما ينشغل البعض بتقديم أوراق الاعتماد والطاعة، يكتب اليمن درسا في الوفاء والشرف والإباء.
1: فليتعلم المتخاذلون أن الرجولة ليست ادعاء، وأن الكرامة ليست شعارا انتخابيا، وأن شعبا يخرج من تحت الركام ليواجه أعتى قوى العالم أكرم من أن يقاس بمن باعوا مواقفهم بثمن بخس.
2: من اليمن يتجدد المعنى الحقيقي للوفاء، أن تنصر المظلوم ولو كنت جريحا،
1: وأن تواجه الظالم ولو كنت محاصرا،
2: وأن تبقى واقفا عندما ينحني الآخرون.

كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: الشارع. اسمع اسمع.
1: في قلب لندن يحرق عيد الضربة المشهورة. في قلب لندن يحرق عيد الضربة المشهورة.
2: إذاعة صنعاء
3: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
4: جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
6: ما الخطو يا شيبور؟
7: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
6: ما بال حذيفة يا شيبور؟
7: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
8: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
2: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
9: فمن يعجبك الفشر قوي قوي
10: ألا يا سيلاه.
2: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
11: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
12: البيت المرير والحب البرير.
13: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
2: من الإرشيف.
14: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
2: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
15: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
16: ولمدة نصف ساعة.
2: من الإرشيف.
17: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
2: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
18: فالحين ما قال مجلس الأمن.
19: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا.
18: وأمريكا
19: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء.
8: إذاعة صنعاء حكاية لا تنتهي من المحبة والوفاء مع جمهورها ومتابعيها. استطاعت الإذاعة ماضياً وحاضراً الحفاظ على مكانة معتبرة في عالم وسائل الاتصال المتعددة، مع الصمود أمام تحديات وتقلبات السوق الإعلامية وتغير طبائع المتلقي في ظل ازدهار وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. أثبتت إذاعة صنعاء قدرتها على أداء مهامها الوطنية والاجتماعية والتنموية والسياسية باعتبارها لسان حال الوطن والمواطن اليمني. ومن الإرشيف اخترنا لكم جسر التواصل.
9: الإعداد والتقديم دكتور محمد ناصر حميد.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم، أهلاً إلى لقاء جديد من لقاءاتنا العربية. نسعد أن ندير الحوار عبر هذا اللقاء وفيه مع شقيقة عزيزة، زميلة غالية، إذاعة النور ببيروت في لبنان الحبيب. هذه الإذاعة التي أبت إلا أن تواكب القومية وأصرت إلا أن تكون مع العروبة والعرب ولم تقبل بذلك بديلا. ويسعدنا في إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء أن نكون معها في إدارة لهذا الحوار وحول موضوع الإرهاب بين الفعل ورد الفعل. يسعدني أن يكون معي ضيفا عزيزا من استديوهاتنا بإذاعة النور في بيروت، الأستاذ الدكتور نسيب حطيط، وهو أستاذ استراتيجي وخبير في مجال الإرهاب وباحث في التحليل السياسي وفي العمل السياسي، متميز في هذا المجال، أرحب به ترحيبا كثيرا. وهنا معي أيضا من إذاعة صنعاء الأستاذ الدكتور عادل عبد الحميد غنيمة، أستاذ التحليل السياسي والعلاقة الدولية، أرحب به أيضا، وهو محلل سياسي وأستاذ للعلوم السياسية بجامعة عمران باليمن. أرحب بكما وأرحب بمستمعي الكرام من المحيط إلى الخليج. وأبدأ الحوار بأن أذهب بالسؤال عبر الميكروفون إلى استديوهاتنا بإذاعة النور وإلى ضيفنا هناك الأستاذ الدكتور نسيب حطيط، الخبير السياسي والخبير في مجال الإرهاب، لأتحدث عن قضية ما يمكن أن نطلق عليها لأنها الآن إرهاب الدولة أكثر من إرهاب المجموعات. الآن صار الإنسان، أو للأسف الشديد صارت الدولة التي ينبغي أن تكون شقيقة، ينبغي أن تكون قومية عربية، صارت تمارس الإرهاب على دولة أخرى. بماذا دكتور نسيب نفسر هذا التحول الجديد في مجال ادعاء السلام وممارسة الإرهاب؟ بماذا نفسره؟ ما سر ما وصلنا إليه إلى هذه الدرجة؟ يعني عندما نقول إن ثمة حلفا يرفض الإرهاب ومع ذلك فهو يمارس الإرهاب، كيف يصبح أو كيف تصبح القراءة السياسية في هذا المجال؟
1: تحيتي لك ولضيفك العزيز وللإخوة الشعب اليمني الصامد، ودعائي لهم بالنصر والانتصار. بالنسبة لما تفضلتم به، يجب أن نربط الإرهاب، إرهاب الدولة وإرهاب الجماعات التكفيرية المسلحة، بشيء اسمه الإرهاب الفكري المسمى الفكر التكفيري. وبالتالي فإن انعكاس ما تقوم به أشقيقتكم للأسف بالإرهاب المنظم أو الجريمة المنظمة بعنوان الدولة، تحاول فرض فكرها التكفيري على الشعب اليمني لاستعباده من جديد، خاصة وأنها لم تعترف بإلغاء نظام العبودية والرق إلا في عام 1962 بالشكل الرسمي، لكنها تمارسه الآن حتى الآن مع المقيمين ومع الإخوة اليمنيين الذين يعملون في السعودية. ما تقوم به جارتكم للأسف أيضا هو المرحلة المتقدمة مما بدأت به في سوريا والعراق بشكل خاص، عندما أرسلت جماعاتها التكفيرية من النصرة وداعش، وكانت قد أرسلت لكم البريد المسموم المسمى القاعدة، وها هي الآن تكشف عن وجهها وتنزل إلى الميدان بعدما عجزت أدواتها عن إخضاع اليمن طوال العقد الماضي، فاستدرجتها أمريكا ومعها إسرائيل إلى فخ النار المشتعل في اليمن، علها تظهر غرورها وجبروتها لصالح هذا المشروع، مرة بعنوان وقف الملف النووي الإيراني، ومرة في إخضاع اليمن واستعادة الشرعية. الإرهاب الذي نشهده الآن هو إرهاب بالمعطى الفكري، إرهاب بالمعطى العسكري، ويجب أن نعرف الإرهاب. الإرهاب بالمعطى الديني هو كل شيء يرهب به الآخر دون حق وبعنوان هذا الإرهاب ينطبق عليه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كمن قتل الناس جميعا. بمعطى القانون الدولي اليمن ليس معتديا، اليمن لم يتعد حدوده المعترف بها رسميا، اليمن لم يتدخل في المنظومة السياسية السعودية، بل العكس هو الصحيح، وبالتالي الآن تمارس إرهابها لكي تبقي اليمن بضمن نظام كما قلت الرق السياسي، وتتعاون الآن. هناك إرهاب تكفيري على الأرض بالقاعدة، وهناك إرهاب جوي، ولنطلق على سلاح جو التحالف هو سلاح جو الجماعات التكفيرية والقاعدة في اليمن.
0: شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور نسيب حطيد، أنا شاكر جدا، وتوصيف متميز، توصيف واع، توصيف أتكئ عليه فيما يتصل بقضية فهم اللعبة السياسية التي تريد أن تسمي الإرهاب حينما يكون إرهابا، تسميه دفاعا وتسميه انتصارا للحق، تسميه انتصارا فلتطلق عليه من الأسماء ما شاءت، لكن حينما يكون الإرهاب بمثابة قضية القراءة بالسلاح يصبح بالنسبة لها أمرا مقبولا وأمرا معقولا إذا ما أجازته أمريكا. هنا لدي الأستاذ الدكتور عبد الحميد، الدكتور عادل عبد الحميد غنيمة، أيضا لعلي أقرأ معه فكرة العلاقة السياسية بين فهم الحديث عن الإرهاب. يعني الآن المملكة العربية السعودية وحلفاء الحلف الأعراب، يعني كيف أفهم أن تمارس الإرهاب هنا وأن تقول إنك تدافع عن تضد الإرهاب هناك؟
2: في البداية أشكر لك يا دكتور على هذه الاستضافة، وأحيي ضيوفنا من إذاعة النور والضيف الأستاذ الدكتور نسيب. وأبدأ كلامي بما بدأت به، بما انتهى به سؤالك.
3: هذا دليل، فعلا دليل دامغ على أن فعلا المملكة العربية السعودية ليست فقط كما تدعي أمريكا هي المنبع الفكري الوهابي للفكر الجهادي وللفكر القاعدي وللتنظيمات الإرهابية، وإنما هي أيضا هي الموجهة وهي الممولة لمثل هذه التنظيمات للأسف. وحقيقة اليمن تعتبرها المملكة العربية السعودية هي الحديقة الخلفية لها.
0: يعني بهذا المفهوم أريد أن أفهم، يعني لا أدري كيف أستطيع أن أقنع نفسي بأن ثمة من يضرب حديقته الخلفية، أنا لا أفهم كيف يكون هذا.
3: لا، شوف كيف الحديقة الخلفية، هي ليست بمنظور الحديقة الخلفية أنه لابد أن تكون اليمن آمنة. لا، هم يعتبروا اليمن تعتبر حائط، يعني حائط أمني بالنسبة إليهم، ولذلك يرمون بقاذوراتهم من الإرهابيين إلى ملعب اسمه ملعب اليمن. فقد كان هؤلاء الإرهابيين يقضوا يعني مضاجع المملكة العربية السعودية بعملياتهم الإرهابية منذ التسعينات إلى 2003 إلى 2004، وأنت تعرف وسمعت عن العمليات الإرهابية المتتالية التي كانت في المملكة العربية السعودية. فهم منذ أن أسس ما يسمى تنظيم قاعدة الجزيرة العربية، وهم قد انتهت أو خمدت العملية الإرهابية في المملكة العربية السعودية. الآن 40% من تنظيم أنصار الشريعة هم من المملكة العربية السعودية متواجدين في أرض اليمن، وتسهل لهم المملكة العربية السعودية الذهاب إلى اليمن. إذن عندما أنت تقوم بتصفية مثل هذا التنظيم من داخل بلدك وتنظف بلدك من هذا التنظيم الإرهابي، معناها أنه سوف يعودون هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، إذن سوف يقضوا مضاجع الأمن السعودي من جديد. هذه هي الفكرة التي تضعها المملكة العربية السعودية في حسابها عندما تقول لي لماذا تناصر الإرهابيين. الدليل الآن معظم الغارات يا دكتور محمد الذي تمت في اليمن تمت على كل المدن ما عدا مدينة حضرموت ومدينة مارب، لأنه يوجد فيها تنظيم أنصار الشريعة وبمؤازرة من المملكة العربية السعودية وبتمويل وبتوجيه، وهم الآن الأساس الذي سوف يخوض معهم الحرب البرية في عدوانهم البربري على اليمن.
0: أرجو أن لا يسمعوك فيلتفتوا إلى حضرموت ومارب ويضربون فيها مصالحنا التي وقد بدأوا للأسف الشديد.
3: لا لا لا لا لا لن يضربوا، لأنه التنظيم الإرهابي هناك مسيطر.
0: ضربوا في مارب، بدأوا للأسف الشديد.
3: لا، اللواء الذي أعلن ولا أهل الجيش. نعم
0: بالضبط. نعم، طيب أعود بالميكروفون إلى بيروت وإلى ضيفنا هناك الأستاذ الدكتور نسيب حطيطة. دكتور نسيب، يدهشني، وأذن لي أن أعبر عن كلمة يدهشني، وإن كنت أعني بها قراءة سياسية سريعة جدا، ولا أعني أنه يدهشني فلسفيا، يعني يدهشني أن أجد حلفا يسمونه عربيا وأنا أسميه أعرابيا طبعا، هذا الحلف ببساطة وبيسر وبسهولة يحظى بموافقة الجامعة العربية حتى بعد أن استخدم قواته يعني قبل حتى الموافقة، ومع ذلك يحظى بموافقة الجامعة العربية باستثناء العراق والجزائر ويعني دول أخرى بعضها تحفظت وبعضها صمتت. كيف أفهم هذا التناول العربي في إطار الجامعة العربية؟ هل سارت الجامعة العربية من غير لا تدري، من حيث لا تدري أو من حيث تدري، تحمي إرهاب الدولة على الدولة؟ ثم ماذا أفهم، كيف أستطيع أن أقبل أن الحلف الأعرابي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ويعني غيرها، أفهم أنهم يقولون من أجل الاستقرار في اليمن ومن أجل المحافظة على اليمن؟ هل صحيح أن ضرب بلد وتحطيم بنيته وإخافة أهله هو هذا الاستقرار؟ كيف أفهم هذا دكتور نسيب؟
1: يعني قبل الإجابة على سؤالك الكريم، لابد من توضيح بعض المصطلحات التي أرغمنا على تردادها من ضمن منظومة الإرهاب والاسترقاق. عندما بدأ مصطلح أن اليمن هو الحديقة الخلفية للسعودية، ليقول أن اليمن ليس بناء مستقلا ووطنا مستقلا، وإنما هو الحديقة التي تروع عن نفس الأمراء والملوك السعوديين، يجب أن نتجاوز هذا المصطلح لنقول أن السعودية إذا كان لابد أن يكون لها حديقة فلتكن في أراضيها، واليمن هو سيد حر مستقل وليس حديقة لأحد ليكون استجماما أو ليقتف الثمار ويأخذها إلى بيته السعودي. الأمر الآخر بالنسبة لسؤالك الكريم، الجامعة العربية التحدث عن الميت يمكن أنه غير مستحب، ولكن دور الجامعة العربية إذا استعرضنا تاريخها وخاصة فيما سمي الربيع العربي الأسود، كانت بوابة أو على الأقل جسر العبور لاغتصاب ليبيا، هي جسر العبور لاغتصاب سوريا، هي الصامتة والشريكة في اغتصاب العراق، وهي الشاهدة على اغتصاب فلسطين منذ عام 48. دور الجامعة العربية للأسف أنها تشرع الاغتصاب الأجنبي والاحتلال الأجنبي، هي توافق على الاتفاقيات السلام، ولذا فإن أقل ما يمكن أن السعودية حتى لم تحترم الجامعة العربية، لم تنتظر على الأقل 24 ساعة لتقول وتستشير الجامعة العربية بأمرائها ورؤسائها لكي تشن عدوانها الأحمق على اليمن. أطلقت نيرانا طائراتها ومدافع على المدنيين الأبرياء، ثم ألزمت الجامعة العربية بالتصويت على هذا العدوان، وبالتالي فإن الجامعة العربية يجب أن نقول ونسقطها من معناها، من كرسيها الأدبي والمعنوي والأخلاقي، لأنها لم تمارس يوما أي فعل يحمي هذه الأمة العربية المتهالكة، وإنما كانت هي جسر العبور للأمريكي وللإسرائيلي ولكل من يريد أن يتطاول على هذه الأمة فتضفي عليه الشرعية، وهي تضفي الشرعية على الإرهاب التكفيري الذي بدأه محمد بن عبد الوهاب، الذي تناقض مع المنظومة الإسلامية عندما أعلن أن الغلبة للأقوى وأن الولاية للأقوى، بعيدا عن عدالته، بعيدا عن إسلامه، بعيدا عن علمه وفقه، وهي السعودية تقول أنا الأقوى في اليمن، هي تقول ذلك والغلبة لها. إذا فرضنا واعتقدنا بمنظومتهم في الغلبة، نقول لهم سيكون اليوم الذي يكون فيه الولاية والإمرة لليمنيين، لأنهم الأقوى، لأنهم الأقوى بالحق، لأنهم الأقوى بالمظلومية، وأيضا هم الأقوى بالمعطى الميداني. هم الآن يقولون تحالفات كبيرة، فلينزلوا كما قيل إلى الميدان، إلى الغزو البري، وعندها فلينزلوا من طائراتهم، ونقول لهم وفق محمد عبد الوهاب الذين تؤمنون بأفكاره وإرهابه الفكري، الغلبة للأقوى، ونحن لا نجيز ذلك لأن الإسلام لا يجيز ذلك، ومع ذلك ضمن مفهومكم وعقيدتكم الغلبة للأقوى، واليمن سيكون الأقوى وسيسترد أراضيه في المحافظات الجنوبية، حتى الطائف، وعندها سنضيقكم طعم ما تقومون به في سوريا والعراق واليمن.
0: طبعا سأعود إلى الدكتور نسيب وإليك دكتور في قضية سأؤجلها قليلا، إذن لقضية ادعاء حق الشرعية أو ادعاء أن هذا جاء ردا لطلب من السلطة التشريعية وإلى آخره، والمبررات ما أكثرها وما أضعفها على أي حال. دعني أؤجل هذا قليلا لأتحدث معك الآن عن قضية مهمة طرحها الأستاذ الدكتور نسيب، قضية أننا أحيانا للأسف الشديد لا نلتفت إلى قضية ما يقصدونه بالمصطلح، نسمعه ثم نردده ودون أن ننظر إليه، دون أن نقرأه سياسيا. يعني أتذكر أنني تحاورت أنا وأنت، يعني أنت وأنا قبل فترة في هذا يعني في جلسات خاصة، واستغربت أنت المصطلح هذا، يعني أتذكر أنه مصطلح حديقة خلفية. يعني لماذا لا نقول إننا لسنا مستعدين أن نكون حديقة خلفية لأحد؟ نحن حديقة أمامية لليمن واليمنيين فقط. ثم لماذا يعتد الآن على هذه الحديقة تحت مفهوم الحفاظ على أمن اليمنيين، وأركز الحفاظ على أمن اليمنيين؟ أريد أن أفهم إلى أي مدى يمكن أن يقتنع الفرد اليمني البسيط الذي لم يستطع أن ينام في الليل ولم يستطع أن يسير إلى عمله في النهار من أزيز الطائرات وضرباتها لكي يقال إنهم يحافظون على أمنه، كيف يمكن أن يقبل ساذج هذه هذا الطرح الضعيف جدا؟ يعني
3: احنا لم نقل ان نحن نقبله، قلنا احنا قلت انهم يقولون او
0: لا انا لم اقول اليمن إن قلت سيدي انا لهم. دكتور لم اقول ان قلت، انا بقول كيف مر كيف يمر المصطلح بين اليمنيين، يعني لم اقول
3: انت غير مقبول، هو غير مقبول، هذا المصطلح غير مقبول، لكن هم يعتبروا اليمن مثل ما طرح وزير الخارجية الأمريكي مبدأ مونرو، يقول أن أمريكا الجنوبية هي أمننا يمتد إلى أمريكا الجنوبية. السعودية تعتبر نفس المبدأ وتقول أن أمننا يمتد إلى اليمن، ولذلك
0: تكلم عن الأمن لكن لا نتكلم عن الحديقة،
3: هي الحديقة الخلفية على اعتبار أنها الأمن السعودي يمتد إلى حدود اليمن بكاملها، لأنها يقولوا أنها هي الحائط الأمني أمام أي قوى، ولذلك أي علاقات لليمن مع دول العالم بمختلف الدول بما فيها إيران، وهذا هو أساس من المبررات التي تطرحها المملكة العربية السعودية للأسف، أنه غير مسموح لليمن بإقامة علاقات طبيعية مع إيران. لا يمكن أن تقيم أنت على، هم ممكن أن يقيموا علاقات طبيعية مع إيران، لكن اليمن ممنوع، لابد أن تستأذن من المملكة العربية السعودية. إذن المملكة العربية السعودية تعتبر اليمن أنها هي التي تعين الرؤساء وهي التي تعين رؤساء الحكومات وهي التي تعين الوزراء، تعتبر اليمن هذا أنه جزءا من ممتلكاتها، كما أشار أحد المحللين قال اليمن هي جزء من السعودية. السعودية هذه من هي السعودية؟ السعودية هي ليست أصلا، هي كما أشار أحد المحللين قال أنها عمرها أقل من عمر الفنانة للأسف صباح، يعني الفنانة صباح يعني تقديرنا لهذه الفنانة العظيمة، لكنها تاريخها أفضل من تاريخ المملكة العربية السعودية. يعني من هي هذه السعودية؟ هي مؤسسة من سنة 32 يعني، ومنسوبة لأسرة شعب الجزيرة العربية وشعب نجد والحجاز، ولا ينسب لأسرة، يعني هذه أسرة وليست دولة، لها تاريخ لها تراث،
0: ومع ذلك
3: لها
0: فإن هذا الشعب هو أخونا وصديقنا وحبيبنا وأخونا، وسنتقاسم معه يعني آلامنا وأحلامنا وأفراحنا. بالتأكيد نحن عندما نتكلم أرجو أن يفهم أننا نتكلم عن سياسة وعن ممارس سياسة وعن حكم ونظام، ولن نتكلم عن الشعب السعودي، فالشعب السعودي
3: شعب عريق وشعب يعني مناضل، وهم قبائل عربية قحطانية معروفين يعني على مستوى الجزيرة العربية، لكن هم الآن نسوا كل تاريخ القبائل العربية في الجزيرة وهذا، ونسبوا الدولة بكاملها إلى أسرة إلى شخص.
0: طيب دكتور نسيب حطيب، في آخر هذه الحلقة التي لابد أن أسجل لك فيها صادق الشكر وأن أثني على يعني حرصك الشديد على أن تبقى معنا على الرغم من مشاغلك الكثيرة، في آخر هذه الحلقة أريد أن أستعرض معك تصريحا لجون يعني جون كيري وزير الخارجية الأمريكية صباح اليوم، يقول نحن نعلم ما تقدمه إيران للحوثيين، هكذا يقول نحن نعلم ولن نقف مكتوفي الأيدي. بعد ذلك وقبله بيوم يقول نائبه إن
4: الأمن الولايات المتحدة الأمريكية ستسرع بإرسال الأسلحة إلى دول التحالف. هل اليمن أصبحت الاتحاد السوفيتي الكبير حتى نمد الحلفاء الذين ضدها بأسلحة جديدة ليتمكنوا من الانتصار عليها؟
5: من حقنا نحن أن نساعد الأخوة اليمنيين، وما تجيزه أمريكا لنفسها عليها أن تعترف به للآخر، إلا إذا اعترفت، إذا اعتقدت أنها القوي يفرض القانون وليس القانون هو الذي يحاصر القوي. إذا افترضت نفسها قوية فأيضا إيران وحلف المقاومة هم أقوياء منهم الشعب اليمني، واليمن الآن أصبح أحد دول المواجهة ودول الطوق لإسرائيل عبر باب المندب. وبالتالي فإن ما إذا ساعدت أمريكا، نسأل السؤال، ما دخل أمريكا بالأمن القومي السعودي؟ أليس لأنها حليفتها؟ وبالتالي هناك حلف بين اليمنيين والإيرانيين، ليس بالمعطى السياسي، هناك حلف بالأخوة الإسلامية، يجب علينا أن نساعد الأخوة في اليمن. وبالتالي أن أمريكا هي تساعد حلفائها وإيران تساعد حلفائها، ونطالبها إذ لم تساعد أيضا أن تساعدهم أكثر في هذا الاتجاه. يعني أولا نهني الأخوة اليمنيين أنهم عليهم أن يعتزوا بأنفسهم أنهم أصبحوا بمستوى الدولة العظمى، أو أن السعودية نزلت إلى مستوى الميليشيا من حركة أنصار الله وغيرها. فإما أن اليمنيين ارتفعوا إلى مستوى الدولة العظمى، أما أن السعوديين نزلوا إلى مستوى الجماعات التكفيرية الذين يقاتلون حركة أنصار الله وبقية حلفائهم في اليمن. وبالتالي لو أن اليمنيين ليسوا بالقدرة، ليسوا بالمكانة أن يجتمع، قال الناس أن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، فطالما أن اليمنيين قد أبثوا الرعب في قلوب السعوديين وفي قلوب حلفاء السعودية من أمريكا، حتى تنادى العالم أكثر من 20 دولة أنهم يريد أن يأخذ من غنيمة اليمن، وهم افترضوا أن اليمن ستنهزم. هذا الأمر هو مبعث عزة عند اليمنيين وأنهم على الحق.
4: شكرا جزيلا لضيفنا العزيز وأستاذنا وصديقنا الكريم المحلل السياسي والباحث والخبير الاستراتيجي في مجال الإرهاب الأستاذ الدكتور نسيب حطيط. شكرا جزيلا لك. نعم. دكتور عادل عبد الحميد غنيمة المحلل السياسي والأستاذ للعلوم السياسية في جامعة عمران الباحث السياسي والنشيط السياسي، أشكرك شكرا جزيلا. ومرة أخرى أشكر إخوتنا في إذاعة النور، أشكر الأخ حسين صقر، أشكر كل من أسهم معنا في الإعداد لهذه الحلقة والتنسيق لها. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم ترعاكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: جسر التواصل. من الأرشيف إذاعة صنعاء منارة للوعي، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
7: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
8: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
7: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: العاشرة مساء في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء البرنامج العام، موعدكم مع موجز للأنباء. ناقش نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى آخر المستجدات المتعلقة بملف الأسرى. وأوضح أبو راس والمرتضى أن ملف الأسرى يعد ملفا إنسانيا بامتياز ويحظى بأولوية واهتمام القيادة الثورية والسياسية، وأن الحكومة حريصة على تنفيذ الاتفاق وترجمته على أرض الواقع. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم جراء قصف مسيرة للعدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما أصيب مواطن مساء اليوم في قصف لقوات العدو الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين قرب السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة. وفي الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق مساء اليوم جراء استنشاق من الغاز المسيل للدموع في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله. واعتقلت قوات العدو الإسرائيلي شابا خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل. دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا لابانيز، دعت اليوم بنوكا عالمية لوقف تمويل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي لبنان استشهد لبنانيان إثر غارتين للطيران العدو الإسرائيلي اليوم على بلدتي ريحان وكفر رمان جنوبي البلاد. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان ردا على العنجهية الصهيونية تجمعا لجنود جيش العدو عند أطراف بلدة كفر تبنيت ومركزا قياديا تابعا لجيش العدو الإسرائيلي في محيط بلدة يحمر الشقيف ولية هامفي في تلة الحمامس جنوب مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية، كما دكت موقعا مستحدثا في بلدة مارون الرأس وتجمعا لآليات العدو في جديدة ميس الجبل بصليات صاروخية، وتصدى المجاهدون لمسيرة صهيونية من نوع هيرمس 450 زيك في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض الجو. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
3: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
3: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
3: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
3: والقصة،
2: نقرأها
3: ونحللها
2: في
3: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة
3: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة وفيها العديد من المواضيع الهامة. أصحابكم بها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج هدى صبر. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. شاهد وشواهد عدن بين رمضاء الصيف ونار الغزاة. حديث الساعة: طهران توضح مسار التفاهمات، هرمز لن يعود كما كان، ولبنان جزء من الاتفاق، والملف النووي مؤجل. ما وراء الأحداث: رؤية حركة حماس لمسار العدوان على غزة وما بعدها. في المرصد، السقوط الإعلامي والذباب الخليجي في خندق الدفاع عن الصهاينة. حول العالم، قمة شي وكيم، هل ما تزال الصين شريكا لا غنى عنه لكوريا الشمالية؟

0: تحت وطأة صيف لاهب لا يرحم، تعيش مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها المعاصر. فبين مطرقة الحر الشديد وسندان انقطاع التيار الكهربائي، تحولت المدينة التي كانت يوما منارة للثقافة والتجارة إلى ما يشبه الجحيم اليومي. هذه المعاناة ليست نتاج صدفة أو عجز عابر، بل يراها طيف واسع من الشارع كسياسة تعمد وتجويع تدار برعاية وإشراف مباشر من الاحتلال السعودي. مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، تخلت منظومة الطاقة الكهربائية في عدن عن العمل لساعات طويلة، ليغرق الأهالي في حر قاتل وسموم خانقة. وانقطاع الكهرباء تسبب بدوره في شلل تام لشبكة ضخ المياه، مما ضاعف من المعاناة. لم تتوقف المؤامرة عند حدود العبث بالملفات الخدمية الداخلية، بل امتدت لتشمل أدوات الضغط الجهوي والسياسي، حيث برزت التهديدات بقطع وقود الكهرباء المتجه من حضرموت إلى عدن كأحدث فصول التضييق والحصار الممنهج. هذا التناغم في إدارة الأزمات يوضح أن المنظومة المشغلة لهذه المعاناة تتحرك وفق توجيهات تهدف إلى إخضاع المدينة وكسر إرادة ساكنيها، مستخدمة لقمة العيش وشربة الماء ونسمة الهواء الباردة كأوراق ضغط سياسي رخيصة. إن ما يحدث في عدن اليوم ليس مجرد سوء إدارة، بل هي حرب خدمات برعاية خارجية واضحة المعالم ترتكب فيها جرائم صامتة ضد الإنسانية وسط صمت دولي مريب. لكن التاريخ يعلمنا أن الشعوب التي قدمت قوافل من الشهداء في سبيل حريتها وكبريائها لن تثنيها سياسة الإذلال والتركيع عبر قطع الكهرباء والماء والاغتيالات، وستبقى عدن عصية على الانكسار، صامدة في وجه الجحيم حتى تنال حريتها من المحتل. الباحث الاقتصادي رشيد الحداد التصعيد الشعبي في المحافظة الجنوبية المحتلة ينذر بقرب زوال المرتزقة والاحتلال.
1: طبعا ارتفاع سقف التصعيد الشعبي في المحافظات الجنوبية في إطار حق التحقيق السلمي وحق الرد على أيضا حرب الخدمات التي تمارسها دول تحالف العدوان الاحتلال السعودي الإماراتي، خاصة وأنه المسؤول الأول عن ما يحدث من معاناة لإخواننا في المحافظات الجنوبية كانت مدينة عدن ومختلف المدن الساحلية. هي المملكة العربية السعودية بشكل أساسي، كونها من تقود هذا التحالف وكونها من تقود هذا العدوان وكونها أيضا من تولت أو زعمت مطلع العام القريب أنها ستتكفل بملف الكهرباء والملفات الأخرى، وهي من تدير عبر ما يسمى باللواء فلاح الشهراني مختلف الملفات ما عدا الملفات الإدارية. بمعنى يعني في الاستجابة المنعدمة لما تسمى بحكومة المرتزقة والعملاء التابعة للسفينة السعودية والحكومة وأيضا النظام السعودي في المحافظات الجنوبية، هي جاءت بعد أن كانت أو بعد أن رفضت مختلف تلك السلطات ومختلف تلك الجهات الاستجابة لمطالب الناس الخاصة بتزويدهم بالكهرباء، لأنه معدل ارتفاع الحرارة تجاوز أكثر من 40 درجة مئوية، بمعنى أنه هناك تفشي للأوبئة والأمراض، هناك أيضا خسائر كبيرة جدا قطاع التجاري وخاصة قطاع التبريد وغيره، هناك مأساة كبيرة أصبح اليوم المواطن في عدن، هذه عدن المدينة التي عرفت الكهرباء قبل أكثر من 100 عام في عام 1926، يعني أنارت الكهرباء عدن قبل أن تكون هناك كهرباء في الرياض وفي أبوظبي وقبل أن تكون هناك دبي أصلا. بمعنى اليوم هناك انتقام من عدن، من حضارتها، من تاريخها. أولا فيما يتعلق بملف الكهرباء، هذا الملف يتم أيضا ثقب أسود من ثقوب الفساد الكبرى في تلك المحافظات، خاصة بأنه مدينة عدن لوحدها التي هي بحاجة إلى أكثر من نحو 370 ميجاوات من الكهرباء، يتم إنفاق أكثر من 600 مليون دولار سنويا، بمعنى بأن هناك فساد كبير جدا، يعني 600 مليون دولار تقوم بإضاعة المواطن في ظل الحر الشديد خلال فصل الصيف الحالي لثمان ساعات أو سبع ساعات، فهذه جريمة، هذه جريمة كبيرة جدا، ويجب أن نحاسب الشعب تلك أولئك المرتزقة والعملاء، لأنه بالأخير ما يقومون به حرب خدمات منهجة خلال الأسابيع الماضية.

يعني من يقف وراء هذا الموضوع هي تلك الحكومة التي يجب أن يقتلعها الشعب اليمني في تلك المحافظات، ودول الاحتلال التي يجب أن يقتلعها أيضا إخواننا المواطنين الشرفاء الأحرار في تلك المحافظة. لأن بالأخير اليوم يصعدون من معاناتهم، اليوم المأساة كبيرة جدا، هناك حالات وفاة، هناك مآسي كبيرة جدا. يعني عندما نتحدث عن ثورة فرشان، عن خروج شعب إلى الشوارع لينام لعله يحصل على قليل من البرودة، على هواء نقي، يعني هربا من الحر الشديد، فهذه جريمة لحق دول التحالف. هذه السعودية على تدير ملفات الاقتصادية والخدمية والملف العسكري والأمني في مدينة عدن، وخاصة منذ مطلع العام الجاري، هي المسؤولة، مسؤولية تاريخية، مسؤولية إنسانية، مسؤولية يعني يجب ألا كونها هي من يجب أن تحاسب أيضا، لأن كل هذه الأدوات هي تحت يعني سلطتها. والسعودية نتعرف إلى طلب دونالد ترامب تريليون دولار، وطلب نتنياهو تريليون دولار ربما دفعت، لماذا لم تقم بإعادة الكهرباء؟ ولماذا لم تضيء هذه المدينة؟ فهذا نموذج على أن الاحتلال مهما كان ثريا فإنه يسعى لتدمير الأوطان، ويسعى لمعاقبة الشعوب، ويسعى لتقويض أي استقرار اقتصادي ومعيشي. اليوم هم لا يستطيعون، كان يعاني من أزمة ما يتعلق من أزمة في السيولة المالية، ثم أزمة أخرى يعني في الوضع المعيشي، وأيضا تم إضافة ما يسمى أو إعلان عن يعني رسوم جمركية جديدة مسمى برفع الدولار الجمركي لأكثر من 100%، وقالوا هذا إنجاز عظيم وسوف يسهم في تحسين الناس. لكن بالأخير عندما وجدوا أنفسهم سوف يصطدمون أيضا بالشارع اليمني في تلك المحافظات، قاموا بترويضه بالأزمات. أذكر فقط إخواننا في الشارع الجنوبي بأن السعودية بالبرامج إعادة الإعمار السعودي قام بإبرام اتفاقية مطلعة على العام الجاري مع شركة بترو مثيلة، وقال بأنه سيقوم بتزويد 47 محطة من محطات الطاقة بالكهرباء خلال فصل الصيف. لكن الذي حدث بأنه لم يتم تمثيل هذا الاتفاق، بأنه العدو أو المحتل السعودي فقط كان يحاول أن يقوم بتقديم نفسه للشارع الجنوبي على أنه منقذ من الاحتلال الإماراتي، وتبين اليوم بأن المحتل الإماراتي والسعودي وهم أدوات إقليمية للقوى الإمبريالية الدولية هم فقط يتبادلون الأدوار في المحافظات الجنوبية. وهذا اليوم الذي يحدث من معاناة تتصاعد يوما بعد آخر هي جريمة حرب ضد الإنسانية، ويجب أن تحاسب عليها السعودية والإمارات كونها متعمدة، ومن جانب آخر كون من يقف وراءها أيضا الزقاق والعملاء.

حديث الساعة. طهران توضح مسار التفاهمات، هرمز لن يعود كما كان، ولبنان جزء من الاتفاق، والملف النووي مؤجل. جددت الجمهورية الإسلامية في إيران التأكيد على ثبات موقفها التفاوضي القائم على استعادة الحقوق وفرض الإرادة المشروعة بعيداً عن أي ترويج أمريكي بشأن المفاوضات. وفي السياق، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات ستجري على مرحلتين، منوهاً أن الملف النووي أرجئ إلى الاتفاق النهائي. ونص التفاهم جرى تعديله لمرات عديدة حتى الآن. وأضاف عراقجي أن المطالب النووية الأمريكية في هذه المرحلة لم تكن مقبولة على الإطلاق بالنسبة إلينا. وأكد عراقجي أنه لم يتم توقيع أي تفاهم بعد، ومن الممكن أن نشهد تغييرات في بعض القضايا، مما يؤكد أن دعاية الأمريكية بشأن التوصل لتفاهمات نهائية ليست إلا في إطار محاولة تخفيف وتيرة الأزمات في الداخل الأمريكي. وزير الخارجية الإيراني أكد أن أمريكا تتعهد في مذكرة التفاهم بأن لا تكون البادئة في أي حرب وألا تستخدم التهديد. وأشار إلى أن مسألة مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مدرجة في مذكرة التفاهم، وتم وضع آلية محددة للأموال الإيرانية المجمدة. وأوضح أن الاتفاق المؤقت خطوة أولى، وإذا لم ينفذ فلن تكون هناك محادثات نووية. وفيما شدد عراقجي على أن إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى مرحلة ما

0: قبل الحرب، وأن السيادة على المضيق تخص إيران وسلطنة عمان. فإن طهران تبدو ماضية في فرض معادلتها من طاولة المفاوضات بعد فشل كل الرهانات الصهيونية الأمريكية. وفي الإطار ذاته نوه عراقجي إلى أنه سيتم الإعلان في مذكرة التفاهم عن إنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان، مشددا على أن طهران لن تترك لبنان بمفرده أبدا.
1: تبدو رؤية المشهد الإقليمي ضبابية وغير واضحة لدى عامة الناس، الكثيرون يتساءلون عما آلت إليه الأمور مؤخرا وفي الوقت الراهن. هل انتهت هذه الحرب؟ هل تنجح المفاوضات السياسية والدبلوماسية في وضع حد للحرب والعمليات العسكرية؟ هل تسدل الستارة على المشهد الأخير من هذا الحدث الكبير وهذا المخاض الطويل؟ البعض قد يذهب بعيدا في الإفراط بالتفاؤل، وفي المقابل البعض الآخر قد يذهب بعيدا في التشاؤم. فأين نحن بميزان الواقعية السياسية؟ على ما يبدو فإن مديات الحرب الزمنية لم تعد طويلة، فثمة استحقاقات تفرض نفسها على الأجندة، من بينها الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية آخر أكتوبر ومطلع نوفمبر القادم تباعا. لم تضع الحرب أوزارها بعد في المنطقة، بمعنى أن حالة الحرب لم تنتهي بعد وهي ما تزال قائمة، لكنها استنفدت كل أوراقها، أو لنقل إنها استنفدت كل خياراتها واحتمالاتها، ولم يعد هناك الكثير مما يمكن القيام به في سياق هذه المواجهات المفتوحة. إن في ميدان المواجهات العسكرية والأمنية، أو كذلك في ميدان المواجهات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، أما بميزان الأرباح والخسائر فإن مخرجات هذه الحرب صارت معروفة ومعلومة بشكل كبير وإلى حد بعيد، ولم يعد ممكنا إحداث تغيير جذري أو نوعي في نتائج هذه الحرب المباشرة وغير المباشرة، مع الالتفات لأهميتها وخطورتها، حتى وإن شهدنا بعد المزيد من التصعيد المحدود أو المحدد والموضوعي أو الظرفي بقصد التأثير المتبادل في مسار العملية التفاوضية ومخرجاتها. لقد أصبح بالإمكان مباشرة احتساب هذه المخرجات وهذه النتائج لكل من العمليات العسكرية والمفاوضات الدبلوماسية بالنسبة إلى كل الأطراف أو الجهات، لسيما واشنطن وطهران وتل أبيب، وربما أيضا بقية القوى الدولية والإقليمية المعنية أو الضالعة بطريقة أو بأخرى في هذا الحدث وهذا المخاض. كما أن رهانات الحرب تفرض نفسها هنا، والمقصود هو كيفية تطور أو تغير أو حتى تبدل الرهانات على الحرب على ضوء المعطيات الميدانية وبحسب المستجدات ذات الصلة. بات هناك فجوة لا لبس فيها ما بين أمريكا والكيان الصهيوني. على أي حال، من الواضح أن مسارات ما بعد الحرب، أي مسارات الحلول السياسية من خلال المفاوضات الدبلوماسية ومن بعد العملية العسكرية أو بالأحرى بالتزامن وبالتوازي معها ثم من بعدها، هي متداخلة ومتلازمة من مسار باكستان بين أمريكا وإيران إلى مسار لبنان، أو لنقل مسار أمريكا بين لبنان الكيان الصهيوني، حتى وإن رفض أو أنكر البعض ذلك إن في الداخل أو في الخارج بدافع من المكابرة والمعاندة، كما الانقطاع أو الانفصال عن الواقع. فقد سقطت أوهام الرهانات الواهية والخاوية على جدوى وفعالية الخيار أو الاحتمال أو المسار العسكري، بالرغم من كل قدرات ومقدرات القوة العسكرية المركبة والمفرطة ومظاهرها ومخاطرها.
0: تؤكد التصريحات المتلاحقة من القيادة الإيرانية أن طهران نجحت في تحويل إنجازاتها الميدانية واستراتيجية الردع البحري في مضيق هرمز إلى أوراق ضغط سياسية صلبة على طاولة المفاوضات. وأمام الصلبة الإيرانية والتمسك بالخطوط الحمراء، يجدد الموقف التفاوضي لطهران التأكيد على أن زمن الإملاءات الأمريكية قد انتهى، وأن أي تفاهم مرتقب لن يمر إلا عبر بوابة التسليم بالحقوق المشروعة لإيران ومحورها، لتظل الدبلوماسية الإيرانية صدى قويا لثبات الميدان وسندا لحلفائها في المنطقة. المحلل السياسي عبد الفتاح البانوس، هل ترامب يبيع صفقة سلام وهمية لإرضاء المجرم نتنياهو قبل الانتخابات الأمريكية النصفية؟
2: مساء النور والعافية، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. طبعا هذا الرجل يجيد سياسة الخداع السياسي والمكر والحيل، الإعلان من طرف واحد بأنه توصل إلى اتفاق والترويج لهذا الاتفاق دون ما إشارة من الطرف الآخر المعني بأن يأتي بحالة من التناغم والتأكيد على إلى ما ذهب إليه هذا الرجل، يؤكد بأنه الرجل في حالة من الهستيريا، يحاول تجميل وجهه القبيح ويحاول امتصاص الغضب الإسرائيلي من خلال تجميل صورته في الشارع الأمريكي ولدى اللوبي اليهودي الذي دائما ما يصب في ويكون له تأثير بارز فيما يتعلق بسير الانتخابات الرئاسية ومقدمة على الانتخابات التجديد النصفي. أن الجانب الإيراني لم يفصح على الإطلاق، أشار إلى بعض الإشارات ولكن حتى هذه اللحظة الموافقة الرسمية، هناك أطر دستورية وقانونية إيرانية هي المعنية بالموافقة، والجانب الإيراني كما أشار وزير الخارجية عباس عرقجي بأنه نحن نلتزم بالشفافية وسنعرض ونقدم كافة التفاصيل الخاصة بها عندما يتم الموافقة عليها. أما الآن فهو يبيع الوهم للجانب الإسرائيلي، والإسرائيلي حتى هذه اللحظة معارض ويبدي معارضة لما يسمى بإطلاق الأصول المجمدة الإيرانية، ولا يرى في ذلك أهمية، وخصوصا وهو يريد إذلال وامتهان إيران وخصوصا من خلال ما يسمى بالملف النووي. كل ذلك عبارة عن تشبع بالوهم وتشبث بالوهم، يبيع الوهم لهذا العدو الإسرائيلي، وهي محاولة لتجميل وجهه القبيح ليس إلا. في المحصلة هذا الرجل من خلال تصريحات تتسم بأنها ثابتة متناقضة، يعتبر رجل المتناقضات حتى هذه اللحظة، هو الآخر من باب المصداقية لا يرى حتى في الإشارات التي تم الإفصاح عنها بأنها عبارة عن مضامين لمذكرة التفاهم، حتى الجانب الإسرائيلي يرى في ذلك استهداف له وبأنه دعم لإيران وبأنه سيشكل ذلك انتصارا للجانب الإيراني. حتى هذه اللحظة أنا لا أعرف ما الذي يتحدث به فيما يتعلق بالإنجاز الذي تحقق، وعن أي صفقة يتحدث مع الجانب الإسرائيلي في الوقت الذي هو يدرك تماما بأن إيران ما زال تمتلك كل مقومات القوة والثبات والمواجهة، وأن إيران هي من فرضت شروطها قياسا على ما تم الإفصاح عنه أو تسريبه من مضامين لهذه المذكرة. في أيضا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ومضيق هرمز، إيران ما تزال أيضا هي الحاضرة وما تزال لها الكلمة الطول واليد الطولة في هذا الملف. ما الذي تحقق حتى يأتي هذا الرجل ليتحدث عن إنجاز كبير هو يريد أن يغازل الإسرائيلي، ولكن حتى هذه اللحظة الإسرائيلي أيضا لديه سقف، وسقف الإسرائيلي في عال جدا، وهو الأمر الذي سيسبب إحراجا لمعتوه البيت الأبيض، أو أن يأتي الأمريكي ليسرب نسخة جديدة مغايرة تماما لما تم. قد يكون هناك حالة من التفاهم المبدئي فيما يتعلق بما تم تسريبه، ولكن الجانب الأمريكي دائما عودنا على أن يغدر ويفجر وعلى أن لا يلتزم بأي مضامين يذهب إليها سواء خلال التفاهمات أو حتى يوقع عليها. إذا كانت القوانين والأعراف والمواثيق الدولية يضرب بها عرض الحائط، فكيف بالتفاهمات الشفوية أو تلك التي تأتي في إطار مباحثات ومفاوضات ثنائية بوسيط خارجي؟ أعتقد هذا هو المنطق الحقيقي، لا يمكن الركون على هذا الرجل، ومهما تحدثنا عنه فيظل هو رجل المتناقضات، وعلى الجانب الإيراني أن يكون أكثر حذرا لأنه يتعامل مع العضال.
0: ما يجري اليوم يعكس علاقة مصالح متبادلة معززة بابتزاز فعال. يسعى فيها المجرم نتنياهو إلى دفع واشنطن نحو خدمة المشروع الصهيوني، بينما تحاول أمريكا توظيف كيان الاحتلال لخدمة استراتيجيتها الأوسع في المنطقة. وعندما تتعارض الحسابات يظهر بوضوح أن صاحب القرار النهائي هو الطرف الأقوى والأقدر على تحمل طبيعة المواجهة. واليوم لا شك أن حالة القلق التي تعيشها واشنطن وكيان الاحتلال معا والتردد في الذهاب نحو مواجهة شاملة تكشف أن معادلة الردع التي فرضتها قوى الجهاد والمقاومة في المنطقة باتت حاضرة بقوة في حسابات الطرفين، وأن زمن الحروب السهلة والقرارات المنفردة قد ولى إلى غير رجعة. الكاتب الباحث الأكاديمي الإيراني الدكتور حسين ريوران، ما أعلنه ترامب يعد اتفاق أم ورقة تفاهم بين طهران وواشنطن؟
3: أولا التفاهم، هناك ورقة تفاهم وليس اتفاق، هذا أولا. ثانيا أنه ورقة التفاهم تطرح أمور متناسقة، يعني أن تقوم إيران بفتح جزئي للمضيق مثلا بعبور 50 سفينة يوميا، ترفع أمريكا الحصار البحري وتبتعد عن المنطقة لمسافة مثلا 500 كيلومتر، إيران تقوم بفتح المضيق في خطوة ثانية إلى 100 عبور 100 سفينة، تقوم أمريكا بكذا. كل الورقة هي مبنية على خطوات متبادلة. يعني هذا الكلام الذي يقوله ترامب أنه بمجرد التوقيع يجب فتح مضيق هرمز، هذا غير موجود. نعم بالنهاية هناك فتح لمضيق هرمز، ولكن ضمن تدرج يتناسب مع ما تقوم به أمريكا. إن لم تلتزم أمريكا بأن يفتح مضيق هرمز، يعني هذه الأمور هي واضحة في نص الاتفاق، ولكن ترامب بعقليته بسلوكه يحاول أن يتجاوز هذه الأمور ويطرح شكلية معينة وكأنه أمر بفتح المضيق، في حين أن الوضع هو ليس كذلك أبدا. يعني دعني أشير إلى الإعلام الأمريكي، يعني NBC، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، كل هذه هي تقول أن هذه الورقة هو استسلام من قبل ترامب للشروط الإيرانية، وهو يصف هذه وسائل الإعلام هذه بأنها يعني تقوم بتشويه الواقع، وأنه انتصر وأنه حقق إنجازات وأنه قام بكذا يعني عندما كل الإعلام في أمريكا ما عدا فاكس نيوز هي تقول أن هذا الواقع ليس كما يقوله ترامب، يعني واضح أن الواقع ليس ما يصفه ترامب. يعني ترامب مشكلته هو لا زال يفكر بعقلية التاجر المقاول الذي يحاول أن يهول على الطرف الآخر، أن يعني يسقط قيمة ما يملكه الآخر، يرفع قيمة ما يملكه هو، ولا زال يتعامل بنفس العقلية، في حين أن إدارة الدولة هي ليست كذلك. أكبر خطأ ارتكبه ترامب هو أنه تعامل مع إيران على أساس العقلية التجارية. نعم في التجارة إذا كان طرف ما يهدد الطرف الآخر، الطرف الآخر يحاول أن يقلل خسائره من خلال القبول بما يمليه الطرف الآخر، ولكن في عالم السياسة وفي عالم التعامل الدولي الموضوع ليس كذلك. كرامة الدول هي أعلى من أي خسارة، ولا يمكن لأي دولة أن تخسر كرامتها مهما كلف الأمر ومهما كانت التضحيات. من هنا لا زال ترامب لا يعي هذه الأمور الموجودة في العلاقات الدولية، ولا زال هو يتصور أنه في متجر ويتعامل ضمن ما يعني يفترضه المتجر من سلوكيات معينة. يعني توقيع ورقة التفاهم هي خطوة وليست إنجازا مقسوما، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لحل المشاكل بين إيران والخلافات بين إيران وأمريكا ضمن إطار واضح وضمن إطار خارطة الطريق واضح. يعني أن نتصور أننا أمام اتفاق هذا غير صحيح. الاتفاق لم يأتي، نعم قد يكون في مدة 60 يوم المحددة أن يكون هناك اتفاق، ولكن نحن الآن أمام ورقة تفاهم ليس إلا. يحاول ترامب، بالنهاية ترامب الآن على أعتاب انتخابات، وهو يحاول بشكل أو بآخر أن يظهر أنه كان ناجحا وأنه استطاع أن يدير الحرب، يدير السلام، يدير الأمور الاقتصادية، يفرض التعريفات على الدول، التعريفات الجمركية، أنه يقوم بما يحلو. هذا كله يعني من زاوية انتخابية هو ينظر إليه وليس ضمن الإطار الاستراتيجي. إيران تنظر إلى الموضوع من زاوية استراتيجية كاملة، باعتبار أن هذا يحدد موقع إيران على المستوى الإقليمي والدولي، يعني يحفظ استقلال البلد وسيادة البلد. هو ينظر إليه من زاوية مختلفة تماما لتحقيق مآرب معينة، وفي تصور كل ما يقوله هو لتحقيق هذه المآرب، هو لا يهمه يعني ماذا خسرت أمريكا في هذه الحرب. حسب إحصاءات الكونغرس الأمريكي، يعني أمريكا خسرت أكثر من 100 مليار دولار، إنه سواء كان اعتادا أو كان قواعد، 14 قاعدة أمريكية في المنطقة تم تدميرها كما تقول CNN بنسبة 80%. وهذا كله هو يعكس حقيقة ما حدث، ولكن ترامب له أسلوبه وله سلوكياته.
4: دول إسرائيل ومعه شريكه الأمريكي يعملون دائما على تجزئة المعركة وعلى الاستفراد بشعوب هذه الأمة وبلدانها، شعبا هنا وبلدا هناك. ومبدأ وحدة الساحات ومهم للغاية في إفشال تلك المساعي العدوانية التي تهدف إلى تسهيل الاستهداف لهذه الأمة من خلال تجزئة المعركة، وعملوا حتى على تشويه أي تعاون بين أبناء هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة في مواجهة ذلك العدو الذي أتى من خارج هذه الأمة، العدو اليهود الصهيوني من خارج هذه الأمة ومن خارج هذه المنطقة، والعدو الأمريكي المعتدي على هذه الأمة من خارجها. وفي نفس الوقت إذا تعاونت هذه الأمة في دفع خطر عنها، يحاولون أن يشوهوا ذلك وأن يجرموا ذلك وأن يطلقوا عبر أبواقهم حتى من المنتمين إلى هذه الأمة حملات دعائية لتشويه ذلك، بينما يعملون لتسويق وتبرير حالة النفاق والخيانة والخدمة للعدو الإسرائيلي والتعاون معه وكأنها شيء طبيعي.

0: ما وراء الأحداث. رؤية حركة حماس لمسار العدوان على غزة وما بعده. ترتكز رؤية حركة المقاومة الإسلامية حماس لمسار العدوان الإسرائيلي وما بعده على قاعدة رئيسية، مفادها أن أي ترتيبات سياسية أو مسار لمستقبل قطاع غزة يجب أن ينطلق من وقف كامل ودائم للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار. يكشف رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق رؤية حماس لمسار العدوان على غزة وما بعده، متحدثا عن انتقال المواجهة من غزة إلى حزب الله وإيران، ويرى أن العدو الصهيوني لم يحقق أهدافه في غزة رغم حجم الدمار، ويتحدث عن كواليس المفاوضات عبر الوسطاء وموقفه من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستقبل العلاقة الفلسطينية الداخلية، إضافة إلى انتقاداته للمواقف الأوروبية ومعاييرها المزدوجة تجاه الصراع. نستمع لما قاله رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق حول المواضيع التي تم الإشارة إليها.
1: تداعيات الحرب في غزة هي التي أنشأت الحرب على حزب الله وأنشأت الحرب تاليا على إيران، وبالتالي الملفات المتعلقة بالوضع الفلسطيني هي ملفات مترابطة وخاصة في هذه الحرب. والجديد فيها هو مشاركة أمريكا وإسرائيل في الحرب على إيران، هذه لأول مرة بتحصل في حروب الشرق الأوسط، والسبب في ذلك هو التداعيات التي أحدثتها الحرب في غزة. لأن إسرائيل حينما فشلت في الحرب في غزة رغم التدمير الهائل وحرب الإبادة التي مارستها، انتقلت للحرب بعد هذا الفشل إلى الحرب على حزب الله. النقطة الثانية هي أنه إيران هي الوحيدة في المنطقة التي قالت للأمريكان وللإسرائيلي لا، وقاومت التطبيع ودعمت المقاومة في كل صعد، وبالتالي إسرائيل لا تريد لها لا تحصل على السلاح أو القدرات أو على قدرتها على صناعة السلاح النووي، ولا تريد لها أن تدعم منظمات المقاومة خارج حدودها. وبالتالي أهم مطلبين الآن لأمريكا هن هذول المطلبين، بالإضافة إلى المطلب الثالث وهو ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني الذي فاجأ إسرائيل، ولم يكن متوقعا أنه إيران تملك مثل هذه الأسلحة الدقيقة واللي بتملك قدرات تدميرية كبيرة، مما جعل هناك في تفوق صاروخي إيراني، بأن هناك خطة لترامب طرحها ليست لصالح حماس ولا لخدمة الشعب الفلسطيني ولا لإنقاذ الشعب الفلسطيني الإبادة. الخطة طرحها لإنقاذ نتنياهو وإسرائيل من نفسها، لأن العالم أصبح كله بما في الشارع الأمريكي ضد إسرائيل وحرب الإبادة على قطاع غزة، وبالتالي هو أطلق المبادرة من أجل حماية إسرائيلها ووقف حربها ضد العالم كله وليس ضد قطاع غزة بالذات. بالتالي حماس واجهت هذه الخطوة الأمريكية بموقف واضح، قالت هناك يعني حماس عدة قضايا متعلقة بها شخصية بها كحركة، وهي تبادل الأسرى، تبادل الجثامين، المساعدات، فك الحصار، انسحاب الإسرائيلي، وقف الحرب. ولأما فيما يتعلق بالمبادئ الأخرى فهي متعلقة بالكل الفلسطيني، وبالتالي أجابت على نصف الورقة وأحالت النصف الثاني للكل الفلسطيني. نتنياهو ترامب أعلن قبول حماس للورقة وأجبر إسرائيل على وقف الحرب، ونتنياهو لا يريد وقف الحرب. فهنا أصبحت نتنياهو أمام مأزق، أنه كيف يستمر في الحرب وكيف لا يعارض ترامب، وهذا ما جعل شرم الشيخ ينعقد تفاوضات بين حماس والأطراف الوسيطة وليس مفاوضات مع إسرائيل. نحن لا نفاوض إسرائيل، لم نلتقي مرة واحدة مع الإسرائيليين، نحن نفاوض وسطاء كان الأمريكان والمصريين والقطريين والأتراك. فاوضنا هؤلاء، وهؤلاء توقعنا معهم اتفاقية شرم الشيخ والتي نتج عنها وقف الحرب وبدء تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. حماس التزمت بما تعهدت به ووقعت عليه هي وأمريكا، أمريكا ضامنة لإسرائيل، والدول العربية أيضا ضامنة لحماس، وبالتالي حماس التزمت بالكامل في تعهداتها، سلمت جميع الجثث وسلمت كل الأسرى وأوقفت إطلاق النار ولم تطلق رصاصة واحدة على الإطلاق طوال الثمان شهور السابقة. إسرائيل لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق، بأي من بنود الاتفاق، حتى إعادة الجثث إلى الفلسطينيين أعادتهم بدون التعريف. التزمت ب 30% مما تعهدت ووقعت عليه، والوسطاء جميعا لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. الآن ما يدور من مباحثات أو سميها مفاوضات بيننا وبين الوسطاء هي حول تطبيق المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي الآن اللي الوسطاء يريدوا أن يدخلوا فيها. اشترطنا أن إسرائيل تلتزم بالمرحلة الأولى حتى ندخل بالمرحلة الثانية، لأنه ما معنى أن تدخل في المرحلة الثانية والمرحلة الأولى لم تطبق بعد. وبالتالي اشترطنا، وهذا الذي لم يستطع الوسطاء إجبار إسرائيل على تنفيذه، وبالتالي كانت هناك نعم ضغوط من الوسطاء أن ندخل في الحوار مع المرحلة الثانية، لأنه معظم القضايا الجوهرية لخطة ترامب هي في المرحلة الثانية، ومنها دخول اللجنة الإدارية ودخولها، منها قوات الاستقرار الدولي، منها الانسحاب الإسرائيلي، منها إعادة الإعمار، منها يعني كل هذه القضايا جاءت في المرحلة الثانية من ولذلك نحن نفاوض الآن الوسطاء أو نتحاور مع الوسطاء ولا نقبل إملاءات. لو حققت انتصارها لأعلنت الانتصار، ولو حققت كل أهدافها لانتهت المعركة من فترة بسيطة. إسرائيل وضعت عدة أهداف لها من المعركة: تهجير الشعب الفلسطيني، إخضاع حماس وإخراجها من الحكم، ونزع سلاح حماس. هذه الثلاثة شروط وضعتها إسرائيل، لم تحقق التهجير، بل بالعكس الآن في على قائمة العودة لقطاع غزة من الذين خرجوا من الجرحى للعلاج في مصر أكثر من 20,000 يريدوا العودة لقطاع غزة، مش يهاجروا. النقطة الثانية، حماس لا زالت هي التي تدير قطاع غزة، تديره في كل المناطق أمنيا، صحيا، تعليميا، قضائيا. حماس لا زالت تدير قطاع غزة على الرغم من حرب الإبادة التي مارستها إسرائيل، ولذلك فشلت أيضا. وأيضا المطلب بليدينوف في 15 نقطة التي قدمها ولم يستطع تحقيق أي منها، أيضا حماس رفضت تسليم السلاح، والآن المقاطعة كلها تقترب من وجهة نظر حماس في تطبيق خطة ترامب. الشعب الفلسطيني لن يهجر، هذا هدف إسرائيلي منذ قيامها، تهجير الشعب الفلسطيني. بل الآن الصهيونية الدينية تعتبر بأنه أكبر الأخطاء أنها لم تهجر الفلسطينيين بالكامل من فلسطين. الشعب الفلسطيني ثابت في أرضه، والآن عدد الشعب الفلسطيني داخل حدود فلسطين التاريخية أكثر من عدد اليهود في فلسطين.

0: في المرصد. السقوط الإعلامي والذواب الخليجي في خندق الدفاع عن الصهاينة. في الوقت الذي نرى فيه الإسناد العملي العظيم من الجمهورية الإسلامية في إيران وحركة المحور للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، ينبري الإعلام العربي والقنوات التابعة لأنظمة الخليج عبر حساباتها ومنابرها الرسمية للتقليل من تأثير الضربات الصاروخية المباركة. تصل الوقاحة ببعض الحسابات الخليجية الرسمية والموجهة إلى حد السخرية والحديث المبرمج عن انحراف المسيرات، عن انحراف المسيرات أو الصواريخ عن مسارها، مدعين بتبجح وسذاجة أن لديهم تقنيات دفاعية حديثة ترصد دبيب النمل، متناسين بغبائهم أنهم لا يملكون منظومة دفاعية واحدة خارج الهيمنة والإشراف الأمريكي. ونحن نقول لهؤلاء المهافيف والغواه من أتباع الأنظمة إن صواريخ ومسيرات اليمن ولبنان وإيران حطت رحالها بنجاح ودكت قواعد العدو الصهيوني بالرغم من امتلاكه لعدة طبقات دفاعية متطورة عجزت عن صدها. لكن السذاجة والوقاحة والنذالة التي وصلت إليها عقول حكامكم هي من انحرفت عن مسار العروبة والدين وعبرت عن حقيقتها حساباتكم الموبوءة في مواقع التواصل الاجتماعي. الكاتب والباحث السياسي العراقي كيان الأسدي، هل الأمريكي كان يعول على مجلس الأمن الدولي وبعد فشل رهانة ترامب في المنطقة إلى أين يتجه؟
1: نعم، الأمريكي كان يعول على المجلس الأمن، ونستطيع أن نقول والاتحاد الأوروبي، ونستطيع أن نقول تخلوا عنه، وعول كثيرا على الدول العربية وعلى الدول الخليجية بأن تغير شيء من المعادة، ولكن أثبتت بأنها أجبن من ذلك. الدول العربية أو الدول الخليجية بالتحديد، الأنظمة الخليجية لا تستطيع أن تحرك ساكن اتجاه القوة والقدرة الإيرانية. هي الآن لن تتحرك ولن تفعل شيء ولن تقوم بأي رد فعل على مستوى قواتها على مستوى الهجوم. ربما يدافع هو عن القواعد الأمريكية الموجودة في دوله، ولكن لم يتحرك كدولة. يعني لم نشهد بأن الجيش الكويتي هو من ضرب، لأن لو ضرب الجيش الكويتي على سبيل بأنه هذه الدول فشلت في قضية التعويل الأمريكي واحتفظوا بحقارات وسيحتفظون كثيرا. فشل العربي والفشل الخليجي عفوا تجسد بخيبة أمل لترامب بأنه حتى هذه الدول التي صرف عليها الكثير وأوهمها بأنها هو من يحميها وهو من يثبت سياساتها، هذه الدول أوجدتها بريطانيا وحمتها القوانين الأمريكية وحفظت حدودها القوانين الأمريكية. فلذلك حتى إذا رجعنا إلى الجانب الإيراني من ناحية الألم، وهنا أنطلق من المقولة التي تقول الذي لا يتوقع شدة الألم يتألم أكثر من غيره. هذه الدول الخليجية لا تتوقع ما الألم الذي سيكون عليها في حال اعتداءها، لذلك هي الآن تتألم أكثر من غيرها، أكثر من حتى من أوروبا تتألم الدول الخليجية أو الدويلات الخليجية. الإيرانيون اختبروا كافة الألم، لم يبقى ألم على مستوى الألم إلا وجربوه على مستوى الحرب المفروضة 8 سنوات، على مستوى الحصار الجائر لمدة 45 سنة، على مستوى كافة العقوبات التي فرضتها أمريكا والكثير من الدول التي ساهمت بفرض العقوبات على الحكومة الإيرانية، على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فلذلك ما هو الموجود في إيران تخشاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستوى القيادة والشعب؟ حصار مطبق، كافة الحروب، يقال بأنه 17. فماذا يمكن لترامب أن يغير في ضربات محدودة هنا وهناك؟ وما هي القوة التي من المفترض أن يستخدمها ترامب ضد الجمهورية الإسلامية ما عدا النووي مثلا؟ هو الآن فعلا في مأزق. ترامب يخشى بأنه تنفلت الأمور من يده وتذهب إلى قضية أبعد من الحرب التي هو خطط لها بضربات مفتوحة يستطيع انتزاع تنازل معين. ترامب يخشى أن ينخرط محور المقاومة بكامله، ولديه وأيضا للمحور المقاومة لديه الكثير من المفاجآت ربما لا تخطر على بال ترامب حتى. الإيرانيون يهددون بأنه هنالك سلاح نوعي لم نستخدمه إلى هذا الآن، وإذا اضطررنا سنستخدمه. ربما تصل صواريخ لن يتخيل ترامب إنها ستصل إلى أبعد من هذا الحد. نعود إلى هذه الدويلات المشؤومة، الدول العربية، الدول الخليجية عفوا، وهي عربية وليس عربية. فهذه الدول تنطلق من مفهوم الصهينة والأسرلة، الأسرلة لهذه الأنظمة. هي تتحرك من مستوى على المقولة الشهيرة، المقولة السياسية الشهيرة التي تقول من لم يكن لديه مشروع يكون جزء من مشروع. وهذه الدول لا تملك مشروع، هي جزء من المشروع الصهيوني الأمريكي. لا نستطيع أن نقول إنها هي جزء من المشروع الأمريكي فحسب، لأن المشروع الأمريكي هو بحد ذاته هو مشروع صهيوني، وترامب ينطلق من عقيدة صهيونية شاهدناه في بداية الحرب، في بداية عدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جمع الحاخامات من حوله ويصلون عليه، وبعد يعني بعد قليل ويقول أنا أرسلت من قبل المسيح لأؤدي مهمة عظمى، ويقول أنا خليفة المسيح. وغير مستبعد على العقلية العنجهية لترامب، العقلية الكاذبة لترامب، وهو يرى نفسه بأنه هو أعظم شخص بالعالم، يعني ربما هو فاق فرعون حتى في هذا التصور. فلذلك هذه المشاريع الصهيونية الأمريكية تريد إخضاع حتى هذه الدول، يعني هذه الدويلات الخليجية هل لها مستقبل بعد أن تضعف الهيمنة الأمريكية؟ هم يخشون على كراسيهم، يخشون على سلطتهم، يخشون على مناصبهم ومرائهم ومن هذا القبيل.
2: واجب هذه الأمة أن تواجه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية، لأنها هجمة تستهدفها جميعا. هذه المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والوطنية والقومية بكل الاعتبارات، والمصلحة الجامعة لهذه الأمة. مسؤوليتنا كمسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا، بحبل الله، حبل الله سيكون للتعاون مع الأمريكي والإسرائيلي في الهجمة على هذه الأمة والاستهداف لها في تنفيذ المخطط الصهيوني، أو في التصدي لظلمها وإجرامها، ظلم أمريكا وإسرائيل وإجرامهم وفسادهم وبغيهم وشرهم الذي يستهدف الجميع. تعاونوا على البر والتقوى. نحن ندعو كل بلدان العالم الإسلامي إلى التعاون صفا واحدا لوضع حد للعربدة الصهيونية والطغيان الأمريكي الرامي إلى تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها. نحن على ثقة بأن ثمرة الصمود والثبات القائم على التوكل على الله والتمسك بالحق هي النصر الموعود، كما في قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
0: لقد آل حال حكام العرب إلى واقع مخزن ومهين، حكام محبطون، لا الله لا نصر الله ولا للإسلام استجابوا ولا لشعوبهم وأوطانهم حفظوا، لتصبح نسبة نجاحهم مع قضايا الإسلام والعروبة نسبة صفرية، بينما تخدم سياستهم بالكامل مصالح الماسونية العالمية بمفهوم قياس ملء الفراغ بالوهم. واليوم يعيش العالم ومستجدات الأحداث حالة فرز واضحة وتاريخية لا غبار عليها، حيث ينقسم المشهد إلى جبهتين: الأولى تتمثل في شعوب حرة ومقاومة يقودها حكام ومسؤولون مؤمنون ومجاهدون، كما هو حالنا اليوم في اليمن وفي دول ومجتمعات محور المقاومة، حيث تحول الوعي الإيماني والبصيرة والجهاد إلى درع حصين يحمي الأمة ويصنع الانتصارات ويحطم هيبة قوى الطغيان العالمي. المحلل السياسي عزيز القاسم، ما هي تداعيات سقوط الأسطورة الأمريكية في المنطقة؟
3: الحقيقة كتب أحد البروفيسورات اليهود، هو من جنسية أسترالية، في أحد كتبه لا يستحضرني اسم الكتاب الآن، كتب ذات مرة وقال بأن الولايات المتحدة وحلفائها، ما يسميه حلفائها أو النظام الصهيوني، سيطروا على أو بنوا العالم ثم سيطروا عليه من خلال استراتيجيتين. الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية الترغيب، والثانية هي استراتيجية الترهيب. بعض الدول والأمم سيطروا عليها بالترهيب والتهديدات والاستعراض العسكري، وبعضها سيطروا عليها بالمال وقوة الشركات. ثم يضيف ذلك البروفيسور بأنه إلى أن أتت ثورة الخميني، وبنى الخميني دولة خارج المنظومة التي تستطيع الصهيونية العالمية السيطرة عليها، فلا الترغيب يخيفهم ولا الترغيب يرقبهم أو يقربهم أكثر. هذا هو المأزق، بمعنى أن هناك منظومة أخرى غير النظام الدولي. هذه المنظومة مرتبطة بالله أكثر من الأرض، مرتبطة بالسماء أكثر من الأرض، لديها مقاربات ولديها قراءات ولديها منطلقات مخالفة تماما لما هو حادث في هذا الكون. هنا هذا يعكس عمق أو حجم التناقض وحجم الغباء الأمريكي. حينما يأتي ترامب اليوم ويهدد إيران، متى خاف الإيرانيون وهم أصحاب الإمام الحسين؟ متى خاف الشيعة حينما يهدد الشيعة بالقتل؟ متى خاف الشيعة وهم يقولون أن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ بل أمنية لدى محور المقاومة ولدى جميع محور المقاومة بأن يلحقوا بسليماني وأبو مهدي المهندس وعز الدين القسام وعماد مغنية والسيد حسن والسيد علي قمنائي وشهيد القرآن سيد حسين بدر الدين الحوثي والصماد وغيرهم الآلاف ممن سقطوا في هذه المعركة أو المقدسة وفي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. لذلك الآن لا يمكن للأمريكي لا التقدم عسكريا ولا التقدم دبلوماسيا، لكن في قراءة استراتيجية لمحور المقاومة كما ذكرها شهيد الإنسانية الشهيد حسن نصر الله صلى الله عليه وعلى جميع الشهداء، بأن معركة المقاومة واستراتيجية محور المقاومة هي استراتيجية التقدم بالنقاط. ربما هناك الآن سيطرة إيرانية، ليست سيطرة بل تنظيم إيراني لمضيق هرمز. ربما في أي معركة مقبلة سيكون هناك ليس سيطرة يمنية ولكن تنظيم يمني وتحكم يمني في مضيق باب المندب باعتباره مضيقا أقرب إلى الجغرافيا اليمنية يضيفه في خدمة أهداف محور المقاومة.
0: حول العالم. قمة شي وكيم، هل ما تزال الصين شريكا لا غنى عنه لكوريا الشمالية؟ العلاقة بين الصين وكوريا الشمالية تمر بمرحلة إعادة تقييم صامتة، ولا يمكن قراءة مستقبل هذه العلاقة بمعزل عن الصراع الدولي الأوسع.
4: العلاقة بين الصين وكوريا الشمالية تمر بمرحلة إعادة تقييم صامتة، لا يمكن قراءة مستقبل هذه العلاقة بمعزل عن الصراع الدولي الأوسع. في تحرك دبلوماسي يحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز الطابع البروتوكولي، توجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في زيارة هي الأولى منذ سنوات سبع، وهي الزيارة الأولى له خارج البلاد لهذا العام. هذه الزيارة تأتي في لحظة تشهد فيها البيئة الدولية تحولات متسارعة، فيما تتزايد المنافسة بين القوى الكبرى على النفوذ في شرق آسيا، الأمر الذي يمنح الزيارة أهمية خاصة تتجاوز إطار العلاقات الثنائية بين بكين وبيونغ يانغ. وعلى المستوى الرسمي جاءت هذه الزيارة لإحياء الذكرى 65 لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الموقعة بين البلدين في العام 1961. تكتسب هذه المعاهدة أهمية خاصة لأنها تتضمن التزامات متبادلة بتقديم الدعم العسكري حال تعرض أي من الطرفين لعدوان خارجي، وهو ما يجعلها إحدى الركائز الأساس للعلاقات الصينية الكورية الشمالية حتى اليوم. وهي اتفاقية تشبه إلى حد كبير المعاهدة التي وقعتها بيونغ يانغ مع موسكو عام 2024، إلا أن البعد الرمزي للزيارة لا يخفي أهدافا استراتيجية أعمق. فالصين تدرك أن موقعها التقليدي باعتبارها الحليف الأول والأكثر تأثيرا في كوريا الشمالية لم يعد أمرا مسلما به كما كان في العقود السابقة. فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية شهدت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تطورا غير مسبوق، سواء على المستوى السياسي أم العسكري، وهو ما أوجد معادلة جديدة في حسابات النفوذ داخل شبه الجزيرة الكورية. فبعد سنوات طويلة اعتمدت خلالها كوريا الشمالية بشكل شبه كامل على الصين اقتصاديا وسياسيا، بدأت روسيا تستعيد موقعا مؤثرا في بيونغ يانغ. توج هذا التقارب باتفاقيات دفاعية وتعاون عسكري واسع النطاق، فضلا عن تبادل الدعم السياسي في مواجهة الضغوط الغربية. وبالنسبة إلى بكين، فإن تنامي الحضور الروسي في كوريا يمثل تحديا لنفوذها التقليدي، فارضا عليها إعادة تنشيط علاقاتها مع الحليف التاريخي. هذه الزيارة تأتي عقب القمتين اللتين جمعتا شي جين بينغ بكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد شكل الملف الكوري الشمالي أحد الملفات الرئيسة في تلك اللقاءات، خاصة في ظل تنامي المخاوف الدولية من استمرار تطوير بيونغ يانغ لقدراتها النووية والصاروخية. من المرجح أن واشنطن طلبت من بكين استخدام نفوذها للحد من طموحات كوريا الشمالية النووية، انطلاقا من القناعة الأمريكية بأن استمرار تطوير البرنامج النووي الكوري الشمالي قد يدفع دولا حليفة للولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى تعزيز قدراتها العسكرية بصورة غير مسبوقة، وربما إعادة النظر في سياساتها النووية مستقبلا. الولايات المتحدة لن تكون الحليف الراعي الذي يكبح الجماح.
5: نكتفي بهذا القدر، وساعتنا تشير إلى تمام 11:00 في إذاعة صنعاء، موعد النشرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبد الله الحيفي. أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: مناقشة الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق الأسرى والتأكيد على أولويته الإنسانية لدى القيادة الثورية والسياسية. نائب وزير الخارجية يؤكد أن الضغوط الأممية لن تغير موقفنا وستقوض الثقة بالأمم المتحدة. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا، وحزب الله ينكل بالعدو بعمليات نوعية. غريب أبادي يؤكد أن دماء الشهداء جعلت إيران أكثر صلابة ووعيا وإصرارا. من عناوين الأخبار إلى التفاصيل: بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة يحيى محمد الغفاري. وأشاد فخامة الرئيس في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد محمد الغفاري وإلى رئيس المحكمة التجارية القاضي زيد محمد الغفاري ووكيل مصلحة الجمارك سابقا عدنان الغفاري بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقلد الفقيد مناصب عدة منها رئيس جمعية الصم والبكم ومدير عام المركز الوطني للوثائق بمكتب رئاسة الجمهورية. وعبر عن خالص التعازي وعظيم المواساة لنجل الفقيد محمد وإخوانه وأفراد الأسرة وآل الغفاري بهذا المصاب، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. كما بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط برقية عزاء ومواساة إلى القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري في وفاة خاله الشيخ مساعد قائد المذيوب. وأشاد الرئيس المشاط في البرقية بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المشرفة وإسهاماته في المجال الاجتماعي وإصلاح ذات البين، عبر عن خالص العزاء والمواساة للقائم بأعمال وزير الاقتصاد وأسرة الفقيد بهذا المصاب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة إلى رئيس وزراء جمهورية العراق سابقا الدكتور عادل عبد المهدي في وفاة ابن شقيقه حسن السيد عبد المهدي. أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى في البرقية بمناخب الراحل ومسيرته الحافلة بالعمل الصالح والخدمة النقية لكل من حوله. عبر عن التقدير للموقف الإنساني النبيل والمعهود للدكتور عبد المهدي المتمثل بتوجيه نفقات مجلس العزاء لصالح عوائل الشهداء، واعتبره موقفا يجسد عمق شعوره بالمسؤولية والوفاء والتضامن في هذه الظروف الراهنة. ابتهل إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجنب العراق وشعبه الشقيق كل سوء ومكروه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ناقش نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى آخر المستجدات المتعلقة بملف الأسرى والترتيبات الجارية لتنفيذ الاتفاق. وخلال اللقاء أوضح أبو راس والمرتضى أن ملف الأسرى يعد ملفا إنسانيا بامتياز ويحظى بأولوية واهتمام القيادة الثورية والسياسية، وأن الحكومة حريصة على تنفيذ الاتفاق وترجمته على أرض الواقع. وأعرب
عن الأمل في أن ينعكس التقدم الذي أحرز في هذا الملف على بقية الملفات الإنسانية والاقتصادية، وصولا إلى إنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن وتحقيق السلام المنشود. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن محمد الغنام مجالات التعاون بين الوزارة والمكتب، وخلال اللقاء عبر نائب وزير الخارجية عن رفض البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن والبيان المنسوب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن المضبوطين من موظفي الأمم المتحدة على ذمة أعمال التجسس، وأكد أن التعامل مع الموضوع يتم وفقا للقوانين النافذة والإجراءات القضائية المعمول بها وبما يكفل الحفاظ على أمن وسيادة البلد، وشدد على أن الضغوط لن تؤثر على مواقف صنعاء بل ستنعكس سلبا على العلاقة مع الأمم المتحدة وتقوض الجهود الرامية لإعادة بناء الثقة بالمنظمة الدولية. وأشاد أبو راس بالدور الذي اطلع به مكتب المبعوث الخاص في إنجاح اتفاق تبادل الأسرى، مؤكدا التزام صنعاء بترجمة الاتفاق على أرض الواقع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه، كما أكد ضرورة اطلاع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بدوره في الدفع بعملية السلام واتخاذ خطوات عملية وملموسة تسهم في بناء الثقة وتهيئة البيئة الملائمة لتحقيق سلام عادل وشامل وإنهاء المعاناة التي يتكبدها الشعب اليمني منذ ما يربو عن عقد من الزمن. بدوره جدد مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن التأكيد على الالتزام بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم جراء قصف مسيرة للعدو الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مدخل مخيم لبريج وسط قطاع غزة، كما أصيب مواطن مساء اليوم في قصف لقوات العدو على مجموعة من المواطنين قرب السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة. في الضفة المحتلة أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق مساء اليوم جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، واعتقلت قوات العدو شابا خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، كما اقتحمت مساء اليوم عددا من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة ومحافظة نابلس وبلدة الخضر جنوب بيت لح. استشهد 5 مواطنين لبنانيين إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات الريحان وكفر رمان ودير الزهران جنوبي البلاد، فيما وصل العدو الصهيوني مساء اليوم شن غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان، فيما أقدمت قوات العدو على نسف عدد من المنازل في بلدة مجدلزون. بالمقابل أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا تجمعات لآليات وجنود العدو غرب موقع بلاط المستحدث وعند أطراف بلدة كفر تبنيت ومركزا قياديا في محيط بلدة يحمر الشقيف، وقوة صهيونية تموضعت في مبنى في مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية. كما أكدت أن مجاهديها استهدفوا آلية عسكرية من نوع ياغي في أطراف بلدة زوطر الشرقية وآلية نوع ناميرا عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة وجرافة عسكرية في محيط بلدة مجدلزون وآلتي هامبي وناميرا في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام، منوهة إلى أن جميع العمليات التي طالت الآليات نفذت باستخدام محلقات أبابيل الانقضاضية محققة إصابات مؤكدة. كما أشارت المقاومة إلى أنها دكت تجمعات العدو آليات عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدلزون وموقع المستحدث في بلدة مارون الراس وفي بلدة ميس الجبل بصليات
صاروخية. فيما أعلنت المقاومة استدراج قوة مشاة للعدو حاولت التسلل عبر طريق أرنون الزفاتة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت ليتم مباشرتها بالقذائف المدفعية والصاروخية، ما أجبرها على التراجع وقد منيت بخسائر في الأرواح والعتاد. كما أعلنت تفجير عبوات ناسفة والاشتباك مع قوة المشاة التابعة للعدو

إن احتمال الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة مرتفع. من جانب آخر، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن الإجراءات التي تتخذها بلاده لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز تأتي في إطار حماية الأمن الوطني وفي إطار النفع العام للمجتمع الدولي. أوضح أن أمريكا والكيان الصهيوني استغل هذا المضيق الاستراتيجي لتهديد الأمن القومي وانتهاك السيادة الإيرانية. وهذا الوضع يجعل بلاده مخولة ومحقة في اتخاذ مجموعة من التدابير لمنع استمرار هذا الوضع. وبيّن أن العدو يستخدم وسائل الإعلام لتغطية نقاط ضعفه وتصوير انتصارات الشعب الإيراني بشكل مغاير، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية تؤدي دورا فائق الأهمية في كشف الحقائق والانتصارات التي يحاول الأعداء تشويهها، كما أنها تفضح جرائم أمريكا والعدو الإسرائيلي.

0: الخبر الأخير. بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن الهجوم الذي شنه العدو الأمريكي الصهيوني لم ينجح في كسر إرادة الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن قادة وعلماء إيرانيين استشهدوا خلال تلك الأحداث وأصبحوا رموزا خالدة في تاريخ البلاد، معتبرا أن استشهاد هؤلاء يمثل دليلا على مظلومية إيران وصمود شعبها في وجه الضغوط والتهديدات. ختم النشر، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. مناقشة الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق الأسرى والتأكيد على أولوية الإنسانية لدى القيادة الثورية والسياسية. نائب وزير الخارجية يؤكد أن الضغوط الأممية لن تغير موقفنا وستقوض الثقة بالأمم المتحدة. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا، وحزب الله ينكل بالعدو بعمليات نوعية. غريب أبادي يؤكد أن دماء الشهداء جعلت إيران أكثر صلابة ووعيا وإصرارا. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وعلى مدى 15 دقيقة وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية خامسة وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل أحمد الوتاري، والتحية مني عبدالله عبدالله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال.

ثانياً 92.5 ميجا هيرتز، وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز، مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز، مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز، محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: يقول علي ولد زايد،
1: يقول علي ولد زايد
0: ابني ويا قرة العين، معي لك أربع تواصي
1: وازيدك أربع وثنتاي.
0: الأوله احذر الدين، فالدين مهلك حلالك.
1: والثاني في عيالك، اخلص وتجني ثمارك.
0: والثالثه في سلاحك، صونه اذا بتاع باعك.
1: والرابعه لا تنافك، خلي ضميرك ضمارك.
0: والخامسه لا تزاحم لو يولموا من حلالك.
1: والسادسه لا تخاصم، سامح وراجع خصالك.
0: السابعه كن مع الناس، يصلح مع الناس حالك.
1: والثامن عندك الماء، في سمعتك راس مالك.
0: والتاسعة هات يذنك، أغلى من المال علمك، وانفع بذا العلم غيرك.
1: والعاشر يحمر العي، لو تبصر الكلب ينباح، خليه وامشي لحالك، خليه وامشي لحالك.

والتحية من طاقم الليلة. يتقدمنا كعادته مستشعرا لمسؤوليته، باذلا معطاء، ثابتا واعيا، المجاهد مع الله.

كل مؤمن كتيبة، إخراجا إذاعيا، كتيبة جهادية إبداعية، المخرج حفظ الله الحرازي. ومن فيلق الصمود والثبات أحمد الوتاري، سميح عز الدين تقي، حماد البيلي، أحمد هايل، هدهد الصمود بالنبأ اليقين.

من تونس، أبو بيروت، كاتب تونسي عنون مقالته بالاستراتيجية اليمنية في مضيق باب المندب، موازين القوة وتغيير الواقع الجيوسياسي. الكاتب التونسي كتب وقال: تواجه منطقة الشرق الأوسط تحولات جيوسياسية متسارعة تعيد رسم موازين القوى، وتبرز حركة أنصار الله في اليمن كلاعب إقليمي قادر على التأثير في أمن الطاقة العالمي وحركة التجارة الدولية.

يقول الكاتب التونسي: ندعو الحركة لتبني استراتيجية هجومية حاسمة تشمل إغلاق مضيق باب المندب وتوجيه ضربات صاروخية نحو العمق الاقتصادي للسعودية والإمارات، مع استمرار تهديد إسرائيل لفرض واقع سياسي واقتصادي جديد ورفع كلفة التدخل الخارجي في الشأن اليمني وإجبار هذه الدول حماية لأمنها على مراجعة دعمها للفصائل اليمنية المتواجدة في الجنوب والساحل الغربي، حتى تجد هذه نفسها مجبرة على الجلوس والساحل الغربي حتى تجد هذه نفسها مجبرة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أنصار الله بشروط صنعاء، مما يمهد الطريق لتحقيق وحدة يمنية توافقية تحت قيادة سلطة الأمر الواقع. يمثل مضيق باب المندب عنق زجاج للاقتصاد العالمي، وإقدام أنصار الله على إغلاقه كاملا يعد السلاح الأكثر تأثيرا لفرض شروط اقتصادية وسياسية لصالح اليمن. وقد أثبتت العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن خلال السنوات الماضية أن القدرات غير المتناظرة للحركة، الصواريخ البحرية، المسيرات والألغام، قادرة على إجبار كبريات شركات الشحن على تغيير مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، مما يرفع تكاليف الشحن والتأمين عالميا. يمنح هذا النفوذ البحري حركة أنصار الله قوة مساومة مطلقة لإجبار المجتمع الدولي والإقليمي على تلبية مطالبها الاقتصادية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين الحكوميين من عائدات النفط اليمني، رفع الحصار الشامل عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وإعادة الإعمار. إذا جاءت هذه العملية في نطاق التنسيق المحكم مع محور المقاومة وبالخصوص إيران، فإن ردود الفعل الدولية لن ترقى إلى مستوى التدخل عسكريا ضد الحركة أو فرض حصار اقتصادي منع المحروقات والأدوية والأغذية، وسياسي تصنيف الحركة جماعة إرهابية. أبو بيروت الكاتب التونسي يمضي بالقول: نعلم جيدا مدى التحديات والتضحيات التي سوف تواجهها الحركة في صورة الإقدام على هذه الخطوة، ولكن الحرب الحالية منذ بدئها يوم الطوفان هي حرب وجودية، ولن تستوعب المنطقة بعد اليوم طرفي الصراع، ولن تنفع المعادلات الصفرية التي سادت طيلة عقود، إما نحن وإما هم. نحن القوى المقاومة الوطنية التحررية التقدمية، دولا وحركات وشعوب، وهم العدو الصهيوني الأمريكي وحلفاؤه وعملاؤه. نكرر ما قلناه ونقوله دوما: وحدها الحروب تغير التاريخ والجغرافيا. أبو بيروت كاتب من تونس.

يمن الصمود من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، بوصلتك الإذاعية الأولى لكل جديد.

في الخارطة الإخبارية، نيران حزب الله تفتك بخمسة تجمعات صهيونية وتضرب عدة آليات عسكرية متنوعة وموقعا مستحدثا ومركزا قياديا. ثلاثة شهداء في لبنان، ومنظمات دولية تؤكد تضرر 17 مستشفى واستشهاد 135 من العاملين الصحيين. في الخارطة الإخبارية، مذكرة تفاهم إيرانية أمريكية. طهران: ركزنا على إنهاء الحرب في كل الجبهات. وأوساط العدو تقول: لقد خسرنا المعركة. في الخارطة الإخبارية، تحت النار، اتفاق قطاع غزة يدخل شهره التاسع. الأهالي يشكون من الجوع وسط تفاقم المعاناة الإنسانية والصحية.

في خارطتنا الإخبارية. عناوين: مديرة الاستخبارات الأمريكية تكشف عن 120 مختبر بيولوجي أمريكي لاستهداف العالم بالعدوى والأمراض.

مركز نداء الكرامة، انتهاكات خطيرة ضد المحتجين في عدن وحضرموت، وتحميل السعودية المسؤولية.

سياسي إيرلندي. أمريكا والدول الغربية تدعم جماعات إرهابية في المنطقة لتحقيق مصالحها. مركز حقوقي فلسطيني تصعيد صهيوني في غزة يهدف لتهجير السكان وتغيير الواقع الديموغرافي.

في المستهل. تتزاحم الشواهد ملء الدنيا أن الإضرار بالمجتمع البشري على نحو واسع احتكار لليهود ومشتقاتهم، من حرب اللقاحات إلى تعديل خوارزميات السلامة الدوائية، وصولا إلى المختبرات البيولوجية العابرة للقارات. تظهر أمريكا كفيروس متسلل سرعان ما يفرض سلطته في كل بيئة غير جاهزة لصد هجومه كما فعل في فنزويلا، لكنه أيضا يعرف التوقف متى ما ارتطم بجدار صلب، كما وجد نفسه أمام جمهورية الإسلام ومحور القدس انموذجا مشرفا جدا يترجم الخيارات النافعة والمجدية أمام الاستكبار، ويؤكد للمرة المليون أن ضياع الأمة الإسلامية يرجع إلى اغترابها عن الجهاد وهروبها من قضاياها المصيرية. وإن سوق أو سوق له بخطابات تنسب إلى الدين، كما يحصل يوميا وعلى مدار الساعة في أرض تمنح ثروتها للأجنبي مقابل حماية عروش متهالكة داخل السعودية وفي كل قطر، مشرقا ومغربا، مستعدة حتى النخاع لتمويل حروب المحرر الأمريكي الإسرائيلي لمطاردة كل من يحاول توكيد إرادته في التحرر والمقاومة والصمود، حتى تسد طريقهم نحو الحرية وتحرير الأرض، وحتى تظل أمتنا كلها تحت مجرد أهداف، كما فعل اتفاق شرم الشيخ بغزة وقد دخل شهره التاسع تحت النار، وكما يراد للبنان أن يستباح عبر مفاوضات العار المباشرة مع السرطان دون أن تعي أنظمة العار العربية دروس تجارب المحور، وهي تعلم الجميع أن الحوار الوحيد مع العدو لغته زخات الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات. في ميدان مواجهة يصبح القتل فيها رسالة، ويكتسب الدم قدرة السيف على الاختراق، كما تذكر معركة كربلاء، وتذكرنا على الدوام ونحن بإرثها أقرب إلى الغلبة والنصر، فلنستعد للجولة التالية. وإن كانت هذه لم تغلق بعد تماما، لأن تفاهم إسلام أباد لا يحسم الصراع، لكنه قد ثبت أو ثبت عجز الأعداء وجرعهم مرارة الخزي، ولن يكون بمأمن على الإطلاق، وسيغلبون.

حزب الله مجاهدون نفذوا كمينا على قوة صهيونية حاولت التوغل باتجاه بلدة مجدل زون، ولا تزال نيران الآليات المدمرة مشتعلة حتى صدور البيان. هنا وحدة الساحات. حزب الله مجاهدون اشتبكوا مع أفراد القوة الصهيونية ودمروا عددا من آلياتها خلال محاولة توغل باتجاه بلدة مجدل زون. حزب الله للمرة الثالثة استهداف تجمع لآليات جيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة مجدل زون بصلية صاروخية. في آخر الأخبار، حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفر تبنيت بصلية صاروخية. إعلام العدو، إعلام العدو، صافرات الإنذار تدوي في المطلة في إصبع الجليل. في آخر الأخبار، عن مصادر سورية 12 انتهاكا للعدو الإسرائيلي في الجنوب السوري خلال 24 ساعة الماضية، منها 5 عمليات توغل.

لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 12 منتصف الليل و9 دقائق.

0: تخبط خيبة والتعبئة مستمرة على أجنحة المسير. وصدى الفرط الصوتي.
1: جاهد صنع دخل طوال صنع

0: للمستشارين لمسؤوليتهم أدعوكم للإنفاق عبر عهد الأحرار باقي. بنستقبل إنفاقكم على مدى أيام الأسبوع كاملة، وكل أربعاء بنعلم بأسماء المنفقين وما وصلنا.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
0: كن شريكا في صناعة النصر بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله للجهات الخمس: لقواتنا البحرية، لسادة المجاهدين في التصنيع العسكري، ولمن جعلوا سماء اليمن ليست للنزهة في القوات الجوية والدفاعات الجوية، وللقوة الصاروخية اليمنية، ولسلاح الجو المسير. هذا هو مسارنا للجهات الخمس. للمستشارين لمسؤوليتهم من المستمعين الأكارم، لمن يريد أن يساهم بالدعم والإنفاق في سبيل الله عبر عهد الأحرار باقي، رسل رسالة قصيرة فيها اسمك واكتب أريد أن أساهم إلى رقم البرنامج. رسالة، بنستقبل رسائل فقط لا غير، اسمك وقل أريد أن أساهم. ما تشتي تذكر اسمك، أبو فلان، أم فلان، أريد أن أساهم. رسائل نصية فقط لا غير، ارسل الرسالة إلى رقم البرنامج 379-54-54-7. الرقم مرة أخرى 379-54-54-7. سأستقبل رسالتك أنا شخصيا عبدالله أحمد الحيفي، وسأرد على رسالتك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. في نهاية الرسالة الثانية بين أقول لك واضح وعلى متى استفهام. لما توصلك ترد علي وتقول لي واضح، من أجل أعرف أن طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها. وأنا أيضا من بيعلن بالإنفاق في عهد الأحرار باقي كل أربعاء في فقرة الصادقون مع الله. استقبال رسائل على الرقم 379-54-54-7.
2: الوقت عمل، الوقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرجى مستوى.
0: والتعبئة مستمرة.

ولأننا نواكب كل الأحداث في هذا العالم مع كأس العالم، أضعكم في أخبار حرة. عاد باقي الفريصة واني من خارج خط 18 هو أخبار حرة. في الأخبار الحرة، مواكبة لمباريات كأس العالم، العالم المنافق، عرافة برازيلية أثارت جدلا واسعا بعدما زعمت في فيديو متداول أنها رأت حلما متكررا يتنبأ بظهور مركبة فضائية فوق أحد ملاعب ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال كأس العالم 2026، محذرة هذه العرافة البرازيلية من اختفاء جماعي للمشجعين واللاعبين. الحمد لله المنتخب اليمني مش مشارك في كأس العالم،

من كأس العالم أخبار حرة. لاعب المنتخب الإنجليزي يقرر تغيير اسمه في كأس العالم. بقينا والأحوال المدنية الإنجليزية أين دورها في هذا الموضوع؟ يعني يخرج من إنجلترا ويصير يغير اسمه في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في المكسيك ولا في كندا؟ ما له هذا المجنون؟ عايز يطلبوا منه شهادة الميلاد.

من كأس العالم أخبار حرة. هدف قاتل للمنتخب القطري أمام سويسرا. ومن قتل ما حتى دوش يجي لك هو الحارس. والله ما أقول لك الله كل خير.

0: توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة المغرب والبرازيل بكأس العالم. حيث جاءت التوقعات بفوز منتخب المغرب.
1: حتى الذكاء الاصطناعي عيد خلف الكورت ما له مولا مجاني.

0: من كأس العالم أخبار حرة. منتخب بلجيكا يحارب الجواسيس قبل مواجهة مصر.
1: هيا وين الفراعنة؟ ما بلاي ينتبوه على الجواسيس حقهم.
0: شكلها حازقة. حازقة من أي ناحية؟ أنا داري. وانفجار أزمة في معسكر منتخب البرتغال. الموسم موسم تفاح، مش وقت البرتغال.

من كأس العالم أخبار حرة. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قدم تفسيرا وصف بأنه غير معتاد لمشهد المقاعد الفارغة التي ظهرت بوضوح في عدد من مباريات كأس العالم. إن الناس حان بن برواحهم هؤلاء يشتوا كأس العالم ويمتلين الكراسي في كل الملاعب. بيقول لك أزمة في الطماط في الولايات المتحدة الأمريكية، أزمة في الوقود، أزمة في البنزين، أزمة في كندا، أزمة في المكسيك. يقول لك ضروري ما يحضروا، ولو يستدعوهم من الكليات العسكرية إن يحضروا كأس العالم بالغصب، ما لهم أولاد.

من كأس العالم. أخبار حرة. الرئيس الأمريكي لا يحضر مباراة بلاده وافتتاح كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية. يا أخي مع الظروف مع عرس شكل مع مشاكل مع نسابه. كانت لكم هي أخبار من كأس العالم، أخبار حرة.

وحدة الساحات تنهي عهد التفرد الصهيوني وتغرق كيان العدو في أزمة استراتيجية وجودية. تقرير ليحيى الشامي. من أبجدية خطابية ومفردة إعلامية إلى حقيقة ميدانية ثابتة تكتب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والعمليات العسكرية الميدانية المشتركة، تحولت وحدة الساحات متجاوزة مرحلة عنوان جامع لخطوط اشتباك تخضع للتأويلات السياسية. حدث ذلك وأكثر في الساعات الماضية التي شهدت أقصر عملية اشتباك ناري بين كيان العدو الصهيوني وجبهات المحور، لكنه الأخطر استراتيجيا على الكيان من بين كل العمليات التي شهدتها المنطقة منذ العام 2023. ففي أعقاب محاولة كيان العدو الإسرائيلي اختبار قواعد التشبيك عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، جاء الرد سريعا وقاسيا من الجمهورية الإسلامية في إيران ومن اليمن ليلقنا العدو الصهيوني وحليفه الأمريكي درسا استراتيجيا خاطفا يفرض تحولا جوهريا في طبيعة المواجهة في منطقة غرب آسيا، مهددا بتقويض ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي طالما تغنى به قادة الكيان. وحدة الساحات تنتقل من النظرية إلى التطبيق. بدت نتائج اختبار العدو الصهيوني للميدان قاسية وغير متوقعة في حساباته، حيث نفذت إيران وعدا حاسما عبر عمليات واسعة شملت شمال الأرض الفلسطينية المحتلة، مستهدفة بشكل مباشر قواعد العدو الحيوية وفي مقدمتها قاعدة رماد ديفيد الجوية، بالإشارة إلى القاعدة نقلت وسائل إعلام عبرية صور أقمار صناعية تظهر إصابة مباشرة لإحدى حظائر القاعدة دون الخوض في طبيعة وحجم الخسائر الناجمة. ولم يكاد العدو يستفيق من الصدمة حتى شنت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع الجمهورية الإسلامية ضربات فجرية مشتركة استهدفت عمق الكيان. الموقف اليمني لم يقتصر على الإسناد الناري، شفعت القوات المسلحة اليمنية بإعلان حظر الملاحة الشامل على العدو الإسرائيلي عبر مضيق باب المندب، معيدة سيناريو التصعيد السابق إلى ذروته من حيث انتهى. وفي سبيل تحقيق أهداف الساحات الموحدة استخدمت القوات المسلحة اليمنية منظومات متطورة كصاروخ فلسطين 2 والتي ألحقتها بتوزيع مشاهد لإطلاق دفعة منها لتأكيد أن أي محاولة لكسر معادلة وحدة الساحات تعني الذهاب فورا نحو حرب واسعة لا يملك الكيان القدرة على تحمل تبعاتها. وفي الوقت الذي استمرت فيه جبهة الإسناد اليمنية لأكثر من عامين في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على قطاع غزة، اضطر العدو لاستيعاب الدرس في لبنان خلال ساعات معدودة رغم محاولاته المتكررة للهروب من تطبيق قواعد الاشتباك عبر الانتهاكات المستمرة في مناطق متعددة من الجنوب اللبناني. تآكل الردع واعترافات العجز، صدمة الأوساط الإعلامية والعسكرية الصهيونية.
أثار هذا الاشتباك الناري الأخير موجة عارمة من الجدل والإحباط في الأوساط الإعلامية والعسكرية الصهيونية. فبعد جولات متقطعة وسنوات من الاستنزاف تقترب من عامها الثالث، يجد الكيان عقيدة أو عقيدة أمنه قد عادت إلى المربع الأول، خاسرة كل مكتسبات الردع والدفاع التي تقوم عليها العقيدة الصهيونية وظلت تعمل على تحصيلها ومراكمتها طيلة سنوات. وفي هذا السياق عبر محلل الشؤون العسكرية للقناة 14 الصهيونية هيليل بيتون روزين عن هذا المأزق بقوله: العدو لم يختفي وما زال حاضرا، وإذا وصلنا إلى فترة 3 سنوات من الحرب ولم نحقق إنجازا مهما يتمثل في حسم واضح في لبنان وإيران وغزة، فسنكون في مشكلة حقيقية. الاعتراف الصهيوني الأخطر جاء على لسان المحلل العسكري للقناة 13 آلون بنديفيد، الذي أكد بمرارة تراجع وقضم قوة الردع الصهيونية وتأكلها بصورة كبيرة بعد هذه الجولة التي وصفها بأنها عديمة الجدوى، مشيرا إلى خطر تنامي معادلة اليمن. ماذا سيحدث في غزة إذا أعلن اليمنيون أنه مقابل هجوم في جباليا سيطلقون صاروخا على تل أبيب؟ نحن دخلنا في وضع تراجعت فيه قوة الردع الإسرائيلية وتأكلت اليوم بصورة كبيرة بعد هذه الجولة عديمة الجدوى. إيران هي التي فرضت المعادلة، وهي عرفت أن الأمريكيين سيوقفوننا وحددت المعادلة، والآن علينا أن نحاول كسرها، وهذا لن يكون بسيطا، أي أن كل قرار لنا سنحتاج أن نأخذ بالحسبان أننا سنتلقى صواريخ أيضا. من جانبه قارب المحلل في صحيفة معاريف بن كاسبيت الواقع الجديد بنبرة من المرارة والأسى على ضياع الهيمنة الصهيونية قائلا: كم هو محزن أنه بعدما يقرب من 3 سنوات من الحرب فإن إيران هي التي وجهت الضربة الأولى في الجولة الثالثة. تفرد إسرائيل بصياغة المعادلات الإقليمية قد انتهى، وقصفنا الأخير بات يشبه الهجوم على الكثبان الرملية. ميدان منهك وجيش مشدود إلى الحد الأقصى. ترجمت هذه المعادلات الميدانية سريعا على الأرض، حيث عاش المغتصبون الصهاينة مشهد العودة الجماعية إلى الملاجئ وشلل الاقتصاد الشامل، واسترجعت الذاكرة الصهيونية رعب الصافرات والهجمات المتنوعة. وبالتوازي أعلنت شركات طيران عالمية كويز إير وأوستريان إلغاء رحلاتها بالكامل وسط توقعات بلحاق شركات أخرى بها، بناء على تقييمات الجبهة الداخلية لجيش العدو.

0: وللعلم أن بعض شركات الطيران العالمية لم يمضي على عودتها للعمل في الكيان سوى بضعة أيام منذ فترة الحظر اليمني إثر جولات الإسناد السابقة. وتكشف المداولات الصهيونية الداخلية عن عمق الأزمة التكتيكية والاستراتيجية التي يواجهها ما يسمى برئيس أركان جيش العدو أمام مقاتليه الذين يفتقدون لخطة عمل واضحة. وفي هذا الصدد أشار ألون بن ديفيد إلى استنزاف الجيش قائلا:
1: نحن ببساطة مشدودون إلى الحد الأقصى. وقعت لنا الأسبوع الماضي حوادث جيش متعب، ليس منهارا بل منهكا. جيش يقاتل منذ 3 سنوات في عدد من الجبهات المختلفة.
0: وأضاف منتقدا غياب المبررات الاستراتيجية لبعض العمليات مثل احتلال قلعة البوفور.
1: احتللنا البوفور وسقط رفاقي لكي أعود بعد يومين إلى الخط الأصفر نفسه. نحن نسير هنا نحو خطوات عديمة الجدوى في غزة وكذلك في لبنان دون وجود ساق سياسية.
0: واقترح بن ديفيد الانكماش وتقليص مساحة الاحتكاك عبر الانكفاء إلى 5 نقاط محددة لتقليل نزيف الخسائر البشرية من 5 إلى 50 قتيلا في الأسبوع، معتبرا إياه ثمنا لا تستطيع الجبهة الاجتماعية الداخلية للعدو تحمله على المدى الطويل. اليمن بوصلة الصراع، يافا تحت النار، وباب المندب مؤصد.

في المقابل يبرز الدور اليمني كذراع ضاربة في محور المقاومة، حيث تحضر فلسطين كبوصلة أساسية للصراع. انطلق الموقف اليمني من رؤية استراتيجية تعتبر اليمن في دائرة الاستهداف الصهيوني الشامل كبقية دول المنطقة، وأن حصاره يرتبط بخناق أوسع يستهدف دول المحور ككل. ولإسقاط مشروع إسرائيل الكبرى الذي يراد بناؤه على أشلاء الإبادة الجماعية في غزة ولبنان، أطلق اليمن يديه لتضرب أهدافها الحيوية في يافا المحتلة، مع إغلاق البحر الأحمر تماما أمام ملاحة العدو.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: وينطلق التحرك اليمني كما يعبر عنه السيد القائد يحفظه الله من محددات قرآنية تعتبر أن طريق النجاة يبدأ من الموقف ضد الصهاينة، رافضا سياسة دس الرأس في التراب التي تنتهجها أغلب الأنظمة العربية العميلة والمتواطئة التي تبرر لواشنطن ولندن القدوم من خلف المحيطات لتسليم المنطقة للمجرم نتنياهو. وبحسب الرؤية اليمنية فإن ترسيخ وحدة الساحات اليوم هو الحد الأدنى في صراع مصيري سينتهي حتما بتحقيق وعد الآخرة.
1: نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.
0: تخبط سياسي وانقسام عميق من تل أبيب إلى واشنطن.

0: أمام هذا الصمود وهذا الرد الرادع المحاصر لتحركات الكيان، حاول قادة العدو إظهار أن المعادلات وقواعد الاشتباك لا تعمل، حيث ظهر المجرم نتنياهو ومعه وزيره كاتس لبضع دقائق في خطابات موجهة للداخل المحتقن في محاولة بائسة لامتصاص الغضب، لكن سلوكهم الميداني أثبت أن قواعد الاشتباك باتت مفروضة عليهم بقوة السلاح. هذا الفشل فجر موجة انقسامات حادة داخل الكيان وداخل حليفته الولايات المتحدة. داخليا شن زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد هجوما لاذعا على نتنياهو وحكومته، محملا إياهم الفشل الفاضح والرضوخ والإنكار في المواجهة مع إيران، ومؤكدا
1: هذه المواجهة لا تخدم أي غرض استراتيجي، الحكومة أرسلت مواطنيها للملاجئ دون هدف مفهوم، وقيادة فشلت في غزة ولبنان وإيران والضفة لا يمكن الوثوق بها.
0: أوساط المحللين الصهاينة انخرطت في الجوقة، من بينها وصف المحلل دان بيري السلوك الحكومي بالتهور الصادم، مؤكدا أن نتنياهو المتأخر في استطلاعات الرأي يقامر لغاية شخصية ويحتاج إلى حالة طوارئ دائمة لتأجيل الانتخابات حتى لو تسبب ذلك في ضرب استقرار الطاقة العالمي عشية استضافة أمريكا لبطولة كأس العالم. أمريكيا ظهر انقسام حاد في العمق الأمريكي بين اتجاهين، فريق يطالب بالخروج الفوري من المأزق والاعتراف بالعجز مع محاولة الإدارة الأمريكية الإعلان مرارا بأنها لم تشارك في مواجهات الساعات الأخيرة، وفريق آخر يهاجم ترامب ويتهمه بالتخلي عن دعم الكيان الصهيوني. بعد سنوات الكيان المؤقت بلا خطة ولا أفق، انتهت جولة الاشتباك الأخيرة لتترك كيان العدو الإسرائيلي غارقا في موجة غير منتهية من الاستياء، الإحباط والتآكل الداخلي وبين حسابات الشريك الأمريكي المأزوم، واستنزاف حرب تقترب من عامها الثالث دون أي أفق للحسم. يترقب الداخل الصهيوني بقلق مرير ما ستؤول إليه الساعات القادمة في مواجهة استراتيجية كبرى أثبتت فيها وحدة الساحات عمليا أن الكيان لم يعد ولن يكون صاحب الكلمة الأخيرة في المنطقة. وحدة الساحات تنهي عهد التفرد الصهيوني وتغرق كيان العدو في أزمة استراتيجية وجودية ليحيى الشامي. يمن الصمود، إذاعة صنعاء.

آخر الأخبار. في آخر الأخبار، وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 109 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية ومياه البحر الأسود خلال 13 ساعة. مبلغ يا ولد، 109 طائرات، مبلغ والله. ساعة من والأضافي عملوا المصرف. بس ما حددوش حق شهر ولا شهرين، لا لا، بيقول لك خلال 13 ساعة. في آخر الأخبار، حزب الله يعلن تنفيذ 22 عملية ضد مواقع وقوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة. في آخر الأخبار، غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوبي لبنان. قصف مدفعي من قبل العدو استهدف مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية جنوب لبنان. غارة من مسيرة للعدو استهدفت سيارة في منطقة المصيلح جنوب لبنان. في آخر الأخبار، مصادر فلسطينية: آليات العدو الإسرائيلي أطلقت نيرانها شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ومن لبنان، طيران العدو الإسرائيلي استهدف بلدتي النبطية الفوقة وجبريخة في جنوب لبنان. غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت منطقة الحوش في قضاء صور جنوب لبنان. طيران العدو أغار على بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. ومن فلسطين، في آخر الأخبار، قوات العدو الإسرائيلي اقتحمت بيت ساحور في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، واقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة، وداهمت منزلا خلال اقتحام منطقة الهدف قرب مخيم جنين. ساعتنا تشير إلى تمام الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت المجاهد مع الله.

ويمن الصمود من إذاعة صنعاء معكم حتى النصر. عفوا حتى الفجر. حتى فجر النصر بإذن الله. وكيف نعرف انك يعني انتهت او انتهى حلقة هذه الليلة؟ تعرف اي حين يعني هذا؟ لما نقول لكم قبل ان نغادركم من ذا الحين احنا والجناء. لا لا احنا بنحدد محطات الرحلة. وإذا انشغل مجانين العالم بكأس العالم فنحن هنا في محور الجهاد والمقاومة في وحدة الساحات وعيا وثباتا واستشعارا للمسؤولية. الإيمان يمان والحكمة يمانية.

وإذا كان في مباريات كأس العالم 11 لاعبا يواجه 11 لاعبا، فنحن في يمن الصمود نضعكم في العالم بكله، مواجهين بالوعي والبصيرة.

عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا في الجنة أحسنكم خلقا، وإن أبعدكم مني منزلا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قال: قلنا يا رسول الله، أما الثرثارون والمتشدقون فقد عرفناهم، فمن المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قلنا: يا رسول الله، أمن الكبر الدابة تركبها والحلة تلبسها والطعام تصنعه للإخوان؟ قال: لا، ولكن من سفه الحق وغمص الناس.

وغمص الناس أي ازدراهم. من الازدراء

عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال: أحصد الشر من صدري غيرك بقلعه من صدرك. لماذا يبدأ الإصلاح من النفس؟ لأن الإنسان لا يملك السيطرة على قلوب الناس وأفكارهم، ولكنه يملك القدرة على إصلاح نفسه وسلوكه. فإذا طهر قلبه من الكراهية وانعكس ذلك على كلامه وتصرفاته ومعاملته للناس، شعر الآخرون بالطمأنينة والأمان، فتضعف أسباب العداوة بينهم وبينه، وتزول مشاعر النفرة شيئا فشيئا. ولهذا فإن كثيرا من الخصومات تستمر بسبب أن كل طرف ينتظر من الآخر أن يبدأ بالإصلاح. والإمام علي عليه السلام يرشدنا هنا إلى أن إصلاح المجتمع يبدأ بإصلاح النفس، وأن أسرع طريق لإطفاء نار العداوة في قلوب الناس هو إطفاؤها أولا في قلوبنا. فالإنسان قد لا يملك تغيير الآخرين مباشرة، لكنه يملك تغيير نفسه، وإذا صلحت نفسه كان ذلك من أقوى الأسباب في صلاح من حوله وزوال أسباب الشحناء والخصام.

ونحن نافذة للصامدين والصامدات، نستقبل متصلين لأول مرة، اتصالات لمستمعين ما قد وصلوش معانا أبدا خلال 11 سنة. أش رأيكم؟ 01-282-005 متصلين لأول مرة.

0: متصلين بالكراتيش قصيب الكراتين متصلين لأول مرة 01-282-005 نستقبل اتصالات من متصلين لأول مرة. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله صباحك أبو سهيل.
0: وصباحك وكل سامعين.
1: حالك.
0: سلم حالك. من معنا؟
1: معك أبو صفوان.
0: من أين تصلك يا أبو صفوان؟
1: من التحيتة.
0: من التحيتة. تفضل.
1: أنا جيت من طبعاً.
0: كيف؟
1: أقول من دول احتياجات خاصة. طبعاً هن السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه مناسبة عاشوراء إن شاء الله بإذن الله الذي يبدأ الأسبوع القادم
0: بإذن الله.
1: ونهني جميع المجاهدين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه
0: يا الله.
1: وأنا أقول لمن كان ما زال في حضان العدوان ألا يكفيكم هذه الفترة كلها من 10 سنوات أو 11 حتى من 10 سنوات عودوا راجعوا قولكم ولا تكرروا الأحداث تكرر الأحداث بعد تضح لكل شخص البعيد قبل القريب وأنتم لا تتظلون إلى هذا الحال. طبعا والتحية للأخ سند الجسمين والجميع العاملين في ولاية صنعاء والتحية للأخ أبدع لي عبار من زبيد.
0: من زبيد نعم. أول مرة تشارك معنا؟
1: لا لا لا عليك أنا شاركت معك بداية الأجوان خبر
0: يعني قد شاركت معنا
1: إن شاء الله من قبل فترة بداية الأجوان.
0: احنا قلنا نستقبل المتصلين لأول مرة ما قد وصلوش معنا خلال 11 سنة
1: ما هيقبلونا بس
0: قد قبلناك وانت شاركت كيف
1: الله يبارك
0: يحفظك.
1: أريد أن أبشركم بأن بث إذاعة صنعاء لم ينقطع منذ بداية الأجوان حتى هذه اللحظة
0: الحمد لله يسمعون
1: كثيرا
0: فضل من الله الحمد لله.
1: لما يقول أهل صنعاء حط على كلبك بطيخة
0: فضل من الله
1: الله يرضى عليك أيوة أمل لكم منه
0: عافيتك
1: الله يعافيك زامل تهامي لو سمحت زامل تهامي
0: إن شاء الله. احنا بنستقبل متصلين لأول مرة ما قد وصلوش معانا خلال 11 سنة من الصمود والثبات وأتمنى الالتزام وترك الفرصة لمن ما قد وصلش بالمرة 01-282-005 أتمنى الاستيعاب والالتزام. والله ما نشين رد حد بس يعني قالوا يعني حالي الإيثار وأيش وبسرعة ها بسرعة

0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أخبارك يا أخي عبد الله؟ السلام الله عليك. السلام الله على كل المستمعين.
0: وعليك من الله السلام والتحية. من معنا ومن أين اتصالك؟
1: معك أبو مران الشرعبي من محافظة الضالع.
0: أبو مران الشرعبي من الضالع. حيابك.
1: حياك وسلمك. السلام الله عليكم. السلام الله عليكم الصمود.
0: وعليك وعلى كل السامعين، عليك من الله السلام والتحية والإكرام. يا أبو مران الشرعبي وأنت من الضالع، أول مرة تشارك معنا؟
1: نعم أنا من جفة الضالع.
0: مرابط.
1: نعم
0: يا حي. كيف المعنويات يا ولي الله؟
1: المعنويات نور على نور، العدو مدحور في البراري والبحور بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: فضل من الله.
1: الحمد لله نشكره وكل يوم نستمع لكم، وأغلب يعني أصدقائنا المجاهدين وأغلب حتى بعضهم الشهداء، يعني بفضل الله وتوفيقه يستمعوا لك ويستمعوا لإذاعتكم من الصمود. وإذا ما ذكرنا يعني أيام الصمود في مواجهة العدوان لزاما علينا نذكر يوم الصمود، هذه الجبهة التي أثبتت أنها في الواقع يعني في مسألة تفنيد شبهات العدوان وكذلك رفع معنويات المجاهدين والصامدين.
0: نسأل من الله الثبات لنا ولكم ولكل المؤمنين يا الله وفي كل الجبهات يا الله.
1: يا الله
0: يعني بتحب إذاعة صنعاء ويا من الصمود.
1: الله
0: وتتابعوها؟
1: نعم نتابعها يوميا بشكل يومي. وأنا أقول لك يعني بالنسبة لهني الضالع يعني أغلب حتى المواطنين يعرفهم، يعني نستغرب وعي المواطنين بالذات في المناطق الجنوبية، وعندما نسألهم ما السبب يقولون نعم السبب فضل الله يا من الصمود إذاعة من الصمود.
0: الحمد لله
1: يعني
0: تفضل.
1: أقصد بشكل كثير يعني نسألهم إن في حضر الضالع يعني نساء ورجال.
0: يهمك كأس العالم يا أبو مران الشرعبي؟
1: كأس العالم يهمنا كأس المسجد الأقصى.
0: إلا ونعم.
1: وبالنسبة لكأس العالم حتى ولا لأن جمهور كثير.
0: أيه.
1: وعندما نذكر كأس العالم يعني يفضح العدو الأمريكي المفضوح والمهزوم
0: العنصري
1: في قراراته.
0: أيه. والعنصري والتعامل مع الناس بعنصرية.
1: عنصرية في أي جانب سواء كان جانب رياضي.
0: صحيح.
1: كما قال الله سبحانه وتعالى يسعون في أرض الفساد، في الجانب الرياضي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الإنساني، وهذا فضيحة يعني للعدو الأمريكي، وبالذات إذا ما كان هناك بتوشات ولا أدوة تجميل لا زالت في واقع الناس للعدو الأمريكي يفضحهم.
0: طبعا في الخبر العاجل هدف لمنتخب المغرب على منتخب البرازيل قبل قليل، هناك هدف للمغرب منتخب المغرب على منتخب البرازيل في الخبر العاجل. قدوا على ذكر كأس العالم طبعا. ها
1: لا فضل الله. والنقطة عظيمة تكون للمنتخبات العربية والإسلامية إذا استغلوا هذا الحدث الجماهيري في مسألة إبراز القضية الفلسطينية.
0: صحيح.
1: هتافات أو صحيح. رفع العلم أو غيره.
0: صحيح. حتى الذين يؤمنون بالقضية الفلسطينية من أحرار هذا العالم، مثلا مشجعي منتخب البرغواي نادوا بالقضية الفلسطينية وجعلوها شعارا،
1: وهذا بفضل الله. هذا يعني يعطي فرصة أن هذا الزمن هو أكبر زمن يعني مناسب ليتحرك أهل الحق ليسخروا وليوظفوا أي شيء يعني لصالح الحق.
0: صحيح. أنت سمعت بخبر القعقاع؟ كونك في الضالع.
1: خبر القعقاع نعم يعني صاحب حرارة الدمت.
0: أيوه.
1: يعني بالنسبة لذلك كنا نتمنى حتى أنا أكثر من مرة وصلت إليه قلنا له يعني أدوات السلامة. بالنسبة لديه يعني هو كان يتحرك وقد هو داري إنه واقع خطر، لكن يا أخي العزيز لقمة العيش فهمت كيف؟ عندما بين ينزل لنازل مثلا وإذا قال له واحد اكتب لي يعني اسمي ذكريات ولا كذا يجي له 5000 يجي له 7000، وأنا أقول إن سببها أمريكا لأنها هي السبب في كل شيء، يعني معاناة الناس لولا المعاناة يعني.
0: صحيح.
1: والظروف
0: صحيح
1: لما اتحرك القعقاع في هذه الظروف وهو في وقت حضار.
0: رحمة الله تخشى نسأل من الله له الرحمة.
1: نسأل من الله
0: والفرج للعباد والبلاد يا الله.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول لك يا أخي العزيز يعني ما تقوموا به في هذه الجبهة على ما أعتقد أنه فوق ما تتصوروا. الله يتقبل ويتقبل منا ومنكم. سلام الله عليكم ونتيح الفرصة للبداية.
0: سلام الله عليك والآخرين. ونسأل من الله التبات.
1: ونتمنى من الأخوة المستمعين أن يتيحوا الفرصة
0: متصلين يعني لأول مرة
1: الجديد. نعم أيوة لأن حتى أنا بنستغرب يعني خلال 11 سنة لم أستطع إلا اليوم فقط. أنا يعني الشيء الذي أتمناه ما هو السر يعني المتصلين بي يوميا يومين ما هو الذي بين يفعله حتى يصير سريع أنا لا أدري.
0: والحمد لله أنك وصلت معنا أبو مران الشرعبي من جبهة الضالع بواعي وثبات. سلام الله عليك.
1: وكانت أمنيتي قبل الشهادة كما أمنيت أغلب الشهداء. وأنا أقول للمستمعين أغلب الشهداء يعني كانوا هم يوميا يتصلوا من أجل يعني الوصول ما استطاعوا يعني يجي لهم يوم الماسمة للناس كلهم ويوم مثلا لأبناء المناطق المحتلة ويوم للمتصلين الجديد. وفي أمان الله لا نشغلكم ولا نأخذ نقطكم.
0: فوق العين وفوق الرأس يا ولي الله لك التحية والسلام. سعدت كثيرا باستماعي لك ووصولك معنا لأول مرة أبو مران الشرعبي من
1: هذا بفضل الضالة. الله وبفضل احترام البقية المتصلين.
0: سلام الله عليها مايوة الذي التزموا وتركوا الفرصة لمتصلين جدد بإذن الله.
1: وأتمنى إذا كان هناك فرصة جامل عز ولا عزاها
0: أبشر بعزك.
1: الله سلامك الله يا عبد الله في أمان الله.
0: والآن نلبي طلبك الزميل المخرج بإذن الله يلبي طلبك أبو مران الشرعبي من الضالع. تحية للمرابطين وكل أهلنا في الضالع. وبعدها نلبي طلب أبو مران الشرعبي من الضالع متصلين لأول مرة.

0: من سماها. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من الله.
1: أهلا وسهلا، من معنا؟
0: معك الحداد من الساحل الغربي.
1: الحداد من الساحل الغربي.
0: الله قلبي وسند روحي وأبو جبريل تاج راسي إن شاء الله.
1: حيا بك، أهلا وسهلا.
0: أقول لك الساعة 12 قطع إداء السماء على طول، الساعة 12 ماشي الأشرة تنقطع إداء الأم.
1: أين؟
0: في إدائك يقول لك تدور بعد لما تموت ما تلقاها.
1: أين أين؟
0: إداء الذي في صافية تنقطع، تبقى إداء ضعيفة ضعيفة.
1: أين أين بالضبط؟ أين؟
0: أنا في تهامة.
1: أيوة، فين في تهامة؟
0: شرق زبيد، شرق زبيد.
1: شرق زبيد.
0: أيوة، والله ما في الساعة 12 ماشي الأشرة تنقطع ليلي كبر دايم.
1: الساعة 12 تنقطع عندكم إذا عصنا مثلاً. أيوة، بتدورها على موجة أخرى.
0: أقول لك دور بعد محطة ضعيفة جداً، تدور تسمع كلمة كلمة سمعتي.
1: وصل رسالتك، ربما
0: والله
1: يعني يسمعها من يستوعبها ويستشعر مسؤوليته. وصل رسالتك.
0: الله يحفظك، لو سمعت الله يحفظ أمرك زامل سمع وصعدة
1: بإذن الله.
0: لو سمعت
1: بإذن الله.
0: الله يحفظك، الله يحفظك، الله معك.
1: مع الله. بنستقبل المتصلين لأول مرة على 01 282 0055.

0: الو،
1: السلام عليك.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اخبارك يا اخ خط الله؟
0: اخبار خير ان شاء الله. من معنا؟
1: معك ابو نوفان الرشيدي من جبهة تعز.
0: ابو نوفان الرشيدي من جبهة تعز، حيا يا ولي حيا، ارحب.
1: الله يحييك ويبقيك.
0: كيف المعنويات؟
1: والله المعنويات قوة القوة، لا أفعى فوق السحاب.
0: فضل من الله. والأخبار كيف عندكم؟
1: الله عليكم، كيف المعنويات عندكم؟
0: احنا نستمد المعنويات من عندكم يا أولياء الله.
1: والله ما عندنا لله بخمان، نهني الشعب اليمني على هذا الانتصار.
0: نعم،
1: نقول عدا الله، مهما تحالفوا مهما تكالبوا مهما جروا أولياءهم، إن إحنا بعدهم ما دام إحنا صفا واحد كالبنيان المرصوص، ما نخاف لا أمريكا ولا إسرائيل ولا العرب، الأندال هذا ولا العرب اللي حولهم، ولا حول كأس العالم، أما كأس العالم ولا كأس الحذالات السعودية والإمارات قطر مصر.
0: نعم، ما هي رسالتك لإخوانك المجاهدين في مختلف الجبهات؟
1: رسالتي لإخوان المجاهدين أنهم يسمدوا ويرابطوا ويذكروا من هدي الله ويتقوا الله.
0: سلام الله عليك.
1: وعليك أفضل السلام.
0: ما عاد في نفسك. أبو نوفان الرشيدي من جبهة تعز،
1: الله سلامتكم،
0: سلمك وعافاك وحفظك ربي وكل المؤمنين في مختلف جبهات العزة والكرامة.
1: وإياك وإياك يا ولي
0: الجميع، أنتم أولياء الله، لكم التحية والسلام.

0: واحد رسل لي قال جميل وأنت باستطاعتك أنه توافينا بنتائج مباراة المغرب والبرازيل فلا تبخل أخي عبد الله. شوف مشيش أعلمك، قد كانت المغرب هدفت هدف، ده الحين البرازيل ابتدى التعادل، هيا ماتشي بنستقبل متصلين لأول مرة. أهلا وسهلا، من معنا؟
1: معك أبو شاج عنين.
0: من؟
1: من جبهة الجوف.
0: من جبهة الجوف؟
1: إيه.
0: أبو من؟
1: أبو شاج عنين.
0: أبو شاج عنهمي، أول مرة يا أبو شاج توصل معنا؟
1: أكيد.
0: ارحب يا ولي الله، وكيف المعنويات؟
1: لا بقيت، والله المعنويات فوقتها.
0: ما هي رسالتك التي تحب إيصالها وأنت تصل معنا لأول مرة؟
1: رسالتي أن نقول للعرب الأنداء أن لا يقفوا مع ترامب، وأن نحن جاهزين ومجهزين لأي تصعيد من العدو.
0: نعم.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو شاج عنهمي من جبهة الجوف بنستقبل المتصلين لأول مرة، ما قد وصلوش معنا في يوم الصمود إذاعة صنعاء خلال 11 سنة، وأتمنى الالتزام. 01-282-005 وشكرا لمن بيستوعب ويترك الفرصة الذي ما قد وصلوش لكم.

0: الو.
1: الو،
0: ايوه،
1: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالخير والعافيه. من معنا؟
1: معك ابو محمد.
0: منين اتصلك يا ابو محمد؟
1: من محافظه حجه.
0: اول مره توصل معنا؟
1: لا، اول مره. بعد 10 سنه، مدري 12 سنه، وانا ساهر معكم واصل. ايها الرجل العظيم، يا سيوفنا المشرحه في امام هذا الاعلام المضلله.
0: سلام الله عليكم العظماء في جبهات العزة والكرامة. حياك يا أبو محمد. إن 11 سنة بتسمعنا.
1: إحنا من جبهة الحديدة، الساحل الغربي.
0: في الساحل، مرابط في الساحل.
1: أيوة.
0: ارحب، أهلا وسهلا. وكيف المعنويات يا ولي؟
1: فوق السحاب يا أخي، والله إن إحنا متشوقين للقاء الجبناء هؤلاء وللجنة، زي ما هم متشوقين للأرصدة والبنوك والعماير الضخمة.
0: سلام الله عليكم، حفظكم الله، أيدكم الله، نصركم الله يا أولياء الله.
1: ربنا معكم وموفقين إن شاء الله، ومن نصر إلى نصر.
0: نسأل من الله الثبات لنا ولكم والهداية والسداد يا الله.
1: يا الله.
0: ما هي رسالتك لإخوانك في جبهات العزة والكرامة؟
1: والله يا أخي، الثبات والتمسك يعني بالإيمان، وأدى فرائض الله والتسبيح، ومواجهة الأعداء. ولنا كل واحد يعني صاحين ليل ونهار ويدنا على الزند، ولن نترك يعني بد. شو بقول لك يعني، نطلبهم كأن احنا نتمنى يعني مواجهتهم.
0: سلام الله عليكم. وما تنصحنا احنا في إذاعة صنعاء في يمن الصمود؟
1: أحلى في إذاعة صنعاء كل البرامج. احنا نستمع إذاعة صنعاء 21 سبتمبر، الوعي والبصيرة، المسيرة دوت نت دوت واي اي، اللي بدها من الوعي البصيرة يعني على تردد 97.
0: إذاعة آفاق. إذاعة آفاق.
1: أيوة، على الأفهم.
0: إذاعة آفاق.
1: أيوة.
0: سلام الله عليكم، حفظكم الله، نصركم الله، والتحية لكل المؤمنين عندك يا ولي الله.
1: يا الله، يا رب، يا رب. زامل لو تكرمت.
0: تفضل.
1: حق باب المندب.
0: ما بيقول الصبر الاستراتيجي.
1: أيوة.
0: شر بعزك.
1: يلا، وربنا معاكم يحفظكم
0: الجميع، وإياكم يحفظكم ربي وكل المؤمنين في كل الجبهات. مع الله.

0: متصلين لأول مرة، ما قد وصلوش معنا خلال 11 سنة. 01-2-8-2-0-0-5. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: والله مش الإذاعة.
0: معاك الإذاعة.
1: الإذاعة أنا.
0: إذاعة صنعاء يمن الصمود.
1: إذاعة صنعاء يمن الصمود.
0: أهلا وسهلا. من معنا؟
1: الله صار حياك معك أبو محمد الساحل الغربي اللاعب.
0: حياك يا أبو محمد، من أين اتصالك؟
1: الله يحييك.
0: من أين اتصالك يا أبو محمد؟
1: من اللاوية.
0: من اللاوية. ماوية ما من أين؟
1: اللاوية الدريهمي.
0: اللاوية الدريهمي.
1: أيوة.
0: حيا بك، أهلا وسهلا.
1: الله. أنا رسالتي.
0: تفضل.
1: للمجاهدين الذي في فلسطين والذي في العراق والذي في لبنان والذي في الإيران وفي المغرب، ولا يسلمون أسلحتهم حتى ولا يموت على عاشر واحد، ولا نسلح حتى ما نسلم أسلحتهم. الله ينصر المجاهدين
0: يا الله،
1: عبد الملك وينصر اليمن كامل
0: يا الله. ما عاد في نفسك يا أبو محمد.
1: أيش الملك،
0: ما أستغني أبدا لك التحية فوق العين وفوق الرأس.
1: الله حياك.
0: أهلا وسهلا. مع الله. مع السلامة.

0: الناجي الوحيد بنستقبل اتصالات لأول مرة. 01-282-005. أيوة معاك. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. من معنا؟ ألو من معنا؟ من معنا؟ أهلا وسهلا.
1: هذا أبو أحمد.
0: من؟ ألو
1: معك.
0: تفضل. من معنا؟
1: هذا أبو أكرم.
0: من أين اتصلك يا أبو أكرم؟
1: تعز.
0: تعز؟
1: تعز العز.
0: أهلا وسهلا حياك. كيف الدنيا عندكم في تعز؟ نعم. ما هي رسالتك؟ ماشي تفضل. ماشي توصل. ما هي رسالتك؟ حفظك ربي. معاك بين اسمعك.
1: اختي عندنا قاعد فيه.
0: ايوه الصوت بيقطع شويه.
1: بنتكم كيف حالكم؟ كيف المعنويات؟
0: الحمد لله.
1: عندنا معنويات قوه فوق السحاب.
0: فضل من الله الحمد لله.
1: فضل من الله وفضل السيد القائد فضل عبد الله محمد شرف.
0: فضلكم يا مؤمنين يا مجاهدين.
1: فضلكم يا مؤمنين يا صامدين يا عز الناس يا اكرم الناس يا شرف الناس يا
0: سلام الله عليكم. سلام الله عليكم.
1: سلام الله عليكم. سلام. انتم كنوك على وكره امام الصمود ولا الليل الا نسمع امام الصمود.
0: يسلمك ويعافيك ويحفظك ربي.
1: يحفظك ربي. يحفظكم ربي. اي يقول لك اي شيء يزير الدوم فين انتهي. حفظكم الله.
0: سلام الله عليكم وكل المؤمنين والمرابطين.
1: وحفظ الله سعيد القائد.
0: رسالتك لأخوانك المرابطين.
1: المرابطين سلام الله عليهم. حفظهم ربي. أعانهم ربي. حفظهم بحفظه بقوته بحق اليوم هذه وكل يوم وكل ما رفع السماء بلا عمل. إن الله يحفظ السيد القائد ويحفظ المرابطين ويحفظ الإعلاميين اليمنيين الشرفاء الصامدين.
0: سلام ربي عليك يا أبو أكرم. حفظك ربي.
1: الله يحفظك. الله يطول عمرك.
0: الجميع الجميع.
1: الله يجبرك ويعافيك
0: يا الله الجميع وإياك وكل السامعين. يحفظك ربي. ما عاد في نفسك.
1: الله يحفظك. أنا أقول بس حفظكم الله. حفظكم الله بعينه الذي لا تنام.
0: الجميع وإياكم وكل المؤمنين.
1: من كل حاسدين من كل مرتزقة من كل خازين. اليمن والله يدخلوها لو يكون الأمر ما كان لا غازي ولا مرتزق ولا عودي ولا خليجي. الآن أبدكم كلهم.
0: سلام ربي عليك.
2: نعم بالمرصاد.
1: نعم بالمرصاد. والله لنضحي ما نحلفوا ما نملك بعزتنا وكرامتنا وشامتنا اليمنيين. هذو خارجين عن اليمن خارجين عن الدين والملة والإسلام كلها مظلق حرمنا.
0: يحفظك ربي يا أبو أكرم.
1: حفظك ربي. قال الله بعمرك.
0: الجميع وإياه. سلام الله عليك وعليه. يحفظك ربي. كيف؟
1: لمن قطعك اللي قطعك عبد الله حيثي بساعات ما يدخلناك ولا يوم.
0: الحمد لله أنك وصلت معنا الليلة.
1: الحمد لله أنا وصلت معاكم. يعني هذا عندي السبت الاثنين الربوع الخميس عيد.
0: يحفظك. يبارك في عمرك ويحفظك ويجبر بخاطرك دنيا وآخرة.
1: الدنيا وإياك. كلمت وزعل فيه لكن عادي بعد هذا ما.
0: يبارك بعمرك يا أبو أكرم.
1: الله يحفظك وعمركم.
0: ما أستغني أبدا. شكرا لك والحمد لله أنك وصلت معنا. يسلمك ويعافيك ربي. مع الله الجميع. مع السلامة. مع الله. أبو أكرم من جبهة عز.

في الرسائل وصلتنا قال سلام الله عليكم يا أيمن الصم، تحياتي إلى جميع العاملين معك ولكم كل الحب والاحترام، معكم حتى الصباح محمد المخلافي. حياك يا محمد، بارك بعمرك وحفظك. قال تحياتي إلى تاج راسي السيد عبد الملك ربي يحفظه، ولكم التحية وكل المخلصين لهذا الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا لسند عبد الكميم، تحية من القلب إلى القلب، محمد المخلافي.

0: قال يا صوت صنعاي أثير الإذاعة شلي سلامي للعزيز المذيع، إحنا على السمع في كل ساعة، والشعب يا حيفي
1: يحبك جميع.
0: إن قلت لا ترقدوا نقول سمع وطاعة، والمستمع لك يا صديقي سامع مطيع. نصبر على البث رغم انقطاعه، بس المدير ما يجاوب سريع، لك التحية والاحترام والتقدير من الشاعر أبو عبد الله العنوة. رحب يا أبو عبد الله. قال وأتمنى أسمع زامل خطوط التماس لحسين الطير وأهديه لكل المجاهدين، ولك التحية والاحترام والتقدير أنت والمخرج حفظ الله والمجاهد مع الله أبو عبد الله العنوة.

هل تعرف يا أستاذ عبد الله ترامب من استحقار العرب والمسلمين وإهانتهم وضع أعلامهم على الأرض حتى تداس بالأحذية، خاصة على السعودية وإيران والعراق التي فيها لفظ الشهادتان وذكر الله؟ أين العرب والمسلمين من ذلك؟ لم يشاهد أو نشاهد دولة تعترض على ذلك. عاشق الإذاعة أبو أحمد القاضي. في رسالتي يقول: منذ أكثر من عام وإذاعة صنعاء في محافظة ذمار تختفي من الساعة الواحدة ليلا حتى الساعة الثانية ظهر يوم ثاني، رغم أننا مررنا بظروف الحرب والطائرات تحوم في الجو والقصف مستمر، والإذاعة كانت مستمرة لم تنقطع، فلماذا تنقطع إذاعة صنعاء عن محافظة ذمار؟ والله ما أقول لك إلا كل خير. والسؤال هذا موجه للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون. أيضا في الرسائل يقول: أنا ما قد وصلت لا عندك عبر إذاعة صنعاء مدة 11 سنة، بس قد وصلت عبر التلفون. يعني بالرسائل أبو علي المقصر. انقطع الإرسال على 99.7، لها 3 أشهر وهي تنقطع في هذا الوقت من مديريات ميفعة عنس ذمار أبو الشهيد، ولكم الشكر. قال: أيوة، قال بنستمع لكم من فاقد النظر جريح مطر ناصر صالح المنصوري. انهم فضل من الله. قال: يا حي في اخبارك، كيف احوالك؟ اشهد على السي سي في سي المصري والاردني والشيطان الرجيم الخليجي عيال قرن الشيطان الملعون الذي باع الامه وما قد فهموش انهم يهود. لكم التحية جمال السنبان.

لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 2:03 بعد منتصف الليل بتوقيت المجاهد مع الله.

0: اخبار على الطائر وما دام وقت فيها فريزه خليها تحبل برمح. تحقيق يكشف تهريب الامارات اكثر من طن ونصف الطن من الذهب اليمني الى دبي عبر مطاري عدن والريان. على الطائر. كشف تحقيق صحفي نشرته منصة شيبا انتل جينيس السبت عن نقل الإمارات أكثر من طن ونصف الطن من الذهب اليمني عبر مطاري عدن الدولي والريان بمحافظة حضرموت إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين مايو 2024 وديسمبر 2025. في ظل تساؤلات متزايدة بشأن آليات الرقابة والإفصاح عن هذه الشحنات، وفقا للتحقيق الذي نشرته المنصة المعروفة بقربها من السعودية، فقد تم توثيق 13 عملية نقل منفصلة وغير مكررة بإجمالي بلغ نحو 1.37 طن من الذهب، قدرت قيمتها بنحو 188 مليون دولار، فيما يرتفع الحجم الإجمالي إلى أكثر من 1.59 طن بقيمة تقارب 218 مليون دولار عند احتساب 6 عمليات إضافية لا تزال قيد التحقيق. أشار التحقيق إلى أن الشحنات شملت ذهبا خاما وسبائك ذهبية إضافة إلى كميات سجلت بأسماء تجار ومسافرين أفراد. يا نهب نهبنا. لافتا إلى أن ربط كميات كبيرة من الذهب بمسافرين يثير تساؤلات بشأن إجراءات التحقق من المصادر والتراخيص القانونية والالتزامات الجمركية والضريبية. وأنا بين أقول ما لهم قصفوا مطار صنعاء الدولي وأغلقوه. وبين التحقيق أن مطار عدن الدولي كان نقطة الانطلاق الرئيسية لغالبية الشحنات المتجهة إلى دبي. وأنا كان قصدي ما بالله عبر مطار عدن بيسافر والمرضى، وأنه شحنات متجهة إلى دبي. فيما برز مطار الريان في عمليات مرتبطة بنقل السبائك والذهب الخام إلى جانب حركة أموال وذهب في الاتجاهين. أهو ذهب ولم يعد. وربط التحقيق بين هذه المعطيات وحادثة ضبط معامل عشوائية وغير مرخصة لمعالجة الذهب في مدينة المكلا قبل أيام، معتبرا أن هذه الوقائع تكشف حجم التحديات المرتبطة بالرقابة على الأصول عالية القيمة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد. ويرى مراقبون أن التحقيق يكشف جزءا بسيطا وغير مكتملا من صورة استنزاف الثروات اليمنية من قبل قوى التحالف السعودي والإماراتي خلال سنوات الحرب المتواصلة والتي فاقمت معاناة اليمنيين معيشيا واقتصاديا. لو زد فعله في التقرير ونهبا مشاعا قد ماتت الشرعية قصي قد مات الدنبوع عطشي ذهب أغلى من الدنبوع.
1: عيال زايد. موتي بغيضش ابلع يريق جسام
2: يا أفعى مربوطة بسملة حمارة
1: تبي تبلعينه صدق يا نصف إبهام وانتي صغيرة حجم عقب السجارة مهد العروبة أرضنا وعز الإسلام وعلى تراب الله
2: أقدم حضارة.
1: يا عيال زايد السفاهة لهالجام ماشي سفيه إلا وعاقل جواره جيش البسس معقول ما فيه ضرغام ما رأس فيكم حر يملك قراره من يوم صرتم للإمارات حكام. أنتم أبوكم
2: من يرد اعتباره؟
1: من يرد اعتباره؟ صرتم لتل أبيب لترامب خدام، مثل الجواري تركضن بالإشارة وتباركن فصل اليمن ستة أقسام، وتشاركن في قتل شعبه وحصارة. قول لأمريكا عيينا بأقوام،
2: جاعوا ولا خضعوا بمليون
1: غارة. قول لإسرائيل دعستنا أقدام، عملاق يصرخ نرتعب من شعاره. مهد العروبة أرضنا وعز الإسلام، وعلى تراب الله أقدم حضارة. مهما تطاولتم بالأبراج أقزام، مهما تعاليتم ازددتم حقارة، صارت مدنكم كلها قيح وورام ومحرمات تحللت للتجارة. احنا تخصصنا ندق نطحن عظام، وانتم تخصصكم شذوذ ودعارة. اصغرنا به غيرة ونخوة ومقدام، وكبيركم ديوث راضي لعارة.
2: ديوث
1: العين دار الزين، والزين ما ينام ويسلم القواد مفتاح داره.
2: ما انتم اكف الغزو
1: مطبخ وحمام، ما تغزي الديدان صلد الحجاره. مينا عدن مارد اذا شمر وقام، كل السفن بتجيه من كل قاره. ميون ما هي بنت في دار ايتام، وسقطره ما يقبل تراها القذاره. بذهنكم تستعمروها 100 عام، من جيشنا المغوار هاكم بشارة. كل شبر في أرض اليمن طوطة وقدام،

0: الخصام يفطر بدولتكم إمارة إمارة، وتعودوا للصحراء إلى رعي الأغنام أشرف لكم، قوموا وصلوا استخارة يا عيال زايد، واحسبوها بالأرقام. ما من اليمن إلا العنا والخسارة، لفوا قلافتكم خيامكم والأعلام، ولا استعدوا الضيف نوع الزيارة، مهد العروبة أرضنا وعز الإسلام، وعلى تراب الله أعظم حضارة.
1: الشاعر الدكتور مصطفى المحبار شفاه الله وعافاه، كنوا أشركوه بالدعاء بالشفاء يا الله، لا تنسوا.

0: سلام الله. وهي فرصة أن نبرق تحية للشاعر الدكتور مصطفى المحضار، شفاه الله وعافاه، له التحية والسلام من إذاعة صنعاء وكل مستمعيها. ولا تكونوا تنسوا الشاعر الدكتور مصطفى المحضار، من دعائكم له بالشفاء له التحية والسلام، حفظه الله وعافاه.
1: فاتورة الدم، إشراق بتمنى تقع دكتورة، شنطة ودفاتر حولها منثورة، والدم يصب من ساقها المبتورة، قلبي تزلزل يوم شفت الصورة، وعيوني من قهري بكت مجبورة، وكأنها بنتي ذرفت دموع على جزمتي شرعية الدبوع. في الفصل لبله سمعتها الصورة، وهي حافظة تغرد كما العصفورة، قالت لها
2: أحسنتي يا شطورة، أحسنتي يا
1: شطورة. فجأة الطواير أقبلت مسعورة، على مدرستهم حلقت موتورة، والكل غادرها وهو مفزوع على جزمتي شرعية الدم.

0: إشراد ما شردت وهي مذعورة، بين الكراسي حصلت طبشورة، وحروف داخل قلبها محفورة، قامت وكتبتها على السبورة. روحي في ذلك يا اليمن منذورة،
1: بالروح بالدم نفديك يا يمن،
0: راسي بحبك يا الوطن مرفوع،
2: راسي بحبك يا الوطن مرفوع،
0: على جزمتي شرعية الدنبوع،
2: على جزمتي شرعية الدنبوع.
0: مجلس أمم دجال
2: دجال
0: عينه عورة،
2: دجال
0: بلقي قناعة وبوتر وحامورة، دجال قبح وبشاعة خلفهم مستورة. هذه الطفولة في اليمن منحورة، ما سمعنا بن كيمون ايش شعوره، قلقان او حتى القلق ممنوع، على جزمتي شرعية الدنبون. وين الضماير؟ وين هي مقبورة؟ او سوقها وينه نجي ونزوره؟ مجلس أمم كل الذمم مأجورة؟ كم من مجازر في اليمن منكورة؟ ما حد رفع راسه وقالوا الغورة، حتى شرفكم دينكم مبيوع، على جزمتي شرعية الدنبوع. إيران تتنعم بحسن الجورة، وإحنا دمانا يا عرب مهدورة، وتبو مدارسنا تقع مهجورة، والداعشي يفتح بها ماخورة، وتبو يمنا مقسمة مشطورة، إبليس يوسوس لكم مخدور، على جزمتي شرعية الدنبور. عامين فيهن ثقلة الفاتورة، هسددوها بدمنا ممهورة، هاي الرياض الخايبة المغرورة،
2: هاي الرياض الخايبة المغرورة،
0: بركان تو مدبل الماسورة، هذا بدم الطفلة المغدورة.
3: وما رميت إن رميت ولكن الله رمى، الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
0: فاتك مطور،
2: فاتك
0: في اليمن مصنوع، على جزمتي شرعية الدنبور. يا شراد في الجنة العمي مسرورة، والجاننا مع جيشنا الأسطورة، عظمة بحلاقيم العدا محشورة، فشعارنا بطولاتهم مسطورة، وبدمكم أوطاننا منصورة، ده وعد من ربي لنا مقطوع، على جزمتي شرعية الدنبوع، على جزمتي شرعية الدنبوع.

أخبار على الطائر. تقرير أوروبي: تصاعد التنافس بين السعودية والإمارات على النفوذ في البحر الأحمر. أكد تقرير أوروبي عن تصاعد التنافس بين السعودية والإمارات في إطار صراع يتجاوز الجوانب الاقتصادية ليطال إعادة تشكيل موازين النفوذ الإقليمي في البحر الأحمر والممرات المائية الاستراتيجية. بحسب التقرير الصادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ومعهد دانايان للبحوث الاستراتيجية في يونيو 2026، فإن السودان بات يمثل إحدى أبرز ساحات هذا التنافس في ظل تباين مقاربات الرياض وأبوظبي تجاه الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في تعقيد المشهد السياسي والأمني ويزيد من مخاطر الانقسام داخل السودان. ذكر التقرير: تواصل السعودية بالتنسيق مع مصر الغرماء دعم الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان انطلاقا من رؤية تهدف إلى الحفاظ على وحدة السودان. لا يجلس السودان وحيدا، وتماسك مؤسسات الدولة. جدو باين. في المقابل تشير تقارير وتحليلات دولية إلى استمرار الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دوغلو حميدتي في سياق صراع نفوذ يرتبط بالموانئ والموارد والمواقع الاستراتيجية.

ولفت التقرير إلى أن ساحل السودان والبحر الأحمر يشهدان تصاعدا في حدة التنافس الإقليمي بتزامن مع تنامي الاهتمام الدولي بالممرات البحرية الممتدة من باب المندب إلى القرن الأفريقي نظرا لأهميتها الاستراتيجية في حركة التجارة والطاقة العالمية. وحذر التقرير من أن استمرار الصراع السوداني وتعدد التدخلات الخارجية من شأنه أن يفاقم مخاطر تفكك الدولة السودانية ويعمق حالة الاستقطاب الإقليمي، بما قد ينعكس سلبا على أمن البحر الأحمر واستقرار الملاحة الدولية. وخلص إلى أن مستقبل السودان بات مرتبطا إلى حد كبير بمآلات التنافس الإقليمي الدولي الدائر حول النفوذ والموارد والمواقع الجيوسياسية الحساسة في المنطقة. معك البامبو سوداني.

أخبار على الطائر. وفد ديني إسرائيلي يزور الإمارات ويشارك في مؤتمر للتطبيع بأبوظبي. كشف موقع ميرلين الصهيوني عن زيارة وفد ديني إسرائيلي ضم أكثر من 30 من القادة الدينيين وممثلي منظمات صهيونية وناشطة في مجال الحوار بين الأديان إلى الإمارات، حيث شارك فيما يسمى المؤتمر الدولي للحوار حمار بين الحضارات والتسامح الذي استضافته أبو ظبي. سمحتك وهو مؤتمر للتطبيع مع كيان الاحتلال من نافذة الدين وبعناوين الحوار والتسامح. سمحتك كتير. وبحسب الموقع الصهيوني، ركزت الزيارة على تعزيز التعاون الديني والثقافي بين الجانبين. وشهدت تقديم بيان يهودي إسلامي مشترك إلى جانب لقاءات مع مسؤولين إماراتيين وشخصيات دينية ومؤسس متحف الهولوكوست في دبي. هكذا اليهود ولا فلا. ونقل الموقع عن مسؤولين إماراتيين تأكيدهم أن اتفاقيات إبراهيم تمثل مشروعا اجتماعيا وثقافيا طويل الأمد يتجاوز الجانب السياسي ويهدف إلى تعزيز التجارب. يتقاربوا هكذا لو ما يصبحوا عسل وقراص مدلاسي، إلى تعزيز التجارب بين الشعوب ونشر قيم التسامح والتعايش. يعيش. كما شدد مشاركون إماراتيون على أهمية التعليم في بناء مستقبل المنطقة، معتبرين أن الشراكة مع إسرائيل تسهم في ترسيخ المصالحة والتفاهم المتبادل بين الأجيال القادمة. وتضاف هذه الزيارة إلى سلسلة طويلة من اللقاءات والنسبة والعجوة الملح إلا من نشاطات الخيانة والتطبيع والتعاون الإماراتي مع كيان العدو الإسرائيلي في الوقت الذي يمارس فيها الكيان اعتداء وعربدة وحرب إبادة بحق الشعوب العربية والإسلامية في 8 دول بالمنطقة وفي مقدمتهم فلسطين ولبنان. إلا هكذا التسامح، هكذا التسامح يا وزارة السعادة في الإمارات يا عيال الكلب.

يا حفظ الله الزميل المخرج حفظ الله حط في ذمتك زامل الذي طلبها شاعر ابو عبد الله العنوه لحسين الطير لا تنسى. اما الان وساعتنا تقترب الى الثالثه سحرا، قبلها اخبار حره مواكبه مع اخبار كاس العالم. في الأخبار الحرة يقول لك العثور على جثة متحللة قرب معسكر إيران في مونديال 2026 النثرات، حيث عثرت الشرطة المكسيكية في مدينة تيخوانا على جثة مجهولة الهوية وفي حالة تحلل متقدمة داخل صندوق سيارة مهجورة بالقرب من مقر إقامة المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم 2026. شغلهم يشتوي فتشعوهم. وجاء هذا الاكتشاف الصادم بعدما لفتت روائح كريهة منبعثة من السيارة انتباه السلطات الأمنية المكسيكية التي سارعت بفتح تحقيق موسع لفك لغز الجريمة والتعرف على هوية الضحية في حادثة حظيت بتغطية إعلامية واسعة نظرا لملامستها محيط بعثة تيم ميلي، شكلها اسمه المنطقة. وعلى الرغم من تأكيدات السلطات المكسيكية الرسمية بعدم وجود أي رابط مباشر حتى الآن بين الحادثة وبعثة المنتخب الإيراني النثرات أو منافسات المونديال، إلا أن وقوع الجريمة على أعتاب المعسكر التدريبي أثار موجة قلق عارمة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ما بش عندها حتى حقوق في الرياضة. أنتوا دارين ما ألزمت البعثة الإيرانية أنها تجلس في المكسيك وما تدخلش الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا معها مبارة ويخرجوا بعدها مباشرة بسرعة على نذال في الترامب هذا. يعني السعودي تعبثوا بالإيرانيين والبعثة الإيرانية للحج، والترامب الأمريكي يتعبث بالبعثة الرياضية الإيرانية ويقول لهم يرقدوا في المكسيك وكمان معهم مباراة يبكروا الصبح ويتموا المباراة ويخرجوا يشلوا البواتي والكسارات حقهم والفلاين وما يجلسوش. من الكل منو الأمريكي؟ وقالها قال لك السلطات المكسيكية لقيوا جثة بالقرب من محيط أينما بتجلس البعثة الإيرانية. إنها زاروا يلعبوا كرة ولا زاروا يزهفوا غرض ما لهم هؤلاء

وتأتي هذه الحادثة لتنضم إلى سلسلة من الأزمات والوجائع المثيرة للجدل التي رافقتها النسخة الحالية وما بش حلا في جي من المونديال، بدءا من تعقيدات التأشيرات التي طالت مشجعين وصحفيين وحكام. حكم صومالي ردوا هالصومة قالوا لا يدخلش أمريكا للمية خبير ما بحر الحكم الصومالي هذا يا ظلمه في أمريكا. تري ما بينهم أصلا الصوماليين نعثوا الجيش الأمريكي نعث في وسط الصومة عنهم دقوهم دقوك وجالس الأمريكي بحقد سافل ابن سافل. المنتخب السنغالي حققوا معه ودخلوا من بواب وخرجوا من بواب ثانية، المفروض يدخل من جهاز المنتخبات الثانية. دري ما الأمريكي شكله بالتمخ مع كأس العالم. أخبار حرة مواكب الكأس العالم. لا تضحكوش هذا الأخبار. سرقت أحذية ومعدات منتخب إنجلترا بأمريكا. أيانا عيلك. مسلسل الفضائح لا زال مستمر في مونديال 2026، فقد وقعت حادثة سرقة أثناء نقل معدات وتجهيزات المنتخب الإنجليزي من معسكرهم التدريبي الأولي في بالم بيتش جاردنز بولاية فلوريدا، متوجهة إلى مقر إقامتهم الرسمي بمدينة كانساس سيتي ولاية ميزوري. فعند وصول الشاحنة وتفريغها بواسطة الطاقم اللوجستي التابع للاتحاد الإنجليزي، تبين اختفاء جزء كبير وحساس من الشحنة. هيسمعوا. وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن واقعة السرقة طالت أحذية اللعب الخاصب بنجوم الصف الأول، وتشير التقارير إلى أن من بينها أحذية خاصة بقائد الفريق هاري كين الكابتن حق المنتخب الإنجليزي سرق والبودي حقه. كذلك سرقت الكرات الرسمية المخصصة للتدريب، حتى الكرات ما سلمت، لدرجة أن التقارير الساخرة ذكرت أنه لم يتبقى سوى كرة واحدة. لو فطروها إن وارحم. واختفت لوحات التحليل التكتيكية البيضاء الخاصة بالمدرب توماس توخيل، بالإضافة إلى معدات التحليل الفني وطاولات التدليك الخاصة بالجهاز الطبي. إنا ما زد خلوا لهم حتى البرمو. لو واحد بضنب بدوجع وش سيف هور ما زد لقيش قبني على المنتخب الإنجليزي. يقع لهم هذا السنة من الإنجليز يبعد الدودي أرض جو. أخبار حرة من المونديال.

0: تمرد في لوس أنجلوس، عمال سوفي يزلزلون أمريكا قبل المونديال.
1: يا جنال أم الجن،
0: انقشع القناع البراق الذي تحاول الولايات المتحدة إبهار العالم به عبر ملاعبها المليارية ليفضح الوجه القبيح والمنهك للرأسمالية الأمريكية. هتقولوا لي كيف؟ أقول لكم كيف. فقبل 48 ساعة من انطلاق مونديال كأس العالم 2026، انتفض عمال وموظفو ملعب سوفي في لوس أنجلوس ملوحين بالإضراب الشامل لانتزاع أدنى حقوقهم الآدمية، بعد أن صوتوا بنسبة ساحقة بلغت 96% ضد الجشع والاضطهاد المالي الذي يمارسه المنظمون. هذه الانتفاضة العمالية كشفت التناقض الصارخ للغطرسة الأمريكية، فبينما يجني الفيفا والشركات الاحتكارية ملايين الدولارات من أجنحة كبار الشخصيات وتذاكر المباريات الفلكية، يحرم العامل الكادح من أجر عادل يحميه من شبح الفقر. ولم يتوقف الأمر عند استغلال أو الاستغلال المالي، بل امتد إلى الإرهاب النفسي، حيث واجه العمال والمهاجرون تهديدات مبطنة بالملاحقة في أمريكا، تخيل الذي فيها كأس العالم، بالملاحقة والاعتقال من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ICE التي انتشرت في محيط الملاعب بذريعة التأمين، لتحول المونديال إلى ثكنة قمعية ترهب الشغيلة. حتى وإن سارعت الإدارة الأمريكية لتقديم تسويات في اللحظات الأخيرة لتفادي فضيحة الشلل التام أمام شاشات التلفزة العالمية، فإن الرسالة قد وصلت للعالم أجمع بوضوح: أمريكا المستضيفة لا تملك من قيم الرياضة سوى الاستعراض الأجوف، وأن صروحها الرياضية الفخمة مبنية على أكتاف طبقة عاملة مسحوقة تهدد بالطرد والترحيل عند مطالبتها بالعدالة.
1: أخبار من خارج خط الثمنتاش.

0: أفاعي سامة وإطلاق نار، أزمات تعصف بتنظيم مونديال أمريكا 2026. تحولت النسخة الأكبر في تاريخ المونديال إلى واحدة من أكثر النسخ إثارة للجدل والقلق والخوف والرعب، يا جنة لما الجنة، حيث تلاحقت الأحداث والأزمات اللوجستية والأمنية خلال الساعات الماضية لتضع الجاهزية التنظيمية للدولة المستضيفة على المحك وسط موجة عارمة من الاستهجان الدولي. تصدرت المخاوف الأمنية المشهد بعد وقوع حادثة إطلاق نار عنيفة بالقرب من مقر معسكر المنتخب الإنجليزي. سرقوا البواتي والكرات حق المنتخب الإنجليزي وما وقرحوا اطلقوا إطلاق نار أن يزيد المنتخب الإنجليزي يلعب. أسفرت عن إصابة 9 أشخاص، مما أثار حالة من الذعر والارتباك في صفوف البعثة البريطانية. وفي مفارقة غريبة تعكس ضعف تجهيز المجار، تقدم الاتحاد السويسري بشكوى رسمية عاجلة للجنة المنظمة إثر اكتشاف أفاعي سامة في محيط ملاعب تدريب المنتخب، مطالبا بتدخل بيئي وأمني سريع لحماية اللاعبين من الحنشة. أن يزيدوا يزيروا يلعبوا هؤلاء. ولم تتوقف التجاوزات عند الحدود اللوجستية، بل امتدت لتشمل تضييقا بيروقراطيا حادا وممنهجا، حيث احتجزت السلطات المهاجم النجم لمنتخب العراق أيمن حسين لسبع ساعات متواصلة خضع خلالها لتحقيق دقيق قبل السماح له بالدخول للمه، لأن في اسمه حسين، أيمن حسين. ولم يسلم الطاقم الإعلامي للمنتخب العراقي من التعنت، إذ تم احتجاز المصور الرسمي للبعثة لمدة 12 ساعة كاملة لينتهي الأمر بمنعه من الدخول نهائيا وإعادته قسريا إلى بلاده. اسمه حسن، واحد حققوا معه 8 ساعات لأنه في اسمه أبو حسين، والثاني لأن اسمه حسن. يقول لك إنه لا شيعة، هذا الولايات المتحدة الأمريكية، هذا كأس العالم.
1: ديمقراطية أمريكا كخيوط تربط تليك لا تصل،
0: يعني يتعبث بك بسبب الهوية، يقتلك، يحبسك، يحجزك، نفس ما وقع في مارب والمناطق المحتلة. يجي لك ولدي بيحكم أمريكا أصلاحي، يجي لك أنت. وعلى صعيد الحضور الجماهيري، واجه آلاف المشجعين صدم قاسي بعد قيام السلطات بإلغاء تأشيرات دخولهم بشكل مفاجئ، السلطات الأمريكية، رغم امتلاكهم تذاكر مباريات رسمية وحجوزات فنادق مؤكدة، مما كبدهم خسائر مالية فادحة. البعض صار مع الشهادة الصحية وشهادة ثالث ثانوي وشهادة سادس، رغم أنه حاول يخرجها من الكنترول والكنترول مغلق، بس خرج شيء من أجل يحضر مباراة كأس العالم في أمريكا، وما سمحوا لهم بالدخول. وتزامن ذلك مع شكاوى دولية متزايدة، يقول لك ما هو السبب، أبرز المشاكل في كأس العالم 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، 3 دول. الجنان. يقول لك الارتفاع الجنوني والمبالغ فيه في أسعار تذاكر المباريات، يقول لك تبدأ من 2000 دولار وتصل إلى 10,000 دولار. شل يا بيشل، يعني ما يحضروا الله مظلطين، ما يحضر كأس العالم لا واحد وارث. يقول لك أسعار ارتفاع في أسعار تذاكر المباراة، تكاليف الإقامة ارتفاع في أسعار المواصلات التاخلية يعني الباصات والمطرات، مما حول البطولة إلى عبء مالي خانق، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية. وتتراكم هذه الأزمات المتشابكة لتطرح تساؤلات مشروع وصارمة حول قدرة المنظمين على تأمين الحدث الكروي الأكبر، وإذا ما كانت هذه النسخة ستسجل في التاريخ كأكثر البطولات انتهاكا لحقوق المنتخبات والجماهير على حد سواء. إنا لله وإنا إليه راجعون. قتلوا الشغف، قتلوا الشغف الرياضي، عيال الكلب. من هم؟ أخي الفيفا.

واحد رسل لي رسالة قال لي يا أخي ما فهمت أنت داري طرد كيف كان وما زال النظام السعودي بتعبث بالحجاج في موسم الحاج، وهذا أمريكا ومن إليها بيتعبثوا بالجماهير والمنتخبات في كأس العالم بسرعة على عبث. أيها ظهر لك ولا ما ظهر لكش.

واحد رسل لي رسالة قال أسألك بالله كم النتيجة مباراة البرازيل والمغرب؟ تسألني بالله عادي على ماي 1-1 متعادلي

وقبل أن تشير عقارب الساعة إلى تمام الثالثة سحرا، مقبلات الأخبار. في مقبلات الأخبار، خارجية كوريا الشمالية تقول نرفض بشدة التكتل الأمريكي الياباني الكوري الجنوبي ذي الطابع الجماعي للمواجهة النووية ونحذر من عواقب الاستفزازات. خارجية كوريا الشمالية، مسألة نزع السلاح النووي حسمت نهائيا وبصورة لا رجعة فيها. خارجية كوريا الشمالية، نتخذ إجراءات عسكرية وتقنية مضادة على جميع المستويات لمواجهة التهديد النووي المتزايد من الدول المعادية. خارجية كوريا الشمالية، الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لن تتمكن من تغيير واقع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية. مقبلات الأخبار، إنه كيف مقبلات يا أخ عبد الله؟ أحد رسل لي رسالة رح قبل شوي، كيف مقبلات؟ أخي نفتحش هيتك لقبل أن نغادركم.

وسط تصاعد الخلافات، أبو ظبي تمحو الرياض من سجلاتها. كيف لومة؟ وسط تصاعد الخلافات، أبو ظبي تمحو الرياض من سجلاتها. ما القصة؟ في خطوة لافتة تزامنت مع تنامي الخلافات بين الإمارات والسعودية. طبعاً ضجت منصات التواصل الاجتماعي في دويلة الإمارات بأنباء وتغريدات تؤكد قرب صدور قرار رسمي يقضي بتغيير اسم مدينة الرياض السكنية في العاصمة أبو ظبي لتصبح مدينة الشيخ خالد بن محمد بن زايد. وقد احتفى ناشطون وحسابات إماراتية واسعة الانتشار بهذا القرار. غيروا اسم حي سكني في الإمارات، اسمه حي الرياض، قالوا غيروه، ما عاد نشتيش، وخلوه باسم مدينة الشيخ خالد بن محمد بن زايد. وقد احتفى ناشطون وحسابات إماراتية بهذا القرار، واصفين إياه بالقرار الذي يحمل معاني الوفاء والتقدير، ومعتبرين أن تسمية المدينة باسم ولي عهد أبو ظبي يعكس رؤية مستقبلية طموحة للقيادة الإماراتية وفقا لما ورد في التغريدات المتداولة. تأتي هذه الخطوة في توقيت شديد الحساسية، حيث تشهد العلاقات بين البلدين تدهور مستمر بدأ يخرج إلى العلن منذ ديسمبر الماضي، على خلفية تصاعد الصراع على النفوذ في السودان وليبيا واليمن، والذي بات يشكل نقطة خلاف جوهري بين الطرفين. وسوريا مش مختلفين عليها. ولم يتوقف التوتر عند الملف السياسي والأمني، بل امتد ليشمل مسارات اقتصادية واستراتيجية، حيث زادت حدة الاحتقان عقب إعلان الإمارات انسحابها من تحالف أوبك قبل شهرين، في خطوة اعتبرت رسالة مباشرة من أبو ظبي تعبر عن عدم توافقها مع التوجهات السعودية في إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية. السعودي والإمارات بيتحاجروا.

لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى تمام الثالثة سحرا في إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، يمن الصمود، بتوقيت المجاهد مع الله.

يا الله سدد يا الله سدد يا الله سدد يا الله سدد. دعوا للمجاهدين في حزب الله، والله أنهم في هذه الأثناء يسطرون ملاحم بطولية جهادية، فمسيرات حزب الله الآن الآن باتجاه مستوطنات الغاصبين الصهاينة. يا الله سدد يا الله سدد يا الله سدد يا الله سدد. قبل أن نغادركم، صافرات الإنذار تدوي في المطل في إصبع الجليل. يا الله سدد يا الله سدد يا الله عين المجاهدين في حزب الله. يا الله يا الله سدد رميهم، أيدهم بجنود من عندك، كلهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. يا الله